صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكن مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. نهار موفق نتمنى للجميع. اليوم 13 أيار 2026، تحيتنا الصباحية للجميع. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الساعة 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزو عم يعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. إلى واشنطن يصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم، كذلك يصل السفير سيمون كرم إلى العاصمة الأمريكية، حيث يعقد الوفد اللبناني اجتماعا تحضيريا قبل بدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا الخميس. وعلم أن الاجتماع سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود على أن ينفرد بعدها كل وفد للتشاور مع قيادته قبل أن تعود الوفود للاجتماع مجددا. وأفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق عند 9 من صباح غد وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن على أن تستأنف يوم الجمعة. تتواصل اعتداءات الإسرائيلية جنوبا وفي المستجدات، غار الطيران الحربي مساء أمس على بلدة دير الزهراني حيث سقط شهيدان، وكان طيران الإسرائيلي قد أغار مستهدفا منازل عدة من دون تسجيل إصابات، كما أفيد عن غارة على حروف النبطية وغارة على بلدة شقرة وأخرى على المنصوري، وسجلت غارتان على زوتر الشرقية. كذلك أعلن حزب الله عن استهدافه آلية هندسة وآلية هامر الجيش الإسرائيلي في طير حرفة وعلى طريق الناقورة، إضافة إلى دبابة ميركافا في منطقة الإسكندرونة. من المقرر أن يصل اليوم إلى بكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال قبل وصوله إلى الصين أنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني تتناول حرب في إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الصيني سيكون مضطرا لمساعدة واشنطن في حل هذا النزاع. وحشية محادثات بكين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيقها هرمز، في مؤشر على أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية للضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر الحيوي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث هذه المسألة مع نظيره الصيني خلال اتصال هاتفي في نيسان الماضي. أشارت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة إلى أن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت المملكة المتحدة أنها ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. وأوضحت بريطانيا في بيان أن مساهمة المملكة المتحدة ستشمل معدات ذاتية تشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون. إلى ذلك أفاد وسائل إعلام إيرانية بأن هزة أرضية ثانية ضربت العاصمة الإيرانية طهران خلال ساعات الليلة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زلزالا بقوة 4.6 على مقياس ريختر هز العاصمة طهران مساء الثلاثاء. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوتي كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: الاستماع مباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: صباح الخير صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 13 من أيار 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عنوينها: كيف توغلت إسرائيل على رؤوس الأقدام، نازحون في الشارع يرفضون الانتقال إلى المدينة الرياضية، قانون العفو المسار يشق طريقه بعد تذليل العقبات. وفي عناوين النهار: السلطة اللبنانية بين كمشتي إسرائيل والحزب، عملية وراء شمال ليطاني عاشية المفاوضات. إلى أسرار الآلهة، ونقرأ منها: بدت مستغربة الحملة الإعلامية التي انطلقت في مواجهة اللواء عباس إبراهيم دفعة واحدة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تحولت الأخبار التي تتناوله إلى ترند من دون معرفة من يقف وراءها، وما إذا كانت جهة سياسية تستهدفه أو جهة أمنية أو مجرد تواصل اجتماعي. أيضا في أسرار الآلهة من النهار: قرر مدعون لبنانيون أمريكيون استئناف قرار محكمة أمريكية برفض دعمهم ضد مصرف لبنان وعدد من المصارف اللبنانية، باعتبار أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن حماية ودائعهم وأملاكهم حتى خارج أراضيها. في رادار النهار نقرأ: إلغاء امتحانات الشهادات الفرنسية، ألغيت الامتحانات الكتابية والشفوية لشهادات البروفي والبكالوريا في المؤسسات الفرنسية في عدة دول من الشرق الأوسط ومنطقة الخليج من أجل مراعاة الأوضاع الخاصة في هذه البلدان، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء. إلى رئيسيات النهار، ونقرأ منها: لم يكن كشف إسرائيل أمس عن عملية تبغل إلى ما وراء الشمال الليطاني، سواء صحت وقائعها كليا أو جزئيا، إلا مؤشرا ميدانيا يحمل مضمونا مختلطا أمنيا وعسكريا ودبلوماسيا في آن واحد. وعنوان رسالته: مقر المفاوضات الثنائية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، وبدا التوقيت متعمدا قبل يومين من موعد الجولة الثالثة للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية، الأمر الذي عكس دلالتين على الأقل: أولا مضاعفة الضغط على السلطة اللبنانية بالتلويح بتوسيع العمليات الميدانية والسيطرة بالنار والعمليات في العمق بهدف حملها على التزام فعال وعملي يحقق ما طرحه الراعي الأمريكي من هدف أساسي للمفاوضات، وهو الشراكة الثلاثية للمفاوضين حيال هدف نزع سلاح حزب الله كسبيل وحيد وحاسم لوقف النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الجنوب، وثانيا التدليل على جدية الجولة الثالثة في إمكان تطوير البحث بحيث يضع المفاوضون الإطار والجدول العملي للمفاوضات الجوهرية، ولعل المفارقة أن الضغوط على السلطة اللبنانية لم تقف عند إسرائيل وحدها، بل شاركها حزب الله في مقلبه أو من مقلبه في تشدده برفض المفاوضات المباشرة فيما مضى في تمجيد الاتفاق الأمريكي الإيراني، مرسخا تناقضه الفاقع في خدمة أهداف طهران على ذمة صحيفة النهار هذا الصباح. في صفحة مقالات رضوان عقيل كتب: سيطرة إسرائيل على الليطاني استثمار في المفاوضات. ريمو أبي تامر وروي أبو زيد أعدى تقريرا: نهر الليطاني سيادة غير مكتملة في الجغرافيا، جغرافيا الصراعات. باميلا شاهين كتبت: وزارة الشؤون تحاول إخلاء واجهة بيروت البحرية، ماذا يخشى الناجحون من المدينة الرياضية؟ واسكندر خشاشو كتب في الصفحة السابعة: العفو العام بين بعبدة وعين التيني، المسار يشق طريقه بعد تذليل العقبات.

ننتقل إلى صحيفة اللواء وفي عناوينها جنود الاحتلال يعبرون الليطاني، نتنياهو يؤكد توسع العمليات في لبنان، 20 نائبا لاستعجال جلسة اللجان المشتركة، ووفد شمالي في السراي الكبير لتأييد مسار قانون العفو. في رئيسية اللواء نقرأ: تنتقل الأنظار من عاصمة إلى عاصمة، وكما دول المنطقة تنتظر قمة الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني، كذلك لبنان الذي كان على نحو ما ينتظر الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تلاشى وكاد أن يتلاشى معه وقف النار في الخليج وفي مضيق هرمز. ويبدأ الاجتماع الثالث بين لبنان وإسرائيل بلقاء بين الوفود، على أن ينفرد بعدها كل وفد للتشاور مع بلاده قبل أن تعود الوفود إلى الاجتماع مجددا. ورأت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن لبنان لن يقبل من خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بالانتقال إلى تفاصيل موسعة بسرعة من دون البت بالمطلب الرئيسي حول وقف الحرب. وقالت المصادر إنه ليس مستبعدا أن يطرح الإسرائيليون موضوع سلاح حزب الله، ومن هنا جاء موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أنه موضوع داخلي. وتابعت المصادر أن النظرة إلى التفاوض بأنه تطبيع سبق وأن تم توضيحها، واعتبرت أن رسم مشهد مسبق للتفاوض لن يؤدي إلى أي مكان، فالمسألة مناطة بكيفية العمل على تلبية المطلب اللبناني كبادرة جيدة تسمح بتوسيع النقاش، ولكن هذا السيناريو غير واضح بعد. وتنعقد المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وسط تصعيد غير مسبوق لافت اتساع دائرة الاستهدافات وشمول غالبية القرى والبلدات الجنوبية في الأقضية الثلاثة النبطية، بنت جبيل وصور بالغارات والقصف، مع تسجيل اجتياز الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني من الجنوب إلى الشمال من منطقة زوتر، حيث دارت اشتباكات كبيرة بين الجنود ومقاتلي حزب الله، اعترف إثرها جيش الاحتلال بإصابة 8 جنود وجروح بعضهم بليغة وخطيرة. هذا وغادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الثالث من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل عن الجانب الأمريكي. الأخبار عنونت هذا الصباح في جريدتها السلطة ضد النازحين: الأولوية لموسم الصيف، المقاومة تعمق أزمة مستوطنات الشمال، وقاسم يؤكد عدم العودة إلى ما قبل الثاني من أذار، عون يبعد سلام عن ملف المفاوضات، وساطة الصين رهانات إيرانية. نقرأ من الصفحة الثانية والثالثة من الأخبار: ذكرت مصادر إعلامية أن السفير سيمون كرم طلب من المسؤولين في الخارجية الأمريكية عدم فتح جلسات التفاوض المقررة يومي الخميس والجمعة أمام وسائل الإعلام، مفضلا إبقاء المداولات خلف الأبواق بالمغلقة من دون تصريحات أو مؤتمرات صحفية بعد الاجتماعات. وفي موازاة ذلك يفترض أن تكون السفارة اللبنانية في واشنطن قد أنجزت إعداد ملف سيحمله كرم والوفد اللبناني إلى المفاوضات، يتضمن توثيقا للخروقات الإسرائيلية على الأرض وخرائط توضح مناطق الاحتلال، إلى جانب أرقام ومعطيات تتعلق بعمليات التدمير والتجريف وعدد الضحايا المدنيين. وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار، طلب كرم أن تمتنع السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض عن التدخل في مجريات التفاوض، وأن يقتصر دورها على الاستماع والمتابعة على ذمة صحيفة الأخبار.

0: ونقرأ من الأخبار في الصفحة الثانية. علمت صحيفة الأخبار أن المفاد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان يعتزم زيارة بيروت مطلع الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن ومتوقع أيليها من تصعيد في السجالات والضغوط الداخلية والإقليمية. وبحسب المعلومات طلب بن فرحان مواعيد مع الرؤساء جوزف عون نبيه بري ونواف سلام إضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية بارزة فضلا عن اجتماعات يعقدها مع دبلوماسيين عرب وأجانب. ونقرأ أيضا من الأخبار يؤكد زوار رئيس الجمهورية أن واشنطن فرضت إيقاع المفاوضات وموعد ومكان انعقادها. ويلمح الجانب المصري إلى أن عون لم يبذل جهدا كافيا لنقل المحادثات بعيدا عن العاصمة الأمريكية وهو ما يوافق عليه الفرنسيون الذين يعتبرون أن لبنان يخسر الكثير نتيجة عدم إشراك عواصم وازنة مثل باريس والقاهرة في هذا الملف المعقد. وفي هذا الأثناء انشغلت بيروت أمس بسيل من التسريبات الإعلامية الصادرة عن فريق رئيس الجمهورية تحدثت عن اهتمام بالغ يبديه عون بعد التوغل البري الإسرائيلي شمال الليطاني. وبحسب هذه التسريبات أجرى رئيس الجمهورية اتصالات مباشرة مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية إضافة إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بهدف الضغط على إسرائيل وإلزامها بتثبيت وقف إطلاق النار قبل الشروع في أي مفاوضات. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف اكس صوت كل لبنان انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأملين
3: أن لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. نتابع قراءة الصحف مع الجمهورية التي كتبت في عناوينها: عون يطرح أفكارا لتثبيت وقف النار، البخاري يجول على الرؤساء مودعا، ترامب شيء، لماذا يترقب العالم لقاء الرجلين الأقوى، الوضع خطير ولكن أمام لبنان فرصة. في أسرار الجمهورية نقرأ: علم أن مصرفا متخلفا عن سداد حقوق مودعيه قد سهل سحوبات لمودعين من دولة عربية نتيجة وساطات وهمية لتسهيل أعمال المصارف في تلك الدولة من قبل شخصية وهمية كشفت هويتها مؤخرا. وفي أسرار الجمهورية أيضا: كشف جزء كبير من المنتجات السياحية منها المبني بطريقة غير شرعية على الأملاك العامة عن تسعيرات مرتفعة وصل بعضها إلى الضعف عما كان في الموسم الصيفي الأخير، وذلك على الرغم من أن التوقعات تشير إلى تدني نسب الوافدين بحوالي 40-50% عن صيف العام الماضي. وفي أسرار الجمهورية أيضا: سعت مراجع سياسية إلى تكثيف الاتصالات مع عاصمة أوروبية لفهم نتائج زيارة أحد المعنيين بملفات الحرب إليها، وهم في انتظار زيارة يقوم بها مسؤول لبناني إليها. إلى إلى رئيسية الجمهورية ونقرأ منها. قالت مصادر مطلعة للجمهورية إن ما يجري في الجنوب لم يعد مجرد مواجهة محدودة، بل تحول اختبارا سياسيا وأمنيا مفتوحا على احتمالات متعددة، من فرض ترتيبات أمنية جديدة جنوب ليطاني إلى محاولة دفع لبنان نحو تفاهمات تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية التي حكمت الحدود منذ العام 2006. وفي المقابل يدرك لبنان أن أي تفاوض يجري تحت الضغط العسكري يحمل في طياته أثمانا سياسية وسيادية بالغة الحساسية. وتلفت المصادر للجمهورية إلى أن التصعيد الميداني يترافق مع حديث متزايد عن إنهاء حالة الحرب، لا مجرد تثبيت هدنة مؤقتة، وهو ما يفسر الحراك الأمريكي المكثف قبل اجتماعات الخميس والجمعة، غير أن الفجوة بين منطقة التسويات ومنطقة الميدان لا تزال واسعة. فإسرائيل توصل سياسة النار والاغتيالات والتوغل، فيما يصر حزب الله على ربط أي تهدئة بوقف العدوان وضمانات سياسية واضحة، الأمر الذي يجعل المنطقة تعيش لحظة شديدة الهشاشة بين احتمال الانفراج وخطر الانفجار الكبير.

أديار كتبت في عناوينها طبول الحرب تقرع، هل تصمد مفاوضات واشنطن؟ كواليس العفو العام، ماذا عن ملف الأسير؟ بين بلوك 8 وبلوكات الوساط الآمنة، لماذا بقيت دورة التراخيص الثالثة مجمدة عمليا بقلم دولي بشعلاني؟ ما هي تحدية المفاوضات التي وماذا سمع عيسى من الرؤساء بقلم محمد بلوط؟ على طريق ديار نقرأ في خطوة تسجل له، أقدم وزير الأشغال فايز رسامي على سحب شركته من مناقصة السيارات في مرفأ بيروت في موقف يعكس شفافية ومناقبية مطلوبة في العمل العام ويؤكد أهمية الفصل بين المسؤولية الرسمية والمصالح الخاصة.

ونقرأ من رئيسية الديار: يجمع المراقبون على أن قمة بكين تشكل محطة مفصلية على صعيد المسار الإيراني وارتباطا به اللبناني، في ظل تأكيد مرجع وزاري في بيروت أن اسم لبنان وضع في مطلب وقف إطلاق النار في إسلام أباد، ووفقا لما أبلغه رئيس الحكومة الباكستاني لنظيره اللبناني، وهو ما سينعكس مباشرة على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، رغم أن كل المؤشرات توحي بأن الحرب في لبنان مستمرة حتى في حال الاتفاق الأمريكي الإيراني، على ما قال نتنياهو علنا. مصادر أمريكية أشارت إلى أن أولويات لبنان وإسرائيل لا تلتقيان في أي تقاطع يمكن أن يبشر بجدية المفاوضات للوصول إلى وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق أمني على الأقل بين الجانبين راهنا.

إلى صحيفة الشرق وفي عناوينها: الرئيس عون السعودية سند ثابت للبنان في كل الظروف، الرئيس بري تابع مع مصاب اقتراح قانون العفو العام، الحجار إنهاء دور الوسطاء في معاملات السيارات، إسرائيل تستبق المفاوضات بعبور ليطاني وتكثيف الغارات، بقلم ملاك عقيل: هل يتعطل التفاوض إذا لم تلتزم إسرائيل وقف النار؟ وبقلم إبراهيم عرب: زيارة سلم إلى دمشق نحو مقاربة سيادية للعلاقات البينية. بقلم عون الكعكي: لولا الرئيس ترامب لطار لبنان. ونقرأ من الصفحة الأولى من الشرق: الصحة العالمية لتفشي واسع للفيروس حاليا، ماذا تعرف عن فيروس هانتا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات الخطيرة التي تنقلها القوارض مثل الفئران إلى البشر وتسبب أمراضا تنفسية أو كلوية حادة، وقد تكون قاتلة بمعدل وفيات يصل إلى 50% في بعض الحالات.

0: نداء الوطن كتبت في عناوينها: العالم يترقب خطوات واشنطن تجاه طهران، وقف النار يمتحن التفاوض، وزوتر تكذب قاسم. في أسرار نداء الوطن: تشهد مدارس في صيدا تؤوي نازحين حالات توتر وإشكالات على خلفية الانقسام السياسي بين مؤيدين لحزب الله ومناصرين لحركة أمل. وبحسب المعلومات، فإن جزءا من مناصري أمل يحملون الحزب مسؤولية الدمار في مناطقهم وما رافقه من نزوح ومعاناة. أيضا في أسرار نداء الوطن: عادت إلى الواجهة قضية ضباط سوريين في النظام المخلوع، جاءوا إلى لبنان وما زالوا متوارين فيه تحت حماية حزب الله، وتجددت مطالبات السلطات السورية باستردادهم. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: قرأت أوساط رسمية عبر نداء الوطن في كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فتح لباب التفاوض مع الدولة اللبنانية، فهو وإن كرر معزوفة رفض التفاوض المباشر والتمسك بالميدان أبدى رغبة في التعاون مع الدولة في مفاوضات غير مباشرة، ما يفتح نافذة للحل. وتعزو هذه الأوساط ليونة قاسم غير المعلنة إلى جملة عوامل متداخلة أبرزها عدم مساندة إيران للحزب في حربه هذه والاستمرار في التهدئة رغم الحصار الأمريكي، كذلك إلى واضع أو إلى واقع الميدان الجنوبي حيث يسجل تراجعا غير مسبوقا له، وسقوط نظرية قلب المعادلة في الحرب البرية، إضافة إلى ضغط جمهوره والبيئة الشيعية على قيادته بسبب مسلسل الخسائر البشرية والتدمير الممنهج للقرى وعدم قدرة حزب الله على التصدي للتقدم الإسرائيلي، بحسب ما قرأت أوساط رسمية عبر نداء الوطن لكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. أما على الصعيد الداخلي، فجرت اتصالات مباشرة بين بعبدة وعين التين وأخرى غير مباشرة مع حزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل إقناع الحزب بوقف النار إذا وافقت إسرائيل على ذلك. حتى ليل أمس لم يحصل الرئيس بري على جواب من الضاحية، لذلك ستتكثف اتصالات بعبدة الداخلية والخارجية اليوم، وتحاول الدولة اللبنانية الضغط من أجل التزام الحزب بها هذه العملية، فيما تتركز الاتصالات مع واشنطن على إقناعها بتهدئة الجبهة. في موازاة المسار الأمريكي، أفادت معلومات نداء الوطن بترقب لبنان زيارة جديدة للمفد السعودي الأمريكي الأمير يزيد بن فرحان، لم يحدد موعدها بعد، علما بأن زيارة بن فرحان تتم عادة بشكل مفاجئ ومن دون إعلان مسبق، ويرتقب أن تتناول الجولة الجديدة مسألة الحرب والجنوب والوضع الداخلي اللبناني. من ناحية ثانية، وبحسب ما ورد في رئيسية نداء الوطن، قررت دولة الإمارات إدراج 21 فردا وكيانا على قائمتها المحلية للإرهاب لارتباطهم بحزب الله، بينهم 16 فردا وخمسة كيانات منها جمعية مؤسسة القرض الحسن. إلى صفحة مقالات، ألان ساركيس كتب في صفحة الثالثة من نداء الوطن: مصالحة واشنطن والفاتيكان الإيجابية تلفح لبنان. تكشف معلومات خاصة لنداء الوطن أن التواصل بين قصر بعبدة والفاتيكان بات شبه يومي في المرحلة الأخيرة، خصوصا عبر السفير البابوي باولو بورجيا الذي يتابع بدقة تفاصيل المستجدات اللبنانية الإقليمية. وتشير المعلومات إلى تقاطع أمريكي فاتيكاني واضح في شأن أولوية تحييد لبنان وحماية القرى المسيحية في الشريط الحدودي الجنوبي، ومنع تكرار مشاهد التهجير والدمار التي شهدتها المنطقة في الأشهر الماضية. وبحسب مصادر دبلوماسية لنداء الوطن، فإن هذا الملف بات جزءا أساسيا من أي نقاش دولي يتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني وترتيباته الأمنية المقبلة. فالرسائل الأمريكية من بكركي بدت واضحة: دعم الدولة، حماية الصيغة اللبنانية، وتشجيع أي مسار يعيد تثبيت الشرعية والمؤسسات. وتدرك واشنطن أن بكركي تبقى إحدى أبرز المرجعيات القادرة على ضمان غطاء وطني لأي انتقال سياسي كبير قد يشهده لبنان في المرحلة المقبلة. أيضا في صفحة مقالات لارا يزبك كتبت تباعد الأولويات يتهدد المفاوضات وأفكار أمريكية لإنقاذها. واشنطن ستلعب دورا في إبقاء المفاوضات حية عبر طرح أفكار عملية لنزع السلاح. خاصة نداء الوطن في الصفحة الخامسة عقوبة الأعدام لبنان على أعتاب سابقة عربية بإلغائها. إلغاء عقوبة الأعدام في لبنان سيكون حدثا بالغ الأهمية وتحولا حقيقيا في تاريخ هذا المسار. عائلة الضحايا الذين يقتلون على يد مجرمين نادرا ما يطالبون بالانتقام أو بالأعدام. وفي الصفحة السابعة من نداء الوطن تحت المجهر بقلم مايا الخوري، الهجرة تفقد لبنان خيرة ممرضيه في يومهم العالمي الذي صادف أمس. تمكين الممرض ينقذ الأرواح. 12 من أيار يوم التمريض العالمي في لبنان. يؤدي طاقم التمريض دور البطولة يوميا بفضل الحوادث المتتالية التي نعيشها بدءا من كوفيد مرورا بانفجار المرفأ والانتفاضات والحروب والانفجارات، حيث لعب الممرضون الدور الأبرز في خط الدفاع الأول، فكانوا قلب القطاع الصحي وعموده الفقري لجهة الاستجابة السريعة في المؤسسات الاستشفائية ومراكز الطوارئ والإيواء. ويهاجر عدد كبير من الممرضين المتمرسين سنويا لبنان بحثا عن لقمة عيشهم. ونقرأ من نداء الوطن أيضا في الصفحة الثامنة بقلم باتريسيا جلاد، الأسعار تتفاوت حسب حاجة السلعة إلى الطاقة، تضخم مستورد وحرب تشرع الانهيار المعيشي. وبين تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع أسعار النفط وتفاقم كلفة الاستيراد، يجد اللبناني نفسه مجددا أمام موجة غلاء متسارعة تلامس تفاصيل حياته اليومية تزامنا مع تراجع مداخيله. ومع استمرار الحروب الإقليمية والداخلية يتجه الاقتصاد نحو مسار مقلق من التضخم المرتفع المترافق مع ركود. وماذا يعيد إلى الأذهان هذه المشاهد الأزمة التي انفجرت في العام 2019 والتي أدت إلى ركود وتضخم كبير ولكن بكلفة معيشية أشد وطأة. ارتفاع أكلاف الشحن البحري من 2500 دولار إلى 4500 دولار للحاوية الواحدة. بحصلي يقول أي ارتفاع في الأسعار الغذاء عالميا ينعكس مباشرة على لبنان. إلى الشرق الأوسط، وفي عناوينها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يتصدرها وقف النار ونزع سلاح حزب الله. تل أبيب استبقتها بعبورها إلى شمال ليتاني لتعديل جدول أعمالها. علمت صحيفة الشرق الأوسط من مصدر وزاري بارز بأن العبور الإسرائيلي المفاجئ استحوذ على اهتمام خاص من الرئيس عون بتواصله المباشر مع كبار المسؤولين في الإدارات الأمريكية وسفيرة لبنان لدى أمريكا ندى حميد معوض، طالبا التدخل للضغط على إسرائيل لإلزامها بتثبيت وقف إطلاق النار كمدخل لبدء المفاوضات. وكشف المصدر الوزاري لصحيفة الشرق الأوسط عن أن لبنان يتمسك بوقف النار وأن وفده إلى المفاوضات برئاسة السفير السابق سيمون كرم يدرس التريث بالدخول إلى قاعات المفاوضات ما لم يتم تثبيته، وقد يضطر الوفد للتجاوب مع رغبة واشنطن ببدئها مع إصراره على التمسك بتثبيته كبند أول قبل الانتقال للبحث بالبنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وأكد أنه يولي أهمية للتدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل للاستجابة لطالب لبنان بعدم بدء المفاوضات تحت النار. ورأى المصدر بحسب الشرق الأوسط أن العبور الإسرائيلي ما هو إلا رسالة للبنان ولحزب الله بأنها قادرة على توسيع احتلالها بتمددها خارج جنوب النهر، وأكدت أنها تمارس كل أشكال الضغط لإدراج نزع سلاح حزب الله بالتساوي مع إصرار لبنان على تثبيت وقف النار كبند أول قبل البحث في جدول أعماله ما لم تضغط واشنطن لتثبيته. أضاف المرجع أو المصدر البارز أن لبنان على استعداد للبحث بحصرية السلاح لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ولا رجوع عن القرار التي اتخذته في هذا الخصوص، وكان عون سباقا إليه في خطاب القسم بتأكيده احتكار الدولة للسلاح. Thank you. إلى العربي الجديد. طهران تحدد 5 شروط لبناء الثقة مع واشنطن قبل التفاوض. أبادي لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع استمرار الحصار. طهران تضع شروطها وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات. البنتاغون يقدر كلفة حرب إيران ب 29 مليار دولار ونقاش بشأن القواعد. لبنان، إسرائيل تتجه لتوسيع عدوانها البري وحزب الله يواصل عملياته. وننتقل إلى مستقبل ويب دوت نت، وفي عناوينه: الجيش الإسرائيلي قتلنا 350 عنصرا من حزب الله خلال أسابيع، رئيس الجمهورية أسف لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة. وفي العناوين: ترامب ينشر صورته على ورقة نقدية من عملة 100 دولار. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

أحلام المخرجين سهل تجسدها بأفلام، فهل رسم المخرج سمير حبشي أحلامه الخاصة والوطنية بأعماله أم ما يزال بانتظار الفيلم المناسب؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
6: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر ربع ب $2.95. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
6: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج روزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلد أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلفوش انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: لحق حالك بالهابي داي، اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين، الاربع 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: العناوين اليومية. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف غدا على مدار 8 ساعات، وعيسى وكرم في واشنطن اليوم. الرئيس عون يؤكد مواصلة التحرك لحماية سيادة لبنان. قاسم: لن نترك الميدان، والسلاح مسألة داخلية، وأدرعي يرد بصورة الجنود الإسرائيليين على الليطاني. إضراب للتعليم الرسمي وإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية. قمة تاريخية في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني، و12 دولة تنضم إلى القرار الأمريكي بحرية الملاحة في هرمز.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: صباح الخير. بين استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا في جولة تمتد لثماني ساعات وتحرك رسمي يقوده رئيس الجمهورية لحماية السيادة اللبنانية، تتصاعد المواقف الداخلية والإقليمية على وقع التطورات الأمنية والسياسية. وفيما يؤكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن السلاح مسألة داخلية وأن المقاومة لن تترك الميدان، يرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بنشر صورة لجنود إسرائيليين على ضفاف الليطاني في رسالة تزيد منسوب التوتر جنوباً. داخلياً أيضاً، أزمة القطاع التربوي تتفاقم مع أعلان الإضراب في التعليم الرسمي وسط مخاوف من انعكاسات إضافية على العام الدراسي. في المقابل، بادرت الدولة الفرنسية إلى إلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية لبلدان الشرق الأوسط. دولياً، الأنظار تتجه إلى بكين، حيث قمة وصفت بالتاريخية بين الرئيسين الأمريكي والصيني، في وقت تتسع فيه دائرة التأييد الدولية للقرار الأمريكي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز مع انضمام 12 دولة إليه. إذن لبنان بين مفاوضات دقيقة وضغوط متشابكة، والمنطقة على إيقاع رسائل ميدانية وتحولات دولية كبرى. فإلى التفاصيل.
1: إلى واشنطن يسير السفير الأمريكي ميشيل عيسى مساء اليوم، كذلك يسير السفير سيمون كرم إلى العاصمة الأمريكية، حيث يعقد الوفد اللبناني اجتماعا تحضيريا اليوم قبل بدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا الخميس. وعلم أن الاجتماع سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود، على أن ينفرد بعدها كل وفد للتشاور مع قيادته قبل أن تعود الوفود للاجتماع مجددا. وأفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق عند 9 من صباح الخميس وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن، على أن تستأنف يوم الجمعة.
0: وقبيل اجتماع لوزراء خارجيات الاتحاد الأوروبي، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد أن الاتحاد يدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، مبدية من جهة أخرى رغبتها بإنشاء مهمة لمساعدة لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بعد أشهر.
1: على خط المساعي الدبلوماسية، زيارة مرتقبة للموفد السعودي يزيد بن فرحان مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب جريدة الأخبار، بن فرحان طلب مواعيد من الرؤساء جوزيف عون، نبيه بري، ونواف سلام، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية.
0: وسط هذه الأجواء، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقود الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأنه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وأعلن الرئيس عون عزمه على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم.
1: وفي الفاتيكان، تناول وزير الخارجية يوسف رجي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع في لبنان والمنطقة وملف النازحين السوريين. وأكد بارولين اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على الحفاظ على رسالته القائمة على العيش المشترك وصون الوجود المسيحي في الشرق. وشكر رجل الكرسي الرسولي على ما يبذله من مساع واتصالات دبلوماسية دعما للبنان، ولا سيما في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
0: في معراب، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هانس بلاسخارت المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. بلاسخارت زارت أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي، وثمنت جهود المؤسسة العسكرية معربة عن تقديرها لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار. كما استقبل قائد الجيش سفير الكويتي في لبنان محمد سلطان علي سليمان الشرجي، وتناول البحث المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيش دولة الكويت.
1: في المواقف، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان، داعيا إلى اعتماد طاولة المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل. وشدد قاسم على أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح، فهذه مسألة لبنانية داخلية الإنسانية وليست جزءا من التفاوض. قاسم الذي وجه رسالة إلى مقاتلي حزب الله قال: لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل ولن نعود إلى ما قبل الثاني من أذار.
0: وعلى إثر رسالة قاسم نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرعي تعليقا عبر إكس أرفقه بصورة لجنود إسرائيليين عند نهر الليطاني وكذب: قالوا سنخوض البحر معك. فقالت الصورة لجنودنا على نهر الليطاني شيئا آخر. المشهد على اشتعال جنوبا غارات إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية ومزيد من الشهداء المدنيين. حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان على معظم المناطق الجنوبية هذا الصباح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استمر حتى ساعات الفجر بشكل عنيف وطاول عددا كبيرا من القرى في جميع القطاعات. ففي جنوب النهر طاول القصف المدفعي بلدات المنصوري ومجدل زون والإليلي وصريفة وسربين وصفر البطيخ ومجدل سلم والغندوري. وفي شمال النهر طاول القصف المدفعي ميفدون وشوكين وحبوش والنبطي الفوقة وزوتر الشرقي ومجدل النهر. وبالغارات الجوية التي استمرت أيضا إلى ما بعد منتصف الليل واستهدفت بلدات كفرة وياطر والليلي والحنية وصريفة، بعد أن كان الطيران المعادي الحربي والمسير استهدف العديد من البلدات وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 شهيد وعشرات الجرحى، بينهم عنصران من الدفاع المدني اللبناني في النبطية وعسكري من الجيش اللبناني في بلدة جبشيت. وفي مسلسل التفجيرات واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التفجير في الخيام ودير ميماس. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ 25 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال في إرشاف وعند مثلث القوزح وقرب مجرى نهر دير سريان، كما أعلن عن استهداف 7 دبابات ميرجافا في الطيبي والبياضة وفي موقع العباد وفي منطقة الأسكندرونة وعلى طريق البياضة بيوت السياد، بالإضافة إلى استهداف قوة مشاة إسرائيلية وجرافات عسكرية وآليات منها آليات اتصال في العباد وبين بيوت السياد والبياضة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بسقوط 13 شهيدا و14 جريحا في النبطية وكفردونين وجبشيت. هذا ونعت قيادة الجيش مديرية التوجيه المؤهل أول محمد علي عبيد الذي استشهد تاريخ 12/5/2026 نتيجة غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة جبشيت النبطية.
0: وفي المقلب الآخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن الجيش بدأ إدخال منظومات مستوحاة من حرب أوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن المنظومات تعتمد على أسلاك شائكة دوارة لقطع كابلات الألياف البصرية لمسيرات حزب الله. وأمس أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن سلطات الإمارات قررت إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني.
1: في السياق، أفادت رويترز بأنه في الوقت الذي يدور فيه جدال بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق لوقف مهاجمة السفن في مضيق هرمز، يعمل حزب الله حليف إيران على تصعيد حرب الطائرات المسيرة والموثقة باللقطات المصورة مما يعقد مسار السلام. ورأت رويترز أن إيران تستند إلى الصراع في لبنان لتبرير استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة الملغومة والرخيصة الثمن تغير مسار الحرب التي يخوضها الحزب منذ أن بدأ إطلاق النار على إسرائيل في 2 آذار، لأنها تتجاوز الدفاعات الإسرائيلية.
0: عن مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على منطقة الخليج ولبنان سألنا الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور لياس أبو جودة.
3: بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإخيرا بأنه جواب إيران على مطالب الإدارة الأمريكية وخصوصا وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 سنة، نقل المواد المخصبة لدرجة 60% إلى دولة ثالثة، عدم خضوع مضيق هرمز والتحكم فيه من قبل الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى وقف دعم أزرع إيران بالمنطقة وخصوصا في العراق واليمن وغزة ولبنان، كل هالأمور باقت بالفشل لحينه. هناك مخاطر بتجدد الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبعنف وقوة أكتر في حال لم يطرأ أي تنازل من قبل إيران، وهيدي الضربات رح تطال جميع البنية التحتية الاقتصادية والطاقة وغيرها، وهالتطورات رح تزعزع من جديد استقرار دول منطقة الخليج كونها ستتعرض مجددا المصالح الأمريكية في الإمارات والبحرين وقطر والكويت والعراق والسعودية إلى ضربات بالصواريخ الباليستية الإيرانية والمسيرات، بالإضافة إلى جميع مدن إسرائيل الحيوية. وهذه الأحداث الخطيرة رح تنعكس سلما على مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي عم تنعقد بواشنطن برعاية أمريكية، وربما سنكون أمام جولة جديدة من الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله، وستشتعل الجبهة الشمالية لإسرائيل على أرض الواقع. ولكن بالمقابل هناك احتمال أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل بعدم تجدد المعارك على الأرض في الجنوب اللبناني والاكتفاء بحرية الحركة الجوية، بغية إمكانية أعطاء فرصة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي عم تجري بواشنطن. ربما توصل هذه المفاوضات إلى حل مرضي للطرفين وفقا لما طالبون إلى حد ما اللي هي متناقضة.
1: حياتيا أطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية تحت وطأة العدوان المستمر على لبنان. وزير الصحة أشار في مؤتمر صحفي آخر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد من السراي الحكومي إلى أن لدى الوزارة خطا ساخنا وهو 1564، وذلك لتلقي اتصالات حول الدعم النفسي والوقاية من الانتحار مجانا. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن هناك أكثر من 410 مراكز نزوح وإيواء و35 مركزا يقدم الدعم النفسي للنساء والأطفال، بالإضافة إلى 8 مراكز خدمات إنمائية تشكل مساحات آمنة للنساء.
0: في وزارة المال عقد اجتماع ضم وزراء المالية والطاقة والاقتصاد وخصص للبحث في تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان وارتفاع أسعار الطاقة على الكهرباء والسبل المتاحة للتصدي لها. وزير الطاقة جوصدي أشار إلى أن الاجتماع هو الأول وسيليه اجتماعات خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
4: سمعنا اليوم معالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد نبحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار الفيول العالمية على القطاع، وتاني شاركينا فيها هي قروض البنك الدولي وين صرنا فيها وشو الخطة المستقبلية.
0: أما وزير الاقتصاد عامر لبصاد الذي عدد الخسائر فقال نحاول استيعاب الأزمة.
5: هناك أربع أنواع الخسائر. عن الخسائر الاقتصادية نفسها، يعني البطالة، تسكير الشركات، عدم وجود السواح، هذا رقم كبير. عندك دمار، دمار هائل جدا. هناك أيضا الموضوع تضخمي، ارتفعت أسعار بسبب محروقات، وعندك أيضا الأزمة الاجتماعية، 1,200,000 نازح.
1: وزير المالية أشار من جهته إلى أننا ننسق ما بين الوزارات ليتمكن لبنان من الحفاظ على استقرار مالي ونقدي، وفي الوقت نفسه لنتمكن من توفير الطاقة والكهرباء.
6: هلا في كتير أمور ضرورية، مثلا في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية، مثلا في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلا صار بلش يكون حاضر، تخصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي. العالم كله اليوم مربك بموضوع الطاقة وما يحصل فيه.
1: من جهة ثانية رأس جابر اجتماعا تنسيقيا مشتركا بين مسؤولين في وزارة المالية ومصرف لبنان في إطار استكمال العمل بين الطرفين بشأن مسائل مرتبطة بالاستقرار النقدي.
0: جال وزير الداخلية أحمد الحجار أمس في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوينة واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم. وأكد الحجار إنهاء دور الوسطاء في معاملات السيارات، مشيرا إلى ارتفاع عائدات مصلحة تسجيل السيارات مع الإصلاحات.
7: أول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية بفوت عائدات، أعلى عائدات على الخزينة اللبنانية. أكثر رقم وصلوا له قبل عملية الإصلاح اللي عملناها 12 مليون دولار. لما بلشنا بالإصلاح وبلشت تتحسن الأمور جينا الفيدباك من معالي وزير المالية، 18 مليون دولار شهريا على الخزينة من نتيجة عائدات المصلحة.
1: أمنيا أوقف حاجز دير عمار 4 شبان من مدينة طرابلس بعد ضبط سيارة غير قانونية بزجاج داك غير مرخص وعثر بداخلها على مسدسين حربيين. وبحسب المعلومات كان الشبان عائدين من منطقة المنية عقب مشاركتهم في استقبال الشيخ خالد حبلس بعد خروجه من سجن الرومي أمس، وهم أحمد كسحة، يوسف مرعي، بسام علي وأيمن إبراهيم.
0: تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب مسار النقاش في اقتراح قانون العفو العام. وموضوع العفو العام بحثه رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من الشمال ضم النائبين أشرف ريفي وأحمد الخير. تكتل لبنان القوي، وبعد اجتماعه الدوري اعتبر أن البلبلة التي تسود في شأن قانون العفو تعكس خطورة هذا الملف. وقال التكتل: نعم للإفراج عن المظلومين غير المرتكبين من إسلاميين، ولا للإفراج عن قتلة الجيش اللبناني وتجار المخدرات ومرتكبي القتل المتعمد.
1: تربويا، أعلنت روابط التعليم الرسمية الإضراب اليوم في كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. أما رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي فأعلنت أن اليوم هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية، إذ إن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 80% من الكادر التعليمي الأساسي يرفضون الالتزام بالإضراب، كما لم يلتزموا بالإضرابات التي جرت خلال الأسابيع الماضية.
0: على خط آخر، أفادت وزارة التربية الفرنسية بإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية لبروفي والبكالوريا الفرنسية في لبنان والشرق الأوسط واعتماد العلامات المدرسية في المدارس الأومولوجية بسبب الظروف الراهنة.
1: من المقرر أن يصل اليوم إلى بكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال قبل وصوله إلى الصين أنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني تتناول الحرب في إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الصيني سيكون مضطرا لمساعدة واشنطن في حل هذا النزاع.
0: ولفت ترامب في تصريح له خلال سفره إلى الصين إلى أنه لم يعد لدى إيران أسطول بحري، وقوتهم الجوية فنيت وضاعت منهم كافة التقنيات، وأكد بأنه ليس لدى الإيرانيين بحرية، وكذلك قادتهم والبلاد في كارثة اقتصادية. تزامنا، أفادت الأFP بأن الرئيس الأمريكي أعلن عن محادثات مع كوبا. وعلى خط آخر، نشر ترامب على منصة روث سوشيال رسم خريطة تظهر فيه فنزويلا وكأنها الولاية رقم 51 الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وعشية محادثات بكين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث هذه المسألة مع نظيره الصيني في خلال اتصال هاتفي في نيسان الماضية.
0: أشارت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة لأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا.
1: أكدت المملكة المتحدة أنها ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز.
0: أكدت وزارة الخارجية القطرية أن قطر وتركيا شددتا على رفضهما لأي خطوات أحادية قد تعرض أمن مضيق هرمز للخطر.
1: وقبيل زيارة ترامب الصين، صعدت طهران من تهديداتها، وهدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90% إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد.
0: رفضت الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان وزارة الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وقالت إننا ندين استغلال الكويت دخول 4 إيرانيين مياه الكويت إثر خلل بمنظومة الملاحة بشكل سياسي وإعلامي. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن تسليم سفير إيران مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لجزيرة بوبيان واشتباكهم مع القوات الكويتية.
1: أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بأن هزة أرضية ثانية ضربت العاصمة الإيرانية طهران خلال ساعة الليل. وذكرت وسائل أعلام إيرانية أن زلزالا بقوة 4.6 على مقياس ريختر هز العاصمة طهران مساء الثلاثاء.
0: وفي الخبر الأخير، أشار تقرير لشركة أليانس تريد إلى أن تداعيات الحرب في إيران وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط قد تسببت في تهديد مباشر لـ 2.2 مليون وظيفة على المستوى العالمي، ما يرفع البطالة بنسبة 6%، حيث ستؤدي الأزمة الحالية إلى إضافة نحو 7000 حالة إفلاس جديدة لشركات عام 2026. أوروبا قد تسجل 3750 حالة إفلاس، فيما أمريكا تسجل 700 حالة إضافية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترات الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 12 أنيني أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص، بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي $4.80.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف غدا على مدار 8 ساعات، وعيسى وكرم في واشنطن اليوم. الرئيس عون يؤكد مواصلة التحرك لحماية سيادة لبنان. قاسم لن نترك الميدان، والسلاح مسألة داخلية، وأدرع يرد بصورة للجنود الإسرائيليين على الليطاني. إضراب للتعليم الرسمي وإلغاء للامتحانات الرسمية الفرنسية. قمة تاريخية في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني، واثنتا عشر دولة تنضم إلى القرار الأمريكي بحرية الملاحة في هرمز. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.

0: لسانات مطفية بحامود. شو رأيك؟
1: بام واش كوني لو جانجليش عيني.
0: مون ديو
2: أبداش ديوك عيني تعيل عنا الفوق على الفرايكي تدوئك وراء الدويلي.
0: مي مسيو
2: أيا مسيو عيني أنا من حدكم من فوق ناون ناون بكرة بدنا نروح نحول زعتر وبدي أطعمك زعتر وزايد.
0: Pardon, monsieur, tu es libanais?
2: واش لكن؟ واش لكن؟ واش لكن؟ خرب زوئك منك شايني أبدا أبدا.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.
3: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلد أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بإذن.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بس يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبقى خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمورا في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

العناوين: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف غدا، وعيسى وكرم في واشنطن اليوم. الرئيس عون يؤكد مواصلة التحرك لحماية سيادة لبنان. قاسم: لن نترك الميدان، والسلاح مسألة داخلية. وأدرعي يرد بصورة الجنود الإسرائيليين على الليطاني. إضراب للتعليم الرسمي وإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية. قمة تاريخية في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصين، و12 دولة تنضم إلى القرار الأمريكي بحرية الملاحة في هرمز.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بين استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا في جولة تمتد لثماني ساعات وتحرك رسمي يقوده رئيس الجمهورية لحماية السيادة اللبنانية، تتصاعد المواقف الداخلية والإقليمية على وقع تطورات الأمنية والسياسية. وفيما يؤكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن السلاح مسألة داخلية وأن المقاومة لن تترك الميدان، يرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بنشر صورة لجنود إسرائيليين على ضفاف الليطاني في رسالة تزيد منسوب التوتر جنوبا. داخليا أيضا، أزمة القطاع التربوي تتفاقم مع إعلان الإضراب في التعليم الرسمي وسط مخاوف من انعكاسات إضافية على العام الدراسي. في المقابل، بادرت الدولة الفرنسية بإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية لبلدان الشرق الأوسط نظرا للظروف الراهنة. دوليا، الأنظار تتجه إلى بكين حيث قمة وصفت بالتاريخية بين الرئيسين الأمريكي والصيني في وقت تتوسع فيه دائرة التأييد الدولي للقرار الأمريكي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز مع انضمام 12 دولة إليها. إذن لبنان بين مفاوضات دقيقة وضغوط متشابكة، والمنطقة على إيقاع رسائل ميدانية وتحولات دولية كبرى. فإلى التفاصيل.
4: إلى واشنطن يصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى مساء اليوم، كذلك يصل السفير سيمون كرم إلى العاصمة الأمريكية، حيث يعقد الوفد اللبناني اجتماعا تحضيريا اليوم قبل بدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا الخميس. وعلم أن الاجتماع سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود على أن ينفرد بعدها كل وفد للتشاور مع قيادته قبل أن تعود الوفود للاجتماع مجددا. وأفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق عند 9 من صباح الخميس وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن، على أن تستأنف يوم الجمعة.
3: وعلى خط المساعي الدبلوماسية، زيارة مرتقبة للموفد السعودي يزيد بن فرحان مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب جريدة الأخبار، بن فرحان طلب مواعيد مع الرؤساء جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية. وفي الفاتيكان، تناول وزير الخارجية يوسف رجي مع أمين سر دولة الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين الأوضاع في لبنان والمنطقة وملف النازحين السوريين. وأكد بارولين اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على الحفاظ على رسالته القائمة على العيش المشترك.
4: وسط هذه الأجواء، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأنه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وأعلن الرئيس عون عزمه على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم.
3: في المقابل أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان، داعيا إلى اعتماد طاولة المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة. وشدد قاسم على ألا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح، فهذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض. قاسم الذي وجه رسالة إلى مقاتلي حزب الله قال: لن نترك الميدان وسنحوله جحيما لإسرائيل. وعلى أثر رسالة قاسم نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي تعليقا عبر إكس أرفقه بصورة لجنود إسرائيليين عند نهر الليطاني.
4: المشهد على اشتعاله جنوبا، غارات إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية ومزيد من الشهداء المدنيين. حسين معنا والتفاصيل.
5: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان على معظم المناطق الجنوبية هذا الصباح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استمر حتى ساعات الفجر بشكل عنيف وطاول عددا كبيرا من القرى في جميع القطاعات. ففي جنوب النهر طاول القصف المدفعي بلدات المنصوري ومجدل زون والإليلي وصريفة وسربين وصفر البطيخ ومجدل سلم والغندوري. وفي شمال النهر طاول القصف المدفعي ميفدون وشوكين وحبوش والنبطي الفوقة وزوتر الشرقي ومجدل النهر. وبالغارات الجوية التي استمرت أيضا إلى ما بعد منتصف الليل واستهدفت بلدات كفرة وياطر والليلي والحنية وصريفة، بعد أن كان الطيران المعادي الحربي والمسير استهدف العديد من البلدات وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 شهيد وعشرات الجرحى، بينهم عنصران من الدفاع المدني اللبناني في النبطية وعسكري من الجيش اللبناني في بلدة جبشيت. وفي مسلسل التفجيرات واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التفجير في الخيام ودير ميماس. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ 25 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال في إرشاف وعند مثلث القوزح وقرب مجرى نهر دير سريان، كما أعلن عن استهداف 7 دبابات ميرجافا في الطيبي والبياضة وفي موقع العباد وفي منطقة الأسكندرونة وعلى طريق البياضة بيوت السياد، بالإضافة إلى استهداف قوة مشاة إسرائيلية وجرافات عسكرية وآليات منها آليات اتصال في العباد وبين بيوت السياد والبياضة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة بسقوط 13 شهيدا و14 جريحا في النبطية وكفردونين وجبشيت. هذا ونعت قيادة الجيش المؤهل الأول محمد علي عبيد الذي استشهد أمس نتيجة غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة جبشيت النبطي.
4: وفي المقلب الآخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ إدخال منظومات مستوحاة من حرب أوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن المنظومات تعتمد على أسلاك شائكة ولقطع كابلات الألياف البصرية وهي دوارة لمسيرات لحزب الله. وأمس أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن سلطات الإمارات قررت إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله.
3: في السياق، أفادت رويترز بأنه في الوقت الذي يدور فيه جدال بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق لوقف مهاجمة السفن في مضيق هرمز، يعمل حزب الله حليف إيران على تصعيد حرب الطائرات المسيرة. ورأت رويترز أن إيران تستند إلى الصراع في لبنان لتبرير استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة الملغومة تغير مسار الحرب التي يخوضها حزب الله منذ أن بدأ إطلاق النار على إسرائيل. إلى ذلك، حذر الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان من أن إمكانية تجدد الهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنعكس سلبا على مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وقد نكون أمام جولة جديدة من الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله.
6: هناك مخاطر بتجدد الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبعنف وقوة أكثر في حال لم يطرأ أي تنازل من قبل إيران، وهيدي الضربات رح تطال جميع البنية التحتية الاقتصادية والطاقة وغيرها. وهيدي الأحداث الخطيرة رح تنعكس سلماً على مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي عم تنعقد بواشنطن برعاية أمريكية. وربما سنكون أمام جولة جديدة من الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله. بالمقابل هناك احتمال أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل بعدم تجدد المعارك على الأرض في الجنوب اللبناني والاكتفاء بحرية الحركة الجوية بغية إمكانية إعطاء فرصة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي عم تجري بواشنطن.
4: تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مسار النقاش في اقتراح قانون العفو العام، وموضوع العفو العام بحثه رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من الشمال ضم النائبين أشرف ريفي وأحمد الخير. تكتل لبنان القوي وبعد اجتماعه الدوري اعتبر أن البلبلة التي تسود في شأن قانون العفو العام تعكس خطورة هذا الملف، وقال التكتل نعم للإفراج عن المظلومين غير المرتكبين من إسلاميين، ولا للإفراج عن قتلة الجيش اللبناني وتجار المخدرات ومرتكبي القتل المتعمد.
3: للوقوف عند هذه المعطيات السياسية والميدانية والقانونية معنا عبر الهاتف عضو تكتل الجمهورية القوية نائب الدكتور فادي كرم. صباح الخير دكتور.
7: صباح الخير لك للمستمعين.
3: هل حلت عقدة قانون العفو العام؟ ونحن نعلم أن القوات اللبنانية هي مع هذا القانون لكن مع بعض التحفظ أو لحماية بعض الاستثناءات. هل هناك الجدل حول من رفع البندقية بوجه الجيش اللبناني؟ ماذا في هذا الخصوص؟
7: للحقيقة يعني ما حدا ضد قانون العفو، وإن كان تسمعي بعض المزايدات من بعض الأطراف مع الوقت لأنه بيعتبروا أنه حسب تصريحات اليوم ربما يلعبوا على موضوع الأصوات والأمور الشعبية، ولكن الجميع يفاوض في موضوع قانون العفو للوصول إلى قانون عفو ينهي الفترة اللي ورتنا إياها النظام الأمني السوري اللبناني المشترك. يعني فعلا هذا النظام ما رميلنا إلا الكوارث والمصايب. هيدي يعني فيني أعتبر أنه مسألة متفجرة، مسألة فيها كثير من المشاكل، مرتبط فيها الإرهاب والإجرام مع الظلم يعني، ومخلوقين كلهم مع بعضهم. واليوم عم اللجان عم بتفكفك هالارتباطات هيدي. لا شك أنه هناك ظلم كبير لحق بمجموعة تسمى الإسلاميين، الموقفين الإسلاميين لحق لهم كثير من الظلم، ولكن في بيناتهم كمان ظالمين لأنهم شهروا السلاح بوجه الجيش اللبناني وكان عندهم مشروع ما، ولكن من وضع الجيش والموقفين الإسلاميين بوجه بعضهم هو النظام الأمني السابق اللي كان يهدف إلى رسم خطوط حمر بين اللبنانيين وضع المشاكل يعني وخلق المشاكل بين اللبنانيين بعض. اليوم اللجان عم بتفكفت هذا الموضوع، أنا بعتبر أنه ما انتهى الموضوع، بعد بده فاين تيونينج خلينا نقول، يعني نهايات سعيدة لحتى نقدر نوصل لقانون عفو ما يكون فك ظلم وألحق ظلم.
3: نعم، يعني هل ممكن أن نرى أحمد الأسير خارج القضبان مثلاً؟
7: هذه مسألة بإيد القضاء، هذه مسألة بإيد القضاء والقضاء بيقررها، وتعرفي عم يصدر كثير من الأمور بخصوص هالمسألة، ولكن حتى هاي المسألة مسألة عبرة بدها كثير تحقيق كيف حدثت وكيف وقعت.
3: ما بيشمل يعني بعض الموقفين العفو مسألة
7: عبرة؟ لا، في كثير من الاستثناءات، في كثير من الاستثناءات عم تندرس، ولذلك عم نسمع من وقت لآخر بعض الصراخ اللي عم بيطلع من هون ولا من هون اللي منه مستفيد من قانون العفو. هيدي مسألة عم تاخد مثل ما قلت كتير نقاشات عميقة، ولكن بدنا دايما نحط ببالنا انه في نظام فبرك، في نظام ألف خبريات.
3: نعم.
7: وضعنا بوج بعضنا، وضع بعض المجموعات بوج الجيش، وضع الجيش بوج هذه المجموعات، حتى موضوع عبرة برجع لإلى كل التحقيقات اللي صارت بذلك الوقت مخابراتي ومنها صحيحة وما عطت الدليل الواضح من ولع هذه المعركة.
3: نعم، بخصوص المفاوضات غدا، يعني هل تستبشرون خيرا أم أنها مضيعة للوقت؟ وكيف تقرؤون موقف الشيخ نعيم قاسم، لسيما في بعض التحاليل قالت أن هناك تراجعا في موقفه لناحية المفاوضات؟
7: موضوع المفاوضات مستمر. خلص هيدا مسألة أخذ القرار رئيس الجمهورية اللي هو المسؤول عن هذا الموضوع. هاي المفاوضات ماشي، ولكن طبعا ماشي بناء على مطالب متبادلة وعلى محاولة من قبل رئيس الجمهورية بطريق المفاوض اللبناني أنه يأمن هدوء وهدنة ووقف إطلاق النار حتى نقدر نعمل مفاوضات على الرواق. لا شك أنه بنهاية الأمر المفاوض اللبناني عنده مشكل، هي قصة سلاح حزب الله. يعني ممكن نقدر نحقق كل الأمور الأمنية ووقف إطلاق النار وانسحاب الإسرائيلي وكل الأمور اللي بنطمح لها كلبنانيين، وإسرائيل بتحقق ما تريد من تدبيرات أمنية مع لبنان، ولكن بالنهاية إذا بقي سلاح بيد حزب الله يعني أنه إيران قادرة ترجع تخربط المفاوضات وترجع تخربط الوضع في لبنان. لذلك بنهاية الأمر رئيس الجمهورية اللي عم بيطمح أنه يأمن كل الشروط اللبنانية ليشهرها بوجه حزب الله إفقاد وحشته، هون المشكلة اللي بدنا نوقع فيها، لأنه حزب الله لا يهمه الحجاج ولا يهمه يعني أي زراعة.
3: لكن لا ترون تراجعا في موقف نعيم قاسم أو لهجة مثلا أخف ولا لا؟
7: لأن أنا ما بشوف لا تراجع ولا شيء، هذه كلها مناورات بتصدر عن الشيخ نعيم قاسم والفريق الإيراني اللي هني مناورين جدا وبيلعبوا على الكلام وحتى ما بيحترموا كلامهم، وبالنهاية الأمر بيقدروا يقولوا روح وبلوا هالاتفاقات وشربوا ميتها.
3: نعم، أنا أبي الدكتور فادي كرم، شكرا جزيلا لك.
4: حياتيا، أطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية تحت وطأة العدوان المستمر على لبنان. وزير الصحة أشار في مؤتمر صحفي آخر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد من السراي الحكومي إلى أن لدى الوزارة خطا ساخنا هو 1564، وذلك لتلقي اتصالات حول الدعم النفسي والوقاية من الانتحار مجانا. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن هناك أكثر من 410 مراكز نزوح وإيواء و35 مركزا يقدم الدعم النفسي للنساء والأطفال، بالإضافة إلى 8 مراكز خدمات إنمائية تشكل مساحات آمنة للنساء.
3: في وزارة المال عقد اجتماع ضم وزراء المال والطاقة والاقتصاد خصص للبحث في تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان. وزير الطاقة جو صدي أشار إلى أن الاجتماع هو الأول وسيليه اجتماعات خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
8: سمعنا اليوم معالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد نبحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار الفيول العالمية على القطاع، وتاني شاركينا فيها هي قروض البنك الدولي وين صرنا فيها وشو الخطة المستقبلية.
3: أما وزير الاقتصاد عامر البساط الذي عدد الخسائر فقال نحاول استيعاب الأزمة.
9: هناك أربع أنواع خسائر. عندك الخسائر الاقتصادية نفسها، يعني البطالة، تسكير الشركات، عدم وجود السواح، هذا رقم كبير. عندك دمار هائل جدا. هناك أيضا الموضوع التضخمي، ارتفعت أسعار بسبب محروقات، وعندك أيضا الأزمة الاجتماعية، 1,200,000 نازح.
4: وزير المالية أشار من جهته إلى أننا ننسق فيما بين الوزارات ليتمكن لبنان من الحفاظ على استقرار مالي ونقدي، وفي الوقت نفسه لنتمكن من توفير الطاقة والكهرباء.
10: هلا في كتير أمور ضرورية، مثلا في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية، مثلا في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلا صار بلش يكون حاضر، تخصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي. العالم كله اليوم مربك بموضوع الطاقة وما يحصل فيه.
4: من جهة ثانية، رأس جابر اجتماعا تنسيقيا مشتركا بين مسؤولين في وزارة المالية ومصرف لبنان في إطار استكمال العمل بين الطرفين بشأن مسائل مرتبطة بالاستقرار النقدي.
3: جال وزير الداخلية أحمد الحجار أمس في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوينة واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم، وأكد الحجار إنهاء دور الوسطاء في معاملات السيارات مشيرا لارتفاع عائدات مصلحة تسجيل السيارات مع الإصلاحات.
11: أول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية بفوت عائدات أعلى عائدات على الخزينة اللبنانية. أكثر رقم وصلوا له قبل عملية الإصلاح اللي عملناها 12 مليون دولار. لما بلشنا بالإصلاح وبلشت تتحسن الأمور جينا الفيدباك من معالي وزير المالية 18 مليون دولار شهريا على الخزينة من نتيجة عائدات المصلحة.
3: أمنياً أوقف حاجز دير عمار 4 شبان من مدينة طرابلس بعد ضبط سيارة غير قانونية بزجاج داكن غير مرخص، وعثر بداخلها على مسدسين حربيين. وبحسب المعلومات كان الشبان عائدين من منطقة المنية عقب مشاركتهم في استقبال الشيخ خالد حبلس بعد خروجه من سجن رومية.
4: تربوياً، أعلنت روابط التعليم الرسمية الإضراب اليوم الأربعاء في كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. أما رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي فأعلنت أن اليوم هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية، إذ إن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 80% من الكادر التعليمي الأساسي يرفضون الالتزام بالإضراب، كما لم يلتزموا بالإضرابات التي جرت خلال الأسابيع الماضية.
3: أفادت وزارة التربية الفرنسية بإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية البروفي والبكالوريا الفرنسية في لبنان والشرق الأوسط واعتماد العلامات المدرسية بسبب الظروف الراهنة.
4: من المقرر أن يصل اليوم إلى بكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال قبل وصوله إلى الصين إنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني تتناول الحرب في إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الصيني سيكون مضطرا لمساعدة واشنطن في حل هذا النزاع. ولفت ترامب في تصريح له خلال سفره إلى الصين إلى أنه لم يعد لدى إيران أسطول بحري، وقوتهم الجوية فنيت وضاعت منهم كافة التقنيات، وكذلك قادتهم والبلاد في كارثة اقتصادية.
3: على خط آخر، نشر ترامب على منصة تروث سوشيال رسم خريطة تظهر فيها فنزويلا وكأنها الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأمريكية. أشارت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة لأن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
4: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا.
3: أكدت بريطانيا ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. وزارة الخارجية القطرية أشارت إلى أن قطر وتركيا شددتا على رفضهما لأي خطوات أحدية قد تعرض أمن مضيق هرمز للخطر.
4: وقبيل زيارة ترامب الصين، صعدت طهران من تهديداتها، وهدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90% إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد.
3: رفضت الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان وزارة الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وأدانت استغلال الكويت دخول 4 إيرانيين مياه الكويت إثر خلل بمنظومة الملاحة بشكل سياسي وإعلامي. وفي النبأ الأخير، أشار تقرير لشركة أليانس تريد إلى أن تداعيات الحرب في إيران وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط قد تسببت في تهديد مباشر لـ 2.2 مليون وظيفة على المستوى العالمي، ما يرفع البطالة بنسبة 6%، حيث ستؤدي الأزمة الحالية إلى إضافة نحو 7000 حالة إفلاس جديدة لشركات عبر العالم عام 2026. أوروبا قد تسجل 3750 حالة إفلاس، فيما أمريكا قد تسجل 700 حالة إضافية.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترات الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية.
3: كان في النشر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف غدا وعيسى وكرم في واشنطن اليوم. الرئيس عون يؤكد مواصلة التحرك لحماية سيادة لبنان. قاسم لن نترك الميدان وأدرعي يرد بصورة لجنود إسرائيليين على الليطاني. إضراب للتعليم الرسمي وإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية. قمة تاريخية في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني.
4: ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و 70 سنت.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 2:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
4: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم،
5: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. صورة حزينة وعنوان ببكي بالنهار اليوم: كيف توغلت إسرائيل على رؤوس الأقدام.

يعني عم ينحكى بش 8% من مساحة لبنان محتلة رسمياً من قبل إسرائيل. والسؤال كيف توغلت إسرائيل يعني معروف، شفناها قدام عيوننا. عاكل الأحوال، اليوم الأربعة 13 أيار، وأنا معكم من هلأ لا العشرة وعشرة بفترة مفتوحة. اتصالاتكم، رسائلكم، مشاكلكم، آراءكم، تعليقاتكم، بونجوراتكم، وصفر 3-0-0-0-933 أو 0-4-54-53-52.

لا في داعي تلف ولا في داعي تدور. 03-00-00-933 أو 04-54-53-52. تحية لكل اللي نازلين على أعمالهم وأشغالهم وما إلهم جلادة كان يتحركوا من تختهم.

والله لو كان لنا جديدة كنا نزلنا كم غنية بالصين اليوم بمناسبة القمة الأمريكية الصينية، بس إنه خليهم يعملوا شغلهم ومنرجع يا منغني صيني يا منبقى عم نغني لبناني.

0: شو عنا اليوم على 9:30 رح نستقبل الممثل جلال الشعار والممثل علي بليبل لنحكي سوا عن مسرحية رح يقدموها بالمونو ابتداء من الويك اند بعنوان كاستينج أمنة. دعم أو ريع هالمسرحية بيعود لدعم مسرح المونو. وريوى الأطرش رح تحكينا عن الفيروس الجديد اللي شاغل الدنيا.
1: رقصني بإيدك علي،
0: لازم أقول مش شاغل الدنيا، يلي مرقص الدنيا وعم بذكرنا بالكورونا. وطبعا مثل العادة إذا عندكن أعياد ميلاد لحقونا فيها هلأ مش بعدين تقولونا أخ وبخ. أعياد الميلاد، موجز الفلك، الأحوال الجوية، بورصة الأخبار الكاذبة، وجولة الصحف والمواقع. اليوم هيك تشيل، رح نعمل الفترة رايقة من دون ما كتير يعني نوجع لكم راسكم، وإن شاء الله الأغاني تعجبكم. يعني نص الشهر تقريبا وما حدا قاله جلادة شي، يعني النكتة مش طالعة اليوم، ما في ابتسامة.

وإذا فعلا عبالكم تسمعوا شيء بعتولنا فينا ناخد اليوم ريكوست بقى شو طالع عبالكم ما يطلبه المستمعون ليش لا هيك شيء بيزبط لكم موتكم.

0: كنا عم نسمع مايا نعمة بهالأغنية اللي أنا شخصيا كتير بحبها. مننتقل لأجواء ملحم بركات ومن دمي ما بشيلك.
1: بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك.
0: يعني مين كان متوقع تطلع لك

0: يعني ملحن بلكيت عم بغني لك وهديك عم ترقص لك ونحن انجق لنا جليدة ننزل على شغلك.
1: كان واضح من عيونك من كلامك وانفعالك صارت كفوفك
0: تلا. بونجور
2: بونجور
0: يا عمي وينك انت عم بسمعك
2: عم بسمعك
0: على غير اذاعات صاير
2: طبعا
0: لا ما بيصير لا ما بيصير هيك ضربت الغيرة
2: واللي ما يحق ولما خليك غير انقهر
0: اي والله انقهرت
2: ايه خلي طب ما تكلمتنيش ليه اسأل عليا مثلا قول تعالي كلميني
0: لا انا عم تقل حالي
2: وانا بتقل اها يا دي تقيل ايوه اذا انت تقيل بقى ده انا ايه اوعى
0: انت كتر النيل
2: انا قطنيل انا قطن النيل كله كيفك والله اشتقت لك
0: انا كمان
2: كيف اخبارك
0: ماشي الحال
2: النهارده مقزم ليه انا بسمعك على العموم يعني بس ما برضاش اتكلم النهارده انت مقزم ليه
0: ما بتعرفي ما نمت منيح ما نمت منيح
2: ونفسيتك وحزار واكل علقه
0: لا والله ما نمت كل الليل
2: ليه بتحب
0: لا والله ما عم حب هالايام
2: ليه ده انت قمر
0: هلا حماتي عم تسمعني ما علي بلا هالاحاديث
2: خليها تسمعك وتغير هي كمان
0: كله غير شو هذا نحط اغاني الغيره اليوم
2: ايوه
0: انت منيحه ماشي الحال بهالازمات وبهالاوضاع
2: انا عايز اعمل بقول لك انا عايز اعمل مقابله غير شكل احكي فيها عن كل اللي انا نفسي اقوله تعرف
0: عن جد؟
2: بس وعن طريقك انت بقى ايه رايك
0: حلو.
2: عايز احكي لك حكايات حلوه قوي قوي قوي
0: حلو
2: بس انا قلت بقى حرام اخليه هو اللي ينبسط ابسط ناس تانيين
0: لا والله لازم وانا عبالي
2: ايه والله كيف النهارده اغاني عايز اغاني فقريه ناس المود بتاعك في الارض ليه
0: اليوم الميك يعني
2: لان الطقس وحش عارف كمان الطقس بيأثر
0: شو
2: الطقس في خطيطة هيك بتعمل كآبة وانت جاي بقى زار ما واخد دش كآبة
0: لا بس هلا من بعد ما سمعت صوتك صرت اخد دشي سعادة
2: يا واد يا ولا شفت انا بديك حب وسعادة كمان
0: الله يخلي لي اياك
2: الله يخلي لي اياك على الفاضي
0: يلا ولا نعمل احسن مقابلة سوا
2: ايه والله صباحك فل وانا بحبك كتير وبحب مرتك قوي قوي وبحب اسمع لها
0: اها نزعتي شفت كيف تنزع المود تبع الواحد
2: شفت انا انكد عليك لان انا عارف انت متنكد من ايه
0: انت لازم تكوني من حصته انت لازم تكوني
2: انا من حصته
0: هيك
2: ايه بس انا بجس نبضك
0: جسيتي انبسطتي جسيتي
2: بجسيت وانبسطت وهناك وهتتنكد ان الله راس ما زال انت ناوي
0: يلا
2: لما انت ناوي
0: يلا هيدي الغنية الي

صباح الخير زبين، اتمنى تكون بألف خير. يعني هيك بيخطر بالي انه الارزات والشجر اللي موجود في جبال لبنان الجميله، اغنيه فيروز طيري يا طياره، ما بعرف يعني هي واحد من الاغاني الجميله اللي بتذكرنا بربط ما بين اصاله، تراث، طفوله، شيء جميل. يسعد صباحك، انا محمد رحاح من الاردن. صباح الخير.

0: والله يا محمد منيح اللي هيك صالك زمان غايب عنا، بس شايف مودي بالأرض قمت سمعتنا غنية، يعني بدنا أغاني فرحة
1: كل الوقت. الحق علي وانت
0: ها. يعني كل شيء أخذت هيك انبسطت وابتسمت مع باللهجة المصرية نزعتها رجعتنا من أزقة القاهرة لطيري يا طيارة، ما هي الحق على الطيارة يا

0: شو بكن اليوم؟
1: بونجور زافان، بونجور مستمعين الكرام. والله في هيك أغنية رائعة ما أخذت حقها كتير، مع أنه يعني كان كتر ما كان في مودي ما بين صباح المرحوم الشحرورة ومرحوم الموسيقار فريد الأطرش، عشرات الأغاني لحن لفريد لصباح، ولكن في أغنية هيدي لحن فريد وتركها نوتا، وفي فريد توفي سنة 74، صباح غنتها 75 لأنه ترك لها الكلمات مع أنه طو غنتها، هي يا حلوة لبنان. طبعا كتار اللي سمعوها وبعشرات الألوف، ولكن كمان برضو من عطت حقها أغنية يا حلوة لبنان، يا ريت بتقدروا تحطها. وشكرا جزيلا محمود أحمديني.
2: موجز الفلك.
0: يلا منرجع منحطها. هلأ انتقلنا لموجز الفلك، أساسا اتأخرنا على الفقرات. نصيحة على الآفية للأحسن والأسوأ بين الأبراج لليوم. سعيد الحظ برج الثور، أنا يعني مش شايف سعادة. أما تعيس الحظ فهو برج القوس، شكله الطالع تبعي قوس. لا برج الثور منقول عفريت أنا وصغير وأنا وشب أهار، أدير أنا ورجال وحكيم أنا وختيار. أما الأقل حظا لبرج القوس، حلو الشاب بيضل محمس مش عايش حتى يتشمس.
2: موجز الفلك.
0: من وين بيجيبون هالأمثال؟

0: يعني للي ما سمع يسمع، حلو الشاب بيضل محمس مش عايش حتى يتشمس. هيدي لعلك يا محمد بالأردن. ولا محمود بدنا نبعت له عفريت انت وصغير، وقهار لما صرت كبير، قدير انت ورجال، وحكيم انت وختيار. كيف؟ شو بس انت بتقلنا شعر؟ شيخ الشباب يا محمود، مش لعلك، هاي لأندري. شوقي هابي بيرثدي. شوقي بيصير عمره 55. من عمري انت يا شوقي. جورج هابي بيرثدي من لبنان ومن الاختراب. الجالية اللبنانية بالاختراب بتعيدك يا جورج. أنتوان هابي بيرثدي كمان، هابي بيرثدي لسعدة ولا مريم، لكل اللي عم يحتفلوا اليوم بعيدهم. نتمنى لهم أطيب الأمنيات والتحيات والسلامات والقبولات القلبية.
1: فكرت جبلك ورد بالأول تكرت.

0: يلا احسن ما تكون المعايده لليوم بس للامات طبعا، يعني تحيه لسعده وكمان للبقيه احسن ما ينزلموا، رح نهديهم اغنيه تانيه.
1: قرب يا ريت انا اشتريت حبيت خلاص لا وافتريت.
0: يسرية يا يسرية، شوفي يا يسرية.

0: الأحوال الجوية لليوم مع بوب كساب.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. كتير عم بيتداول معلومات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة الشتاء وتعرض لبنان والمنطقة لمنخفض جوي بنهاية هذا الأسبوع مع تساقط للثلوج على المرتفعات. فبحب لكم أنه هيدي الأخبار كلها كاذبة، لأنه ما في منخفض جوي رح يأثر على لبنان، ولا في عاصفة، ولا رح يكون في ثلوج. فبحسب الخرائط الجوية ومن بعد نهار الخميس 14 أيار، من بعد ما يتعرض لبنان لأجواء حارة الخميس 14 أيار وتقارب درجات الحرارة 30 درجة نهار الخميس، رح ترجع تتراجع درجات الحرارة مزبوط نهار الجمعة والسبت 15 و16 أيار، ولكن مش مثل ما نحكى، لأنه الجمعة والسبت 15 و16 أيار درجات الحرارة بتنخفض ساحنا ل 22 و 23 درجة، وهذا رقم منه كبير، والأمطار بتكون محدودة جدا ومحصورة بمناطق محدودة جدا، يعني 90% من الأراضي اللبنانية ما رح تشهد أمطار، ورح تشهد أجواء مستقرة وحلوة وأجواء ربيعية، بينما 10-5% من الأراضي اللبنانية بتشهد أمطار متفرقة ومحدودة، يعني حتى الشتاء ما رح يكون قوي، وبيكون مثل ما بيقولوا لدقايق أو لكم ساعة وخلص، مش كل النهار وبمناطق محدودة. برجع بذكر وأغلب المناطق بتكفي فيها الأجواء مستقرة، عم بحكي عن نهار الجمعة ونهار السبت، والسبت بالعكس بيصير الأجواء تتجه أكتر للاستقرار، وأبدا ما بيكون في عواصف ولا أمطار ولا مثل ما نقال. وبالنسبة لنهار الأحد ونهار التنين درجات الحرارة بتصير صيفية، ومنتعرض لتقريبا كتل حارة، لأن درجات الحرارة رح تقارب 30 درجة بالمناطق الساحلية وبالمناطق البعيدة كتير، رح ترتفع نهار الأحد والتنين ب 17 و18 أيار. فإذا كان كل شيء لليوم، بنرجع منتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
0: مع علي بليلين وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعاء 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان من المنتظر أن يصل مساء اليوم إلى واشنطن كل من السفير الأمريكي ميشيل عيسى والسفير سيمون كرم لعقد اجتماع تحضيري عشية الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا الخميس وعلم أن اجتماع اليوم سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود يتخللها اجتماعات انفرادية لكل وفد للتشاور مع قيادته أجرى الرئيس جوزيف عون جولة أفق مع النائب إبراهيم كنعان تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن غدا الخميس رأى النائب فادي كرم أن المسار التفاوضي مستمر بناء على مطالب متبادلة ومحاولة لبنان التوصل إلى تثبيت الهدنة ووقف النار بما يتيح تفاوضا هادئا مشيرا إلى أن الوفد اللبناني قد يتمكن من تحقيق كل الأهداف الأمنية لا سيما نزع سلاح حزب الله ووقف النار في مقابل تحقيق إسرائيل التدابير الأمنية على الحدود لكنه حذر من أن بقاء سلاح الحزب يعني عودة إيران إلى الساحة اللبنانية وزعزعة المفاوضات والاستقرار كرم الذي لم يرى أي تراجع في مواقف الشيخ نعيم قاسم إزاء ملف التفاوض تحدث إلى صوت كل لبنان عن قانون العفو العام فأشار إلى أن ما من جهة في لبنان تعارض هذا القانون بالمطلق رغم بعض المزايدات الانتخابية لكن الجميع يفاوض للوصول إلى قانون ينهي المرحلة التي أورثنا إياها النظام الأمني اللبناني السوري المشترك رأى الخبير العسكري العميد ركن المتقاعد الياس أبو جودي أن هناك خطر تجدد الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبقوة أكبر في حال لم تقدم إيران أي تنازلات على مستوى البنية التحتية الاقتصادية والطاقة لافتا إلى أن من شأن ذلك أن يزعزع استقرار دول منطقة الخليج إضافة إلى مدن إسرائيل الحيوية أبو جودي وفي حديث إلى صوت كل لبنان نبه إلى أن هذه التطورات ستنعكس سلبا على مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة وربما سنكون أمام جولة جديدة من الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله تشعل الجبهة الشمالية لإسرائيل متحدثا عن احتمال أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل لعدم تجدد المعارك في الجنوب اللبناني والاكتفاء بحرية الحركة الجوية بما يصب في صالح المسار التفاوضي أفادت معلومات أولية بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الجي. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان البلدات الجنوبية التالية: معشوق، يانوح، برج الشمالي، حلوسي الفوقة، دبعال وعباسي. في المقابل أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في الساعات الماضية سقطت قرب القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. إلى ذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى إثر اختراق طائرة مسيرة معادية. تنفذ روابط التعليم الرسمي إضرابا اليوم في كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، في حين أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن اليوم هو يوم تدريس عادي.
6: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: بعد تصاعد التهديدات الأمريكية لإيران عقب رفضها المقترح الأمريكي الأخير لإنهاء الحرب، نبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من انزلاق العالم إلى هاوية الفوضى والخضوع، معتبرا أن الحرب مع الولايات المتحدة ليست مجرد حرب على الأرض أو الموارد أو الجغرافيا السياسية، بل هي حرب ستحدد معنى الخير والشر في عصرنا الحالي ومستقبلا. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحض الرئيس الصيني خلال القمة المرتقبة بينهما هذا الأسبوع على فتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية. من جهة ثانية، نشر ترامب على حسابه صورة تبين خريطة أمريكا، وقد غطى العالم الأمريكي فنزويلا التي سبق أن أعلن نيته ضمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تدرس كوريا الجنوبية المشاركة في المبادرة الأمريكية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 0.76% إلى 106.95 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.65% لتصل إلى 101.52 دولارا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
8: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها.
9: كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
6: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو $8.90، فيري لتر ربع $2.95.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: مشان هيجل انت شغلتي لو مبسوط خليك تتقفل
1: ما انا ماشي على الله على الله انا ماشي فيها كده على الله على الله على الله انا ماشي فيها كده.

0: كاذب مش كاذب.
1: ورجعنا ببورصة الأخبار الكاذبة مع محمود غزي.
2: فيديو الكل عم يحكي فيه، جنود إسرائيليين عم يتحركوا بجنوب لبنان مع مشاهد لأنفاق ومصادرة أسلحة، والتعليق بيقول إنه الجيش الإسرائيلي استكمل عملية خاصة بشمال نهر الليطانة بداخل الأراضي اللبنانية. بمجرد ما انتشر هذا الخبر مع الصور والفيديوهات، سؤال واحد سيطر على السوشيال ميديا: هل هيدي المشاهد حقيقية فعلا أو معمولة بالذكاء الاصطناعي؟ وهل صحيح أن إسرائيل مستعملة فيديوهات من 2024 ويمكن أقدم كرمال تعمل انتصار إعلامي؟ لحد هلأ ما في حدا قدم دليل واحد بيقول أنه هيدي المشاهد مفبركة بالذكاء الاصطناعي أو أنها قديمة. بالعكس، كل التفاصيل تتطابق مع البيانات الرسمية الإسرائيلية الأخيرة يلي بتقول أنه العملية استمرت لحوالي الأسبوع بمنطقة قريبة من زوتر الشرقية شمال الليطانة وعلى أطراف ما يعرف بالخط الأصفر. وبانتظار توضيح من الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل، فكل المؤشرات بتقول أنه هيدا الفيديو للأسف هو صحيح. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
0: كاذب مش كاذب.
1: شكرا يا محمود. والله هيدي قصة زوتر الشرقية والغربية، يعني زوتر بشكل عام قصة كتير كبيرة. عم بقرأ هلأ بلبنان فايلز بتنقل عن مصادر لبنانية انه سقوط بلدة زوتر بيفتح امام اسرائيل باب شمال الليطانة، وهالشي بيعقد مهمة لبنان التفاوضية وبيكون في سيطرة اكبر لاسرائيل على جزء اكبر من الاراضي اللبنانية، على اعتبار انه زوتر يبدو موقعها استراتيجي.

0: اي بونجور مسيو توني، يعطيك الف عافيه. المبين انه الاسرائيلي ماشي بجرف الاراضي وقطع هلا الليطاني وحينزل من جبل الشيخ يلتقي بالبقاع وكل هالمناطق هيدي، يحصر كل الاراضي كلها. وبالنسبه لتنازل نعيم الشيخ انه يعمل مفاوضات غير مباشره، هذا دليل افلاس الشيخ نعيم واتجاهه للحكومه اللبنانيه، لانه ما له ملجأ للحكومه اللبنانيه. وهلا عم ضيع وقت على الفاضي صراحه، وهلا عم تروح هيك فراطه، يعني شي بيبكي شي بيبكي. والاقتصاد لوين؟ والله يستر الدولار وين بده يصير؟ بس ما حدا جاع يعني، وجايين على مجاعة، الله يستر يا رب. يا ناس
1: دلوني وهيدي لتوني. يلا تحية لزميلنا توني نصار على لبنان الحر، وبدي أقول مبروك للبنان الحر الحلة الجديدة اللي أطلوا فيها هالأسبوع، وهيدي رح أعمل له إياها فورورد من سارق عيوني لعندك. يلا ورح ابعت له لصلاح انه مغلبط بالاذاعه.

شو زفن، كيف صحتك؟ ماشي الحال ان شاء الله منيح. بس اهم شيء انه الجماعه عم يأجروا الاوض صاروا بالمدارس للنازحين. اهم شيء واهم شيء القهاوي اللي على باب المدارس ومحلات الخضره، هذا اهم شيء رئيس. باقي ما بيفرق، ما بتفرق معنا.

0: بونجور زفان، كنا بقى نعرف من بوب اذا الامطار رح تكون موحله ولا لا، نشوف نغسل السياره ولا لا.
1: انا رايي اترك غسيل السياره للتنين. قبل ما ننتقل لضيوفنا اليوم خلينا ننتقل على السريع ونعمل جولة المواقع.
2: موجز الصحف.
1: يلا الصحف والمواقع، منبلش مع النهار. كيف توغلت إسرائيل على رؤوس الأقدام؟ بالأخبار، السلطة ضد النازحين، الأولوية لموسم الصيف، نداء الوطن، مصالحة واشنطن والفاتيكان تلفح لبنان، وأخيرا بالشرق إسرائيل تستبق المفاوضات بعبور الليطاني.
2: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
1: بحسب اللواء، تقول معلومات وصلت إلى بيروت من عاصمة غربية أن الأجواء محفوفة بجولة عنف قد تكون الأخيرة قبل عيد الأضحى. الجمهورية، علم أن مصرفا متخلفا عن سداد حقوق مودعيه سهل سحوبات لمودعين من دولة عربية نتيجة وساطات وهمية لتسهيل أعمال المصرف في تلك الدولة من قبل شخصية وهمية كشفت هويتها مؤخرا. يعني هالخبر أحسن، لأنه في كتير ألغاز يبدو عن تدخل الضابط العراقي المزعوم، يعني شاب الدليفري اللي عامل حاله مسؤول الأمن بالسفارة العراقية، يبدو حكي مع أصحاب أحد البنوك قال له مرق لي هالمصريات لهالشخص العراقي وأنا بسهل لك شغل المصرف ببغداد. ما هيداك يصدق شو بيقول له، لا فرجيني هويتك. النهار، سأل مراقبون عن أسباب اقتصار تمثيل لبنان في مؤتمر حوار يريفان على السفيرة في أرمينيا من دون الاستفادة من لقاء أوروبي جامع بحضور الرئيس الفرنسي والعشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية. بنداء الوطن، رصد مراقبون تبدلا في وسيلة التواصل لدى نعيم قاسم إذ استعاد عن الإطلالات المرئية المسجلة بالرسائل المكتوبة، وهي خطوة تزامنت مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية المباشرة باغتياله ولا سيما عقب الثاني من أذار. ننتقل للمواقع بعد شوي، قبل خليني اخد ضيفي لليوم الممثل جلال الشعار. رح نبلش بجلال وبعدين بنحكي مع علي بليبل، بطلي مسرحية كوميدية مهضومة بدعيكم تحضروها بمسرح المونو بعنوان كوبي بيست أمني، مع الممثلين علي بليبل وجلال الشعار. النص اقتباس ديمتري ملكي عن مسرحية فرنسية، أما الإخراج والإنتاج فلجوزيان بولوس. المسرحية سبق وانعرضت السنة الماضية بعد الحرب الماضية، وحاليا تعود بعروض جديدة ابتداء من 15 أيار دعما لمسرح مونو. جلال، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: اللي حضروها مرت الماضي قالوا عنا كتير حلوة.
3: الحمد لله،
1: بس أنا ما حضرتها.
3: بدك تنزل تيجي تحضر.
1: شو بعرفني؟ خبرنا عن كوفي بيست أمني.
3: كاستنج أمني.
1: ايه عفوا، كاستنج أمني.
3: ايه كاستنج أمني هي مسرحية عبارة عن انه
1: هي ليه انا عم سميها كوفي بيست؟
3: ما بعرف.
1: اوكي.
3: في هي عبارة عن شخص ممثل غير ناجح. بيقولوا لدور مهم.
1: هيدا مين، انت او علي؟
3: لا هيدا علي.
1: عافيك. انت عرفت تنقي دورك.
3: اوكي. لما بعد ما يدقوا له ليعمل هذا الكاستنج تاني يوم هذا دور العمر بتطب عليه الدولة وبتستحل البيت تبعه اللي هي عبارة عن أوضة يعني تترائب منها عملية تجارة المخدرات ويعملوا عليه كبسة. فهو بصير بده يتمرن على الدور لثاني اليوم وهذوليك بده يحققوا ويراقبوا الشقة وبلش تنخرب حياته للعالم.
1: وكيف هالتجربة بالنسبة لك؟
3: صراحة هي من أحلى التجارب لأنه كثير كان الشغل سهل وسريع وخلص
1: ومغيرين شيء بالنص يعني اللي بتشجع اللي حضره قبل يرجع يحضره أو
3: مغيرين شوي بطريقة اللعب مغيرين شوي بالنص مش كتير يعني مغيرين بالأفيات إذا بدك مش بشيء أساسي بالنص ونحن كبرنا يعني والأدوار بتتغير معنا
1: تطورنا حلو. وخبرنا عنك يعني هذه مناسبة جلال شعار نتعرف عليك أكثر كممثل. خبرنا يعني شو عندك شي جديد شو أهم تجاربك للناس اللي عبالهم يتعرفوا عليك أكثر.
3: عندي شي جديد هلا عندي مع لينا أبيض كنا عملناها اسمها كذبة بيضة عنا بدنا نكفيها فعليا لأنه نحن بلشناها بالحرب أول ما بلشت الحرب بآخر السنة وبعدني أول السنة مخلص تصوير مسلسل بتركيا حينزل الشهر الجاي إن شاء الله ببلش على شاهد أم بي سي وبشتغل أغلب شغلي مسرح يعني تلاقوني بالمسرح يا عم مثل يا عم طوي يا عم كنيس.
1: وشو سؤال ما بسأله لعلي هلا بس أحكي معه زميلك أو شو بدك يعني هيك اسأله لأحرجه
3: تسأله لتحرجه
1: عنا وقت خد
3: هلا هو بينحرج بسرعة بحيالله جيب
1: شو؟
3: هو بينحرج بحيالله جيب
1: اف كيف يعني؟
3: يعني إذا تسأله سؤال شخصي أو شيء خاصه ب تمرينات أو سألوا يعني زركوا بجوزيان
1: شو بقلوا يعني
3: قال تضغطك كتير بالتمرينات وتخيرك تعيد وبتعمل من عيد المسرحية بالأول منجع من كفي بالتمرين تجع تعيد المسرحية من أول تجع تكفي
1: ومش نافع
3: وما من
1: جلال شكرا لك يعطيك ألف عافية محقق وممثل بمسرحية بمونو بعنوان كاستنج أمني العروض الساعة 7:30 ابتداء من 15 الشهر والبطاقات بالمسرح وبمكتبة أنطوان دقيق ومنحكي مع زميلك علي.

0: ارجع وين على سيرة الطقس. الوحدة قالت له لجوزة اليوم الأحد قال متيو إنه رح يكون صحو ما في شتاء. أنا حابة أعزم أهلي على المشاوي. أنت شو بتحب؟ قال بحب تشتي.
1: أسرار المواقع من مواقع
2: هيدا بدو إياها تتلوج مش تشتي. يلا بما أنه صرنا خلينا نلحق المواقع على السريع. لبنان 24 قال مصدر وزاري أن الجانب السوري شدد خلال زيارة الرئيس نواف سلام إلى دمشق على ملف أمني حساس يعتبره أساسيا بالنسبة إليه، وهو تخفي أشخاص محسوبين على النظام السابق وخاصة أمنيين وتحديدا ضباط الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية. ولفت المصدر إلى أن الجانب السوري سمى بعضهم بالاسم، وخاصة ممن كان متورطا بأعمال شنيعة في سوريا ونقل معه كميات كبيرة من الأموال إلى لبنان. من تابع بلبنان 24 أشار الجانب السوري إلى أن لديهم معلومات تفيد بأنهم يتواصلون مع مؤيدين لهم في عدد من المناطق السورية سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء. لبنان فايلز تؤكد مصادر ميدانية أن سقوط بلدة زوطر يفتح أمام الإسرائيلي باب شمال الليطاني. لبنان فايلز كمان يدور في الكواليس حديث عن إمكانية إنهاء ملف المساجين الإسلاميين بصمت ومن دون ضجيج، حيث تضغط جهات إقليمية لإخراج بعض الموقوفين وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير. هلا بس أخيرا علم لبنان دي بيت أن القيادية في التيار الوطني الحر مايخ ريش تقدمت باستقالتها من التيار منهية بذلك مرحلة طويلة من العمل الحزبي داخل التيار. بونجورين بونجورين معزفين معزفين. رح نكفي حديثنا عن مسرحية كاستنج أمني، وصار معنا الممثل جلال الشعار. صباح الخير. من بعد جلال الشعار صار معنا علي بليبل. صباح الخير علي.
3: صباح النور.
2: عم فكر بجلال قديه لسانه طويل.
3: صباح الخير.
2: صباح النور. قلت له شو في شي سؤال هيك إذا سألته لعلي بحرجه على الهوى. قال لي اسأله عن جوزيان. هلأ نحن مع الهوى سألته.
3: ايه أبدا ما فيها أحراج، بس قال لي عن جوزيان يعني.
2: قال عم بتعذب على جوزيان وجوزيان عم بتعذبك، بدنا نعرف مين عم يعذب التاني.
3: لا أبدا ما في عذاب ولا في شيء، بالعكس.
2: علي صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شكلك هلأ وعيت.
3: لا مش وهي، مش هالي بقهوتي كمان.
2: ايه. خبرنا أول شيء مبروك العودة لكاستنج أمني. وهالمرة رجعتوا يعني هيك بهدف حلو لدعم مسرح المونو. خبرنا هيك شو عندكم تريكس جديدة بهالمسرحية، شو يعني هيك خاصة انه مربوطة بالحروب هالمسرحية بتجي بعد الحرب عادة، هيك خبرنا عنها أكتر.
3: اول شغلة نحن كانت يعني اهم شيء كنا عم نعمله خبرية انه كيف كنا بدنا نقدر نكون عم نساعد هيدا المسرح يلي هو كان عم بيساعدنا قبل. فلقينا أنا وجلال أنه هالمسرحية مرتاحين فيها وبدأ تمرين أقل، لأنه نحن مرتاحين نقدر نعرضها.
2: ولا أنا مش شايف بدأ تمرين أقل.
3: هيك كنا فكرين، هي هالفكرة. هيك كنا متوقعين أنه عبو يومين ثلاثة ومنخلص
2: ومنقل.
3: طلعت لا بدأ أكثر، بس الفكرة أنه صرنا عم نتسلى أكثر فيها. حلو. أنا وجلال صرنا مرتاحين فيها أكثر.
2: حلو.
3: فصرنا عم نزيد، أنا عم زيد من عندي، جلال من عنده، حتى جوزيان من عنده عم بزيد. فقلقينا أنه يعني اللي حضرها قبل وحيرجع يحضرها حيحس بالفروقات يلي موجود.
2: حلو. وهي يعني مسرحية كوميدية خفيفة فيها أجواء حلوة، وإنت عم تلعب فيها دور ممثل هيك متعسر الحظ، حظه قليل. وانت كيف حظك يعني بشغلك اجمالا؟
3: اذا من ناحية الحظ انا حظي منيح. ما بآمن بالحظ كتير يعني. بآمن فيه بس بمحلات تانية، بس مش بالشغل. الشغل بكون عم تسعى، بس ككاركتر يعني انه حظه مش بس عاطل، حظه كثير عاطل يعني، مثله مثل هو بيمثل شريحه كثير كبيره من الممثلين اللي بيتخرجوا وبيشتغلوا يعني. هو اذا بدنا نشيل الشق الكوميدي على جنب كشق انساني وكشق عملي، بيوجع الشيء.
2: هو مش هينة بهالايام يعني الممثلين اللي مثلك بعمرك بيقدروا هيك يخترقوا الساحة، لأنه في كتير منافسة وفي كتير يعني في كتير هيك يعني ما في شغل وفي كتير منافسة
3: 100%.
2: نعم. أنت كيف عم بتصارع يعني؟
3: أنا عم بعمل واجباتي، عم بعمل اللي عليها أول شغلة، وما عم بترك فرصة معك وعم فوتها من عندي. والزيادة بس يمكن يلي عم بعمل زيادة عن باقي العالم، أنه ليل نهار عم بشتغل، ونهار بيكون ما في شغل بكون عم جرب أنا عبي وقتي بشغل أنا بكون عم بعمل. المهم ما قاعد بلا شغل.
2: أهم شيء. وهلأ شو عندك قصص جديدة للناس اللي بيحبوا يتعرفوا عليك أكتر؟
3: نحن كل القصص تقريبا يلي كنا مأجلينها قبل الحرب مفروض يكون عم نعرضها، حنرجع نعملها. في عندي إن شاء الله يعني إذا ظل الوضع منيح، في عنا عرض مع الأستاذ جابرييل يمين، في عنا عرض مع الأستاذ عصام أبو خالد، عم نكون عم نرجع نعملنا عرض مع الأخير. بس لحتى يمشي الحال ممكن عملنا عمل.
2: مالو؟
3: قالوا
2: إيه؟ إيه لا يمشي الحال شو؟
3: لا لحتى يمشي حال إنه خلص الوضع راب وبطل في حرب إن شاء الله. نعم. ممكن أعلننا عنه.
2: نعم يلا إن شاء الله أهم شيء ترو لا ترجعوا على المسرح وترجعوا هيك تسعدوا العالم وتحققوا أحلامكم وطموحاتكم
3: إن شاء الله.
2: شكرا لك يا علي ويعطيكم ألف عافية، وناطرينكم 15 الشهر يعني على الويكند 7:30 بمسرح المونو بكاستينج أمني.
4: وينك غايب عني اللي ليش تغيرت، عم يمرق هالوقت وعم بشتاق لك عالسكت.

0: صباح استاذ زفان، معك الدعم الاشرفيه. صحيح بعيش لبنان بضربوا الياس، بس طويل على رقبتهم. حنضل بدنا 10452 وبدنا جيش واحد، ما بدنا احزاب مسلحه. وين الدولة يا استاذ زفان؟
1: بتصير تسألني أسئلة الصبح، وين هي الدولة؟ شو هالأسئلة؟

0: ننتقل إلى فقرة صح النوم، الصحة العامة مع روى الأطرش.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين
2: صح النوم مع روى الأطرش.
0: بونجور روى.
3: بونجور زفين.
0: يعني ما في داعي أحذر المستمعين عن شو بدك تحكي اليوم.
3: مزبوط.
0: عن شو بدك تحكي اليوم؟
3: كل فيروس وانت بخير.
0: ايه والله.
3: عن جد يعني أنا قبل ما بدي أحكي أي شيء بدنا نروق وبدي أسألك سؤال. إحنا صرنا بالألفية الثالثة مع كل هالتطور والتكنولوجي والاي اي واللي بدك، شو برأيك أكبر تحدي بيواجهه العالم بالأمور الصحية؟
0: السيطرة على الفيروسات الجديدة.
3: يا عين عليك.
0: أنا مثل الحافظ بس مش فاهم طلعت.
3: أوكي. لأنه مش بس
0: مزبوط الجواب؟
3: مزبوط الجواب أكيد. على كل الأمراض الجرثومية والمعدية والانتقالية اللي هي بيكون سببها فيروس أو بكتيريا أو طفيليات يعني.
0: حلو.
3: ليه؟ لأنه هالكائنات هيدي المجهرية هي قادرة تحمي حالها وقادرة تتأقلم مع أي تغير بيصير، بتعمل متحورات مثل ما شفنا صارت هلأ شوي مألوفة للناس بكوفيد، صار في متحور جديد ومتحور جديد، فهو الفيروس بيغير حاله وبيقدر لحتى ليه بيغير حاله لحتى يعيش أكتر. يعني هو الفيروس لما بيصيبنا والمريض بيموت ما بيستفيد الفيروس، هو بده يعيش، بده يصيب شخص يرجع ينتقل لشخص تاني ولشخص ثالث وهيك. فمن هون بيجي التحدي على انه هالفيروس بيغيروا حالهم، بيتطوروا، بيصير عندهم مثل البكتيريا كمان بيصير عندهم مقاومة للأنتيبيوتكس. فهيدا عن جد التحدي الكبير للإنسانية بالألفية الثالثة، ورح نشهد كتير جائحات بعد والله يستر عن جد. نحكي عن الهانتا فيروس. الشيء المطمن انه هو منه فيروس جديد. هو موجود من قبل لكن كان دايما الاصابات فيه محدودة. فجأة سنة الماضية بال2025 لقيوا بساوث امريكا عم بيزيد نسب الحالات بطريقة غير واضحة، وهون بلش الانتباه لهالموضوع. هو كيف بينتقل عن طريق القوارض اللي هن الفيران.
0: اللي هي شو لما تكون شو عاملة؟
3: بيكون عندها الفيروس، هي موجودة عندها الفيروس ما في مشكلة. والطيور ممكن يكون كمان عنده الطيور اللي ممكن تاكل شيء من البراز أو تاكل شيء ويكون في براز أو بول من هالقوارض. ونحن بالإجمال هو ما بينتقل من يعني مثل ما صار بالكورونا أو صار بكتير أمور، هي هالكسر الحاجز ينتقل من الحيوان للإنسان.
0: شو قلت؟
3: كسر الحاجز.
0: لا بعدين
3: شو قلت؟ انه ينتقل
0: اول مره بسمعك تحكي بالقاف.
3: ايه عم بحكي.
0: شو طلعت حلوه منك. ايه رجع لي. ينتقل.
3: ينتقل من الحيوان للانسان. هاي اللغه العربيه الصحيحه. اوكي. فهون نحن كبشر كيف بنتعرض لهالبراز او هالبول؟ انه يا اما نكون باماكن ليه؟ لانه ساوث امريكا بالارجنتين بالغابات بغيره بيروحوا السواح ليصوروا او يشوفوا هالغابات، فنحن ممكن نتنشأ هالفيروس اللي طالع من البراز المنشف او البول المنشف من هالقوارض، وبعدين من او ممكن كمان يكون باللمس المباشر، وبعدين بتصير بتنتقل من انسان لانسان عن طريق السعال، عن طريق اللعاب، عن طريق التكلم، انه نكون قراب وهالبخار او هالرذاذ اللي بيطلع من الفم ينتقل، واحتكاك طويل. فهيدي اللي بلشت، هيدي اللي صارت هلا
0: بس هي كيف لا صارت؟ يعني اذا بدنا نحكي انه يعني هيك هلأ كيف لا طلعت قصة السفينة وليه على السفينة وشو منعرف يعني هالموضوع؟
3: حسب ما كنت عم بقرأ انه في هو عالم هولندي ومرته كان عم موجود بعتقد ما بعرف اذا بالارجنتين او بتشيلي ما بعرف
0: شو مخبص
3: بامريكا الجنوبية
0: نعم.
3: وعم بيصور بالغابات والطيور
0: روى اعطيني بس دقيقة خلينا ننتقل لبريك صغيرة ونرجع لك.
3: حبيت ننتقل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة نعشر أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي بأربع دولار وثمانين سنت
4: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/5/2026 على الشكل التالي بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة ألف ليرة بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وثمانتعشر ألف ليرة ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وخمسة وستين ألف ليرة قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وثمانة وتسعين ألف ليرة
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة

0: بنرجع لريوة. بعدك معنا؟
1: بعدني معكم.
0: يلا بعتذر على هال يعني المقاطعة.
1: لا ولا يهمك. فهيدا اللي صار. سو العالم ومرته طلعوا بالكروز.
0: اذا اثنين مرة ورجال هولندية هن كانوا عم بيصوروا بالارجنتين.
1: ما بعرف
0: يعني كانوا عم بيسوحوا.
1: مزبوط.
0: او بافريقيا.
1: وعم بيعملوا لا بجنوب امريكا. أوكي. بامريكا الجنوبية. نعم. وبعدين بينت عليه العوارض وتوفى ومرته كمان توفت وفي شخص ثالث كمان والباقيين في 7 حالات اللي هم عم بيراقبون ويتابعون. فالفكرة هلأ منظمة الصحة العالمية عم بتطمن وأصدر بيان مدير منظمة الصحة العالمية مؤخرا انه عم بيقول هيدي منا جائحة كوفيد بدنا يعني بدنا نروق ما تخافوا لحد هلا منه كوفيد جديد وعم بيعملوا ينسقوا بين الدول انه شو بده يكون بروتوكول الوقاية وبيعتبروا بحسب منظمة الصحة العالمية لحد هلا لانه تعرف بهيك امور بدك تتبع يوم بيوم لحد هلا الخطر كتير منخفض انه ينتشر عالميا وكمان بعد الانتقال بين البشر بعده محدود. نعم. فمشان هيك بدنا يعني نتبع ننتبه.
0: بس هو شو عوارضه يعني شو
1: عوارضه؟ حرارة، سعال، ممكن إسهال، وهون بقى بيصير بعدين بيتطور الفيروس ممكن يأثر على الرواية ويوصل للوفاة.
0: نعم.
1: بحسب الفيروس اللي بجهة أمريكا الجنوبية بيأثر على الرواية، الفيروس اللي بجهة أوروبا وآسيا بيأثر على الكلاوي، لأنه مثل ما قلت لك هو فيروس منه جديد، لكن في هالسلالة بس الوحيدة اللي هي ممكن تنتقل للبشر.
0: وكيف منسقين بين بعض يعني؟
1: شايف؟ عن جد الفيروسات أذكى كائنات الكرة الأرضية أنا بعتبر عن جد مش معقول.
0: هو شو أهم شيء يعني شو هيك أنت أكتر شيء بعجبك بموضوع الفيروسات؟ وفي اختصاص طبي في ناس تتخصص بهذا؟
1: طبعاً الأمراض الجرثومية والمعدية طبعاً في اختصاص. أكتر شيء بيعجب هو قدرتها على التغير يعني حتى في كنت عم بقرأ مقال علمي بيقول إنه إذا العالم صار حرب نووية لا سمح الله والعالم تدمر والنباتات وكل شيء راح والناس راحوا الفيروسات بتبقى.
0: بس انه عشو بدها تعيش اذا كل ماشية بتعيش على الانسان يعني من شو بدها؟
1: لا بتقدر تغير حالها
0: بتصير تنتقل عشو
1: بتعي ما بعرف بس عندها القدرة انه تحور انت... حالها بدنا نسألها
0: يا بس انه بتنقطع لانه ما فيها تنتقل لا من اذا راحوا الحيوانات وراحوا البشر بيضلوا صراصير بيقولوا مزبوط او الفيران شو اللي بيبقى على النووي
1: ما بعرف بس اللي كنت عم بقراه انه الفيروسز هن اللي بيقدروا يبقوا لان عندهم قدره يتاقلموا بغيروا
0: بتركيبتهم
1: بالسلاله فبتصير متناسبه مع الوضع الجديد عشان هيك ما بعرف كيف شو ممكن يصير
0: مثل اللبنانيه هالفيروسات
1: ايه ما هيك
0: بيتاقلموا بسرعه
1: هلا بدنا نعطي نصيحه للناس لحد هلا اللي بده يسافر على اوروبا على امريكا على اي بلد نرجع ما بدنا نخوف ولا نقول خلص وفي حجر وهيك بس انه لبس الماسك مش غلط اذا نحن مسافرين بالمطارات باماكن مزدحمه بسفر بطياره لساعات طويله الماسك بيحمي لانه هو بينتقل بالجهاز التنفسي يعني هيدا اللي فينا نقول عنه لحد هلا.
0: نعم تعال فكري فيها يعني كيف يعني هلا يعني بس تفكري بالكورونا وكيف عشنا بوقت الكورونا يعني مش قليل.
1: ايه فعلا فعلا والعالم كله هلا خايف لان بعد ما نسينا كورونا ما نسينا كورونا شو صار فالعالم انه لا بدنا نرجع من جديد فلحد هلا منظمه الصحه العالميه عم بتطمن وانه باذن الله رح يتم احتواء هالشيء لانه في شغل جدي على الموضوع. بعتقد العالم تعلم انه لازم يكون في ريسبونس او استجابه اسرع ويكون في تنسيق اكثر بين الدول كمان في تنسيق هيدي سجلها زمان. الو
0: شكرا لك روى يعطيكي الف عافيه
1: الله يعافيك شكرا الو

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلأ، بس توليت لأنه صار الوقت إنه نودعكم. وبدي خص بالذكر الزغبي. بونجورين يا زغبي، شو وضعك اليوم؟ خبرنا. مع الأغنية منختم لقائنا، برجع بلتقى معكم بكرة الخميس. ما بعرف كيف طارت هالجمعة هيك عالسريع من دون ما نحس فيها. يلا بدعيكم لهيك تمضوا بقية نهار هادئ برفقة ورا بجنة، وإلى اللقاء.

في جعفر توك خطوة بخطوة تقنين الموت الرحيم ما الحل الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام $2.40، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام $1.70.

0: لاحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
5: صباح الخير موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان في جديد الميدانيات استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين سيارة ثانية فلجي في أقل من ساعة كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة مشاع المنصوري وبلدة كونين والمنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وشأرة وكان أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 6 بلدات جنوبية بالإخلاء الفوري هي معشوق ينوح برج الشمالي حلوسي الفوقة دبعال والعباسية في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صباحاً عدداً من الصواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان وسقطت قرب الجنوب الجنود من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات توازياً أوردت صحيفة جيروزاليم بوست نقلاً عن مصدر أمني بأن حزب الله شن هجوماً هو الأقوى بالمسيرات أمس استهدف شمال إسرائيل هذا وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ وقبلها في أفيفيم بالجليل الأعلى إثر اختراق طائرة مسيرة معادية أشارت صحيفة معاريف إلى أن الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية يتطلب تحقيق أمرين رئيسيين الأول هو إضعاف النظام في إيران الذي لن يحدث قبل أن تأخذ الولايات المتحدة أو إسرائيل اليورانيوم المخصب من إيران بالقوة أما الثاني فهو إضعاف دراماتيكي لحزب الله والذي رأت معاريف أنه أصبح محشورا في الزاوية
6: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت الإخبارية السورية بأن الجيش الإسرائيلي يتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة وينفذ حملة تفتيش لعدد من المنازل. أكدت الكرملين أن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة روسيا لا تزال قائمة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
7: أنا لبنان تلقف
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: الرحيم لا يعالج الألم بقتل الأمل
1: مع الموت الرحيم.
2: لا تشرعوا القتل روح
3: ليس هنالك تعدي على
4: الله رحيم.
5: خطوة بخطوة فريقين رح يتنافسوا سوا في أربع خطوات. الفريق الأخضر رؤى ريم ونوال بيدعموا تقنين ما يعرف بالموت الرحيم، والفريق الزهري تولين إبراهيم ونجم بيرفضوا تقنين الموت الرحيم وبيعتبروه قتل. الفريق اللي رح يقرب من الفريق الآخر ويقنعوا بحل رح يجمع نقاط أكثر في خطوة الرسالة. والسؤال، مين الفريق اللي رح يحصل على أعلى النقاط، ومن من المشاركين أو المشاركات الستة سيكون الأكثر إقناعاً في خطوة التصويت؟ جاهزين؟ تقربوا من بعض وتتقبلوا ربما أراء بعض وتاخذوا لافتات؟
6: يلا
5: خطوة المعلومات. رح أطرح عليكم أسئلة مختلفة تتعلق بمعلومات وقوانين حول ما يسمى الموت الرحيم أو الآخرين بقولوله قتل. إذا بتعرفوا الجواب تكبسوا على الزر بأسرع وقت فيكم. إذا الجواب صح تحصلوا على نقطة، إذا جواب خطأ بتروح النقطة للفريق الآخر.
7: أبقى حجاوبة.
5: جاهزين؟ ready؟
7: ready.
5: إذن السؤال الأول، صح أو خطأ، كل بلدان المنطقة العربية تسمح قانونياً بالموت الرحيم؟
7: خطأ.
8: خطأ،
7: لا تسمح.
5: بس نحن قلنا كل بلدان المنطقة العربية.
7: عربية. نعم،
6: في دول خطأ. أعتقد سمحت.
7: لا تسمح.
5: جابة خطأ، قلتي صح. واحد صفر.
6: استعجلت.
5: السؤال التالي، سؤال عنده اختيارات متعددة، رح أذكر أربع منها وأنتوا تقولوا شو هي الصح. ما هي أول دولة في العالم شرعت الموت الرحيم؟
7: هولندا.
6: هولندا بال 2002.
7: صح.
5: هولندا
6: 2002.
5: لو انتظرتني قول الاحتمالات المختلفة كنت عرفت إنه جوابك صح. واحد واحد.
7: انقهرت إنه جاوب هو على هولندا لأنه نحن منعرف الجواب وكبس قبله.
5: So, السؤال التالي أيضا أربع احتمالات والجواب هو واحد بس منه. ما هي العقوبة القانونية في دول المنطقة العربية لمن يساعد مريضا على الموت الرحيم؟ في بعض الدول مش كل
7: حبس أو
5: أنا ما رح يعني إذا كبستوا قبل ما بقول أنا الاحتمالات، فيكن تردوا يمكن يكون صح يمكن خطأ، عادة تنظروا للنهاية. أوكي يعني تفضلوا.
7: حبس وإعدام
6: بتهمة القتل.
5: قرروا
6: حبس بتهمة القتل. حبس.
5: الحبس
6: السجن.
5: أكيد
6: أكيد.
7: بس هذا قتل
6: هو الحبس.
5: حبس.
6: ما في
5: إعدام. تقولوا أنتوا الحبس. طيب لح لكم أنا الاختيارات المختلفة، هي غرامة مالية، 3 سنوات سجن، أو 10 سنوات سجن، أو المؤبد أو الإعدام.
9: 10 سنوات.
5: والجواب الصحيح هو
7: الإعدام.
5: تعتبر قتل عمدا وعقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الدول العربية. ذلك
7: أنتوا
5: قلتوا يعني جواب خطأ.
7: حبس أو إعدام.
5: أنتوا كفريق لما سألتكم قلت لكم شو الرد، قلتوا الحبس.
6: أوكي تمام.
5: قلت لكم من البداية الفريق والأحسن تنطروا الخيارات.
7: تنطري على هاي ظلم. سرعت كبست الزر وكانت إجابتي صح بالأول، بعدين فريقي هو اللي خربطني وقال لي لازم تختاري واحدة، فاخترت واحدة فخسرت، بس كنت ربحانة.
5: 2-1.
7: قدم إشراك.
5: سؤال التالي، دراسة أجريت في الكويت في عام 2019، كم نسبة الأطباء الذين قالوا يجب تقنين الموت الرحيم بشروط مقيدة؟ أعطيكم 4 احتمالات وجواب واحد فقط هو الصح. 33%, 44%, 55% أو 66%.
3: 33.
2: ما نعرف.
6: ممكن 44.
5: قد النتيجة هلا؟
1: 2-1.
2: 2-1.
5: بعض الأحيان إذا كنت شجاع وجاوبت
3: تخسر.
5: كمان حدث الآن الجواب هو 44%، وبذلك بتروح النقطة لكم. من الأطباء قال أنه يجب تقنين الموت الرحيم بشروط مقيدة جدا. 2-2. السؤال التالي: موت الرحيم الإيجابي هو، أعطي 4 احتمالات، في جواب واحد هو الصح: إجراء فعال بسبب الموت، الامتناع عن العلاج، فصل الأجهزة الداعمة للحياة عن المريض، كل ما سبق.
3: فصل الأجهزة عن المريض، صح؟ لا
6: انا ما شل
7: اجى معلش تعيد الخيارات.
6: خلص يجا هو غلط. خلص
5: عندك تكتيك معين ايه لكم خليها خلص.
7: احنا بدنا نختار جواب بس هي ذاتا اصلا جاوبت غلط.
5: اذا
7: كل ما زبط
2: 2.
5: شو هو
3: فصل
5: الاجهزه الداعمه للحياه عن المريض؟ هل بكون تقولوا ايه خطأ؟
8: كل الإجابات
5: صح؟ الجواب هو إجراء فعال يسبب الموت. طبعاً نحن عم نبتسم، هو موضوع جدي بس ما بيعني أنه ممكن واحد يتطرق لإله بطريقة عم نتطرق فيه، بس هو أكيد موضوع جدي. والسلبي هو الامتناع عن تقديم علاج يؤدي لتمديد الحياة.
7: يلا بعينيكم بعض.
5: 2 نقاط لنقطتين.
7: ما بقى حجاوبها لأنه أنا كنت المحضرة بيناتهم للصبايا، فما بدي كنت خيب لهم أملهم لأنه قلت لهم حنربح. يعني حنربح
9: مين لعبنا؟ قلنا واي نوت نجربوا الحظ ديالنا. هي صدقات لينا واحد المرة لأنه مغلطة وخدينا النقطة، ولكن من بعد غادي نغلطوا احنا جوج مرات وغياخدوا هما جوج نقطات.
5: السؤال التالي: أي من هذه الجهات لا تدعم الحق في الموت الرحيم؟ الجمعية الطبية العالمية، الفاتيكان، المجلس الإسلامي الأوروبي للإفتاء والبحوث، أو كل ما سبق؟
2: كل ما سبق.
7: كل ما سبق. ما سبق.
9: الجمعية الدولية.
5: قولوا شو في التأني.
2: السلام.
5: وفي العجلة.
6: أرض سلام.
2: أرض السلام.
5: فعلا هي أيضا سلامة. الجواب هو كل ما سبق. صرتوا 4-2.
10: معلومات في موضوع ترى الموت الرحيم قليلة جدا أصلا في المراجع، ما في معلومات، فنحن نجاوب على سؤالين أو ثلاث هاي يعني جيد.
5: هذا السؤال قد يحدد من يفوز، أنه هي 8 أسئلة، فهني سألوا هلأ 4-2. إذا جاوبتوا صح كونوا فزتوا في هذه الخطوة. السؤال التالي: كم عدد الأشخاص اللي اختاروا طوعيا إنهاء حياتهم في دول الموت الرحيم مسموح فيه قانونيا؟ 10,000، 100,000، 150,000، أو 185,000؟
6: آخر الدراسة كانت 9,000 وشوي، يمكن صارت 10. إن شاء الله إن شاء الله. خلنا نغير.
5: هلا اثنينكم ما بكون تردوا؟
6: هذا شيء مغامرة يعني. مغامرة. أنا بتذكر قرأت معلومة كانت تقريبا 10,000 وال.
2: أيوة.
5: ذكرت
6: معلومة كنت قارئها. كانت يعني بتذكر بحدود 10,000.
2: يلا نروح هنا.
5: ذاكرتك
7: قوية.
5: كانتك. لأن الجواب هو 185,000 شخص بين 1999 و 2025 في 20 دولة وولاية تسمح بالموت الرحيم قانونياً.
6: هاي ردنا لكم إياها. غلطت. هلا هو الغلط وارد يعني. كنا بنغلط، احنا غلطنا وهم غلطوا، احنا ساعدناهم يفوزوا يعني في الموضوع اكثر من انه خلينا نحكي غلط.
5: صرتوا الان
6: 4-3.
9: بس لا 4-3.
5: 4-3.
7: اوكي لسه ربحانين.
5: هذا السؤال رح يقرر هلا حنروح للسؤال الحاسم او رح تحسموا هيدي الخطوه لإلكم. ممكن تعرفوا
6: معناته نقدم.
5: السؤال التالي: ما هو المرض الذي أصيب به أغلب من اختار الموت الرحيم؟ أعطيكم 4 احتمالات: جواب بس وصحيح. تصلب اللويحي، الايدز، السرطان او كل ما سبق.
2: تفضل. تصلب اللويحي.
5: ايه؟
2: تصلب اللويحي.
7: كل ما سبق.
5: هل يكون في سؤال حاسم او حسمتوا هيدي الخطوه لإلكن؟ حسمتوها؟ كلكم ثقة؟ ان شاء الله.
7: تصلب اللويحي خلص.
5: اشتغلوا شوي على ثقتكم لانه خطا.
7: كل ما سبق.
5: الجواب سرطان، حسب دراسه اجرتها جمعيه الطب الامريكيه اللي كان هناك 66.5% مما انهوا حياتهم بين عامي 1999 و23 كانوا مصابين بالسرطان.
1: إعلاميا بيتم تصدير إنه مرضى السرطان أو حتى يعني مجتمعيا إنه هم لازم يعني يتعالجوا، والموضوع بقى أكثر كيموثيرابي وغيره، لكن في الحقيقة الأرقام لا تخطئ.
5: السؤال الحاسم. أوه هذا رح يكون صعب. كم ولاية أمريكية تسمح بالموت الرحيل؟
3: 11.
5: أدي؟
3: 11 أو 12.
5: لا بدك تقولي.
9: إحنا ممكن نخلي الخيارات؟
5: لا
6: ما في.
5: قلنا لما بتكبسوا قبل ما ضروري أنت يعني قرري اللي قلتي.
7: أوكي 12 لأنه عم بستشير الفريق.
5: 12؟
7: ولا بقولي أنا قلت.
5: أدي 12؟
9: بلاتي بلاتي
5: أكيد. مش 11 أنا
7: بس أنت عم تقول
9: قلت لكم 11. معلومات قلت لكم
7: 11. مين فين شفتي؟ أنت اللي قلت لنا 11. فكروا
2: منيح. قريته. 11 في يدي الله. إذا كانوا 12 في وحدة مسامحين. 11 والأرواح كلها بيتكم أنت.
5: طيب الاحتمالات هي 10، 11، 12 أو 13. شو بتقولوا؟
7: ما منقول.
2: خلاص هم جاوبوا.
5: إيه؟
2: جاوبوا هم صح.
5: إني قالوا 11.
7: شوف أنت شو جاوبوا.
5: بس حابب أعرف أنتوا لأنه عندكم أيضاً معلومات، أدي بتقولوا؟ 11 أو 10 أو 12 أو 13.
7: أنا ما عندي معلومات.
6: وأنا اللي بعرفهم.
2: المعلومة اللي عندي ولا واحدة.
9: وي 11 يا 12.
7: معنا جواب خلاص نخسر.
9: أو 12.
5: الجواب الصحيح. وبذلك بيكون الفريق يلي فاز بخطوة المعلومات
6: طلع علينا
5: هو فريق الأخضر. جواب الصحيح. قد انبسطوا طب انبسطوا معهم.
6: ما احنا اللي هتنقم
7: خسرانين
5: انبسطوا لبسطهم يعني. إذن الجواب هو 11 ولاية من ضمنها واشنطن العاصمة. ألف مبروك.
7: مبروك مبروك.
5: إذن في خطوة المعلومات الفريق الفائز معنا هو الفريق الأخضر.
7: خطوة المعلومات هي مغامرة.
3: أصعب لحظة كانت لما بدي أقول رقم 11.
9: كنا بالنسبة لنا خسرانين وتقبلناها زينا صراحة. الحمد لله نيتنا ربحت.
1: إحنا ما عملنا أي حاجة، قاعدين مرتاحين وهم خاضوا معاركهم مع نفسهم.
10: معلومات الأمانة كانت موجودة وإحنا أخذنا نقاط من أخطائهم أيضا،
6: ولكن كانت فقرة حلوة كسبنا منها معلومات جديدة انضافت للمخزون اللي عندنا من المعلومات.
5: في هذه الخطوة كان هناك تقارب كبير في النتائج بين الفريقين، بس السؤال الأخير حسم الجولة لصالح الفريق الأخضر في خطوة المعلومات، وهكذا تصبح النتيجة 2-0 للفريق الأخضر. وجهات النظر يلي استمعنا إليها في خطوة المظاهرة وأيضاً المعلومات يلي تعرفنا عليها في خطوة المعلومات بتأثر على الحياة اليومية للكثير من الشباب والشابات. لذلك السؤال هو هل يمكن لهذه الآراء والمعلومات أن تساعدهم في إيجاد حل في خطوة الرسالة؟ ومن خطوة المعلومات ننتقل الآن إلى خطوة الرسالة. خطوة الرسالة. انتوا الآن بخطوة الرسالة رح تشوفوا مثل عملي من أرض الواقع وتشوفوا له حل أو مقترح أو مشروع قانون، ولكن كفريق. في رسالة وصلتنا بخطوة بخطوة حول هذا الموضوع، جاهزين تشوفوها؟ جاهزين. شوفوا منيح واسمعوا منيح، لأنه أنتوا بعدين مسؤولين تلاقوا حل أو مقترح لهذا الشاب.
8: أنا سمير، 31 سنة. منذ أكثر من 3 سنوات تم تشخيصي بفشل كلوي. من ذلك الوقت تغيرت حياتي إلى الأبد. لم أعد أمارس حياتي كما كنت، لم أعد ألعب الرياضة، وأحب الحياة. كل يومين أذهب لأغسل كليتي، وكل جلسة تسحب مني قوتي وتتركني منهكا جسديا ونفسيا. وعندما أستفق في يوم التالي أجد نفسي مضطرا للذهاب من جديد. العذاب لا يشعر به إلا صاحبه. قوانين في بلدي تمتنع التبرع بالكلي أو بالأعضاء. حتى لو استطعت بشكل أو بآخر إيجاد كلية، قد يرفضها جسدي وأعود لدائرة الألم الأولى. لم أعد أستطيع الاحتمال، لم أعد أحب الحياة، أريد الرحيل بسلام. لماذا تحكمون علي بالعيش مع هذه الآلام بلا خيار آخر؟ أكتب لكم لأني أطلب شيئا واحدا فقط، أن يكون الموت الرحيم حقا قانونيا، أن أستطيع أن أقرر مصيري بنفسي، أن أودع أحبتي بوعي وكرامة قبل أن يقتلني الألم. ما الحل في نظركم؟
5: إذن استمعنا لقصة ومعاناة سمير، والآن بإمكانكم كفريق تقولوا حل أو مقترح. في حالات مثل سمير موجودة في المنطقة وبدول مختلفة، بتطالب أنه يكون في تقنين أو تنظيم لما يسمى بالموت الرحيم كما طلب. إذن كل فريق لوحده رح يقدم مقترح، وعندكم وقت معين لتفكروا مع بعض كفريق، وبعد ذلك سيتم التصويت على المقترح، ولكن بكل شخص منفرد. جاهزين؟
11: جاهزين.
5: العد التنازلي يبدأ الآن.
6: مش من حق أي إنسان أن ينهي حياته.
1: تم قوانين للموت الرحيم،
7: المهم القوانين وضعت لحتى تحمي حياة الإنسان.
1: عنده علاج نفسي.
2: كان عندنا مشكلتين، الأمل والألم،
1: قابلة للعلاج في دول أخرى،
2: والحين صارت مشكلة المال.
7: منظم الموت
1: ممنوع
2: يروح لدولة ثانية ويتعالج.
5: 10 ثواني.
7: خلص، ودولة تدعمه ماليا،
1: ممكن يتعالج.
6: هو شو كانت حجته؟ انه
1: بقى يقدر يتحمله،
7: بس هو قال انه هو بيحب الحياة.
5: انتهى الوقت.
7: اهم نقطة نتكلم
5: عنها. جاهزين؟
7: جاهزين.
5: مين من كل فريق رح يقدم المقترح او الحل؟
1: انا.
5: اوكي، من اي بالكم؟
7: ابراهيم.
5: انتوا فائزين حتى الان بالخطوتين، كرمال هيك رح نعطيكم الامكانيه ان انتوا تبلشوا. تفضل ابراهيم.
2: طيب، حاله الشاب يعني عنده مشكلتين. المشكله الاولى انه دولته لا تسمح بعمليه تبرع بالاعضاء، والمشكله الثانيه انه وصل لمرحله الياس. فالمرحله الياس ممكن تعالج بتوعيه، بالتنشيط، بال زيادة الوازع الديني والنفسي والإنساني عنده. ومسألة العلاج لها خطوتين. الخطوة الأولى أنه المشرع المغربي ينظر إلى إعادة النظر في تشريع مسألة التبرع بدل تشريع الموت الرحيم، وهنا بينقذ حياة آخرين أيضا يعانون من نفس المشكلة. وبالنسبة لمشكلته المباشرة، في حال عدم تعديل القوانين داخل المغرب، ممكن بمساعدات مالية أو بمساعدات خارجية ممكن يسافر إلى دولة أخرى تسمح بعملية التبرع، وينفذ مسألة نقل الكلية من شخص آخر في دولة أخرى.
5: هذه الحالة موجودة الآن في المغرب، ولكن هي مش بس هي كمثل عملي ومش للحصر، لأن موجودة بعدة بلدان أيضا عربية أخرى. إذن وصل المقترح لإلكم. بعد ما استمعنا مقترح الفريق الزهري، نستمع الآن إلى مقترح الفريق الأخضر.
3: نعم نحن حنمشي بنفس الخطوات اللي أنتوا بلشتوا فيها، بس لأنه سمير قال بالريبورتاج أنه هو ممكن أنه حتى لو انزرعت له كلية أنه يفشل جسمه ما يتقبله، وكمان يرجع يروح على علاج أكبر وأقسى وأصعب. فنحن مثل ما أنتوا عم تقولوا حنبلش بقانون وهب الأعضاء ونجرب أنه يكون هو عم بيعمله. إذا عمل العملية ومشي حاله كان بهيفون، إذا كان عم بيروح صوب أنه يصير معه اشتراكات ومضاعفات وأمراض ومعاناة ويوصل لمرحلة أنه ما بقى في حل، أنه خلص ما بقى في عنده ولا ستب لقدام أنه تساعده يتحسن، فنحن هون منحط قانون. طبعاً بده يكون في شروط طبية جازمة، يكون في طبيب نفساني معه، يكون موافقة منه ومن أهله ومن أحبابه لحتى يقدر ياخد هيدا القرار بالموت الرحيم.
5: إذن المقترحين واضحين جداً للفريقين. الآن لو سمحتوا رح تتوزعوا على هذه الخطوة. إبراهيم لو سمحتوا على هون، وأيضاً ريم، نجم، كنا بيرفكت. رح نعطيكم بوردز تصوتوا عليها. ستعطى النقاط على النحو التالي: إذا كنت مقتنعاً بمقترح الفريق الآخر تعطيه نقطتين، إذا كنت مستعداً للتفاوض حول المقترح تعطيه نقطة واحدة، وإذا كنت لا توافق على المقترح كلياً ما بتعطيه ولا أي نقطة. والفريق اللي سيمنح الفريق الآخر النقاط الأكثر هو الفريق الرابح في خطوة الرسالة. جاهزين للتصويت؟ إذن التصويت يبدأ الآن. إذن التصويت بنقطتين أو نقطة أو ولا أي نقطة، وعم شوف إنه الكل صوت والكل جاهز. إذن نستمع الآن إلى نتائج التصويت، تصويت خطوة الرسالة.
3: أنا بوافقهم باللي هن قالوه، بس ما عطيت اثنين لحتى ما أكون معكم ضد الموت الرحيم، لأنه أنتوا بشي اللي أنتوا عم بتقولوه ما وصلتوا لمرحلة تشريع الموت الرحيم، سو أنا مع الجزء تبعكم أكيد بوافق.
7: يعني بالنسبة لنا هذا الشيء بديهي أنه أكيد ما رح نقتل المريض، رح نضل معه لآخر أمل.
3: أوكي.
2: يعني أنت معنا بس يعني مش حابة تكوني معنا.
3: ما هو مزبوط، أنا معهم ومش معهم، يعني أنا معهم ببارت وعم بكفي، يعني هن حتى معنا ببارت بس هن ما بيكفوا، نحن عم نكفي أبعد، بس هن وقفوا بمحل معين. لا أنا معكم بالجزء، لا أنا معكم بالجزء اللي أنتوا
2: اللي إحنا قلنا
3: بكل اللي قلتوه، بس ما أنتوا ما وصلتوا للجزء تبعنا، فأنتوا ما وصلتوا للتنفيذ الموت الرحيم، فأنا مع هذا الجزء.
5: وضحت الفكرة، شكرا نوال. نجم
6: صفر. هلا بالبداية كانوا معنا بس بالنهاية وصلت للموت الرحيم على افتراض انه ممكن زراعة الكبد ما تنجح، الكلى عفوا. طب هو بيعاني لسه باول عمره، ب 31 سنة عمره. طب في ناس عمرها 70 سنة بتغسل من 10 سنين كلى وعايشة عادي ومتقبل الوضع، متصالح مع نفسه. تمام، هو وصل لمرحلة يأس، هاد بحاجة لعلاج نفسي قبل العلاج الجسدي.
2: نجم رافض زيادة عن اللزوم.
9: كان تو يقدر يعطي واحد، مي هنا فيك تشوف الانسان كيكون عنيد ولو ما تحسش براسك انك قنعتيني، وخلوه بصفر فاصلة صفر واحد في المية.
6: في قوانين بتحكمني، في قوانين بتكون ربانية وفي قوانين بشرية، فانه انا ما بقدر انه انسى قانون وامشي قانون واحد.
5: وصلت ايضا فكرة نجم. ريم
7: مثل رأيك إني؟
9: لأن الفكرة ديالهم هي جزء من الفكرة ديالنا. نجاوبك على المسألة ديال الإنسان عنده 70 عام، واحد عنده 30 عام يلاه باقي صغير، يلاه غيبدأ الحياة دياله وغيبدأها بالمرض. ماشي هي إنسان 70 عام اللي عاش حياته ووصل لواحد لهذا،
6: يعني في صحة أكثر. المفروض
9: إحنا في
6: في صحة أكثر، المفروض مين اللي فيه صحه اكثر، ابو ال30 ولا ابو؟
11: ولكن طب نقدر نقول فكره ديالي؟
6: لا انا بناقش.
11: نقدر نقول فكره ديالي؟
6: انا بناقش.
11: قولها وقول اناقشها.
9: غضبت من النجم لانه ما تيخليكش تكمل الهضره ديالك. كنقول له خليني نكمل وقول لي ما عنديش مشكل، ولكن خليني نكمل، ما يمكنش تنتقد الفكره ديالي في النص ديالها، فكره اصلا ناقصه.
6: نجم كان بالنسبة لهم الشخص المعارض اللي كان يقاطعهم كتير، ولكن إنه بطريقة لطيفة مش هجومية.
11: بما أنه بقي صغير فلاج إفكتيفمو غيخصو متابعة نفسانية، هذه لا ما نتناقشوش فيها. من بعد غادي نشوفوا معاه أنه يدير زراعة الكلي ديالو، هاد شي كامل بالمتابعة النفسية اللي غتتابعو قبل من العملية وبعد العملية إلى ما هذا. مي الى في الاخر وصل انه ما نجحاتش ليه العمليه، حنا كنتمنوا انها تنجح ليه، حيت الهدف هنا ماشي اننا نقتلوا الناس ولا ما عرفتش كيفاش غتسمى، الهدف هو اننا نعاونوا الناس انهم ينهيو حياتهم بكرام. ف انا كنعطيكم نقطه لان الجواب ديالكم هو جزء من الجواب ديالنا. مي الى دار هذا الشيء كامل وفي الاخر كيبقى الخيار ديالو، لاننا حنا خصنا نسمعوا الالم ديالو، ما نبقاوش نعطيو رايي، حيت انا صحيحه صحه جيده ما يمكنش ندير راسي في بلاصتو وما كنعرفش شنو كيعيش وما كنعرفش كيفاش هو كيشوف المستقبل ديالو. يعني الى دار هذا الشيء كامل وما نجحش، فانا الى توفرت فيه الشروط ابخي تقبليه نعطيوه المطرح.
6: وصلت الفكره بكل وضوح. ابراهيم
2: واحد، انا كنت بعطيهم صفر لكن لأنهم أخذوا فكرتنا وحطوها في البارت الأول من إجابتهم،
6: هذا عجبك
2: وما استعجلوا بالقتل، الحمد لله رب العالمين هاي المرة.
12: نحن عم نقول الموت الرحيم، يعني عم نفرق بين الموت والقتل. الموت هو شيء طبيعي بالنسبة لنا، القتل هو الشيء اللي مش طبيعي، فكلمة قتل كبيرة.
2: فإحنا ألهمناهم بالإجابة وبالحل الأول فحطوه في إجابتهم، وبعدين أضافوا عليه القتل.
11: كانت إجابتنا قبل
2: بالله المفروض يعني لو ما سمعوا إجابتنا كان قالوا خليه يموت أحسن.
11: لا كانت جوابنا من الأول قلناها لك.
12: إيه
2: فواحد،
11: هذا هو المقترح ديالنا من الأول. الشروط الطبية صارمة.
6: إبراهيم
11: إحنا قلنا أفكار اللي مستحيل تفقوا معنا غنجيو تل هادي ونقلوها منكم، ف ما قدرش يقنعنا، بغى يستفزنا.
6: رؤى تفضلي.
13: طيب انا اديتكم نقطه واحده. اول حاجه انا عندي حساسيه تجاه المسميات، هو ليس قتل، ونحن لا نطالب بقتل النفس بغير حق، وحتى الدين ذكر الحق في موضوع الموت. انا اديتكم نقطه لانه انتم قلتوا انه المفروض انه هذا الانسان يتم علاجه بالتبرع بالكلى، وده ذكرناه احنا، فانا بس النقطه على هذه الجزئيه التبرع بالكلى. لكن برضو بشوف دائما من بدايه الحلقه كلامكم لا يتسم بالواقعيه، رومانسي الى حد كبير. افترضت انه هذا الانسان لديه القدره اصلا الماليه لعمل عمليه زراعه كلى، وهي عمليه مكلفه للغايه،
7: وفي ان الدوله تساعد.
13: الدوله تساعد، ايوه، كذلك برضو
7: قانوني
13: ذلك، هو برضو
7: ما عنده امكانيه
2: المتبرعين. قلنا الدوله وقلنا اذا عنده امكانيه
13: برضو هو
6: قتل
13: برضو
6: بالحق، مش هذا الحق اللي قال لك ربنا فيه اقتل
13: برضو. انا ما خليني اكمل فكرتي، خليني اكمل
6: بس انا اوضح لك المعلومه هاي، انه الحق
13: انا داري اوريكم ليش شلت منكم نقطه.
6: الحق انه انت هون فسرتيه بطريقه غلط، الحق هون ربنا قصد فيه انه مثلا الحالات اللي ربنا حدد فيها القتل.
13: الدين يتم تفسيره بطرق مختلفة.
6: لا ما في
13: لأنه النص واحد والتفسيرات حتى كده عندنا أئمة كتار بيفسروا.
6: دين ما إله تفسيرات.
13: حقيقة حزنت،
6: في أخطاء كانت فهم في آية أو في شغلة، فكنت هون بحاول أنه أوضح له أنه هذا الإشي أنت فهمك إله غلط، مش هو اللي غلط لكن فهمك اللي غلط.
13: لما يستخدم الكرت بتاع الدين بطريقة تحد من النقاش، إنه خلاص نكفي للنقاش عشان إحنا بنتكلم عن الدين، بشوف إنه ده شوية كسل واستسهال، لأنه الإنسان كمان يفكر ويتدبر ويحاول يعرف أكثر، فصراحة ما حبيت.
6: وضحت الفكرة، بدك تردي باختصار عشان ننتقل لتولين.
13: شلت منهم نقطة لأنهم ما سمعوا معاناة الشخص اللي تكلم عن معاناة، وأنا تأثرت جدا بالكلام اللي قالوا، دي هي رغبته هو وهو أكيد مرة بكل الحاجات. أنا بشوف من السطحية إطلاق إنه هذا الإنسان مثلا مريض نفسي أو هو يجب عليه أن يتقرب دينيا أكثر أو كده. هو مرة بكل المراحل دي، هو مرة بمراحل العلاج، فأنا مع إنه إذا
5: وصلت
13: كل الحلول يعني يتم الموت الرحيم.
5: شكرا. تولين،
14: أنا أعطيتكم واحد لأنه مثل ما حكينا نحن حكيتوا أنتوا بالبداية، بس ما أعطيتكم إنه العلامة الكاملة لأنه أكيد نحن ضد القتل الرحيم. نحن مع إنه نساعد المريض إنه نعالجه نفسياً لأنه هو فعلاً حقه يعاني من هاي المعاناة ويأس من حالته ويتعب، هذا حقه الطبيعي، بس ما هو من حقه أبداً إنه يقرر ينهي حياته أو حدا يقرر ينهي له حياته، لأنه ممكن نحن نساعده نفسياً لحتى يساعد نفسه يتأقلم مع مرضه ويتعايش معه، لبينما ممكن يطلع علاج جديد والعلم بتطور والطب بتطور، فممكن يوماً ما وهو عم يتعايش مع مرضه يطلع علاج ويلاقي الحل لحالته.
5: Okay. أيضاً وصلت فكرتك وعطيتيهم نقطة واحدة للمقترح اللي عندهم إيون. إذا منضيف هلأ 0-1-1 نقطتين للفريق الزهري وواحد واحد واحد 3 نقاط للفريق الأخضر، وبيكون بخطوة الرسالة اللي قدم وأعطى نقاط أكبر للفريق الآخر وقدموا لهم خطوة يكون الفريق الأخضر، وبذلك يكون الفريق الأخضر هو الفائز في خطوة الرسالة.
2: You're welcome.
5: بركولون أو
13: شكراً.
2: خطوة الرسالة أعتقد أن احنا اللي فزنا فيها، لكن هم استولوا على رأينا
9: لأنه إحنا المرحلة الثالثة. فهمت بأننا ما خلينا اليوم ولو.
5: بعد 3 خطوات تصبح النتيجة كالتالي: في خطوة المظاهرة فاز الفريق الأخضر، وفي خطوة المعلومات فاز أيضاً الفريق الأخضر، وفي خطوة الرسالة فاز أيضاً الفريق الأخضر، وبذلك يكون الفائز هو الفريق الأخضر. وبذلك يكون الفريق كفريق الفريق الأكثر إقناعاً اليوم في خطوة بخطوة وموضوع ما يسمى الموت الرحيم أو قتل هو الفريق الأخضر. ألف مبروك.
13: شكراً. مبروك.
9: شكراً.
15: من كل قلبي بحكي لهم مبروك وفرحان لهم.
9: كنت فرحانة بزاف لأن في الأخر قدرنا أننا نوصلوا هذاك الرأي اللي في الخطوة الأولى ما كناش كنتسنى صراحة أننا غادي نربحوا.
14: صحيح نحن خسرنا بال3 خطوات، بس كمان نحن كسبنا أنه عبرنا عن رأينا بشكل منطقي واقعي بالنسبة لنا من وجهة نظرنا ورأينا.
2: بما أنهم تقبلوا رأينا وقربوا منا فمبروك عليهم الفوز.
5: حتى الآن لعبتوا كفرق. ابتداءً من الخطوة التالية كل مشارك أو مشاركة بيمثلوا نفسهم وبيعبروا عن رأيهم، لذلك ننتقل الآن إلى خطوة التصويت. تفضل. خطوة التصويت. الآن عندكم الإمكانية أنه تكتبوا مشروع قانون كل شخص لحاله بيعبر هذا مشروع القانون عنه وعن رؤيته أو مفهومه لموضوع ما يسمى الموت الرحيم أو قتل رأي الآخر. تذكروا كل الحوارات اللي صارت، الآراء المختلفة، تذكروا المعلومات والقوانين الموجودة اليوم في المنطقة. أوكي، شفنا مثل عملي، هل هو حل ليس حل مقترح؟ جاهزين لكل واحد يكتب أو تكتب المشروع القانون الخاص فيها أو فيه؟
13: نعم.
5: ردي؟
13: ردي.
5: إذن رح تتوزعوا الآن على المقاعد المختلفة. نوال لو سمحتي، نجم، إبراهيم، ريم، رؤى و
16: مقتولين. رح نعطيكم الأوراق الآن.
12: أهم شيء كان تعريف الموت الرحيم عندي إنه هو إنهاء معاناة الشخص مش إنهاء حياته. فهذا البارت كان أهم بارت عندي إنه يفهموا شو يعني الموت الرحيم حتى ما نروح صوب موت رحيم آخر.
14: أهم شيء كان بالنسبة لي إنه أكتب بمقترح القانون تجريم القتل الرحيم الإيجابي بجميع البلدان وبجميع أشكاله.
1: أهم شيء ذكرته في قانوني هو إنه يكون قانون الموت الرحيم مقنن ومشدد، يخضع لشروط، وكذلك يكون برغبة المريض نفسه.
6: أنا كان هدفي إنه يكون في قانون تجريم كل من يمارس أو يقوم بالقتل الرحيم، لأنه يتعارض مع قسم الطبيب كطبيب إنه هو المفروض يقدم الرعاية الصحية ما يكون مساعد على القتل.
2: أهم شيء حرصت إني أكتبه في القانون التأكيد على صيانة روح الإنسان وكرامة الإنسان، وأن القانون أيا كان توجهه سواء كان بالموافقة أو بالرفض لازم يؤكد صراحة على حماية كرامة الإنسان وصيانة روح الإنسان.
9: بالنسبة لي أهم نقطة كانت في القانون اللي أنا اقترحته هي أنه في حالة ترفض الطلب ديال المريض ديال الموت الرحيم أننا نديرو المصاحبة دياله من بعد أنه يلقى حلول أخرى، لأنه ملي كيكون الإنسان يائس وغتقول له ما عندكش الحق في الموت الرحيم فضروري أننا نصاحبوه أنه يلقى حلول أخرى.
16: طيب خلصتوا؟ كتبتوا؟ هذا اللي مقتنعين فيه واللي بيعبر عنكم كل واحد، كل مشارك أو مشاركة؟ يا؟ أوكي يلا تفضلوا كل واحد يرجع على خطوة التصويت. جاهزين؟
14: جاهزين.
16: رح حطهم هون وتكونوا تبرموا كدائرة وتقروهم كلهم. خلصتوا؟
14: نعم.
16: اخترتوا؟
14: نعم.
16: إذن أصبحت مشاريع القوانين المختلفة واضحة للجميع، لذلك تبدأ الآن مرحلة التصويت ولكن بكل سرية.
5: بعد أن كتب كل شخص مشروع القانون الخاص به أو بها تم ترقيم هذه المشاريع برقم من 1 إلى 6. الآن بتوجه كل مشارك أو مشاركة لغرفة الصراحة لاختيار مشروع القانون يلي بيعبر عنه أو عنها في تصويت سري من خلال اختيار رقم.

0: اخترت هذا القانون لأنه كتير بيعبر عن فكرتي، واللي هي تجريم القتل الرحيم وتقديم الرعاية النفسية والصحية للمريض لآخر يوم أمل بحياته.
1: أنصوت على هذا القانون هذا لأنه قريب من القانون ديالي.
2: هذا القانون اللي اخترته لأن أكثر قانون يتوافق مع وجهة نظري من حيث تجريم القتل الرحيم واستعمال العناية التلطيفية أو الرعاية التلطيفية مع المريض.
0: هذا القانون اللي اخترته لأنه كتير بيشبه القانون اللي أنا حطيته، وبيحكي عن أنه الإنسان أنه ما بيجوز انتهاك حرمته. أنا بوافق هذا الشيء، وبيحكي بهذا القانون أنه المريض هو بيطلب وبفوض بيكون مقتنع بهذا الشيء، طبعا مع شروط أنه يكون الحالة ميؤوس منها وبوجود أطباء مختصين.
3: بالنسبة لي أنا همتنع عن التصويت لأنه ما في ولا أي قانون يعني بتفق مع وجهة نظري أو بيعبر عن الإشي اللي أنا كنت بحكي فيه.
4: بختار القانون رقم 4 لأني بعتقد أنه عادل، وبعتقد أنه جيد، وفعلا بينهي معاناة الكثير من المرضى اللي بيعانوا يوميا طلبا للموت الرحيم ولكن لا يقدم لهم.
1: What's next؟
5: تم التصويت السري. راضيين عن اللي سوتوا له أو سوتوا له؟
0: طبعا.
5: مقتنعين؟
4: مقتنعين
2: ان شاء الله.
5: طيب السؤال الان، من هو او من هي الاكثر اقناعا؟ شو رايكم مين؟
4: اكيد من فريقنا.
2: اكيد
5: فريقكم؟
4: اكيد
3: من فريقنا.
2: اكيد احنا
3: من فريقنا.
2: ابراهيم، احنا مخاطب الفطره البشريه، مخاطب الطبيعه الانسانيه.
5: وانتم شو بتقولوا؟
4: بنقول انه المنطق معنا.
0: المنطق معنا.
1: خلينا نشوف.
0: نحن الدين معنا.
1: برأيي اللي غيكون أكثر إقناعاً صعيب صراحة.
3: أنا؟ ما أتوقع إنه حدا حيوافق على القانون اللي أنا حطيته.
4: أتوقع الأكثر إقناعاً شخص من فريقي، نوال مثلاً. أنا وهي آراءنا قريبة لبعض، وأنا شايفة إنه دل حاجة صحيحة يعني.
1: إبراهيم، I think
2: أتوقع اللي بيفوز ريم، لأنها في الحقيقة من داخلها هي معارضة للموت الرحيم.
1: يقدر يكون إبراهيم أكثر إقناعاً، مش حيت عنده الحق، مي الفريق اللي كانت نفسه معاه غير مفتوح للنقاش، مش بحنا إحنا درنا شحال مرة خطوة لعندهم.
0: أتوقع إنه لازم أنا.
5: المشارك أو المشاركة الأكثر إقناعا اليوم هي أو هو هي أو هو نوال. تفضلي. زعفولة.
0: برافو.
5: ألف مبروك نوال.
0: تفاجأتي. توقعت.
1: لا أنا كنا نتوقع بس ما بعرف ليه، أنا ما كنت متوقع. مبروك عليك نوال ومبروك علينا نحن معك.
2: خطوة موفقة. أعتقد أنه نوال تستحق.
0: كانت مقنعة وعندها أسلوب عرفانة هي فكرتها بالضبط.
4: أكيد بقولها مبروك. بقولها مبروك أنا صوتت لها يعني.
3: ومبروك لنوال أنه فازت.
5: شو شعورك؟
1: أنه مبسوطة أكيد كتير، لأنه فكرتي وصلت، يعني فكرتي اللي هي فكرتهم مع إضافة شوية أفكار من عنا كانت فكرة واحدة. سو هيدا اللي هون التقينا، يعني نحن ما طلعنا منهم وكانت فكرتنا بعيدة، فكرتنا هي فكرتهم ولا تكملة، يعني فكرتهم ولكن.
5: واللي حصل أنه الفريقين تقربوا من بعض، كان في تصويت من الفريق للفريق الآخر، وكان في أيضاً امتناع. أكيد عم تتسألوا الآن من صوت لمن؟ مشروع قانون رقم واحد يعود لتولين حصلت على صوت من إبراهيم، رقم اثنين يعود لإبراهيم حصل على صوت من نوال من الفريق الآخر، رقم ثلاثة يعود إلى نجم حصل على صوت من تولين هو بنفسه شخصيا امتنع عن التصويت، رقم أربعة يعود إلى نوال حصلت على أصوات رؤى وريم، ورقم خمسة يعود إلى ريم، رقم ستة يعود إلى رؤى. والآن السؤال، هل سيستخدم أحد المشاركين أو المشاركات الريد كارد ويقول لا مشروع القانون الفائز لا يعبر عني؟ هذا هو المشروع القانون الخاص فيك يلي كتبتي، والآن بإمكان أي أحد من الفريقين يقول هذا المشروع القانون لا يعبر عني وأرفضه كلياً واستعمال ريد فلاج أو الكارت الأحمر، أو ممكن تقولوا لا مشروع قانون هي كانت الأكثر إقناعاً و وافق عليه.
3: برفض.
5: نجم ما بدك؟
4: نجم كان متعنت لرأيه، وده شيء طبيعي. نجم نموذج لأشخاص كثيرين في مجتمعنا، ممكن يكون عمك خالك أي أحد، فأنا سعيدة إنه هو كان موجود يتبنى الرأي الآخر رغم إني ما بتفق معه لأنه هو كان الأكثر جمودا.
5: إلا ليه؟ باختصار لو سمحت.
3: هلا برفض، لأنه يعني برضو أنت لسه بدك إنه تشرع الموضوع ويكون في التشريع أو قوانين للموضوع. أنا بالنسبة لي مع وجهة نظري أنا وفكرتي تمام إنه القانون يتعارض كليا مع اللي أنا كنت أحكي فيه، يعني هو الرفض للقانون مش لشخصك أنت.
1: أكيد طبعا.
6: اللي زوين في نجم هو إنه بقى هو من مرحلة واحد لمرحلة أربعة ما بدلش، هو متشبث بالرأي ديالو، حرية.
5: أوكي عبرت، شكرا لك. لا المتابعين والمتابعات رح يعرفوا مين صوت لمين، مين أعطى وخلى إنه اليوم نوال تكون هي الأكثر إقناعاً بخطوة بخطوة، وموضوع الموت الرحيم أو البعض الآخر بيعتبره قتل. والآن في سؤال، شو هي الجائزة لنوال؟
4: ما عندي أي فكرة.
2: صفق لها.
5: جزء منها ممكن تصفق لها. لجانب التسويق الجائزة هي في خطوة بخطوة هي جائزة معنوية، لأنه نحن منقول لما بتتقدموا على بعض بصير في تقارب أكثر وتفاهم أكثر وفي وجهات النظر المختلفة تحكي مع بعض، على الرغم من الاختلاف يلي بدأ بخطوة المظاهرة يلي كان في البداية، إنما الآن تم انتخاب مشاركة أو مشاركة وهي نوال وهي الأكثر إقناعاً، وهذه هي الجائزة إن أنتوا تتقربوا وتفهموا بعض وجهات نظر. مين صوت لمين وكيف وليه؟
3: بيننا وبين بعض.
5: انتروا بعدين بتعرفوا مين قال شو عن كيف، كمان رح تنتروا وتعرفوها.

0: جعفر توكت رأبوك الأربعة 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. هالبرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية بألمانيا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج روزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة.

0: وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. عاشية اجتماع واشنطن المرتقب غدا، أجرى الرئيس جوزيف عون جولة أفق مع النائب إبراهيم كنعان، كما عرض العلاقات الثنائية مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، ومن زوار القصر الجمهوري النائب حيدر ناصر الذي أكد على خيار الدولة وعدم الانجرار إلى أي فتنة داخلية، إنما الالتفاف حول الدولة والجهود اللبنانية للذهاب إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمعركة بناء الدولة. في جديد الميدانيات جنوبا، استهدف الطيران المسير سيارة على طريق عام الناقورة موقعا إصابة وفق المعلومات الأولية، كما استهدفت غارة إسرائيلية أرضا مفتوحة على طريق بلدة دير عامس قضاء صور. وكان أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 6 بلدات جنوبية بالإخلاء الفوري، وهي معشوق، ينوح، برج الشمالي، حلوسي الفوقة، دبعال والعباسية. وعلى الأثر دعت بلدة العباسي الأهالي إلى التوجه فورا إلى مركز النزوح المؤقت في ثانوية العباسي حفاظا على السلامة العامة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعة 24 الماضية أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا القضاء على عناصر لحزب الله وتدمير منصات إطلاق كانت جاهزة لإطلاق النار نحو إسرائيل. أكد منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان أن لا إضراب اليوم، مستنكرا تقاسم الأدوار والمصالح بين وزيرة التربية والروابط، فبالأمس كانوا عندها يشكرون لها جهودها واليوم يعلنون الإضراب. سجل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عند 6 فجرا هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة الباروك.
9: حياتنا حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأت الخارجية الصينية أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والسلام العالمي. وبحسب وكالة بلومبرغ أن أمريكا والصين تختتمان محادثات تجارية في سيول قبل لقاء ترامب ونظيره الصيني في بكين. أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن لا أساس للمخاوف من خروج رؤوس الأموال من البلاد. أضاف: لا بأس بخروج بعض الأموال ودخول البعض الآخر في المتوسط. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح، بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية، تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة، اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات، نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل، المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني، زهرات البقل الشقرة ولا شعرة تشكيني.
5: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
6: هو الصوت الحلو على بكرة.
5: بس يا عمو عم تقرأ الجريدة؟
6: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
5: بلا أكيد.
6: أنت ما بتقرأ؟
5: بلا بقرأ. بس عم مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
6: لا لا لا لا يا بنتي لا، أنا تعودت على الجريدة، ما في مثلها.
5: بس مثلا شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات نشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري. مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
6: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
5: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط: مين قاله؟
7: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
8: صوت كل لبنان.

منحييكم عبر صوت كل لبنان. خبر مريم، تحياتي وتحية زميل المخرج البروفيسور روي جبور ببداية لقائنا لليوم مباشرة على الهواء. اتصالاتكم منخدها على 0454-553-52 والواتساب على 0300-993-33. خبر مريم، إذا بتتذكروا الحلقة الماضية حكينا وسألنا مين الشر اللي ما عم بيخلي البلد يتقدم، مين الشر اللي مسيطر على أرض الوطن وعلى راحة شعبه وعلى كرامة شعبه وعلى كرامة كل شخص بيقرر إنه يبقى بأرضه. مين هالشر؟ إن كان فكرة أو شخص أو فئة أو مجموعة أو ما بعرف مين، ما عم بيخلي البلد يتقدم. كل فترة عم نرجع لورا أكتر. يوم اللي بده هالاقتصاد ينهض يجي شيء أمني بينزله، يوم اللي بيتنفس المواطن يجي هالشر بيخنقه. من هو هذا الشر في البلد؟ مين بيمثله؟ هل هو فكرة يا جماعة؟ هل هو فكرة موجودة بدماغ البعض الحاكم على مر هالسنوات اللي مرقت، إنه فساد وسرقة ومحسوبيات وزبائنية مدري شو بيسموها، أو هو شخص أو منظومة مثل ما بيقولوا أو فئة أو بعض الأشخاص قرروا إنه هيدا البلد يدل وارا ما يتقدمش؟ أوريدي لا بدي هالبلد يضل ورا ولا بدي يتقدم، بدي بس يكون بلد. بتعرف شو يعني بلد؟ بتعرف شو يعني دولة؟ يعني برنامجي اوريدي بهيدا الحديث ما بيكون، ما بطلع على الهوا بحكي هيك. لو في مقومات ما يسمى دولة بتخلي المواطن يعيش بكرامته على مر السنوات اللي عاشها، بتمنع اي حرب ما بتفيد البلد بشي. اوريدي الحروب ما بتفيد، أوريدي على مر التاريخ ما شفنا من الحروب إلا الدم وناس ماتت، هاي مين مسؤول عنها؟ عال. الدولة اللي بتكون قوية قادرة عادلة، هاي مين مانعها؟ دايما عندك بلبنان حتى لو بده يجي طقم جديد على البلد في شي مسمار بده ينعره ما بيخليه يشتغل. طب هيدا الشر، هيدا المسمار مين هو؟ مين برأيك أنت كمواطن لبناني مانع بلدك يتقدم؟ من هو أكبر شر بلبنان؟ اتصالاتكم منخدها على 0454-5352 والواتساب على 03-000-933. ومروح لعندك يا بروف.

0: إذا مباشرة على الهواء منتلقى اتصالاتكم على 04-5453-52 وعلى الواتساب على 03-00-09-33. عم نسأل مين الشر اللي بالبلد؟ في معي واتس يا روي.
1: صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ كيف صحتك؟ والله صرت عم بنترك من ناطرة فاضي من طرابلس. الشر، والله أنا عندي الشر هو حزب الله، هو حزب الله الشر، شر لبنان كله. بابا نخلص يا ست، يا ست مريم. اليوم فانا على خبر أم الأين إسرائيل بالنهر الليطاني. أنا بس بدك تفسري لي هيدي الرسالة لمين؟ هل الرسالة لرئيس عندك جمهورية مشان المفاوضات المباشرة، ولا الرسالة لحزب الله عم يفرجوه نحن هون وبيقولوا لك نحن منتصرين؟ عشو منتصرين يا حزب الله؟ ليكو عندكم إسرائيل صوروا بالنهر الليطوني بالكامل وعما يجرفوا المناطق، يعني صار نهر الليطوني صار ملعب جول. بدي هالرسالة تفهمي حزب الله انه لحديتونه بس السفي شوي انه بدكم تدمروها كلها. يعني
0: شكرا لمشاركتك. هذا مواطن عم يعطي رأيه، اذا انت مش من رأيه تلفن واعترض، بحق لك تختلف بالرأي مع مواطن اخر. هو قال هيك. وهالبرنامج عذرا هلا اللي عم يشوفني على فيسبوك، انا مضطرة حط الهيدفونز. اوكي، ما كنت منتبهة انه الاساسية مش بمطرحها، فاستعملت هيدفونز الضيف وبالتالي حطها مباشرة على الهواء، عذرا اذا حدا انزعج، بس انا مني مزعوجة. عال شكرا لرأيك. هيدا البرنامج هو مساحة للناس تعطي رأيها مثل ما هو بدون اي تجريح. اعطي رأيه، ناطرين انتو كمان تعطوا رأيكم. معنا واتس تاني، يال خلنا نسمع.
2: صباح الخير مريم، يعطيك العافية والله يقويك على هيك برنامج من نمبر ومناطر الحقيقة.
0: تسلام.
2: من أربعة لأربعة، يعني الموضوع انه يعني مبين مثل عين الشمس مين اللي بده لهالبلد ما تنتعش. يعني انه شو بدي لك، يعني ايران فاتت فينا فوتة من 40 سنة وروحتنا ارض، يعني ما بدهم ايانا ننهض. يعني نحن بلد حلو كتير، بلد شو بدي لك، يعني انا من مواليد السبعين، من 56، يعني عمري 70 سنة، لحقت الايام الحلوة لهالبلد. وبعدين حرب الاهلية والتدخل الخارجي اللي خرب البلد، وما بدهم ينا نصير. وقال لبنان حلو ولبنانية حلوين وشاطرين وفهمانين، وأزكى بعتبره أزكى شعب بالعالم العربي هو الشعب اللبناني. ونتمنى التوفيق لهالبلد، وبتمنى لك التوفيق. يعطيك ألف عافية.
0: تسلم، شكرا لك، شكرا لمشاركتك ولرأيك. تفضلوا أيضا واتس.
3: أهلا ملحن، حييك وحيي الإذاعة.
0: يا هلا، تسلم.
3: بالنسبة للشر، الشر كل من يرفض السلام ويتباهى بالموت والحروب هو من يرفض الشر. السلام هو ضد كل شيء شر. وأنا بحييك، وأنا فعلا من ضيعت ولدتك ومن ضيعت أخوانك. أنا بحييك ست مريم.
0: إيه مزبوط، شكرا لك، أهلا وسهلا، شكرا لك. ومن حي ضيعت أهلي وضيعت أخوالي، وهي أوريدي كمان ضيعتي. شو بدي يعني على الهوى ما أقول أنه ضيعت شيء؟ يا هلأ صرت من زحلي كمان، أنا زحلوية هلأ صرت، يعني أنا من الشوف ومن زحلي بعتبر. وبعتبر كمان في جزء كتير كبير مني بجوني. شوفوا بقى، شوفوا زحلي وكسروان، أنا مين أدي؟ محدا أدي. أوكي؟ طب كيف بدي أتهدى؟ يا
4: مرحبا ست مريم.
0: هلا.
4: الشر المطلق من 75 وقبل هو الفلسطيني، الشر المطلق بعد 75 هو السوري. والشر المطلق من 2000 وطلوع هو حزب الله معروفة.
0: شكرا لرأيك. اللي عنده رأي مخالف تفضله، نحن ناطرين اتصالاتكم. وأنا رح اضطر محي الواتساب اوريدي، الحلقة مسجلة لا أقدر أخذ كمية أكتر لأنه فول عندي الويندو اللي باخد منه الواتسابات، فلا أقدر أسمع الجميع. أوكي حمحي اللي عم يوصلوا لي بعد ما أسمعهم. هيك هيك الحلقة مسجلة. شكرا لكم. إذا الواتساب بناخدهم على 0454-53-52، هو مش واتساب يا مريم هيدا الاتصال، إذا على 0454-53-52 والواتساب على 03-00-933. مين الشر بلبنان؟ مين اللي مانع لبنان يقف على إجراه؟ ليش عم بتوقفوا لبنان على إيديه؟ ليه؟ ليه صار لنا 40 سنة؟ أقل. وأنا دايما بحكي من تجربتي أنا، لا ناطرة أقرأ كتب قرأت ولا ناطرة حدا يجي يعطيني تحليل. مين حيحلل أهم مني بالشي اللي أنا عشته 40 سنة؟ البلد كل ما يقرب ليصير أحسن عم يرجع لورا، في مسمار عم يندق فيه، بيجي هالبلد بينتفخ لحتى يتوسع اقتصاديا سياحيا أمنيا يصير عظيم ويصير بأمان. في مسمار بيجي بهيدا البالون، هيدا يعتبر شر يلي عم يأذي. مين انت بتشوف انه هيدا هو الشر بلبنان؟ اكبر شر مين هو؟ عال حقلكن. انا صار في ناس من ورا هالبرنامج تبعت لي على الخاص ضوي على مواضيع معينة، بيقولوا لي انه بليز مريم لو بس بتحكي عن شغلي، وانا في امور انا كمان بعيشها بقرر انه عن جد بدي ضوي عليها بتزعجني، ابار انه زعجت الشخص اللي طلبها مني. انا وقت بفوت على سوبر ماركت، في خبريتين عن السوبر ماركت، انا بفوت على سوبر ماركت، اسمعوني منيح، واللي عندهم سوبر ماركت يسمعوني منيح، واللي بيتعامل معهم او اللي السوبر ماركت بتتعامل معهم يسمعوني منيح. أنا شو زنبي بس فوت بالسوبر ماركت على الأنتري بيلحقوني اللي عم بيسوقوا لبضاعة معينة، بيصيروا البعض منهم، حتى استثني الناس اللي بتعتبر حالها أنه مش هي اللي زعجتني، بس أنا اللي شفته يعني بطريقة لا شوفوا هاي خدوا هاي لا هاي دي جربوا هاي خدوها. أنا مجربتها، بصير تقلي أو بيقلي أنا مجرب، سوري بس أنت مجربة بس أنا مش مجربتها، أنا اللي عم بشتري وأنا إذا بيعجبني هاللون ولا لا، أو هاي دي المكنة اللي عم تبيعني إياها ولا لا، دغري أنه أنت بتقنعني أنا جربتها كتير منيحة، ما هيدا نوع من التسويق، شو عم تتزاكى علي؟ خلي العالم تفوت برواق تتسوق، هي عم تتسوق، إذا شفتها مرتاحة البال قرب، مش دغري تروحوا عند الناس لتسوقوا إشياء، منفهم بتكون تسوقوا وبتكون تربحوا وهيدا رزق ما حدش عم يقطعلكم فيه، بس طولوا بالكم شوي على الزبونات، طولوا بالكم علينا يعني. وبيبقى الإنسان خلقه طالع مودي خصوصا مثلي انا يعني، قال لها شغلي بتزعجني ومش عم بسكت، بقى بيجيبوا بعمل له مشكل يعني، هيدا بعمل له مشكل بشغله بخرب له بيته، برجع بسكت وبحط بقلبي وبتطلع بصحتي. يا اخي علمون مش كيف يسوقوا، علمون اتيك التسويق، يعني شايف زبون انت فايت لعندك انجا ملحق ياخد غراضه بتلزق عليه، البعض دول البعض تنستثني انه الناس اللي انزعج يتخد على خطرها بقى يعني، قبل ما تعلمون كيف يسوقوا هيدا البرودكت، مش ضروري هيدا لابولو يعني، هيدا يعني ضروري anyway، هيدا البرودكت علمون اتيك التسويق بس، هاي هي الناس مش ناقصة يعني، مش ناقصة زني على الودن يعني. اوكي وشغلي تانية هلا بعد شوي بقولها، بدي اذكر موضوع اليوم من هو الشر ببلدنا، بشو ممثل، بشخص، بفئة، بمنظومة، أو هو فكرة ممكن يسيطر على 4 ملايين لبناني. في ناس عندها شر وبتتلذذ بالشر، بيخد الواتساب على 03-00-933 وعلى التليفونات على 0454-53-52. سمعنا الأراء اللي طلعت وسمت، أنت بتخالف هيدا الرأي تلفن وقول أو تفضل، ليه تتخلي ببرنامجي 3-4 أراء ايه اجمعوا على سورس وحدة او مرجع واحد او منبع واحد اعتبروه هني هيدا هو اللي بيمثل الشر. تفضل قول رأيك، معي مساحة لألكن إن كنتوا مع أو ضد. في معي واتس بيقول الشر المطلق كل شخص من لبنان تابع للمصالح الإقليمية الخارجية يمشي البلد لمصلحته الشخصية ضد مصلحة الوطن. والله يعطيك العافية شكرا لإلك. شكرا أهلا وسهلا فيك. كمان بناخد واتساب على 03-00-09-33. وبذكر قادرة أتواصل معكم بالتليفونات كمان على 04-54-53-52. وفي ناس بتقدر كمان عدا عن أنهم دورة 93.3 وما بيقدر يقول 93.3 بلو يانتي 93.3 طلع هيك أنا ما فيك تقول 93.3 أنا بشتغل ب 93.3 لما بتقلي 93.3 بحس إنه ما بدي أطلع الهوا خلص غير مزاجي. تقدر تشوفني عبر فيسبوك أيضا على صفحة صوت كل لبنان لايف. ألو أهلا.
5: أنا الحقيقة يعني في شيء بالمنطقة العربية أو المنطقة الشرق الأوسط ومأثر على لبنان كتير. هو بلش سنة 1896 تأسيس الحركة الصهيونية، 1917 وعد الإنجليز بإنشاء دولة إسرائيل، و 1948 لما شحتوا بالقوة وبالإرهاب الفلسطينيين على الدول العربية المحيطة. هلأ كيف الحال؟ الحال في شيء اسمه حل الدولتين يلي الجامعة العربية عملت مؤتمر قمة في بيروت 2002 وقالت منعترف إسرائيل، كل الدول العربية بتعترف إسرائيل، شرط أنتوا تنسحب من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ويصير في دولة فلسطينية مستقلة.
0: هذا حل الدولتين.
5: نعم. والسعودية حاطة هالشرط وماشي. وبايدن رئيس الجمهورية السابق تبع الولايات المتحدة قال الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي لهم حق يعيشوا بكرامة وحرية.
0: طيب بس هلا مين الشر؟
5: وشي بالحل الدولتين هيدا بيعمل.
0: طيب.
5: وقبله جورج بوش كمان نفس الشيء، يعني الحزبين الجمهوري والديمقراطي عندهم نفس ال...
0: طيب بس مين الشر ببلدي؟ هلا عملت لي نظرة تاريخية مشكورة عليها.
5: الشر هي إسرائيل اللي دولة عنصرية عملت هلا قانون إعدام يطبق فقط على الفلسطينيين. بين هلالين بدي أقول لك أنا لا بتعاطى بالسياسة ولا بتمن السياسة،
0: بس حبيت تشارك
5: كمواطن عنده شوية تفكير علمي.
0: شكرا لك. شكرا يا هلا أهلا وسهلا فيك. شكرا لرأيك أيضا. بذكر الواتساب بناخدهم على 03-00-09-33 والتليفونات الاتصالات بناخدها على 04-54-53-52. ممكن نسمع أي حاجة من عندك يا روي؟ يلا.

0: مرقتها ببرنامجي الجمعة الماضية ما لقيتها إلا صارت على السوشيال ميديا مما كان بيطلع بحطها تحت صور وبيصير يتصور عليها وكذا. فكرة أنا ما كنت سامعتها يعني هيك بالصدفة ما رأيت معي وحبيتها بس ما كنت سامعتها عند حدا على السوشيال. مرقتها ببرنامجي ما عم شوفها إلا عند الكل. هالقد طلعت انفلونس اوريدي أنا انفلونس. بس هالغنية اوكي هالغنية ما ضل حدا هيدا الاسبوع ما حط صورته عليها. قولي طيب فكرة تانية طلب مني اني احكي فيها. في اتصال يعني. الو نعم تفضل.
1: صباح الخير مريم.
0: يا هلا.
1: الشر المطلق بهالبلد هن لفئة معينة من اللبنانية اللي بيعتبروا حالهم لبنانية وما بيعرفوا مساحة لبنان وما بيعرفوا النشيد الوطني واللي بيمدوا ايدهم اللي بيشتغلوا لبرا. وانتبهي انا ما عم برصد طائفة لانه هي موجودة بكل الطوائف.
0: نعم.
1: هيدول الشر المطلق. الشر المطلق لهالبلد يعني لما نحكي بشر مطلق لهالبلد يعني عم بيزتوا الشر على الشعب المعتر المسكين بسرقة المصاري. بتضحك على
0: هلو قولي ما في قولي صارت ألو صارت هيك قولي عاد طلبوا مني أحكي عن جيل الـ AI. قالوا لي ضوي على هالموضوع ببرنامجك بركي الناس بتسمعوا هيك. في ناس ما عم تعرف تحكي مع أولادها كل وقت على التليفونات وعند الـ AI وما بعرف شو بيخترعوا وما بقى عم يدرسوا عم بيروح يفوتوا على التشات GPT يخترعوا اشياء او قصدي يحضروا اشياء ما بقى عم بحكوا دماغهم. طيب نحن لوين واصلين؟ هيدا الجيل يلي درس اونلاين من وقت كورونا ولهلا هيدا شو اذا بتعطيه موضوع انشاء هيدا شو بده يطلع منه؟ بيروح عند تشات GPT. طيب وقف التشات GPT وقفت كل السوشيال ميديا بالعالم حدثوا اجتماعيا رح يعرف يحكي؟ ليش انترك هالجيل هيك؟ جيل هلا الجديد الطعشات. في اتصال. الو
2: ايه بونجور مدام.
0: اهلا
2: يعطيك العافية. اول شيء
0: يا هلا.
2: بالنسبة لألي الشر المطلق هو الشخص اللي بعده حكمنا اللي سرق لي جدي وسرق لي بي وسرقني وهلا يا رب ما يسرق لي ولادي. انا شكله عنده كتير طويل.
0: اف هالقد ادي سرق منك؟
2: سرق لنا بلدنا.
0: لا سرق العمر.
2: وسرق العمر.
0: سرق العمر هيدا الأخطر. لا. لأنه لما بينسرق العمر منا ما بعود قادرين بقى نعمل شي. راحت الأيام بتكون
2: للأسف.
0: شكرا لإلك. شكرا أهلا وسهلا فيك. في معي واتس. ألو
3: بونجور.
0: هلا
3: مدام مريم. شغل مطلق إسرائيل شغل مطلق طائفية بالبلد شغل مطلق عدم الولاء وحب الوطن وعدم احترام الآخر شغل مطلق وعدم تقبل الآخر بعد هالكل الدماء والخراب الصارفينا شغل مطلق.
0: أهلا وسهلا فيك. كمان معي واتس. يال
4: مريم نحن بدنا سلاح الجيش اللبناني يلي بيحمي الشعب اللبناني. ما بدنا سلاح غير شرعي سلاح حزب الله يلي عم يقتل الشعب اللبناني كان بالداخل وكان من قبل إسرائيل بتحشر فيهم وعم يقتلوا الشعب اللبناني. أنا صحيح من طرابلس مسلم سني عم حكيكي بس يدول أخواتنا بالوطن الشيعة يلي نحن بنحترمهم المواطنين ما حزب الله. وإذا بتتذكري قديم حزب الله هو بالذات كان يقول عن طرابلس إسكندهار. نحن طرابلس أم الفقير مدينة العلم والعلماء وطرابلس هي اللي بتحب الجيش اللبناني الشرعي والسلاح الشرعي وما حدا بيحمي لبنان إلا الجيش اللبناني.
0: شكرا لمشاركتك. بانتظار الآراء أصدقائي. إيه شو يا خليني أسمعك.
5: بونجورين كل العالم أخي معلمي. هذا شو اللي عم يصير؟ هذه كلها تحركات التغيرات السلبية وجرائم الاحتيال والتجسس وفطن طائفية وكل هذه عم يعيدوها بيضلهم يعملوها ليخرب العالم ليستفيد الأجنبي من الحروب اللي عم بتصير. بلد حرب فيها حرب وفيها نازحين وفيها طوائف.
0: يعني سرعته لأنه طويل كتير الفويس عندي واتساب.
5: أجنبي
0: طيب
5: سوري على الحدود.
0: بفتكر حضرتك
5: على إيه؟ الناس.
0: أوكي أنا يعني أهلا وسهلا بآرائك بس بفتكر. بفتكر شكرا كتير عم بيترجم لي قولي بفتكر الواتس هو لزميلي زفان فرح اتركه بيبقى بيسمعه حدا يا روي عم بيقول لي قولي اوكي عم بيقول لي معناها مع السلامة وداعا بتقولها للشخص اللي رح يمشي ويتركك يعني روح بالسلامة النطق قولي كلمة تركية عم بيقول لي شكرا لك شكرا لمشاركتك. طيب عال كنا عم في اتصال بدي اسمع عمر بعد شوية في وبدي ارجع اسمع موسيقى فضل اللي بحبها هاي الموسيقى اللي بحبها بعد شوي بدي بس اقول شغلي عن جيل الاي اي عم ينتقدوا الاهل البعض منهم يوصوني احكي ما بقى عم بيقول امي وبيي او ماما بابا بيحكيهم دايما بالاجنبي بقاش عم يفهموا عليه بالعربي يعني هو بس يحكوه بالعربي ما عم يفهم. في جيل اليوم بالمدارس بس بيعرف فرنسي وانجليزي بقاش عم يعرف عربي بيجي على البيت مش عم يعرف يحكي عربي بيجي مام داد ما بتعرفش تقول امي بيي ما بتعرف تقول امي او بيي مام داد طيب خي اوكي قول مام داد نجي بقى نتفهم معه بسأله سؤال اثنين بالعربي مثل ما بنسأل بالعامة كيفك كيف حالك كيف المدرسة كيف درسك اه يا تمام اتس اوكي ام رايت ام اوكي ام فاين او نايس طلع هيك خي انا عم بحكيك بهاللغه انا عم بحكيك انجلش جيل ما بقى يعرف يحكي عربي جيل بالمره لا انه هاي ثقافه انه يحكي انجليزي وفرنسي بس يعني ما يحكي عربي وين رايحين جيل اونلاين هيدا يلي ما بعرف كيف بده يعمل موضوع انشا بعدين ما بعرف كيف بده يخبر الامور اللي صايره معه ما بعرف شو البارول اللي بده يستعملها بعدين اذا صار معه شغله اذا راح بده يحقق معه بشي صار معه جرم معين حدا تعرض له او شيء ما بيعرف يشرح ما بيعرف يحكي ليش وصلنا لهالمرحله وعطول على التليفونات ما بقى يقعدوا مع حدا بالبيت حدا بيجي بيعمل لهم زياره بيقول لك احوه على البلكون او احوه بقوته فتح يلا على التليفونات ليش متراجع الجيل هيدا هالقد هول التعشيط ليه تراجعوا هالقد وتحت العشرة كمان معهم تليفونات وما بيعرف يحكوا عربي أنا ضد إنه ولدي معلمه لغة عربية ضد حتى لو بدي أروح عيش بأمريكا بدي ضلني أعلم ولادي لغة عربية ليه يا أخي هاللغة فيها بتساعد خيالك يعني انت اليوم اذا بدك تغني لليل بتقول يا ليل غنيها بالفرنسي شو بدك تقول اونوي غنيها بالامريكي بالانجليش اوه نايت في اجمل من يا ليل لك بتسلطن عليها عال زيحانها هيدا حافظ وطن النجوم ما حافظها بيكتبها يمكن دبليو وطن نجوم ان او جي او ام وطن نجوم انا هنا لا بتاخد مع وقت ايه هدك مش حدق هدك ليه لانه كتبها اتش اي دي اي كي حدك هو يحدق طلع فيه يعني حدق بي اتذكر من انا Do you remember يعني بيقول له لا لا لا لا خاص بدي وقف لا كتير اتضايقت اتضايقت حدا بعت لي بونوي لما قلت اونوي شكرا لك بوب شكرا يلا نسمع بقى فويس
6: ايه بونجور يعطيكم العافية
0: يا هلا
6: التعليق على الموضوع عن تحكينة على الراديو ما هي مشكلة حق علينا لا شو بنعمل مع ابن العالم وكل شيء عادي يعني بتروح على المدرسة عم بتعلموا عربي بتعلموا فرنسي بس كل وقت انجليش انجليش انجليش انجليش انه صارت العربي اخر
0: لا صرنا ما يعني.
6: بنسواش
0: بيحكي عربي
6: مين هو علينا احنا هو على المدارس هو على الجو العام ما بعرف صراحة ما بعرف معك 100% في شيء غلط انه كيف الناس كيفك بابا او كيفك يا بي بقول لك هاي داد ايم اورايت ايم فاين ما بعرف
0: سو نايس بتجيب له بنطلون مش هقول بنطلون بتجيب له بنطلون بقول لك هو نايس فوتي اسود اشوفه عليك شوف اذا حلو ولا لا بيشوف قماشته ما معه وقت لا على التليفون كل الوقت هو نايس داد شو نايس فوتي اسود اذا بده تقصير نفته عنده خياطه جيل جيل ما بعرف كيف صاير من زمان كانوا الاهل عم بقول لي مستمع من زمان كان الاهل يحطوا مدرس لغه اجنبيه لاولادهم هلا انقلبت تلاقي وصار المدرس الخصوصي هو مدرس اللغه العربيه ايه للاسف هذا شيء كثير بيقهرني انا كثير متمسكه باللغه وبحبها كثير على موضوعنا الاساسي من هو الشر في لبنان يلي عم يمنع البلد انه يقف على اجريه يمنع انه يصير في دوله حقيقيه قادره حره عادله سيده مستقله تعيش شعبها بكرامه في اسمه عمرو

0: لهلا كمان في شغل الإعلام بيلعب دور، يعني ثلاث أرباع البرامج يلي بتطلع بدها تحكي مع حتى الأولاد أو حتى مع العالم، إن كان برامج قبل الدورة والبرامج الصباحية يلي بتدورهم ست البيت، يعني بتعرفوا حتى تقطع شغل البيت وبتقعد بتسمع، وحتى وقت بنهارات بيكونوا الأولاد بالبيت. هول المذيعين ما بيعرف يحكوا عربي مثل العالم والناس، إذا حكي عربي بيحكي مكسر، بس ما بعرف ليش جايبينه على تلفزيون لبناني، هذا كمان بيأثر. أنا ببرنامج بقول already already already طبيعي طبيعي، بس أنا متمسكة باللغة وبحكي لهجات وبحكي لغات، بس عم بحكي هلأ عربي. تخيلوا اطلعنا لكم محيكوها برساوت كيل ابني، هيك صرنا كمذيعين على التلفزيونات أو وين ما كان whatever. ما بعرف ليش هني بالنسبة لهم انه المذيع بهالطريقة بيعتبر مثقف. ليش الثقافة تحكي لغة؟ ثقافة تحكي لغة أو تتثقف إنسانياً إنه ما تأذي حدا وما تضر حدا وما تقطع برزقة حدا وما تخرب بيوت حدا، ما تخرب شغل حدا، ما تأذي صحة حدا. هاي الثقافة الإنسانية هي الثقافة. اليوم إذا أنا ما بعرف ولا لغة وبعرف حدا مريض بركض له، بعرف حدا ميت له حدا بروح بواسيه، بعرف حدا محتاج بكون حده، لشو بحاجة للغات أنا؟ هاي لغتي الإنسانية، هي اللغة، هي اللغة وين ما كنت. يجوا لك الموسيقى لغة عالمية، كمان في ناس بتحب الموسيقى بتتداوى بالموسيقى بتنام على الموسيقى وبتقوم على الموسيقى وكل حياتها موسيقى، ايه عالمية شو ما كان، تفهموا هيدا اللحن ولا ما بتفهموا بيلمس إحساسك، بس الإنسانية هي اللغة العالمية اللي منفهم مفروض كقيم كلنا على بعضنا منفهم. أوكي؟ بس أنا عندي حساسية على هيدا الجيل اليوم، ما بتقدر تحكي معه إلا ما بمرق 10 كلمات أجنبي ويمكن المرحبا أنجا يفهمها عليك ليقولها. أوكي؟ بذكر بموضوعنا، خليني أخذ الواتس، يلا شوف شو بده. يلا
1: لا لا بروفيسور يا مرة، هذا مش لزبان، حتى بعته أنا المرة لزبان بس ولكن ما كان مأخر وما سمعوه، فبتمنى تخليه ونسمعه
0: وتكرم
1: لأ حلول، يعني هذه الأسباب اللي عم بتصير مشاكل بالعالم. أوكي أتمنى عليك تخليه وتسمعيهم للعالم.
0: يلا يلا رح أسمعه بس رح سارعه لأن طويل
1: جاي. يلا anyway
0: voice
1: thank you thank okay. you ايه هذا المسج الفويس تابع للشر، يعني لا الأفخم شيء من الشر وأكبر شيء من الشر.
0: يلا حنرجع نسمعه تنكفي
1: صحين وعلى العالم وعلى الطوائف ويعمل فضل طائفي ومشاكل الحروب، هدول منهم عم يشتغلوا هون بلا ما معهم إقامة عمل، فلتانين بالطرقات كباعة متجولة كنور بخلفوا 20-30 ولد
0: بس. طيب هيدا الفويس هلأ شو الشر
1: عمين دولي يعني؟ هوني جيش شو لمين تابع هيدا الجيش بأي يعني بأي صفة وقت في حرب، ما عدا اللي بتشوفيهم هوني بالحمرة راس بيروت على النفايات هدول النكيشي، ما كان في حدا، هدول نزلوا جداد نزلوا جداد ولاد كبار صغار شباب أبضايات، يعني شي معه لوتو شي معه ترك بويا شي معه بيسبت بيجوا بدهم يعمل حلم بيسبغ للعالم بيسبغلهم رؤوسهم أنا شايف بيكهربوهم بيربطوهم في شي بيعملوا فيهم، فعاملين دولة فهذا سبب الحروب اللي عم تصير والتحركات والتغيرات السلبية من الأجنبي هذا اللي مفوتينه منه بالمحلات او عنده اي شيء ما لهم بالحق يشتغلوا، هذا يعتبر جرائم احتيال تجسس اللي ما معه اقامه عمل، فهذا الفلتان الامني ومنتشرين هون بالحمرة وبراس بيروت وبالمنطقه كلها بالبحر وبالهون هون، فما بعرف اذا هي المسؤوله الدوله اللي عم تشغلهم ليعملوا هالفتن الطائفي والحروب اللي عم بتصير. سوري ثانك يو
0: شكرا لك، سمعنا الفويس شفت، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك وبمشاركتك، وهيدا راي وهي مساحه حره لاراء الناس إن كان من لبنان أو من كل أنحاء العالم عم يسمعونا. بذكر الاتصالات بنخدها على 0454-553-52 والواتساب على 03-00-00-933. غريب البلد كيف بتعيش أنت فيه، تتوهم أوقات أنه حتكافئ يوما ما على هالتعب والقهر اللي عشته والإنتاج اللي عملته للبلد. البلد هو كبلد، كبلد على الخريطة ما خصه، كأرض حلوة ما خصه، كشعب عام ما خصه، بس كشر بتوجه له وبقول له هديك الحلقة سميته أناون، لأن أنا ما صراحة صرت ضيع مين الشر بلبنان، مين هالشر صرت ضيع إذا الشر من هاي الميل أو من هاي الميل أو من جوا أو من برا أو ما بعرف وين. تجي أنت من نحن وصغار بيعلمونا أنه روح تعلم وخد وظيفة وشوف كيف بتعيش. والله تعلمنا وخدنا وظائف وشوفوا كيف عايشين، فعلا كيف عايشين الحمد لله على كل شيء، بس حقنا نطلب حقوق أكتر للمواطن اللبناني بأنه يتنقل على طريق سليم وآمن، بأنه تجي عنده الكهرباء 24-24 وما يتمقطع فيه حدا بالموتور، البنزين أسعاره تكون قادر يحملها المواطن بمعاش مرتب، واللي عنده ولدين وثلاثة قادر يكفي لآخر الشهر بدون ما ينكسر. هيدا الحق الطبيعي. روح للحقوق الأخرى يلي يتهم بحيالة شيء قديش بيقضي جوا وممكن يكون مظلوم، حقوق المساجين أو الموقوفين أو ما بعرف شو بدكم تسموهم، بس حرام أكيد أكيد بالحبوسة في ناس يمكن تكون عم تسمع صوتي. عم حس أوقات بألم ناس عن جد مظلومة، ما بعرف من إني بس هيك بيصلني إحساس ظلم أوقات. الحياة ظلمت كتار، يمكن ظلمتني، ظلمتك أنت اللي عم تسمعني. نحن منعرف في كتير ظلم، في كتير شر. أنا بعرف أنه في كتير ناس مظلومة عم تسمعني بمطلق أي قضية أو أي موقف أو أي شيء صار، بيقهر كتير الظلم. طب هيدا اللي علقاني قضيته ومظلوم قديش حيقضي وقت، قديش راح من عمره؟ شوفوا هودي اللي ببيوتهم الخي ظلم خيو، ما بدي أقول الأم والبي ظلموا أولادهم، أنا بتعرف الناس عندها الأم والبي إنه لا الأم بدها تظلم والبي بده يظلم، في ناس في أهل أوقات بيظلموا أولادهم وفي أولاد بيظلموا أهلهم بأذى. يعني وين ما كان في ظلم، وين ما كان بين أربع حيطان، وين ما كان في ظلم وبالهواء الطلق، وين ما كان في ظلم كونوا أكيدين مش وحدك أنت مظلوم، مش وحدك مظلوم، كل العالم فيك تعتبر 99% من الناس على الكرة الأرضية عاشوا ظلم أو عايشين أو already مرق بحياتهم ظلم. okay. فالشر مش بس بالوطن، الشر كمان ببيئتنا القريبة ممكن يكون موجود، من أصدقاء، من ناس بنعتبرهم محبين، من أصحاب، من بيئة معينة، من جارنا، وين ما كان هيدا الظلم موجود. قديش في نساء اليوم مظلومة بس ما بتقول، قديش في رجال مظلومة ما بتقول، قديش في ولاد مظلومين بالبيت ما بيقولوا، قديش في تفريق بين خيو خيو من أم بيعتبروا حالهم مظلومين اللي عايشين هالتفريق بين الإخوة. في كتير ظلم، بس أنا بدي أطلب من كل شخص مظلوم إنه ما يأذي، ما يتصرف غلط، ما يتصرف غلط، يبعد عن شي بيظلمه، لأنه يوم اللي أنت رح تأذي إذا أنت حاسس بالظلم يعني أنت قلبك مرهف كتير وحساس وإنساني، مش رح يكون لك قلب تأذي. بعد يعني ما بحب حدا يرد على الأذى بأذى، لأن أعتقد أنه العنف يجر العنف. يلا خليني أشوف، يلا معي واتس من خارج لبنان. بعت لي كتاب صدر من متحف بألمانيا، ألفيني قيون وبناء المتوسط، شوف الفرق بين لبنان وهون، عم بيقول لي شكرا لك من خارج لبنان. كتاب يعني أنا ما بعرف قديش رح أقدر أقرأه. كتاب أوكي، هو أعتقد بغير لغة، كارولينا لوبيز رويز لوس فينيسيوس إي إسبانيا إسبانيا أوكي سوري. ليش اعتقدتك من ألمانيا؟ أوكي بالإسباني. لوس فينيسيوس إلى كونستركسيون دل ميديترانيو. أوكي إن شاء الله أكون قلتها صح. ومش هدفي إنه أحكي إسباني صح، اللي موجود قدامي بالأحرف وقريته. لا هدف أحكي إسباني، لا هدف أحكي إنجليزي، لا هدف أحكي ألماني، ولا هدف أحكي فرنسي. هدفي بس أحكي لغة إنسانية الكل يفهم علي، للناس المحروقة من ظلم معين، للناس اللي عم بتعاني من عذاب معين. بتمنى أنه يخلص، بتمنى أنه يخلص، بتمنى أنه الشر يخلص من بلدنا، ونقدر أنا بما هو متبقي لي، بما هو متبق لي على الأرض، والحمد لله على كل شيء والأعمار بيد الله، أؤمن. بتمنى بس أنه لحظة نعيش لحظة خير بالبلد ويخلونا نتهنى فيها، بس ما تجي إيد الشر وتكسر هالخير. بس أكثر من هيك ما بحكي. بذكر نحنا بعد عنا تقريبا شي دقيقتين روي لناخد اتصالات على 0454535352 والواتساب على 0300093. خبر مريم مباشرة على هوا عبر صوت كل لبنان. تقدروا أيضا تشوفونا عبر ميتا، ميتا يلي هو فيسبوك، ميتا حبيبي ميتا، تعطف علي ميتا. وشكرا للي عم بشوفونا كمان بهاللحظات، واللي بعدين عم يرجعوا يشوفونا ويكتبوا كومنتر. خلاص دقيقة واحدة، بقيلي دقيقة شو بدي أحكي؟ فضل إني أسكت من بعد كل شي حكيناه، من بعد كل شي حكيناه. أنا بتمنى يوما ما يوصل صوت الناس اللي حكيت، يلي حاسة فعلا بشر معين، يلي حاسة بظلم معين، ويكون في أذان صوت.

تحاسبني على أمنيتي على نيتي؟ برنامجي هو الأول بلبنان، شئت ما بيت. الأربعاء الجاي 11 وثلث. شكرا للزميل المخرج البروفيسور روي جابور ولأصدقائنا المستمعين. إلى اللقاء بالبرنامج الأول بلبنان والعالم العربي عبر صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت،

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان نحييكم هذا عرض لآخر الأخبار من المنتظر أن يصل مساء اليوم إلى واشنطن كل من السفير الأمريكي ميشيل عيسى والسفير سيمون كرم لعقد اجتماع تحضيري عشية الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا الخميس وعلم أن اجتماع اليوم سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود تتخللها اجتماعات انفرادية لكل وفد للتشاور مع قيادته وأفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات تنطلق عند 9 صباح الخميس الرابعة بتوقيت بيروت وتستمر حتى 5 PM بتوقيت واشنطن على أن تستأنف يوم الجمعة وعشية اجتماع واشنطن المرتقب غدا أجرى الرئيس جوزيف عون جولة أفق مع النائب إبراهيم كنعان كما عرض العلاقات الثنائية مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع ومن زوار القصر الجمهوري النائب حيدر ناصر الذي أكد على خيار الدولة وعدم الانجرار إلى أي فتنة داخلية إنما الالتفاف حول الدولة والجهود اللبنانية للذهاب إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمعركة بناء الدولة وعلى خط المساعي الخارجية زيارة مرتقبة للموفد السعودي يزيد بن فرحان مطلع الأسبوع المقبل وعلى جدول لقاءات بن فرحان الرؤساء جوزيف عون نبيه بري ونواف سلام إضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية الجنوب يبقى تحت وطأة الانتهاكات اليومية التي طالت الجي اليوم وقد أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في عدد من مناطق جنوب لبنان حسين معنا والتفاصيل
10: يشهد الميدان الجنوبي حماوة وتوترا كبيرا منذ ساعات الصباح حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير وذلك على ضوء الانذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وشملت بلدات المعشوق ويانوح والبرج الشمالي والحلوسي الفوق ودبعال والعباسي وقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات يانوح والبرج الشمالي وعرب صليم ومحيط بلدتي شقرة برعشيط وكونين ومحيط دبين بلاط ومنطقة المشاع في المنصوري كما استهدف الطيران المسير قبل قليل سيارة في منطقة السعديات سبقها استهداف سيارة على أوتوستراد الجية وأفيد عن وقوع إصابات وعاود واستهدف سيارة أخرى من نوع G جيب فيها 4 أشخاص وأسفر العدوان عن سقوط شهداء وجرحى. كذلك استهدف الطيران المسير سيارة على طريق عام الناقورة وأفيد عن وقوع إصابة. وأيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة مفتوحة في بلدة دير عامس دون تسجيل إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة بلدات المنصوري ومجد الزون ووادي حسن والغندوري ووادي الحجير. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيانات عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس في بنت جبيل وفي وادي العيون في بلدة سربين. كما استهدف حزب الله جرافة وآليات عسكرية في خلة الراج في دير سريان وفي وادي العيون وفي بلدة ترشاب بالصواريخ الموجهة وبالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
9: هذا وسجل نشاط جوي كثيف بطائرات مسيرة في أجواء المناطق الساحلية جدرة، برجاء، الجي، الدمور، حارة النعم، السعديات، خلديب، شمون وعرمون. وفي العاصمة سجل تحليق مسير فوق بيروت وضواحيها على مستوى منخفض. أفاد إعلام إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة لتقييم التطورات في لبنان والمنطقة. وفي سياق متصل نقل موقع ولا عن مصدر إسرائيلي أن استخبارات الجيش تعمل على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية لمواجهة مسيرات الحزب وعلى تعزيز الانضباط العملياتي للحد من خسائر هجمات هذه المسيرات. وكشف موقع ولا عن أن أسلحة وذخائر جديدة ستصل خلال الأسابيع المقبلة لحماية القوات الإسرائيلية من مسيرات حزب الله.
11: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحض الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة المرتقبة بينهما هذا الأسبوع على فتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية. من جهة ثانية، نشر ترامب على حسابه عبر تروث سوشيال صورة تبين خريطة أمريكا، وقد غطى العلم الأمريكي فنزويلا التي سبق أن أعلن نيته ضمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رأت إيطاليا أن نشر كاسحات الألغام في الخليج مرتبط بالتوصل إلى هدنة دائمة. وإلى تركيا، حيث ألقت الداخلية التركية القبض على 324 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش. الخبر الأخير، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 3,900,000 برميل يوميا بافتراض استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز تدريجيا في حزيران المقبل. وقالت تم سحب 246 مليون برميل من الاحتياطات العالمية للنفط في خلال شهري آذار ونيسان، مشيرة إلى أن العالم يستهلك من احتياطياته النفطية بسرعة قياسية في ظل حرب إيران. من صوتكم للبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: يلا حبيبي كل هذا الأباك الكلام يلا مبلا يا شادر يلا.
5: اسم الله ابنك؟
4: ايه
5: الله يخلي لك ايه؟
4: الله يخلي لي.
5: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
4: ايه ليش؟
5: لا لا ولا شيء ولا شيء.
4: لا إذا في شيء خبريني.
5: لا بس سمعت إنه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
4: أي مرض؟
5: عم بيقولوا إنه جاي من الهونولولو، ما بعرف إذا مزبوط بس ليك.
4: شو هيدا؟
5: أوقات الصورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر، بس لأنه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
4: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
5: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه اخضر.
4: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لا لا لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعي تبعتي ابنك على المدرسة.
5: المشكلة مش بالصورة، المشكلة بقصتها. اوقات صورة من زمن تاني او حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
6: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
7: صرت لك شي مره دور اكشن
8: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
8: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
9: تمثيل المسرحيه جيد جدا،
10: علي وجلال قدموا شغل برافو، الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلو.
11: مع علي بليلين وجلال الشعر، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكم، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكم أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكم. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

الحنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض

0: تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي. لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو $8.90، فيري لتر ربع $2.95.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يا بطل

0: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربع 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الواحدة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في جديد الميدان الجنوبي، استهدفت غارة أطراف بلدة إدبعال وغارة أخرى استهدفت أحد البساتين في منطقة أبو الأسود، فيما استهدفت غارة بصاروخين سيارة بجانب الملعب البلدي في مدينة الصيدا. الغارات الإسرائيلية امتدت إلى شوف، حيث استهدفت ثلاث غارات منطقتي السعديات والجي، ما أدى إلى سقوط 8 من بينهم طفلان بعد تسجيل نشاط جوي كثيف للطائرات المسيرة في أجواء المناطق الساحلية: جدرة، برجة، الجي، دمور، حارة الناعمي، سعديات، خلدي، بشمون وعرمون. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية، وموقع بلاط المستحدث وجرافة إسرائيلية عند خلة الراج وألية عسكرية في بلدة الرشاف. في بكركي التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرعي السفير المصري علاء موسى، وجرى عرض لآخر التطورات المتعلقة بملف التفاوض والأمن. ومن عين التيني، أكد النائب إبراهيم كنعان أن وحدة الموقف ودعم الجيش اللبناني وشرعيته في هذه المرحلة أساس حماية الوطن، وقال لا يفترض أن نختلف على هذه الأهداف. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس على أكس: فليكن معلوما أن محاولة حرف الأنظار عن محورية مسألة سحب السلاح بالنسبة إلى أكثرية اللبنانيين من خلال افتعال خلاف حول مآل التفاوض الجاري مع إسرائيل إذا كان يوصل إلى سلام أم هدنة أم مجرد وقف الأعمال العدائية هي محاولة بائسة لن تمر، لا يعنينا أي شيء بقدر ما يعنينا سحب السلاح غير الشرعي إنقاذا للوطن وبناء للدولة. مسألة السلام تبقى في مرتبة أقل أهمية مع تحبيثنا الأكيد العيش بسلام في محيطنا، ومن المؤكد أن سحب السلاح هو الممر الإلزامي للاستقرار والازدهار والسلام الدائم.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أدرجت الإمارات 16 فرداً وخمسة كيانات مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. وفي الكويت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأعمال المرفوضة التي قام بها عناصر من الحرس الثوري الإيراني والتي تعد انتهاكاً لسيادة دولة الكويت الشقيقة وسلامة أراضيها وخرقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وأكدت في بيان رفضها القاطع لأي محاولات تهدد استقرار الدول العربية الشقيقة أو تمس بأمنها الوطني. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران تبلغت من الطرف الأمريكي عدم موافقته على المقترح الإيراني في هذه المرحلة. والخبر الأخير، تحطمت طائرة في مياه جزر البهاما على بعد 130 كيلومترا من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية وتم إنقاذ جميع ركابها العشرة. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدا هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
8: مع علي بليلين وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
9: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
10: اسأل أكثر.
11: مشاهدينا مرحبا بكم. ترفع طهران سقف تهديداتها وتلوح بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 90%، متمسكة بمقترحها كورقة وحيدة لإنهاء الحرب، تلك الورقة التي أحبطت ترامب حسب وسائل إعلام أمريكية ودعته لإحياء فكرة العودة للعمل العسكري ضد إيران التي لا تستجيب لمطالبه بل وتزيد من وتيرة تصعيدها، ليشير مجددا إلى أن إيران ستتخلى عن مشروعها النووي كاملا. فما هي قدرة طهران على الوصول إلى مستوى النقاء الفني اللازم لإنتاج السلاح النووي بعد أن دمرت منشآتها أو دفنت تحت الأرض؟ وهل يدفع هذا التهديد المجتمع الدولي لدق ناقوس الخطر ولإعادة حساباته من فكرة الحرب والقضاء على النظام الإيراني؟ نتابع هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com عبر الإجابة عن السؤال التالي: ما الهدف من تلويح إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90%؟ منع استئناف الحرب ضدها أم دفع ترامب لقبول مقترحها؟ وللحديث معنا من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد سعيد، عن هدف إيران من التلويح برفع نسبة التخصيب إلى 90%، وهي النسبة النقية لصنع سلاح نووي.
12: تحية طيبة لك أستاذ أسامة ولضيفك ولجميع المشاهدين. هذا التلويح أو التهديد هو حقيقة ليس بمعنى أن إيران تريد أن يكون برنامجها النووي هو برنامج عسكري، وليس بمعنى أن إيران تريد الذهاب نحو صنع القنبلة النووية، لكن هو ينقل رسالة للأمريكي أن كلامه، يعني ترامب تحدث كثيرا ليلا نهارا أنه دمر المنشآت النووية، غضى عليها. سمعنا هذا الكلام في حرب 12 يوما، وكرر هذا الكلام عدة مرات خلال 40 يوما من العدوان على الشعب الإيراني، أن البرنامج النووي انتهى وأصبح من الماضي، وإيران ستحتاج على الأقل عقدين من الزمن حتى تعيد البرنامج النووي. إيران تريد أن توصل رسالة لترامب وللإدارة الأمريكية وللعدو الإسرائيلي أن البرنامج النووي قائم، وأن البرنامج النووي طبعا السلمي يتقدم ويتطور، وأن العلماء النوويين الإيرانيين قادرين على يعني تطوير هذا البرنامج في شتى المجالات، من ضمنها حتى في مجال تخصيب اليورانيوم. فلذلك أعتقد أصبح ترامب الآن أمام حرج كبير.
13: دعني أنتقل بهذه الفكرة للدكتور فرانك لو سمحت. دكتور فرانك،
12: وإيران تقول هذا الكلام.
13: ترامب واثق جدا من أن إيران ستتخلى بنسبة 100% عن طموحاتها النووية. على ماذا يستند الرئيس الأمريكي في هذه التصريحات؟ هي إيران تحذر وتهدد من رفع نسبة التخصيب إلى 90%؟
14: طيب، شكرا على الاستضافة.
13: أهلا بك.
14: وأهلا وسهلا فيك والأستاذ سعيد. طبعا يعني هناك خطابان دائما تتبعهم إيران في سردياتها، خطاب للداخل الإيراني وخطاب عالمي. واضح جدا هذا الخطاب للداخل الإيراني، لأنه فعليا إيران ليس لديها القدرة، يعني البرامج النووية الموجودة لديها دمرت، المخزون اليورانيوم الموجود هو تحت الأرض يعني، ولكن الولايات المتحدة ما بعد يعني ما بعد السلام، ما بعد خلينا نقول العمليات العسكرية، لا تريد للإيرانيين الحصول عليه، ولكن هو مدفون تحت الأرض. أما المنشآت العسكرية الإيرانية هي غير موجودة. فإذا بدنا نقول مثلا أنه إيران تستطيع، يعني لا أتصور أنه هذا يعني أصلا مدخل سياسي ناجح للإيرانيين، يعني بالعكس هذا يؤكد للعالم أنه النظرية الأمريكية سليمة، أنه يعني هذا النظام سوف يعني إذا خلينا نقول لم يتم التعامل مع البرنامج النووي له سوف يذهب باتجاه قنبلة ذرية. طبعا كلام الضيف يعني هو
12: ليس بهذا المعنى.
13: طيب، سأعطيك الوقت للرد سيد سعيد لو سمحت لنا نستمع فقط لفكرة الدكتور فرانك.
14: طيب، كلام الضيف بالنسبة لنسبة التخصيب، يعني لا أعلم هو منظور إيراني خاص ولا منظور عالمي. يعني المنظور العالمي للبرامج السلمية معروف النسبة، يعني ليست 90%، يعني ف 90% ليست برنامج سلمي. يعني تريد إيران تقنع العالم، تقنع الداخل الإيراني، لا أعلم يعني، ولكن 90% هي ليست نسبة لبرامج نووية سلمية. هذا الكلام متفق عليه عالميا يعني، إلا إذا في نظرية خاصة في إيران مختلفة. فأنا بوجهة نظري الأخطاء التي تبعتها إيران، يعني مضيق هرمز خطأ استراتيجي، لأنه هو أيضا منظومة عالمية. ضرب ديوغا غارسيا أثبتت منظومة الولايات المتحدة أنها صحيحة، وأنه إيران لديها صواريخ تستهدف أوروبا. التصريح الأخير فيما يتعلق بنسبة التخصيب 90% يثبت للعالم أنه إيران باتجاه قنبلة ذرية. هذا العالم يعني من يحكم طيب. إيران وكيف يتصرف؟
13: سيد سعيد، هذه الفكرة هامة جدا ولا بد من الوقوف عندها. ألا تدرك طهران بأن التلويح بورقة 90% تخصيب أو أقل من ذلك حتى بكثير هو سيدفع المجتمع الدولي ككل للسعي نحو القضاء على النظام الإيراني، بالسعي نحو إعادة الحرب؟ الحديث ليس عن واشنطن وإسرائيل، الحديث عن كل الدول في المنطقة بما فيها أيضا الدول الأوروبية التي من الممكن أن تغير موقفها بشأن الحرب على إيران. هي حتى الآن تعاقب ترامب إن صح التعبير وتتحدث عن حلول سلمية مع إيران.
12: لا أستاذ أسامة، يعني من عدة زوايا يمكن أن ننظر إلى كلام إيران حول تخصيب أو التلويح بتخصيب 90%. طبعا هي لم تخصب حتى الآن، ولكن تقول نحن قادرون على فعل ذلك. وطبعا إيران كانت واضحة، قالت في حال تمت مهاجمتنا من قبل أمريكا في حرب غير قانونية غير مدعومة من مجلس الأمن ومن كل دول العالم، يعني الحرب الأمريكية لمرتين والإسرائيلية هي ليست حرب العالم، حرب إحادية حقيقة، يعني بلطجة قام بها ترامب وشن عدوانا على إيران ودمر الكثير وقتل الأبرياء في إيران، فلم يكن أحدا يقف إلى جنب إيران من أجل حماية إيران. إيران هي نفسها دافعت عن نفسها، فلذلك العالم تخلى عن إيران وجعل إيران أو يعني بقت إيران وحيدة. لذلك إيران تقول نحن الآن أمام خطر حقيقي أمريكي وإسرائيلي. ترامب مرة يقول لنا سأبيد الحضارة الإيرانية، ما معنى هذا؟ هنا فهم في إيران أن لدى ترامب يعني نوايا شريرة بشن حرب نووية على إيران. وقبل أيام أيضا كرر هذا الكلام أو بالأمس قال إيران سوف لن تضحك، معنى هذا الكلام أيضا فهم على أنه سيهاجم إيران بسلاح نووي. لذلك إيران تقول نحن أمام هذا الخطر، وليس من قبل أمريكا فقط، إسرائيل الشر الأكبر في المنطقة، صاحبة 400 رأس نووي هذه الذي لا يتحدث عنها الأمريكي، هي دخلت في حرب وتهدد ليل نهار، نتنياهو يهدد الشعب الإيراني. فلذلك إيران تقول إذا ما اضطررنا وشعرنا أن هناك خطرا نوويا يريد أن يقضي على شعبنا وعلى حضارتنا وعلى بلدنا، من حقنا أن نلجأ لأي سلاح للدفاع عن النفس، ليس لمهاجمة أحد وليس لتهديد أحد، ولكن من أجل أن ندافع عن نفسنا. يا أستاذ أسامة، الآن الأمريكي ليس مستعد. إيران قالت له ندخل في مفاوضات، ولكن مفتاح هذه المفاوضات يجب أن تقبل أن الحرب قد انتهت علينا.
13: لكن المطالب الإيرانية يا سيد سعيد برأي كثير من المراقبين هذه مطالب يعني غير منطقية، لا من واقع سياسي ولا من واقع عسكري ولا من واقع أيضا المتغيرات التي طرأت في الشرق الأوسط. سأعود إليك دكتور فرانك، هل عجز الجيش الأمريكي عن لي ذراع إيران لدرجة أنها لا تزال حتى الآن تستطيع حتى التهديد بورقة التخصيب، بورقة التهديد بالوصول إلى سلاح نووي؟
14: أنا كما قلت لك يعني في المداخلة الأولى، يعني الموضوع ما فيه هل هو واقعي أصلا، يعني هو خطأ دبلوماسيا، خطأ التصريح فيه دبلوماسيا خطأ، ولكن هل هو واقعي؟ يعني فعليا هل ما يتكلم فيه النظام الإيراني حاليا أو من يحكم إيران بغض النظر، هل يعني من ما يتكلم فيه قابل للتطبيق ولا هو فقط نشر إعلامي يعني لكي يبقوا يعني القاعدة الجماهيرية موجودة، ولا تظن يعني أنه النظام بقدراته موجود وقادر على أن ينافس الشيطان الأكبر أمريكا وهكذا. فيعني الفكرة ما فيها يعني الخطاب الإيراني هو غير واقعي، واضح جدا. لماذا؟ لأول أول شيء يعني ما زال هو يعني في يعني ذهاب وقبول ما بينه وبين الولايات المتحدة في شروط، يعني الولايات المتحدة تضع شروط، هم يضعوا شروط من شروطهم.
13: طيب
14: من شروطهم.
13: لكن دكتور فرانك، بما أنك جاوبتني على هذا السؤال، يطرح سيد سعيد تساؤلات. هناك دول عديدة، باكستان لديها سلاح نووي، إسرائيل لديها سلاح نووي، لماذا لا يحق لإيران الوصول إلى سلاح نووي أيضا؟
14: هلا شوف استاذي، الصين وروسيا وهم حلفاء ايران، اثنين لا يريد ايران نوويا. تخيل حلفاء ايران لا يريد ايران نوويا، كل ما كان هناك في عدد اخر في النادي النووي كل ما العالم يحتاج الى ترتيبات اخرى. لاحظنا الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي جزء كبير منه تنازل عن الاسلحه الذريه، الدول التي كانت في خضم الاتحاد السوفيتي قديما تنازلت جزء كبير منها عن الأسلحة الذرية.
12: لماذا؟ لأنه هناك تفاهمات. تتنازل إذا كل العالم سيدي... لا يريد السلاح النووي، لماذا إسرائيل لا تتنازل؟ لا فقط أجيبنا على هذا السؤال أيضا.
14: أنا إذا بدأ أجيبك أنا طبعا بدي أحترم المحاور، هو بده يدير اللقاء.
13: طيب يعني لو سمحت سيد
14: شو بحب يسألني أنا جاهز.
13: تفضل دكتور.
14: إيش بتحبني أجاوب أستاذ أسامة؟
13: أنا دكتور فرانك نتحدث لماذا لا يحق لإيران أيضا امتلاك سلاح نووي؟ هو سلاح رادع. الآن هناك تهديدات كما يقول السيد سعيد من الولايات المتحدة باستهدافها بسلاح نووي.
14: هلا الولايات المتحدة لم تقل بالحرف الواحد أنها سوف تضرب إيران نووي بالحكومة الأمريكية. هلا أنا وحتى الحكومة الإسرائيلية عندما تتكلم شيء ومواطن متطرف في إسرائيل أو مذهب متطرف له نظرة أخرى، لا نحكم إحنا إلا على الحكومات أستاذي. فالحكومة الأمريكية لم تقل أنها سوف تضرب إيران نووي، الحكومة الأمريكية. إذا إيرانيين بده يفسروها بهذه الطريقة هم حرين. النقطة الثانية، إحنا عندما قلنا يعني المنظومة النووية العالمية هي أصبحت يعني في خلينا نقول تركيبة معينة لا تريد أعضاء جدد. هذا الكلام ليس الولايات المتحدة. أنا يعني يعني هو يسأل نفسه خلينا نقول كإيراني، هل تستطيع أن تأخذ الموافقة من روسيا من الصين لو محلفة إيران؟ هل تستطيع؟ إذا استطعت يا سيدي الولايات المتحدة ممكن تقبل.
13: طيب سيد سعيد، إذا كانت مسألة تخصيب اليورانيوم خارج إطارات النقاش والتفاوض مع الجانب الأمريكي، فما الذي يمكن أن يقدم لواشنطن لإنهاء الحرب؟ هذه الحرب قامت في أساسها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فما الذي تقدمه طهران إذن في التفاوض؟
12: أستاذ أسامة، يعني الأمريكيين بدل أن يعالجوا المشكلة هم أصبحوا يعقدوا المشكلة حقيقة، وخاصة هذا الرئيس ترامب. اليورانيوم كان الذي وافقت عليه إيران هو 3.67%، هذا ما جاء في الاتفاق، وقبلت إيران لي على الأقل 10 أعوام أن يبقى على هذا المستوى. ترامب جاء وانسحب وضغط على إيران اقتصاديا وهددها عسكريا ودخل في حرب عسكرية ضد إيران، هذا ما دفع إيران إلى أن ترفع النسبة تدريجيا من 3.67 5% 20% وصولا إلى 60%. إذن ترامب هو المسؤول عن هذه الأزمة. ترامب يعقد ويعني يزيد الأزمات، هو لا يريد أن يعني يعترف أنه ارتكب خطأ ويتراجع، لكن يرتكب خطأ يرتكب
13: سعيد
12: خطأ أكبر
13: بمنطق بالقليل من أيضاً. المنطق، رأينا عندما اندلعت الحرب ما الذي فعلته إيران؟ أول ما فعلته قامت بقصف دول الجوار وقصف المحيط واستهداف الدول المجاورة، حتى تلك التي كانت طرفا في التفاوض لمنع وقوع الحرب. إذن دول كثيرة بما فيها الأوروبيين بما فيها الدول العربية ترفض أن يكون لدى إيران أي قدرات نووية، ومن هذا المنطلق قامت الحرب واشتعل الشرق الأوسط ككل.
12: يا أستاذ أسامة، نحن لا نريد السلاح النووي ولا ندعمه ونحرمه شرعا، وندعو أمريكا نفسها وكل دول العالم التي تمتلك أسلحة نووية أن تتخلى عن هذا السلاح. نحن نظريتنا معروفة في الشرق الأوسط، شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشاملة الجرثومية والكيماوية والنووية وكل الأسلحة، نحن ندعو لهذا، لا نريد أن نذهب. نحن نتكلم الآن في إطار نظرية، في حال تعرضت إيران إلى هجوم. الضيف الآن يقول يعني لم تأتي تهديدات على لسان الحكومات الأمريكية والإسرائيلية، لذلك يجب علينا أن لا نكترث بالتهديدات التي تأتي من وزراء ومن صحافة ومن سيناد المجلس الكونغرس وهؤلاء كلهم. يقول هؤلاء متشددون، يا أخي لو هاجمت أمريكا أو إسرائيل إيران بالسلاح النووي، يعني نحن يجب أن ننتظر ونبقي يعني حتى يتم مهاجمتنا. هذا التلويح واضح الآن من قبل إسرائيل. أيضا الضيف العزيز يعني هو يقول العالم لا يتقبل فكرة أن تأتي دولة جديدة لديها سلاح نووي. أنا لا أقول هنا نحن نريد أن نصبح دولة نووية، لكن نقول نحن لدينا القدرة على أن ندافع عن أنفسنا أمام أي سلاح نهدد به أو يتم استخدامه ضدنا. سؤالي هو إذا أنت لا تريد يعني دولة جديدة تصبح نووية، لماذا الآن لا تضغطون على إسرائيل من أجل نزع أسلحة إسرائيل؟ يعني أنت طرحت السؤال وهو كان في فكري أن أطرحه على الضيف. الهند عندما شعرت باكستان أن الهند خطر عليها وامتلكت السلاح النووي وهي جارة لها، ذهبت نحو السلاح النووي. اليوم نحن يحق لنا أن نكون دولة نووية لو كنا نريد السلاح النووي، لأن إسرائيل يعني هي كأنها جارة لنا. طبعا هي دولة احتلال، نحن لا نعترف بها كدولة، ولكن هي غريبة علينا وهاجمتنا لمرتين وهي تمتلك ترسانة نووية، فمن حقنا لو كنا نبحث عن سلاح نووي أن نصبح طيب دولة نووية. لكن نحن لا نريد السلاح النووي، ما نريده من المجتمع الدولي من دول المنطقة من مجلس الأمن من الأمريكيين من الأوروبيين أن يضغطوا على إسرائيل وأن ينزعوا السلاح النووي من إسرائيل. هل هذا مطلب يعني يتعارض مع القانون الدولي؟ الآن الضيف يقول لنا إسرائيل لم تهدد أحدا ولم ترتكب مجازر، يعني ألم تكن الإبادة الجماعية في غزة هي مجزرة وهي إبادة، قتل 80,000 مواطن يعني من فلسطين؟
13: نعم.
12: يعني ما الفرق أن تقتل هؤلاء بسلاح تقليدي أو بسلاح نووي؟
13: صحيح، لا فرق.
12: لذلك
13: القتل قتل سيد سعيد،
12: ويجب على العالم والمنطقة أن يضغطوا على إسرائيل أن تكون،
13: وصلت الفكرة، لكن لا يمكن أن يضغطوا على إسرائيل لنزل سلاحها النووي في حين هناك دول أخرى تنادي بالموت لإسرائيل، تطالب بالوصول إلى سلاح نووي. يعني هذه معضلة حقيقية في المنطقة. دكتور فرانك، هل يسرى هذا الخطاب وهذا الواقع ككل، ليس فقط موضوع النووي، كل هذه المعضلة الآن في الشرق الأوسط، هل تسرى خيارات ترامب العسكرية؟
14: هل أشوف الخيارات اللي تلتزم فيها الحكومة العسكرية حاليا، لأنها يعني أحضرت نتيجة، يعني نتيجتها كويسة، الحصار العسكري والحصار الاقتصادي، وأنا بوجهة نظري الحصار الاقتصادي موجع أكثر، فالولايات المتحدة قال سوف تحتفظ فيهم. هلا فعليا في الدول اللي فيها نظم يعني مشابهة للنظام الإيراني، عادة هي تنهار بانقلابات عسكرية أو بحروب عسكرية، فإذا أرادت الولايات المتحدة أن تسرع هذه العملية، عملية الضغوط الاقتصادية والحصار العسكري والحصار الاقتصادي، ممكن أن تذهب باتجاه عملية عسكرية. أنا أقول دائما وأبدا إنه اللاعبين الأساسيين في العالم، اللاعبين الكبار، هم من يحددوا ما يحدث على جميع، يعني خلينا نقول، البقاع المختلفة في العالم. فنحن ننتظر حاليا اللقاء الذي سوف يجمع ما بين الرئيس الصيني والرئيس ترامب، لأنه الملف الإيراني سوف يشكل ممكن 5-10%.
13: هناك من يعتقد دكتور فرانك بأن الصين ستضغط بأقصى طاقاتها على ترامب لإبعاده عن الملف الإيراني، هل ممكن ذلك، أن يتخلى ترامب عن طموحاته بعزل إيران وبتغيير طبيعة النظام في إيران، إن لم نقل إسقاط النظام هناك؟
14: هلا بشكل عام يعني الملفات اللي هي سوف يتم يعني النقاش عليها تم تحضيرها، لأنه عادة يعني عندما يلتقي رؤساء يعني على مستوى في العالم يذهب للفرق يعني اللي هي عادة يعني فرق التفاوض قبل، فيعني حتى يعني قبل يومين كان وزير الخزانة موجود في كوريا وكان يجتمع مع خلينا نقول النظراء الصينيين، فعلى الملف كثير من النقاط، ولكن نقاط الضغط ما هي؟ لاحظ اللي هو ما ذكر من الطرفين ليس إيران، اللي هو سلاسل التوريد والإنتاج اللي هي الولايات المتحدة حاليا تسيطر عليها من حيث النفط، أهم شيء النفط، لأنها سيطرت على البعد الأمريكي الشمالي والجنوبي والبعد الإفريقي، والآن هي تحشر خلينا نقول نفط الشرق الأوسط، فيعني هي مسيطرة على هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه عندما تتنافس دولتين مثل الصين ومثل الولايات المتحدة لازم تكون سعر التكلفة موازي لسعر الإنتاج، فالصين هي كانت قادرة على إنتاج بضائع منافسة للولايات المتحدة لأنها تأخذ النفط الإيراني المهرب بأسعار منخفضة، فبناء عليه الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الكلام، هي التي سوف تحدد نظريتها على طاولة المفاوضات مع الصينيين، كم سوف تدفع الصين ثمن للنفط سواء كان يأتي من روسيا، يأتي من إيران، أو يأتي من أي منظومة عالمية أخرى. ما عدا ذلك لا يمكن أن يكون هناك تفاهم على سعر تعرفي معينة ما بين الدولتين، يعني هكذا سوف يتم عملية النقاش بينهم. هلا بالنسبة لإيران وبالنسبة للصين، الصين تريد البقعة الجغرافية التي تسمى إيران متحدة، لا تريد أنه تذهب الحرب بأنه تفتت إيران أو تخلق يعني مشكلة معينة تتعلق بمشاكل اللاجئين أو هكذا. الصين عندها مشروع اللي هو طريق حرير، الولايات المتحدة عندها مشروع طريق حرير، فأتصور سوف يتم التفاهم على الطريقين، لأنه الطريق الصيني هو يذهب شمالا أيضا، ولكن الطريق الأمريكي يعني ممكن أن يتم اختزال الهند ويبدأ من منطقة الجزيرة العربية من الإمارات باتجاه أوروبا، وعلى فكرة هذا السبب الرئيسي، الإيرانيين يستهدفوا أكثر من اللازم الإمارات كما يستهدفوا الخليج العربي، لأنه هم بنظرهم أنه هم خسروا يعني مستقبل الشرق الأوسط لن يكون بيد دول الخليج التي ممكن أن تصنع مستقبل الشرق الأوسط يذهب باتجاه أوروبا. فالمشكلة الموجودة أنا بوجهة نظري يعني حتى لا نذهب إلى عملية عسكرية، هو النظام الإيراني نفسه هو لا يقبل التعددية في منطقة الشرق الأوسط، يريد أن يبقى على منظور السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، لا يريد أن يكون هناك تعاون استراتيجي مع دول أخرى، يريد هو أن يصنع هذا التعاون بطريقته الخاصة، ولكن للأسف هو لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الدول، هو يستهدفها ويستقطبها. يعني في آخر لقاء ما بين القطريين والإماراتيين كانوا يجتمعوا على طاولة المفاوضات، وبنفس الوقت إيران تستهدف سفينة تجارية تأتي من الإمارات إلى قطر، وبنفس الوقت تستهدف حليفها الاستراتيجي الذي يحاول أن يتوسط لها عمان، وتقول لا أعلم من يستهدفهم. الولايات المتحدة حاولت أن تفوت في المضيق بناقلتين، ولكن إيران بدل ما تستهدف الناقلات الأمريكية تستهدف الإمارات، وفي المقابل تريد تعاون في منطقة الشرق الأوسط وهكذا. آخر نقطة اللي هو تعليق على ما قاله، هو يقول إسرائيل وجرائم إسرائيل وهكذا. يا سيد الكريم، حتى نذكر الحقيقة والواقع، هناك 11 مليون لاجئ عراقي أما وجودهم يعني في منطقة الشرق الأوسط، لا أعلم إذا تعلم عنهم أم لا. هناك لا يقل عن 22 مليون لاجئ سوري، وهناك لا يقل عن يعني بالأرقام طبعا لا تحصى، لا يقل عن 5 مليون قتيل سوري عندما تدخلتم في سوريا، عندما تدخلتم في حماس وفي غزة.
12: أنتم قتلتموهم ليس نحن،
14: أنتم التي سببتم الكارثة
12: في سوريا ودمرتم. لا لا هذا كلام
14: شجعتموهم، شجعتموهم وتخليتم عنهم.
12: من شن الحرب على العراق في 2003 يا سيدي الكريم؟
13: سيد سعيد،
12: من بغي
14: ومن قتل العراقيين؟
13: طيب وصلت الفكرة دكتور فرانك بدقيقة واحدة. سيد سعيد، هذا التوتر في المنطقة لن يأتي في صالح إيران، حتى أن الدول الكبرى إذا كنت تتحدث عن الصين أو عن أي ضغط صيني من الممكن أن تتفاهم فيما بينها للوصول إلى نقاط تفاهم تكون على حساب الوضع الحالي الإيراني. لن يقتصر الموضوع على الملف النووي، هناك مضيق هرمز الآن الذي تلوح إيران دائما بالاستيلاء عليه بما يخالف القانون الدولي العالمي.
12: لا أستاذ أسامة، نحن لم نهدد مضيق هرمز، هو كما قلت كل المشاكل التي تعاني منها شعوب الشرق الأوسط والعالم هي مشاكل تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية. هل رأيت في يوم من الأيام قبل العدوان الأخير الأمريكي أغلقت إيران مضيق هرمز؟ لم تغلقه. لماذا أغلقته الآن؟ لأن ترامب قال أنا جئت بأسطولي الضخم الذي سيدمر إيران وسيسحق إيران وسأعبر من مضيق هرمز وأسيطر على جزيرة خارك والنفط الإيراني وسأنفذ عمليات برية داخل إيران. فقالت له إيران تبا لك، سنمنعك من فعل ذلك ومن هذه الأفكار الشريرة. وأقلقت مضيق هرمز بوجه ترامب وهو فاشل الآن وعاجز عن فتح المضيق. لذلك إيران تقول واضحة، تقول للأمريكيين انسحبوا من المنطقة، اسحبوا أسطولكم البحري، لا تهددوننا وسوف نفتح المضيق أمام كل العالم.
13: لكن تحت شروطنا، هكذا تقول سيد
12: السعيد.
13: اسمح لي بالانتقال إلى سؤالنا لهذا اليوم. ما الهدف من تلويح إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90%؟ نتيجة يعني متشابهة، 47 جاوبوا بمنع استئناف الحرب ضدها، أما 52 جاوبوا بدفع ترامب لقبول مقترحها. أشكركما جزيل الشكر على المشاركة معنا. من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: صدر العدد 52/100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير

متر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دبك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك

0: لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 13 من أيار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إعلان شتيت خليفي، والمخرج توني خوري.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. في خطوة غير مسبوقة، لبنان يرفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد تدخل إيران في شؤونه الداخلية وتوريطه في حرب مدمرة. انطلاق المفاوضات الثلاثة في واشنطن غدا، ولبنان متمسك بوقف النار، والملف حضر في لقاءات بعبدة. إسرائيل اتفاق مع لبنان، إضعاف إيران وإضعاف الدراماتيكي لحزب الله. بن فرحان الأسبوع المقبل في بيروت، والسفير المصري زار بكركي. يوم استهداف السيارات من الجنوب إلى الشوف وشهداء. نتنياهو اجتماع أمني مساء، وإسرائيل تجهد لمواجهة مسيرات حزب الله. الوقفات المطلبية من القطاع العام إلى التعليم الرسمي. إيران مطالب واشنطن بشأن النووي الظالمة، ونقيم الوضع مع باكستان.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: المشهد اللبناني عشية انطلاق الجولة الثالثة اللبنانية الإسرائيلية من المفاوضات في واشنطن في معادلة حساسة بين الميدان الذي تشغله أو الذي تشعله إسرائيل وبين المساعي السياسية لتثبيت وقف النار. المطلب اللبناني الأساس على طاولة المفاوضات في العاصمة الأمريكية قبل أي بحث آخر فيما تذهب تل أبيب إلى مسار مضاد ألا وهو نزع سلاح حزب الله ومن ثم مقاربة العناوين الأخرى. فهل تعويل لبنان على الدور الأمريكي للضغط على إسرائيل في محله؟ وماذا لو لم تقم واشنطن بهذا الدور وهي حليفة إسرائيل من دون منازع؟ إلى أين يتجه مسار المفاوضات؟ وهل هي مرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثرة؟ لتسجل منذ قليل خطوة لبنانية غير مسبوقة تمثلت بتوجيه وزارة الخارجية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن ضد إيران على خلفية التدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة. من هنا البداية ليبقى السؤال، فهل ستتأزم في الداخل؟ وماذا عن الترددات من بوابة حزب الله؟
1: إذن أودعت وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي تتضمن شكوى رسمية من لبنان ضد إيران في سابقة دبلوماسية غير مسبوقة. قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران اتهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. الشكوى التي أصبحت وثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة طعنت في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال دبلوماسيين إيرانيين في بيروت، ونفت وزارة الخارجية اللبنانية أن تكون السفارة الإيرانية قد نسقت معها بشأن نقلهم إلى فندق رمادا، وكشفت أن بعض القتلى لم يكونوا مسجلين رسميا كدبلوماسيين في مخالفة لاتفاقية فيينا.
0: الخطوة اللبنانية هذه تأتي عشية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ومن المنتظر أن يصل مساء اليوم إلى العاصمة الأمريكية كل من السفير الأمريكي ميشيل عيسى والسفير سيمو كرم لعقد اجتماع تحضيري عشية الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا الخميس. وعلم أن اجتماع اليوم سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود تتخللها اجتماعات انفرادية لكل وفد للتشاور مع قيادته. وأفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات تنطلق عند 9 من صباح الخميس أي 4 بتوقيت بيروت وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن على أن تستأنف يوم الجمعة.
1: وعشية اجتماع واشنطن المرتقب غدا أجرى رئيس جوزيف هون جولة أفق مع النائب إبراهيم كنعان، كما عرض العلاقات الثنائية مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع. ومن زوار القصر الجمهوري النائب حيدر ناصر الذي أكد على خيار الدولة وعدم الانجرار إلى أي فتنة داخلية، إنما الالتفاف حول الدولة والجهود اللبنانية للذهاب إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمعركة بناء الدولة.
2: يوم شو ما كان ما وقفنا من شكل المفاوضات، معركة وقف إطلاق النار ومعركة بناء الدولة لازم كلنا نكون ملتفين حولها، ولازم يكون في تعاضد لكل الجهود اللبنانية للذهاب إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمعركة بناء الدولة لبنان على العهد والقسم.
0: ومن بعبدة أيضا أكد النائب محمد سليمان أن تكتل الاعتدال الوطني يدعم أي مسار يعزز بناء الدولة ويصون السلم الأهلي، وشدد على أن القرارات السيادية لحصر السلاح. سليمان اعتبر أن قانون العفو العام أصبح حاجة وطنية ملحة.
3: وأكدنا لفخامته على دعم كل مسار يعزز بناء الدولة، قرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة في حصر السلاح، وأن تنفيذ هذه المقررات تدخل في صلب تطبيق القانون واحترام الدستور. العفو العام أصبح حاجة وطنية ملحة، وشددنا على تقديرنا ودعمنا للمؤسسة العسكرية والتي يفترض عدم زجها في حملة مزايدات للاستثمار في بازارات السياسة.
1: وبعد بعبدة زار النائب كنعان الرئيس نبيه بري في عين التيني، حيث قال إن وحدتنا ودعم جيشنا وشرعيتنا هي ما يحمينا ولا يفترض أن نختلف على هذه الأهداف.
4: دولة الرئيس عنده حرص كبير على الوحدة الوطنية، عنده حرص كبير على وضع حد نهائي لهالمأساة اللي عم تحصل يوميا. إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة يكون في بوادر خير. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول استقرار بلدنا، حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
0: وعلى خط المساعي الخارجية، زيارة مرتقبة للمفد السعودي يزيد بن فرحان مطلع الأسبوع المقبل بيروت، وعلى جدول لقاءات بن فرحان الرؤساء جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام، إضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية. فيما عرض السفير المصري علاء موسى مع البطريرك الراعي في بكركي للتطورات المتعلقة بملفي المفاوضات والأمن. أما الإمارات فأدرجت 16 فردا وخمسة كيانات مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب.
1: على الخط الإسرائيلي، وعشية المفاوضات في واشنطن، أشارت صحيفة معاريف إلى أن الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية يتطلب تحقيق أمرين رئيسيين. الأول هو إضعاف النظام في إيران الذي لن يحدث قبل أن تأخذ الولايات المتحدة أو إسرائيل اليورانيوم المخصب من إيران بالقوة. أما الثاني فهو إضعاف دراماتيكي لحزب الله الذي رأت معاريف أنه أصبح محشورا في الزاوية.
0: في المواقف الداخلية، رأى النائب فادي كرم أن المسار التفاوضي مستمر بحيث يسعى لبنان للتوصل إلى تثبيت الهدنة وتأمين نزع السلاح حزب الله. كرم تحدث إلى صوت كل لبنان.
5: موضوع المفاوضات مستمر، خلص هيدا مسألة أخذ القرار رئيس الجمهورية اللي هو المسؤول عن هذا الموضوع. هاي المفاوضات ماشي، ولكن طبعا ماشي بناء على مطالب متبادلة وعلى محاولة من قبل رئيس الجمهورية بطريق المفاوض اللبناني أنه يأمن هدوء وهدنة ووقف إطلاق النار حتى نقدر نعمل مفاوضات على الرواق. لا شك أنه بنهاية الأمر المفاوض اللبناني عنده مشكل، هي قصة سلاح حزب الله. يعني ممكن نقدر نحقق كل الأمور الأمنية ووقف إطلاق النار وانسحاب الإسرائيلي وكل الأمور اللي بنطمح لها كلبنانيين، ولكن بالنهاية إذا بقي سلاح بيد حزب الله يعني أنه إيران قادرة ترجع تخربط المفاوضات. يعني ما حدا ضد قانون العفو، وإن كان تسمعي بعض المزايدات من بعض الأطراف، ما لا شك أنه هناك ظلم كبير لحق بمجموعة تسمى الإسلاميين، الموقفين الإسلاميين لحق لهم كثير من الظلم، ولكن في بيناتهم كمان ظالمين لأنهم شهروا السلاح بوجه الجيش اللبناني.
1: النائب جورج قيس كتب من جهته عبر إكس: فليكن معلوما أن محاولة حرف الأنظار عن محورية مسألة سحب السلاح بالنسبة إلى أكثرية اللبنانيين من خلال افتعال خلاف حول مآل التفاوض الجاري مع إسرائيل إذا كان يوصل إلى سلام أم هدنة أم مجرد وقف الأعمال العدائية هي محاولة بائسة لن تمر، لا يعنينا أي شيء بقدر ما يعنينا سحب السلاح غير الشرعي إنقاذا للوطن وبناء للدولة. مسألة السلام تبقى في مرتبة أقل أهمية مع تحبيذنا الأكيد للعيش بسلام في محيطنا، ومن المؤكد أن سحب السلاح هو الممر الإلزامي للاستقرار والازدهار والسلام الدائم.
0: الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور الياس أبو جودي حذر عبر صوت كل لبنان من أن إمكان تجدد الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران تنعكس سلبا على مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وقال قد نكون أمام جولة جديدة من الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله.
6: هناك مخاطر بتجدد الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبعنف وقوة أكثر في حال لم يطرأ أي تنازل من قبل إيران، وهذه الضربات رح تطال جميع البنية التحتية الاقتصادية والطاقة وغيرها، وهذه الأحداث الخطيرة رح تنعكس سلباً على مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي عم تنعقد بواشنطن برعاية أمريكية، وربما سنكون أمام جولة جديدة من الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله. بالمقابل هناك احتمال أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل بعدم تجدد المعارك على الأرض في الجنوب اللبناني والاكتفاء بحرية الحركة الجوية بغية إمكانية أعطاء فرصة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي عم تجري بواشنطن.
1: في الميدان الجنوبي المشهد الساخن على حاله، انذارات وغارات تزنر القرى والبلدات الجنوبية لتمتد إلى منطقة الشوف وسقوط المزيد من الشهداء. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
7: يشهد الميدان الجنوبي حماوة وتوترا كبيرا منذ ساعات الصباح، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، بعد الإنذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وشملت بلدات المعشوق ويانوح والبرج الشمالي والحلوسي الفوق والدبعال والعباسي، ثم عاود ووجه إنذارات أخرى قبل قليل لبلدات كفر حتى وعرب صاليم ودير الزهراني. وقد شن اليوم الطيران الحربي سلسلة غارات استهدف حتى الساعة بلدات دير قانون النهر منطقة المثلث ويانوح ودبعال والبرج الشمالي وعرب صاليم ومحيط بلدتي شقرة برعشيط وكونين ومنطقة المشاع في بلدة المنصوري وتولين وكفر جوز وكفر الرمان. كما وسع الطيران المسير اليوم من استهدافاته لتطال مناطق جنوب العاصمة بيروت في قضاء الشوف، حيث استهدف الطيران المسير 3 سيارات في ضربات منفصلة على الاوتوستراد الساحلي في برجة والجي والسعديات، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء من بينهم طفلان بحسب مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة. كذلك استهدف الطيران المسير سيارة بالقرب من الملعب البلدي في مدينة صيدا، ما أدى إلى سقوط شهيد مدني يدعى محمد نزال وهو بائع خضار ونازح من بلدة صريفة، وإصابة شخص آخر بجروح. الطيران المسير الذي كثف اليوم من عدوانه استهدف صباح اليوم مرج حاروف بغارة ومنطقة مفتوحة في بلدة دير عامس، بالإضافة إلى استهداف أحد البساتين في منطقة أبو الأسود لجهة البحر. كذلك استهدف السيارة على طريق عام الناقورة وأفيد عن سقوط شهيد. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات المنصوري ومجدل زون ووادي حسن والغندوري ووادي الحجير. في المقابل أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس في بنت جبيل والقوزح وفي وادي العيون السربين، كما استهدف جرافة وآليات عسكرية في خلة الراج في دير سريان وفي وادي العيون وفي بلدة رشاف، بالإضافة إلى استهداف موقع بلاط المستحدث بالصاليات الصاروخية وبالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي العاصمة سجل تحليق مسير فوق بيروت وضواحيها على مستوى منخفض، ماذا في المقلب الإسرائيلي؟
1: في المقلب الإسرائيلي أفاد إعلام بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة لتقييم التطورات في لبنان والمنطقة.
0: في سياق متصل، نقل موقع ولا عن مصدر إسرائيلي أن استخبارات الجيش تعمل على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية لمواجهة مسيرات الحزب وعلى تعزيز الانضباط العملياتي للحد من خسائر هجمات هذه المسيرات. وكشف الموقع عن أن أسلحة وذخائر جديدة ستصل في خلال الأسابيع المقبلة لحماية القوات الإسرائيلية من مسيرات حزب الله.
1: توازيا، أوردت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصدر أمني بأن حزب الله شن هجوما هو الأقوى بالمسيرات أمس استهدف شمال إسرائيل. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي بدأنا بمهاجمة بنى تحتية لحزب الله في عدد من المناطق في جنوب لبنان.
0: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في خلال الساعات 24 ساعة الماضية أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا القضاء على عناصر لحزب الله وتدمير منصات إطلاق كانت جاهزة لإطلاق النار نحو إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صباحا عددا من الصواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان سقطت قرب الجنود من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
1: الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت إطلاق سفارات الإنذار في زرعيت بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إسراء إطلاق صواريخ، وقبلها في أفيفيم بالجليل الأعلى إسراء اختراق طائرة مسيرة معادية.
0: من جهة ثانية، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأعمال المرفوضة التي قام بها عناصر من الحرس الثوري الإيراني والتي تعد انتهاكا لسيادة دولة الكويت الشقيقة وسلامة أراضيها وخرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، وأكدت في بيان رفضها القاطع لأي محاولات تهدد استقرار الدول العربية الشقيقة أو تمس بأمنها الوطني.
1: مطلبيا وأمام وزارة الشؤون الاجتماعية اعتصام نفذته رابطة موظفي الإدارة العامة للمطالبة بحقوق الموظفين لجهة تحسين أجورهم، وانضمت إليهم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد رأفت حرب.
8: اعتصم موظفو الإدارات العامة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت مطالبين بحقوقهم المستحقة التي تشمل سلسلة رواتب جديدة تراعي الأوضاع المعيشية الحالية بعد سد أبواب هدر عدة لتأمين كلفة الرواتب الجديدة.
9: فموظفو وزارة الشؤون الاجتماعية لم يتراجعوا يوما ولم يختبئوا خلف الأزمات، بل نزلوا إلى الميدان وانتشروا على كامل الأراضي اللبنانية يتابعون شؤون أهلنا النازحين من مختلف أنحاء وطننا الحبيب، ويسألون ووقتهم وعائلاتهم، يعملون ليلا نهارا وطوال أيام الأسبوع رغم الانهيار الاقتصادي والظروف المعيشية القاسية.
8: وكان من اللافت حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والتي شددت على عمل الحكومة على تأمين حقوق موظفي الإدارات العامة، مشيرة إلى أن هؤلاء الموظفين لم يتخلفوا في أصعب الظروف عن متابعة أعمالهم خدمة للمواطنين.
10: احنا كوزارة شؤون اكيد في حكومة الدكتور الرئيس مع مطالبكم مع مطالب الناس، عم نسمعكم وعم نسعى بكل جهدنا انه نأمن عليكم مستحقين في الدائرة. وانا بقول لكم انه دائما بقول للموظفين بالوزارة انه انتم ابطال، يو ار ذا هيرو، انتم الابطال اللي بقيتوا اللي صمتوا بهيدا الوقت، فحقوقكم ومطالبكم محققة.
8: ووسط التصعيد العسكري المستمر، هل يكون لبنان أمام مشهد مطلبي واسع قريبا يسيطر على شوارع العاصمة؟ من أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
0: وعلى الخط التربوي، نفذت روابط التعليم الرسمي إضرابا اليوم في كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية فيما لم تلتزم رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بالإضراب، معلنة أنه يوم تدريس عادي. وأكد منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان أن لا إضراب اليوم، مستنكرا تقاسم الأدوار والمصالح بين وزيرة التربية والروابط، فبالأمس كانوا عندها يشكرون لها جهودها واليوم يعلنون الإضراب بحسب تعبيره.
1: أكد رئيس بلدية الجديدي البوشري السد أوغيوست باخوس في خلال المؤتمر الدولي الذي يرعاه وزير الإعلام بول مرقس تحت عنوان المرأة في موقع القرار وبدعوة من المرأة مريم تي في، أن البلدية قامت بتنظيم نشاطات وندوات انطلاقا من قناعتها بأن حضور المرأة في الشأن العام هو عنصر أساسي لبناء مجتمع حديث متوازن وقادر على التطور.
11: نحن بحاجة اليوم لمجتمع بيعطي الفرصة للكفاءة وللشخص القادر فعليا على العطاء بعيدا عن أي نظرة تقليدية أو مسبقة. وبالنهاية المرأة ما بتحتاج من أحد أنه يمنحها قيمة أو منصب، هي أثبتت قيمتها من زمن طويل، بس يلي نحتاجه فعلا هو أنه نمتلك نحن كمجتمع الشجاعة لنفتح المجال أكثر أمام الطاقات، وأنه نبني مجتمع بيكون فيه القيادة مرتبطة بالكفاءة والالتزام والقدرة الحقيقية على صناعة الفرق.
0: في بن شعي التقى رئيس التيار المردى النائب السابق سليمان فرنجي السفير السعودي وليد البخاري في زيارة وداعية لانتهاء مهامه في بيروت.
1: سجل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عند 6 PM هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة الباروك.
0: بعد تصاعد التهديدات الأمريكية لإيران عقب رفضها المقترح الأمريكي الأخير لإنهاء الحرب، نبه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي من انزلاق العالم إلى هوية الفوضى والخضوع، معتبرا أن الحرب مع الولايات المتحدة ليست مجرد حرب على الأرض أو الموارد أو الجغرافيا السياسية، بل هي حرب ستحدد معنى الخير والشر في عصرنا الحالي ومستقبلا. وأعلن بقائي أن إيران تبلغت من الطرف الأمريكي عدم موافقته على المقترح الإيراني في هذه المرحلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنحصل على تقييم أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين، وأن طهران ترفض المطالب القصوى بشأن برنامجها النووي وتعتبرها ظالمة.
1: توازياً، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحض الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة المرتقبة بينهما هذا الأسبوع على فتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية. من جهة ثانية، نشر ترامب على حسابه عبر تروث سوشيال صورة تبين خريطة أمريكا، وقد غطى العلم الأمريكي فنزويلا التي سبق أن أعلن نيته ضمها إلى الولايات المتحدة.
0: الخارجية الصينية رأت أن زيارة الرئيس الأمريكي تشكل فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والسلام العالمي. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن أمريكا والصين تختتمان محادثات تجارية في سول قبل لقاء ترامب وشي بينغ شي في بكين.
1: كوريا الجنوبية أشارت إلى أنها تدرس المشاركة في المبادرة الأمريكية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: واليوم أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 3.9 مليون برميل يومياً بافتراض استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز تدريجياً في حزيران المقبل. وقالت: تم سحب 246 مليون برميل من الاحتياطات العالمية للنفط في خلال شهري آذار ونيسان، مشيرة إلى أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل حرب إيران.
1: في الغضون، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 0.76% إلى 106.95 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.65% لتصل إلى 101.52 دولار.
0: وسط هذه الأجواء، رأت إيطاليا أن نشر كاسحات الألغام في الخليج مرتبط بالتوصل إلى هدنة دائمة. وفي التداعيات المحتملة للصراع الإيراني الأمريكي على دول الخليج، أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن لا أساس للمخاوف من خروج رؤوس الأموال من البلاد، وأضاف: لا بأس بخروج بعض الأموال ودخول البعض الآخر في المتوسط.
1: أفادت الإخبارية السورية بأن الجيش الإسرائيلي توغل في قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة، حيث نفذ حملة تفتيش لعدد من المنازل.
0: أكد الكرملين أن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة روسيا لا تزال قائمة. إلى تركيا، حيث ألقت الداخلية القبض على 324 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
1: تحطمت طائرة في مياه جزر البهاما على بعد 130 كيلومترا من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، وتم إنقاذ جميع ركابها. والآن إلى الأحوال الجوية. يؤدي منخفض جوي بعيد عن منطقتنا إلى طقس متقلب ضعيف الفعالية، حيث تنشط الرياح وتنخفض الحرارة مع احتمال بعض الأمطار المحلية الخفيفة إجمالا بدءا من يوم غد الخميس.
0: كان في هذه النشرة: في خطوة غير مسبوقة، لبنان يرفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد تدخل إيران في شؤونه الداخلية وتوريطه في حرب مدمرة. انطلاق المفاوضات الثلاثة في واشنطن غدا، ولبنان متمسك بوقف النار والملف حضر في لقاءات بعبدة. إسرائيل اتفاق مع لبنان، إضعاف إيران وإضعاف دراماتيكي لحزب الله. بن فرحان الأسبوع المقبل في بيروت، والسفير المصري زار بكركي. يوم استهداف السيارات من الجنوب إلى الشوف وشهداء. نتنياهو اجتماع أمني مساء، وإسرائيل تجهد لمواجهة مسيرات حزب الله. الوقفات المطلبية من القطاع العام إلى التعليم الرسمي. إيران مطالب واشنطن بشأن النووي ظالمة، ونقيم الوضع مع باكستان.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أقولكن بصدقني بيقولوا التكرار بيعلم ال...
2: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، مش معقولة ما في بنزين؟
3: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
2: شوف العزقة على ترمبات يا زلمة لوين واصلة؟
3: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
4: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا، حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
3: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
4: حتى الامراض رجعت تبين. بس
2: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر، يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
5: يوم قريت الخبر
6: صار بده يوقف الموتوسيكلات.
5: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كثير بتحسوا فيها.
7: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
2: مين اللي قال؟
4: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
5: هيك بتبلش الاشاعه.
2: ما بتعيش لحالك، بدها ناس.
8: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
3: يلا شغلنا. لا
2: نحن اللي بننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر اي خبر تأكد منه، لانه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
0: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
10: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
11: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
12: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
11: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
12: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلدية.
13: تمثيل المسرحية جيد جدا.
14: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
15: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليلين وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة انطوان او بالمسرح.
0: صوت كل لبنان.
9: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعين صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. الثقة فوق الجمال، رؤية واضحة ومحددة وتفاصيل إضافية لها النشاط مع رئيسة رابطة قدامة مدرسة جيزس أند ماري السيدة ناتاشا نهرة. أهلا وسهلا فيك ناتاشا عبر أثير صوت كل لبنان، وتحيتنا لإلك ولكل الأعضاء معك بالمدرسة.
16: مرحبا، بونجور.
9: أهلا وسهلا ناتاشا. بداية في نشاط مدرسي حبت تقوم في رابطة قدامة مدرسة جيزس أند ماري، وتفاصيل إضافية معك، واللي لفتني أنه السنة الثقة فوق الجمال، يعني خلينا نعرف أكثر تفاصيل حول هالحفل واللي يعنى بالجمال واللي رح تشارك فيه طالبات مدرسة جيزس أند ماري.
16: أوكي، سو نحنا كلجنة قدامة مدرسة يسوع ومريم حبينا نعمل هذا النشاط اللي هو بنعتبره مثل رسالة لكل كل الأهل، كل التلاميذ، وبركة بنقدر نوصل الصوت لغير مدارس، انه نظهر من الكليشيه تبع كلمه مس جي ام لحالها، لانه نحن بدنا كمان نقدر نعطي رساله توعيه، او نقدر تسبرد هالرساله التوعيه ونقول انه الجمال مش كل شيء. الجمال ما منه مقياسه السوشيال ميديا يلي نحن ماسكينها بين ايدينا وعنا اكسس كتير كبير عليها كل الوقت، ويلي هالبنات هالتين ايجرز من عمر 14 لعمر 18 سنة وبلكي أكثر كمان، لا، عم بيقيسوا حالهم على شيء معايير منا مضبوطة. فنحن حطينا الثقة فوق الجمال كشعار لقلنا وماشيين فيه، حتى نقدر نحن نعطي قد ما بنقدر بوش لهالطلاب نكون واقفين حدهم ونوصل صوتهم بالثقة اللي عندهم إياها، مش بس بمظهرهم الخارجي.
9: نعم، لو سمحتي ناتاشا، يعني نعم. يقام هيدا النشاط ب 23 أيار 2026، خلينا نحدد المكان والزمان وبنرجع بنحكي شوية تفاصيل حول يعني هالنشاط وحول المعايير القائمة.
16: صحيح صحيح، نحن هذا الحفل رح يكون ب 23 ماي الساعة 8 المساء بالروبي ثياتر بمدرسة جيزوس الماري بالربوة.
9: نعم،
16: وناطرين الحضور بهيك very excited للحضور.
9: نعم، هل في معايير معينة اشتغلتوا عليها؟ هل تواصلتوا مع متخصصين بهالإطار ناتاشا؟ يعني احنا بنعرف انه بده يكون كمان في احترام الذات، في انضباط، في أصالة، في قوة الشخصية، في الحضور، في يمكن اللبس ما يكون هالقد كتير فاضح، وعذرا على الكلام يعني يكون اللباس محتشم قدر الإمكان. كان ونحن شوي هيك عم نتاخد على السوشيال ميديا مثل ما قلت حضرتك، وكمان خلينا نكون واقعيين، يعني هون شو المعايير المطلوبة وشو طلبتوا من الصبايا المشاركات؟
16: نحن بالنهاية مدرسة، والمشتركات من عمر 16-18 سنة. نحن ما منقدر نعطي معيار جمال بين هلالين لا تين ايجرز.
9: نعم.
16: هدول تلاميذ مدرسة. نحن وقت اللي عملنا اللانسمان تبع هذا البروجي فتحناها لكل الطلاب، ويلي تشجع وقدم اوريدي اخذ علامه على شجاعته، على الجرأة اللي عنده اياها، هالقد هالصبيه عندها ثقه بنفسها حتى تقدم على هذه المسابقه.
9: نعم.
16: معيار فيزيكال خارجي نحن بالنسبه لنا بياخذ اقل من نص العلامة، يعني ولا بنت ولا صبية قدمت انرفضت.
9: نعم.
16: أبدا.
9: هيدي نقطة مهمة كتير، معلش خليهم كل المستمعين اللي عم يتابعونا نضوي على هالنقطة، أولا لأنه في جرأة. نعم. وتقدمت، وثانيا لأنه كمان هن يعني طلاب ومن هالمدرسة. هل يجوز أنه حدا آخر من خارج المدرسة يتقدم ناتاشا؟ ولا لا، كلهم لازم يكونوا من طلاب،
16: لازم يكونوا من المدرسة، من سجوند باك ترمينال، هدول الثلاث صفوف يلي مؤهلين انهم يقدموا على هيدي المسابقه.
9: نعم، وسؤال كمان، هل هناك من لجنه تحكيم مؤلفه من خبراء ومحترفين رح يكونوا كمان موجودين معكم؟
16: نعم، اذا بتسمحي بس حتى اقول لك مين اللجنه اللي رح تكون موجوده.
9: تفضل.
16: عندنا رئيس اتحاد الباسكتبول الاستاذ اكرم حلبي، لانه نحن كثير منصر على موضوع تو بي فيت، هل في بارت من حياتنا السبار والاسبري سبورتيفي اللي هو بعد اهم من السبار انا شخصيا بالنسبه لي.
9: نعم.
16: سو حبينا انه استاذ اكرم يكون من ضمن لجنه التحكيم. عندنا كريستينا سوايا يلي هي مس ليبان ومس انترناشونال، واللي انا بوجه لها تحيه كثير كبيره لانه هي عم بتساعدنا حتى نمرن هالصبايا كيف يمشوا كيف يوقفوا. انت بتعرف الصبايا بهذا العمر ما بيعرفوا كيف يمشوا، ما بدنا اياهم يمشوا مشية كاتوك، بس بدنا اياهم يمشوا بثقة اكتر من اللي هن اوريدي عندهم اياها، تيكون عندهم هالجرأة انهم يقدموا على هالمسابقة. وعنا اخصائية التجميل جيهان العيدة يلي هي رح تكون عم تشتغل معنا وعم تعطي وركشوب لهالصبايا حتى تعطيهم مثل awareness أو تعلمهم كيف يظهروا وكيف يضبطوا حالهم بأقل شيء ممكن، مش مثل ما عم بنشوف على السوشيال ميديا الترندات، كترة المكياج.
9: نعم.
16: وكل شيء أوفر،
9: كل شيء
16: وبالشعر وبالميكاب للأشياء اللي مش لعمرهم.
9: نعم، كل شيء على عمرهم، والسمبليسيتي يعني هي كمان عنوان أساسي بالنتيجة.
16: أكيد طبيعي.
9: نعم، وبالنسبة للذكاء والأسئلة وطرح الأسئلة كمان.
16: أوكي، إيه أكيد هيدول أشياء يعني كلها بتجي مثل ما بيقولوا بتكر المسبحة.
9: نعم.
16: كلهم ورا بعضهم هيدول بيجوا. عنا جوال رياشي هي ستايلست رح تعلم البنات شو هي الكات اللي بتلبق لجسم كل وحدة. نحنا اليوم مش اخدينهم توب مودلز وعم نمشيهم على كات ووك. نحنا اخدين صبايا بعضوا جسمهم جسم صبية، مش جسم ست صارت كبيرة، صارت بالجامعة.
9: نعم.
16: تكون جسمها، تعلمهم شو هي الأشياء اللي بتلبق لهم، شو هي الأشياء اللي بتبرز لهم، مش جمال جسمهم بس تكون بطريقة محافظة ولايقة لعمرهم. ورح يكون معنا كمان نيوتريشنست ميرنا المر، يلي هي رح تعلمهم لا هيلثي لايف ستايل، مش حتى يعملوا ريجيم بس حتى يأكلوا هيلثي. لأنه نحن بولا محل عم نعمل ججمان على شكلهم الخارجي، بدون يكونوا هيلثي. أنا ما بيهمني اليوم إذا وزن 40 كيلو ولا وزن 80 كيلو، هذا مش معيار الجمال أبدا. بيرجع عنا عنا جنان خوري اللي هي شيز بلوجر كمان بالستار والأوتوموتيف، اللي هي تلميذة جيسس الماري. وأنا صاري نسيت قلك أنه جوال رياشي كمان تلميذة جيسس الماري، شيز ان ألمناي. كمان رح تكون موجودة حتى تعلم أويرنس لهالبنات، لأنه هي إذا بتفوتوا على السوشيال ميديا تبعها كله أويرنس على السواقة، البسوا السانتير، حطوا كاسك، انتبهوا أنتوا عم بتسوقوا، كلهم prevention. هدول الأشياء البولينج اللي عم بيصير على السوشيال ميديا، الأشياء الفيرل اللي عم بتروح اللي ما أنا عازم وعم نسمع كتير فيها. الكيات اللي عم بتصير
9: والحالات اللي عم بتصير.
16: صح سو نحنا بهمنا كتير كمان نشتغل على هذا الموضوع.
9: لو سمحتي ناتاشا، خلينا نذكر ان الله راد ب 23 ايار الساعة 8 مساء. بتركك تختم يعني حضرتك انت على طريقتك، تفضلي.
16: أنا بس بدي أقول إنه هيدا المساج اللي نحن عم نجرب قد ما فينا إنه نوصله ونعلي صوتنا ونوصله على عن لسان هالبنات. نحن هون موجودين حتى نساعدهم، حتى نقدر نطلعهم بأحلى صورة، بس صورة الجمال الداخلي والثقة بالنفس. وأنت اليوم بس تكوني محترمة نفسك، العالم كله بدها تحترمك لأنه أنت بتكوني فاردة وجودك
9: طبيعي
16: بين الناس.
9: وهيدي
16: قيمة هيدول القيم بتبلش بالبيت وبالمدرسة. وأنا أستريس على كلمة مدرسة لأنه أنا تلميذة هيدي المدرسة وبعرف شو القيم يلي معلمتني إياها. أنت اليوم بتطلعي بحضورك، بطريقة مشيك، بطريقة إلقائك، بطريقة حديثك، أنت بتفردي وجودك. وبعدين بيجي موضوع جمالك وشعراتك ومنخارك ولبسك وكل هيدول الأشياء.
9: نحن ما نتشكرك رئيسة رابطة قدامى مدرسة جيزس أند ماري ناتاشا نهرة. أهلا وسهلا فيك دائما عبر أثير صوتك لبنان، وعلى أمل دائما تبقى يعني الثقة فوق الجمال، الثقة هي عنوان لجمالنا الداخلي والخارجي. شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنية والتحية مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوسامب.
6: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع مباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 12/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وثمانتعشر ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وخمسة وستين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وثمانة وتسعين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي.
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
6: مهنينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: لحق حالك بالهابي داي، اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين، الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا أغار الطيران الحربي

0: الإسرائيلي مستهدفا بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل وعلى بلدات دبعال المنصوري وحاريس، هذا وأفيد بسقوط جريحين من جراء الغارة على منطقة العباسية ودير قانون النهر. في المقابل قال حزب الله أنه استهدف صباح اليوم ناقلة جنات تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل بمحلقة انقضاضية وحقق إصابة مؤكدة. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين مشبوهين في سماء المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. وسط هذه الأجواء بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في التحضير لمرحلة التعافي بعد تثبيت وقف اطلاق النار واستعادة عجلة الانتاج وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحفيز التصدير واستقطاب الاستثمارات وإبراز الفرص الاستثمارية في لبنان في خلال مرحلة التعافي. في بكركي بحث البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي مسار التهدئة مع السفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي قال إن الدولة اللبنانية تسير بالاتجاه السليم ويجب العمل عليه وتقويته وإفساح المجال لإنجاح كل ما هو في صالح إعادة سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها. أشار نائب إبراهيم الموسوي إلى أن الأداء الرسمي للدولة غير مقبول، متهما السلطة بانتهاج مسار تفاوضي تنازلي واستسلامي يفرض بأوراق القوة في لبنان، معتبرا أن ما يجري على المستوى السياسي والتفاوضي يثير القلق في ظل استمرار الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في السرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نواف سلامة مع وفد من إقليم الخروب واقع النزوح في المنطقة والتحديات المستمرة. وفي السرايا أيضا بحث الرئيس سلامة مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان في الخطوات العملية لمتابعة نتائج زيارة سلام إلى دمشق انطلاقا من المصالح المشتركة بين البلدين.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: من صوت كل لبنان واصل تقديم الموجز. وإلى أنبائنا العامة، نبه المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن بلاده لن تسمح بعد الآن بمرور أسلحة أمريكية عبر مضيق هرمز إلى القواعد العسكرية في المنطقة. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في زيارة رسمية تمتد لأكثر من 48 ساعة على أن يعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني. توازياً أمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب أوكرانيا في خلال زيارته للصين. توازياً أكد الكرملين أن موسكو تحافظ على اتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تسوية بشأن ملف أوكرانيا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضيل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.
5: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
6: صوت كل لبنان.

0: إنتاج الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: مستمعين في كل مكان، أهلا بكم في رقعة شطرنج جيوسياسية بالغة التعقيد. تقف تركيا كلاعب محوري رئيس له علاقات مع غير طرف، فأي دور تلعبه اليوم في ظل هذه التطورات الشرق أوسطية المتسارعة؟
2: خلدون، تركيا هي العضو القوي في حلف الشمال الأطلسي الناتو، وفي الوقت ذاته الجار الاستراتيجي والاقتصادي لإيران.
1: بين الالتزامات الناتو وطموحات الجوار وموازنة المصالح، كيف تدير أنقرة العلاقات بين طهران والغرب؟
2: هل تركيا جسر تواصل أم حجر عثرة؟ ما علاقتها مع الجزائر مثلا، وقد زارها الرئيس الجزائري أخيرا؟ وماذا عن دورها في الناتو إن تراجعت أمريكا عن الدعم؟
1: نرحب بكم مستمعينا إذن، وهذه تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين من دي دبليو في بون واستديوهات صوت كل لبنان في بيروت، ونرحب بضيفي حوارنا من أنقرة بالدكتور دانيال عبد الفتاح الباحث في مركز أسام للدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، تحياتي.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك دكتور دانيال. ومن واشنطن معنا الصحفي الدا يعقوب، الصحفي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط. مرحبا بك الزميل الصحفي الدا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا. البداية من أنقرة معك دكتور دانيال عبد الفتاح، إذن تركيا هي دولة رئيسة وازنة لها علاقات مع غير طرف، كيف تقرأ تطورات الشرق الأوسط؟ وإن أردت أن تصف لنا الموقع الذي تعيشه وتعيشه تركيا حاليا في ظل هذه التطورات الشرق أوسطية المتسارعة، ماذا تقول؟
3: طبعا تركيا تمتلك موقع جغرافي حساس جدا ومهم، يعطيها الإمكانية في أن تكون فاعلة في جميع الملفات في الشرق الأوسط وفي البحر الأسود وفي شرق المتوسط، إضافة إلى ربطها دول الخليج العربي بأوروبا وإمكانية تواصلها مع جميع الأطراف المتنازعة في المنطقة، من إسرائيل إلى إيران إلى روسيا أوكرانيا دول أفريقيا، ولها علاقات ممتدة جدا في جميع هذه الأوساط. كذلك كون تركيا تمتلك قواعد عسكرية أمريكية وقواعد تابعة للناتو، كونها أيضا مركزية في جميع المشاكل والعالقة في المنطقة، دولة متوسطية، دولة في نفس الوقت آسيوية، إضافة إلى أنها تمتلك الكثير من التوازنات في علاقاتها الاقتصادية والتجارية والأمنية الجغرافية على البحار الأربعة، كل هذه الأمور تدفع وتجعل من تركيا دولة تتمكن أن تلعب هذه الأدوار، ويكون لها أيضا كلمة في الدبلوماسية، وخاصة فيما يخص قضايا لها علاقة بحل النزاعات، لها علاقة بربط الأمور السياسية وحل النزاعات من خلال الطرق نقل الطاقة، طرق تجارة، ولها علاقات أيضا بالقضايا الأمن القومي الدولي. كل هذه المعطيات إذا وضعناها في سلة واحدة وجوجلناها كما يقول، نستطيع أن نقول بأن لتركيا مناظرة ونظرة فاعلة وثاقبة في جميع هذه القضايا في الشرق الأوسط، يعني برمته في كل ما يخص هذه القضايا العالقة، إن كان في شرق متوسط أو إن كان في البحر الأسود وإن كان في منطقة القوقاز. لهذا السبب تنظر تركيا إلى أن موقعها وقوتها ونفوذها يدفعها جميعا إلى أن تكون فاعلة، ولكن طبعا كل هذا أيضا يضع تركيا في زاوية حرجة جدا من التناقضات، من التحديات، من الصعوبات في أن تكون طبعا دولة وازنة، ولكنها يعني أحد هذه التحديات أن تكون مثلا في علاقة متوازنة مع مصالحها وتواجدها في الخليج، إضافة إلى مصالحها مع إسرائيل، في نفس الوقت مصالحها التي تربطها بإيران، كذلك مصالحها الوازنة في أوكرانيا، وأيضا المصالح والعلاقات الوازنة جدا مع موسكو. وكل هذه الأمور تضع تركيا لأن تكون صاحبة رأي، صاحبة قرار، صاحبة تأثير وازن وفاعل، وفي نفس الوقت صعوبات كبيرة جمة تعاني منها الدبلوماسية التركية.
2: إذن رأس مال تركيا الموقع الجغرافي، العلاقات المتعددة والمتشعبة مع كل الدول من أوكرانيا إلى آسيا الوسطى وحتى الخليج، ولكن اللاعب الأكبر في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. الصحفي دا يعقوب معنا من واشنطن. هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن بيت الأبيض لتركيا أن يلعب دورا، أم أن الوضع ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية ينفذ من الجانب التركي؟
4: أهلا وسهلا. الولايات المتحدة الأمريكية في طريقة تعاملها مع تركيا تنظر إليها كحليف استراتيجي في المنطقة، يساهم دائما في تحريك الوساطة في العديد من الملفات العالقة، سواء موضوع الحرب في أوكرانيا أو حتى الأزمة الحالية المتعلقة بالحرب في إيران. كانت هنالك عدة مقترحات تركية متقدمة جدا تتعلق بتأجيل الحديث عن البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم وتقديم الحديث عن مضيق هرمز وعن تحرير السفن هنالك وإنهاء الحصار، وكذلك أيضا إنهاء موضوع الصواريخ الباليستية. هذه الملفات التي تحدثت عنها تركيا لم تلقى أذانا صاغية من ترامب الذي فضل الرؤية الإسرائيلية وقام بالهجمات. بعد ذلك كان موقف تركيا كان موقف براغماتي جدا، أبقت على علاقاتها الوطيدة مع إيران بحكم المصالح الاقتصادية والأمنية المتداخلة، كما كانت علاقاتها مع أمريكا أيضا علاقات ثابتة وصلبة. وينظر ترامب إلى أردوغان بأنه الحليف المهم جدا في المنطقة. كذلك أيضا كان لها نوع من الثبات في العلاقات مع دول الخليج العربي، وساهمت بالاجتماعات في الرياض حول التحديات الأمنية والصواريخ التي أمطر بها الخليج العربي. بالتالي هي تلعب على جميع الحبال، موقفها موقف يمسك العصا من الوسط، تحاول أن لا تتخندق، ومع ذلك فإن إدارة ترامب تنظر إليها كنوع من الحلفاء الذين يوكل لهم بعض المهام من أجل التحرك وبحث حلول عنها، لكن ليست الشريك الذي ينظر إليه بالندية بقدر ما ينظر إليه.
2: طيب أستاذ داء، لماذا اختيرت تركيا باكستان بديلا لأن تكون ساحة المفاوضات بين واشنطن وطهران بدلا من تركيا إذن برأيك؟ وعلى ذلك سأذهب بهذا السؤال للدكتور دانيال.
4: سؤال مهم جدا، أعتقد أنه لعديد من المعطيات. أولها أن تركيا لا تريد أن تخسر أحد الأطراف بشكل مباشر، وباكستان واضح جدا أن مواقفها تنبثق من علاقتها القوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الاقتصادية والمعونات المالية، لكن تركيا تريد أن تظل ثابتة في مواقفها مع إيران التي لديها معها مصالح تتعلق بالنفط والمصالح الاقتصادية. بالتالي ابتعدت عن الصورة وحضرت كداعم للوساطة الباكستانية بالمقاعد الاحتياطية، لا تريد مباشرة الاشتباك مع مزاجية ترامب وقراراته التي يأخذها من رأسه ويحرج بها الوسيط. بالتالي أعتقد أن برغماتية تركيا كانت الأنجع.
2: برغماتية تركيا دكتور دانيال، هل تعيد ما قاله الصحفي والزميل ألدا يعقوب في واشنطن؟ تركيا جلست على دكة الاحتياط تراقب من بعيد، ما الذي يجري في الساحة؟
3: نعم، هذا رأي ممتاز جدا. تركيا في هذا الوضع تفضل أن تكون بعيدة. هذا ما حصل أيضا عندما بدأت المفاوضات وكانت تركيا هي العنوان المطلوب في تلك الفترة، لكن تركيا اتفقت مع سلطنة عمان على أن تكون في لا تكون في تركيا في الواجهة وأن تكون أول بداية المفاوضات في سلطنة عمان. المعلومات المتواترة هنا في أنقرة تقول بأن أنقرة لا تريد الدخول مباشرة في أي مفاوضات إلا بعدما تحصل على الضمان الأكيد والموثق من ترامب شخصيا للرئيس أردوغان شخصيا أيضا. وطالما أن تركيا ابتعدت خطوة إن كان في عمان مع عمان أو إن كان مع إسلام أباد، فهي هذا يعطينا إشارة قوية بأن تركيا لم تحصل على تلك الضمانات المباشرة من الرئيس ترامب مباشرة. يعني تركيا كانت تريد أن تشتغل وتعمل على المضمون، يعني دون أن يكون هناك أي مفاجآت، وهذا ما حصل طبعا عندما كانت المفاوضات جارية في سلطنة عمان عبر عمان. تم قصف وبدأ الحرب في 28 فبراير على إيران، لذلك تركيا وجدت نفسها أنها كانت محقة في الابتعاد والجلوس في مقعد الاحتياط كما تفضل الزميل من واشنطن. لذلك الآن تركيا في هذه المرحلة أيضا لم تحصل على أي ضمانات ولم تحصل على قرار نهائي بأنه سيكون هناك ذهاب إلى آخر السكة، إلى آخر الطريق في التفاوض الثاني عبر إسلام أباد. لذلك كانت هي أيضا رديف، فقط رديف مساعد لإسلام أباد، ولكن مشتركة أيضا مع مصر والسعودية في التحرك الدبلوماسي. يعني لا تريد أن تحمل تركيا جميع الأوزار التحركات والتصرفات الغير مضمونة التي تصدر عن الرئيس ترامب.
1: نعم دكتور دانيال، طبعا حرب إيران أقلقت دول الشرق الأوسط وبدلت في التحالفات تبديلا، ليس فقط داخل الشرق الأوسط إنما امتد ذلك إلى أوروبا وأبعد. كيف هي المعطيات لديك؟ ما المعلومات المتوفرة لديك بخصوص نظرة تركيا للنظام الإيراني؟ بطبيعة الحال مهما كان هذا النظام لا يبقى كما كان قبل هذه الحرب. كيف ترى تركيا صورة النظام الإيراني بعد التوصل إلى أي اتفاق؟ هل تعتقد أنه أصبح واهنا ضعيفا قابلا للسقوط، أم ترى أن إيران ستكون أكثر تشددا أم أقل من ذلك؟ ماذا تخبرنا؟
3: حسنا، تركيا دولة علمانية جمهورية، وهي تماما بعيدة عن التحزب الديني، هذا في النظام الجمهوري التركي، بعيدا عن موضوع الحكومة وحزب العدالة والتنمية وجذوره الإسلامية وما شابه. هذا يعطينا مؤشر على أن تركيا في نظامها مختلفة تماما، وعلى النقيض حتى تماما على النقيض عن من النظام الإيراني. لكن تركيا تنظر إلى أن الوضع في إيران هو بالنهاية وضع أمر قائم، هو وضع موجود، وهو على الأقل يعتبر عامل من عوامل الاستقرار داخل هذه المنطقة الضيقة، ولكنه عالميا مرفوض وغير مقبول. تركيا تنظر إلى العلاقة مع طهران ومع النظام في إيران بأنها علاقة حاليا الإبقاء على أفضل ما يمكن عليه، الإبقاء على أفضل ما يمكن عليه، بمعنى أن يكون هناك نوع من التهدئة، نوع من عدم التصادم المباشر بين طهران وإسرائيل وأمريكا والغرب، يكون هناك نوع من العودة إلى التفاهمات بين جميع الأطراف، ولكن على أن يكون هناك نوع من تغيير في سلوك النظام. هذا ما كانت أيضا تنظر إليه تركيا في علاقتها مثلا.
1: إذن الإبقاء على النظام مع تغيير سلوك النظام، هذه هي الذي تسعى إليه تركيا حاليا. ننتقل إلى واشنطن. أستاذ ألده يعقوب، طبعا الرئيس الأمريكي ظاهرة بالمعنى الإعلامية، بالمعنى السياسي هو ظاهرة بهذا المفهوم. طارة يقول سندمر إيران ونعود بها سنوات، وطارة نقول أن الهدف ليس إسقاط النظام. ما الذي يريده ترامب حاليا ونحن أمام أيام مفصلية حقيقة بين الاتفاق أو عودة الحرب؟ موقع أكسيوس يقول أن الحرب وكأنها أصبحت من المسلمات أنها عائدة لا محالة. كيف هي أجواء واشنطن بالنسبة لهذا الموضوع؟
4: أجواء واشنطن حاليا تشير إلى نوع من الارتباك والضبابية بما يتعلق بمواقف ترامب النهائية، وينظر إلى نتائج الترقب لنتائج زيارته إلى بكين، هل ستنجح بكين في احتواء ترامب ووجود حل نهائي للحرب مع إيران، خصوصا أن إيران تلعب على عامل الوقت بشكل كبير جدا ومستفز، وتقدم مقترحات بعيدة جدا عن الدخول في التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وتطرح دائما النقطة التي تستفز ترامب وهي وحدة الساحات. بالتالي موقف ترامب حاليا محرج عالميا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ومحرج داخليا بسبب شظف العيشة وارتفاع الوقود، وكذلك تململ المواطنين من استمرار هذه الحرب. بالتالي هو عول على الوساطة التركية الغير مباشرة والمصرية وكذلك القطرية والمباشرة باكستاني. إلى حد الآن لم يحدث أي شرخ، والمخاوف هنا من أن يعود ترامب إلى سياسة هي التي يتمسك بها حاليا بالحرية بلاس وتحرير السفن وتحريكها في مضيق هرمز بالقوة العسكرية دون العودة إلى القوة الجوية التي تريدها إسرائيل. وبالتالي هو أيضا لديه مشاكل تتعلق بالناتو وأوروبا بشكل كبير جدا، وربما يبحث في تركيا كحليف أبرز وسط المشاكل التي لديه مع الناتو ومع أوروبا، خصوصا في ظل قمة الناتو القادمة في يوليو في تركيا.
5: سادة، هناك ضغوط كما يبدو بدأت تظهر على الجانب الباكستاني. هناك من يقول بأن باكستان تستضيف طائرات إيرانية، هذه الأنباء التي ظهرت هناك في واشنطن، وكذلك إذا بإمكانك أن تؤكدها، وكذلك ضغوط أيضا من جانب بعض أعضاء الكونغرس. هل ما زال ترامب إذن متمسكا بالدور الباكستاني على حساب الأدوار الأخرى، ربما سيتحول يوما للدور التركي؟
4: هذه أصوات محسوبة على إسرائيل بالدرجة الكبرى. إسرائيل مستاءة جدا من الوساطة الباكستانية ومن الاستماع الكامل لترامب لباكستان ومنحها كثير من الوقت وكثير من الحرية في التحرك. بالتالي بدأت هذه الأصوات تتحدث عن هذه المواقف. صحيح أن باكستان لديها علاقات مهمة مع إيران وتحاول أن تلعب على هذا الإطار مدعومة بتركيا، لكن هنالك أصوات تريد أن تنسف هذه الوساطة وهذه المفاوضات من أجل تحريك عودة التوتر إلى المنطقة، وعودة التوتر إلى المنطقة ينعكس على تركيا وينعكس على دول الخليج العربي، وهذا أمر لا يريده حلفاء أمريكا بدرجة الكبرى بقدر ما يريدون نوعا من العقلانية والعودة إلى المفاوضات. وبدأ اللوبي الأيباك الإسرائيلي يتحرك من أجل مزيد من الاحتقان ومن أجل أيضا استفزاز ترامب وإعادة ماغا والخطاب الذي يتمسك به لعودة الضربات العسكرية، وهو أمر سينعكس اقتصاديا وأمنيا على المنطقة.
5: هذا ما تقوله أستاذ دا. بهذه النقطة نذهب بها إلى الدكتور دانيال. دكتور دانيال، وأنت في تركيا، تعتقد تركيا طبعا بكل تأكيد لديها علاقات دبلوماسية ممتازة مع الجميع حتى مع إسرائيل، ولذلك هل يمكن أن تلعب دورا أفضل مما تكون على دكة البدلاء ربما إذا ما مورس الضغط أكثر على باكستان؟
3: نعم، تركيا تحضر لهذا الموقف وتنتظر أن يكون هناك تطور جديد في العلاقة وفي التطور في التفاوض مع عبر باكستان. يعني إذا انتهت المهمة الباكستانية فمن المؤكد أن الدور سيكون لتركيا، وتركيا لا تريد أن تكون هنا لاعبا أيضا مرحليا في هذه المفاوضات، تريد أن تكون حاسمة. هل هذا يمكن أن تحصل عليه من الرئيس ترامب؟ أعتقد ذلك، لأن تركيا دائما تركت لأن يكون يعني تكون صاحبة القرار النهائي، أو لأن يكون هناك توقيع نهائي على الأراضي التركية في إسطنبول أو في أنطاليا باتفاق نهائي مبرم بين جميع الأطراف. هذا ما تعول عليه الدبلوماسية في أنقرة، ولكن الأمر دائما ودائما يتوقف على الموقف الأمريكي وعلى إمكانية إقناع البيت الأبيض لتل أبيب ولنتنياهو تحديدا في موضوع حسم هذه الحرب أو الاستمرار بها. فإذا كان هناك حسم نهائي، أنا أتوقع أن يكون الحسم النهائي عبر تركيا وبمشاركة مصرية وسعودية، هذا الذي تم التخطيط له. أما إذا ما كانت الحرب ستستمر وهناك أيضا قلق شديد جدا لدى الأتراك في هذا الأمر، وينظرون بأن ربما تستمر سنوات طويلة وسنوات عجاف كما يقول الأتراك، هذه هي الحرب بين الطرفين. لذلك تركيا تنظر إلى الأمر بكل دقة وبكل انتباه، وتحاول أن تصل إلى حلول مرحلية مباشرة مع عبر الوسيط الباكستاني، لأن يكون الختام لصالح الجميع في هذه
5: الأمر. دكتور دانيال، كيف تتضرر تركيا من الحرب الدائرة الآن اقتصاديا؟
3: طبعا هناك ضرر شديد جدا. على الأقل تركيا تعتبر من أهم المنافذ الأساسية لإيران بريا، وهذا معروف تماما عبر شرق تركيا. أيضا قضية تحويل العملات في إيران، إضافة إلى موضوع الذهب واستثماره كما حصل في الماضي، كان هناك نوع من التعاون بين هالك بنك يعني التركي وبين أيضا الدولة في النظام في إيران. عملية تحويل السلع النفطية بكل أنواعها، عملية إعادة التدوير كلها تتم في تركيا. هذه الأعمال كلها يتم الآن تتوقف بنسبة 97% تقريبا، إضافة إلى موضوع الضغط الشديد الذي بسبب التجارة البينية بين الجانبين كانت مرتفعة جدا. العملية التبادل الزراعي التي كانت موجودة بين تركيا وإيران وشبه توقفها، يعني مع وجود بعض النشاطات الأخرى، كل هذه الأمور تدعم عملية وقف أيضا المشاريع التنموية التي كانت تربط منطقة تركيا مع الصين عبر تركيا، مع القوقاز عبر إيران. كل هذه المشاريع كلها تقريبا متوقفة بشكل تام ونهائي. يعني عمليا لنقل أن الأنبوب التنفس الأكسجين الذي كان يأتي من إيران إلى تركيا حاليا متوقف تماما. فانقطاع يعني انقطاع الأكسجين الذي كان يأتي للاقتصاد التركي عبر إيران، كل هذا يؤثر بشكل كبير جدا على طبعا المشاريع التركية، وربط بين القوقاز وربط بين الصين عبر تركيا مع منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، إضافة إلى الربط بين كذلك هذه المنطقة الشرق المتوسط مع أوروبا عبر تركيا، كل هذه المشاريع حاليا مؤجلة ومعطلة.
1: نعم دكتور دانيال، كسبا للوقت يبقى لدينا نحو 6 دقائق. بين الحين والآخر يظهر مفهوم الناتو الرباعي الشرق أوسطي الذي تشكل تركيا ركنا أساسيا فيه، تركيا إلى جانب مصر، إلى جانب باكستان، إلى جانب السعودية. هل هذه الفكرة ترى فيها شخصيا دكتور دانيال فكرة واقعية قابلة للتحقيق ربما بوجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، بوجود أمريكا داعما رئيسا، بوجود هذه التحولات المتسارعة في هذه المنطقة؟
3: يعني هذا من يعني كان احد القيادات الناتو الاتراك القديمين هو الذي وضعها، كان سفيرا في سوريا وكان متمرسا جدا في الدبلوماسيه وله علاقات كبيره جدا ونظريات عسكريه امنيه كانت كبيره. هذا النوع من الافكار كان موجودا دائما يعني منذ عام 54 حتى الان. لكن إذا نظرنا إلى الواقع، تركيا نعم تستطيع أن تكون تلعب دورا في ناتو رباعي أو بدائل أمنية قومية متجددة في المنطقة، إقليمية وما شابه ذلك. لكن دعنا نكون واقعيين جدا ولا نخرج عن الواقعية، بأن نقول بأن كل ما يمكن أن يتم أمنيا في هذه المنطقة وضمن هذا المحور الرباعي لابد أن يكون بموافقة من البيت الأبيض، ولا بد أن يكون أيضا بمباركة إسرائيلية، وربما يكون له نوع من أنواع التخادم المشترك بين جميع هذه الأطراف. يعني صحيح تركيا الآن قوة ثاني أكبر جيش في الناتو، صحيح تركيا نعم تمتلك إمكانيات واسعة جدا ونفوذ والوضع الجغرافي والاقتصادي والأمني والقومي، كل هذا الأمور نعم صحيحة، ولكن لا يمكن لتركيا بنظري أن تقوم باستقلالية كاملة أو شبه كاملة في أي عمل قومي أو في أي عمل أمني في المنطقة، إلا ما أن تكون متشاركة مع كل القوى العالمية والإقليمية وبموافقة ومباركة كما قلت. يعني هذا الأمر معروف، وإذا كانت تنظر طبعا السعودية ومصر وباكستان وحتى دول القوقاز التي تريد أن تتشارك في هذا المشروع مع بعض دول الخليج، هذا الأمر يكون دائما ضمن تنسيق وتعامل وتعاون مشترك. لكن في الحقيقة هذا الأمر يتوقف على القرار الذي سيتخذه ترامب في موضوع العلاقة مع الناتو.
1: نعم دكتور دانيال، قبل أن نعود إلى واشنطن سريعا جدا، كانت هناك زيارة في الأيام القليلة الماضية للرئيس الجزائري إلى أنقرة، وحظي بحفاوة استثنائية في المطار حتى من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. هل من رسائل سياسية من هذه الزيارة أم هي بحث تجارية اقتصادية تجمع الجانبين؟
3: في الحقيقة هذا أمر جدا مهم، وهو نعم هو نوع من الامتداد التركي في منطقة الشرق المتوسط وفيما له علاقة بالدول المتشاطئة مع تركيا في البحر الأبيض المتوسط، كذلك شمال أفريقيا. هذا أمر كانت الجزائر هي أساسية فيه، وخاصة أن الجزائر من الدول المعروفة بعلاقتها مع الفلسطينيين وبعلاقتها مع القضية الفلسطينية وبوضعها الخاص جدا في منطقة شمال أفريقيا. هي الآن حاليا تعتبر مع تركيا ضمن الاهتمام الدولي والإقليمي، يعني الجميع ينظر إلى هذه الزيارة وينظر إلى هذا التقارب الذي حصل بين أنقرة والجزائر على أنه فعلا مرحلة من مراحل التكتيك الجديدة التي تفكر بها أنقرة، وربما سيذهب الأمر باتجاه توسيع في القضايا في قضايا الأمن والدفاع المشترك، وفي قضايا لها علاقة بتمديد منطقة الحزام الأمني الموجودة حاليا التي هي في لبنان سوريا فلسطين، إلى أن تكون ذاهبة باتجاه امتداد مع موريتانيا و الصحراء الغربية إضافة إلى الجزائر وليبيا. كل هذا سيتم ربطه مع مصر في عمل نوع من أنواع البحر الأزرق الذي يربط أمنيا كل هذه المنطقة في البحر الأبيض المتوسط، إذا ما كان هناك تغاضي أو موافقة كذلك من الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا.
5: في سؤال أخير لك أستاذ دا، وأنت في واشنطن، ترامب الآن سيتحرك أيضا للصين، سيتحرك في يعني في مجالات أخرى أيضا، يحاول أن يستخدم كل أوراق الممكنة للضغط على إيران. كيف هو يعني، وأنت قلت في البداية بأن هناك استياء عام في بسبب ارتفاع الأسعار، أسعار الوقود الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب، يعني كمستشف لي ما يجري هناك في واشنطن، كيف ترى ستكون خطة ترامب لإنهاء هذه الحرب وأن ينقذ وجهه؟
4: سيعتمد على حلفائه، وأتفق مع الدكتور دانيال في القوة التركية كلاعب مهم في المنطقة، بالتالي أعتقد أنه سيعتمد على الورقة التركية وكذلك الدور الباكستاني المدعوم من كل هذه القوى لتقديم صورة ومخرج آمن للداخل الأمريكي ينقذ صورة الرئيس البطل الذي حقق الانتصار. هو متعب من العودة إلى القوة العسكرية وإلى أيضا ما سيشمله من خسائر مالية نتيجة للضربات ونتيجة للأسلحة، بالتالي أعتقد أن المخرج سيكون دبلوماسي وسيكون عبر الوسطاء ليخرج ترامب من جديد ويؤكد انتصاره ويبتعد عن الصراع من جديد حتى لا يخسر بشعبيته المتناقصة حاليا داخل أمريكا.
5: نعم، إذن جزيل الشكر لك الصحفي الدا يعقوب الزميل، كنت معنا من واشنطن المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، جزيل الشكر لك.
4: شكرا لكم.
1: شكرا لك أستاذ الداه، والشكر كذلك لك دكتور دانيال عبد الفتاح الباحث في مركز أسام للدراسات الاستراتيجية في أنقرة على إثراء الحوار، شكرا جزيلا لك. بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عباس الخشالي وخلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.

0: أحلام المخرجين سهل تجسدها بأفلام، فهل رسم المخرج سمير حبشي أحلامه الخاصة والوطنية بأعماله أم ما يزال بانتظار الفيلم المناسب؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: RTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04700

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
0: مع علي بليبي وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين الأربعاء 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه لك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: الرابعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله يواجه في لبنان عدوا إسرائيليا متوحشا يطمع بالتوسع والاحتلال ومصادرة قرار شعوب المنطقة، معتبرا أن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي ظالم ومستبد بكل قوته.

وإمكاناته وسط صمت عالمي وتواطؤ من بعض الغرب. قاسم وفي رسالة إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية قال: لن نستسلم لإسرائيل ونقدر دعم إيران المستمر للمقاومة التي أثبتت أنها عصية على الاحتلال وهي لن تستسلم له. وأكد قاسم أن العدو لا يحقق استقرارا ولا أفقا بعدوانه، معتبرا أن النتيجة ستكون وقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى. اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن البلد ممزق سياسيا لأن الداخل منقسم ومأزوم، مشيرا إلى أن الحل بورشة وطنية. وقال: الرئيس نبيه بري بهذا المجال مفتاح وطني، وعلى رئيس الجمهورية الاستفادة من هذه القامة التي قد لا تتكرر. قبلان رأى أن الخصومة والتفرد وأخذ الخيارات الأحادية دون تفاهم داخلي قوي يكشف لبنان ويضع السلطة بالحضيض. أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان منذ الثاني من آذار حتى اليوم وصلت إلى 2896 شهيداً و 8824 جريحاً. استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفدا من التيار الوطني الحر، وتم البحث في سبل التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان. تابع وزير الداخلية أحمد الحجار سير العمل في أقلام النفوس التي نقلت سجلاتها من مراكزها الأساسية إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت حفاظا عليها من القصف الإسرائيلي. الحجار شدد على ضرورة تقديم كل التسهيلات إلى المواطنين والعمل على إنجاز معاملاتهم في أقصى سرعة ممكنة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا تأمين كل ما يلزم لضمان حسن سير العمل واستمرارية المرفق العام. زار وزير الطاقة جو صدي مؤسسة مياه البقاع، حيث اجتمع مع المدير العام للمؤسسة أنتوان ماكرون الذي قدم له عرضا مفصلا وبالأرقام عن واقع المؤسسة، مصادر المياه، البنى التحتية والشبكات والجبيات، كما تم البحث في الخطوات المستقبلية التي يعمل عليها لتحسين واقع المؤسسة ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر اللا مؤشرات إلى أي حركة سياحية في خلال عيد الأضحى، وأوضح أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت تراوح حاليا بين 7-8% بينما تنخفض أكثر في المناطق الأخرى، وعبر عن أسفه لخسارة القطاع السياحي والاقتصاد الوطني موسما جديدا في وقت هما بأمس الحاجة إلى أي نشاط من شأنه تعزيز صمود المؤسسات التي شرفت على الانهيار. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في زيارة تمتد لأكثر من 48 ساعة على أن يعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني. زيارة ترامب للصين تكتسب أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية لتلامس مباشرة مستقبل المواجهة مع إيران واحتمالات احتوائها أو انفجارها، إذ إن الصين ليست مجرد شريك اقتصادي لطهران بل تمثل أيضا رئة استراتيجية تساعد إيران على الصمود في وجه العقوبات الغربية والعزلة المالية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
1: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: ما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رنتوكل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة صوت كل لبنان هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي

مرحبا. بيسموهم حراس الطبيعة، فعددهم بتجاوز 100 مليار ومنتشرين بكل أنحاء الأرض، وبيقدموا للإنسان خدمات مجانية لا تعد ولا تحصى، منها خدمات بيئية ومنها عاطفية من خلال غنية. بحلقة اليوم هيك غنوا للطيور، ولكن بالبداية لكم أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد. يا طير

بالأغنية العربية هناك حضور مكثف جداً وأكثر ما بتتخيلوا للطيور بأنواعها المختلفة، مثل الحمام، البلبل، الحسون، الدوري، الكروان، عصفور الشوك وغيرها، حيث تبار الشعراء اللبنانيين والعرب باستخدام هالمخلوقات اللطيفة لأغراض شعرية عديدة، مثل نقل الرسائل من وإلى المحبوب ووصف أحوال المحبين والغيبين وانتظار الردود على الرسائل، واللي بيقوم بعمليات بحث بإمكانه العثور على أكثر من 300 أغنية. رح نكتفي بعرض أبرزها وأشهرها بحلقتنا اليوم.

الوروار طير صغير لونه أحمر وأخضر وأزرق، بيعيش أكثر شيء بآسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية، ومعروف أنه سريع الحركة والطيران والمناورة، وما بيحلاله إلا يستريح على أسلاك الكهرباء وأكيد الأغصان، خاصة القريبة من بيوت النحل، فهو بيعيش على التهام النحل الطائر وبيحتاج لكميات كبيرة منه يوميا. وكلنا منعرف أنه النحل بيمتص رحيق الأزهار وبيلقى قحة كمان، ولولا النحل لماتت كل الثمار والفواكه، يعني فينا نقول انه طاير عدواني من هالناحية، الا انه الوروار مع فيروز صار مرسل الحب وكاتم الاسرار، والاغنية من الحان الياسر الرحباني.

الحجل طير بيعيش بآسيا وأفريقيا وأوروبا ودول شرق المتوسط. معروف عنه أنه كسول شوي وطيرانه قليل، مشان هيك بيعيش قريب من الأرض بين الأحراش وعلى الشجر أكثر ما بيطير بالجو. وحجل صنين ظهر ببيع الخواتم، والأغنية لا ما تصورت بصنين مثل ما بيفتكروا البعض، بالعكس صورت داخل استوديو بكاميرا المخرج يوسف شاهين ضمن كرنفال واحتفال الشباب والصبايا الراجعين من عيد العزابي، إذا بتتذكروا المشهد من الفيلم أو المسرحية.

إذا كانوا الرحابني غنوا لحجل صنين، فالشاعر عبد الجليل وهبي وصف مشي الحجل كرج الحجل بأغنية الحنا الفنان المميز فيليمون وهبي وغنت الصبوحة.

وبس نقول صباح ما فينا ما نذكر طائر الشحرور، ولو إن لقبت بالشحرورة تيمناً باسم بلدتها وادي شحرور، لكن الشحرور طائر بيتميز بإصدار أصوات جميلة بتشبه الفلوت وبتقنية مذهلة بتتراوح بين نغمة إنذار بموجات عالية جداً عند الشعور بالخطر لا ترجع تهبط وتخف إلى أدنى مستوى، بتقنية بتشبه القدرة الهائلة والحالة الخاصة اللي شكلها صوت الشحرورة صباح في الغناء والطرب العربي.

بأوبريت موسم العز اللي عرضت لأول مرة ب7 آب 1960 بمهرجانات بعلبك الدولية، غنت صباح لطير الزعرورة من كلمات الأخوين رحباني وألحان فيليمون وهبي.

0: من الملاحظ أن اللجوء للطيور لتوجيه الرسائل للآخر بالأغنية هو من باب تخفيف الحرج في البوح عن العواطف بشكل مباشر، يعني نوع من التورية، وهالشي بيظهر بكتير من الأغاني مثل هالغنية.
1: يا الطير الطاير قله وحق الفرقة اشتقتله، يا الطير الطاير قله وحق الفرقة اشتقتله.

موضوع صيد الطيور بالفن الرحباني ما كان مصطنع أبداً، بالعكس كان وليد ذكريات غزت البيئة اللي تربوا فيها الأخوين عاصي ومنصور، فهني مضوا غالبية طفولتهم بمقهى والدهم بفوار أنطلياس، وكانوا يساعدوه بخدمة الزباين. وبما أنه الصيد كان من التقاليد اللبنانية القديمة، كانوا الصيادة يقصدوا قهوة الرحباني للاستراحة ويخبروا بطولاتهم الوهمية مرات بتكون بالصيد، وعاصي ومنصور يتسمعوا ويخزنوا هالأخبار بمخيلتهم لتتجسد فيما بعد على المسرح بأغاني وسكتشات عديدة، حيث منلاقي الصياد موجود بكتير من أعمالهم على المسرح. وسبق وسمعنا الصياد بوديب عم يتباهى ببطولات وهمية لحفيدته هيفا أو فيروز بمسرحية يعيش يعيش، وما مننسى المختار نصري شمس الدين ببيع الخواتم اللي عطول مسلح بجفت، لأنه مهمته هي حماية الضيعة والتبجح بمهارته بالصيد.

معسي ومنصور مولعين بشيء اسمه صيد وباقتناء البواريد كمان، حتى كانوا يشجعوا أولادهم على ممارسة هالهواية، لكن كانوا يعترفوا بأنهم ما كانوا بارعين بالصيد، وهني عكل أعلنوا عن هالشيء صراحة بغنية لما قالوا: في عصفورة لون الرمادي تطير وتتدلع من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد.

يعني الصياد بالحكاية الرحبانية رياضي بيعشق الطبيعة وبيتبادل مع العصافير الكر والفر والملاحقة والمناورة، بس بنهاية المطاف بيطمن العصفورة اللي جرحوا الشوك وهو راكض وراها وبيمنحها الحرية، والدليل لما بيقول بالغنية خليكي براحة بالك الله يخليكي، لو في طالك ما بطالك ما بسخى فيكي.

بالمختصر فينا نقول الصيد بالمسرح الرحباني مجرد تسلية، وبوريد الصيد عندهم ما بتقتل الطيور البرية بشكل عشوائي مثل ما بيعملوا بعض الصيادين عنا بلبنان، لأنه الإنسان الرحباني صديق لمكونات البيئة الجميلة. بس هني كتبوا كتير من الأغاني اللي ذكروا فيها الطيور مثل هالغنية الرائعة من فيلم سفر برلك.

وبتغني فيروز يا عصفور الشوك أهلك داره بهالسما وما بعرف وين صاره. وبعد البحث عن عصفور الشوك عرفنا إنه هو طير بيستوطن بالنصف الشمالي من قارة آسيا وأفريقيا وبكتير من مناطق أوروبا، واسمه العلمي برينيلا. لكن عصفور الشوك يعرف ببلاد الشام بالحسون، بس بحما بيسموه عصفور الشوك، وربما يكون الرحابني بيقصدوا الحسون بأغنية علموني.

بقصيدة حب اللي قدموها الرحابني عام 1973 ببعلبك، غنى المطرب الكبير وديع الصافي أغنية رائعة بكلامها ولحنها وأدائها وصورها الشعرية، خاصة لما بيقول بأغنية عالبال يا عصفورة النهرين.

وهل هناك أجمل من الصورة الشعرية اللي بتحمل كتير من المعاني؟ إنك تحلف العصفور بأغلى شي بيملكه، الغصن اللي بيحط عليه بعد طيران مضني ومتعب بالفضاء. رح حلفك بالغصن يا عصفور، كتب الشاعر ميشيل تراد ولحن والأخوين رحباني.

0: ظهرت الطيور بكتير من أغاني الكبير وديع الصافي، فبأغنية لرميلك حالي من العالي اللي غنيها بمسرحية فرح المدينة اللي عرضت ضمن مهرجانات بيت الدين عام 1975، وشارك البطولة فيها مجدلة وفيلمو وهبي وجورجيت صايغ، وكان السيناريو لإلي شويري والإخراج لنقول أبو سمح، بيقول بالغنية:
1: يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق وبشاير، يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق بشاير، سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير، سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير، حلفتك يا طير يا طير.

0: ومثل ما شارك الإنسان الطيور بمشاكله وعواطفه، استخدموا الشاعر مرات كتير كمراسل صحفي، فبيطلب منه تقرير عن أخبار الأهل والضيعة والزرع، مثل هالغنية اللي كتبها مارون كرم ولحنها وغنيها وديع الصافي.
1: طير الطاير من عنا من عند الأهل، كيف الزرع بموطننا، كيف حال السهل. طير الطاير من عنا من عند

0: هيك غنوا.
1: بنهاية السبعينات غنت أميمة الخليل أغنية رائعة تحكي عن عصفور طل من الشباك، كتبه ولحنا الفنان مارسيل خليفة اللي كانت ترافقه بالغناء بحفلاته وجولاته الفنية بالثمانينات. وعلى الرغم من انفصال كثنائي بقيت أميمة ملتزمة بتقديم الأغنية الجادة.

من أكثر الطيور اللي بيتباها الصيادين باصطيادة بموسم الصيد الترغل أو الترغلي مثل ما منعرفها بالغنية، علماً أنه مش لازم يتباهوا كتير بهالشي نظراً للهبوط السريع والمتواصل بأعدادها. وهناك تحذيرات كتيرة بهالمجال للمجلس العالمي لحماية الطيور اللي وضعت الترغل على لائحة الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أنه إذا كان هناك خطر حقيقي من هالنوع فالشاعر شفيق المغرب خلدها بغنية غنيها جورج وصوف. لكن الشاعر تعامل مع الترغلي على عكس الصيادين بطريقة رومانسية، وكانت هالغنية.

كان للطيور بالماضي البعيد دور ساعي البريد اللي بينقل الرسائل بين الناس، وخاصة رسائل العشاء، وهالدور كان يقوم فيه على أفضل وجه الحمام الزاجل المعروف بغريزة العودة لموطنه مهما بعدت المسافات اللي بيقطعها، وكان فيما مضى يقدم خدمات مهمة بالحروب، حيث يقوم بنقل أخبار الجنود وطريقة سير المعارك عن طريق الرسائل اللي يحملها للقرى أو الدول.

0: إذا كانت سميرة توفيق غنت رف الحمام مغرد، فعفاف راضي غنت لحمام الدوح صاحب الهديل المميز، والأغنية كتب كلماتها سيد حجاب ولحن المبدع محمد الموجي.
1: ريح حمام الدوح وروح

عام 1940 ولدت أغنية أسمهان الرائعة يا طيور من ألحان محمد الأصبجي اللي تأثر فيها بفالس غنائي من تأليف الموسيقار النمساوي الأصل يوهان شتراوس بعنوان غابات فيينا. وبيقول الدكتور فيكتور سحاب بكتابه السبع الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة: أغنية يا طيور صحيح مكتوبة بطابع سيمفوني، لكن مع ذلك بتحس مزاج عربي. واضح أنه الأصبجي انتقل بهذا اللحن للأسلوب الغربي لأنه من وجهة نظره أقدر على إظهار طاقات الصوت الإنساني. وبهالأغنية غنت أسمهان بصوت السوبرانو الأوبرالي اللي ما قدمته أي مطربة عربية في الغناء العربي الكلاسيكي قبله، وما نجحت أي مطربة عربية أنه تقدمه مثله بحسب ما يجمع العديد من النقاط.

قد يكون أكثر الطيور تغريداً هو البلبل، وهو مش بس جميل الصوت والشكل، هو يعتبر من أذكى الطيور وأكثرهم إلفي مع الإنسان. والمعروف أنه البلبل بيمتلك رقبة قصيرة وأجنحة قصيرة كمان، لذلك ما بيقدر يطير لمسافات طويلة، لكنه بيقدر يناغي بطريقة رائعة مثل ما غنى صباح فخري.

الطيور مؤشر للفرح والسعادة، والكروان واحد منهم. والكروان لقب أطلق على أكثر من مطرب، مثل المطرب الكبير الراحل كارم محمود، كذلك لقبت المطرب الأديرة فايزة أحمد بكروان الشرق. أما كوكب الشرق أم كلثوم فخلدت الكروان بهالغنية.

الطائر من أكثر الطيور في العالم إلفي وصحبة مع الإنسان. ألوانه بتتراوح بين الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر، والطعام المفضل عنده هو الجوز والحبوب والفواكه خاصة التين. في منه أكثر من 353 نوع، بس الرماد الأفريقي ممكن يوصل عدد الكلمات اللي بينطق فيها لحوالي 800 كلمة. عم نحكي أكيد عن الببغة المشهور بأنه غلباوي بنص لسان، مثل ما غنت وردة بمسلسل أوراق الورد. أنا

مثل ما الغنية تناولت الطيور بأنواعها وألوانها وأشكالها، مرات كانت تكون عنوان مسلسل تلفزيوني، حتى ممكن تكون سبب من أسباب نجاحه وانتشار اسمه على كل لسان. فبمجرد ما عرض أول حلقة من المسلسل، الكل صار يسأل لمن تغني الطيور.

هيدي كانت نبذة صغيرة من أكثر من 300 أغنية عربية تناولت الطيور بأشكالها وأنواعها المختلفة، ولأن اعتبرت الطيور دايماً مؤشر للفرح نتأمل تكون أدخلت هالحلقة الفرحة ولو بجزء يسير إلى قلوبكم. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من هيك غنوا، مع التذكير أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة وكل حلقات برنامجنا من خلال الموقع الإلكتروني لإذاعتنا vdl.com.lb. وإلكم بالختام أطيب التحيات من ألان جديد خليفي والمخرج شربل راشد.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد.

0: يا ويلي ملا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عشية انطلاق مفاوضات واشنطن لبنان في شكوى أممية ضد إيران، فهل ستتغير المعادلات؟
2: مساء الخير، راديو رما من صوت كل لبنان، مع كارولين الحاج وإلان شديد خليفي، تنفيذ هادي الهاشم.

0: العناوين.
1: الوصول إلى التهدئة في الإقليم سوف يكون لها بإذن الله انعكاسات إيجابية على لبنان.
2: اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول استقرار بلدنا حول دعم جيشنا.
3: كان من الطبيعي أن تلقى رد فعل من جانب الدولة اللبنانية، سواء على المطالبة بوقف إطلاق النار من جهة أو تحميل الجهة التي تحرض على هذه الحرب من جهة أخرى.

0: وفي عناوين راديو رما أيضا: في خطوة غير مسبوقة لبنان يرفع أول شكوى ضد إيران، وقاسم لطهران: لن نستسلم، ويثني على الدعم المستمر. انطلاق المفاوضات 3 في واشنطن غدا، ولبنان متمسك بوقف النار، والملف حضر في لقاءات بعبدة. إسرائيل اتفاق مع لبنان، إضعاف إيران وإضعاف دراماتيكي لحزب الله. بن فرحان الأسبوع المقبل في بيروت، والسفير المصري من بكركي لبسط سيادة الدولة. الإمارات تضع مرتبطين بحزب الله على لائحة الإرهاب. يوم استهداف السيارات من الجنوب إلى شوف وشهداء، وإسرائيل تجهد لمواجهة مسيرات حزب الله. قانون العفو العام مجددا على طاولة اللجان الاثنين. ترامب حط في الصين، فهل ستبقي بكين دعمها لإيران؟
1: بالإضافة إلى خاصة راديو رما مع رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إله طعمه.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: المشهد اللبناني عشية انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في معادلة حساسة بين الميدان تشعله إسرائيل وبين المساعي السياسية لتثبيت وقف النار. المطلب اللبناني الأساس على طاولة المفاوضات ضمن سلة تتضمن الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى قبل أي اتفاقيات، لتذهب تل أبيب إلى مسار مضاد، ألا وهو نزع سلاح حزب الله أولا ومن ثم مقاربة العناوين الأخرى. لبنان مستمر في اتصالاته ليعول على الدور الأمريكي المحتمل للضغط على إسرائيل، وبالتالي مسار المفاوضات الغامض تتداخل فيه تعقيدات الصراع الأمريكي الإيراني. لتسجل عشية المفاوضات في واشنطن خطوة لبنانية غير مسبوقة تمثلت بتوجيه وزارة الخارجية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران على خلفية التدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة. ليبقى السؤال: ما هو انعكاس هذه الخطوة على لبنان في مفاوضات واشنطن؟ هل ستعزز موقفه؟ وماذا عن انعكاساتها في الداخل، لا سيما على خط حزب الله الذي قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم اليوم في رسالة إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية: لن نستسلم لإسرائيل ونقدر دعم إيران المستمر للمقاومة.
1: إذن في سابقة دبلوماسية غير مسبوقة أودعت وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي تتضمن شكوى رسمية من لبنان ضد إيران، واتهمت فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. الشكوى التي أصبحت وثيقة رسمية رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة طعنت في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال دبلوماسيين إيرانيين في بيروت، ونفت وزارة الخارجية اللبنانية أن تكون السفارة الإيرانية قد نسقت معها بشأن نقلهم إلى فندق رمادا، وكشفت أن بعض القتلى لم يكونوا مسجلين رسميا كدبلوماسيين في مخالفة لاتفاقيات فيينا.
0: في المقابل، الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي رسالة إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية قال: لن نستسلم لإسرائيل ونقدر دعم إيران المستمر للمقاومة التي أثبتت أنها عصية على الاحتلال وهي لن تستسلم له. واعتبر أن حزب الله يواجه في لبنان عدوا إسرائيليا متوحشا يطمع بالتوسع والاحتلال ومصادرة قرار شعوب المنطقة، معتبرا أن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي ظالم ومستبد بكل قوته وإمكاناته وسط صمت عالمي وتباطؤ من بعض الغرب. وأكد قاسم أن العدو لن يحقق استقرارا ولا أفقا بعدوانه، معتبرا أن النتيجة ستكون وقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى.
1: الشكوى اللبنانية تأتي عشية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، حيث من المنتظر أن يصلها مساء اليوم كل من السفير الأمريكي ميشيل عيسى والسفير سيمون كرم لعقد اجتماع تحضيري عشية الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا. وعلم أن اجتماع اليوم سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود تتخللها اجتماعات انفرادية لكل وفد للتشاور مع قيادته.
0: وأفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات تنطلق عند 9 من صباح الخميس 4 بتوقيت بيروت وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن، على أن تستأنف يوم الجمعة.
1: على الخط الإسرائيلي وعشية المفاوضات مفاوضات واشنطن، أشارت صحيفة معاريف إلى أن الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية يتطلب تحقيق أمرين رئيسيين: الأول هو إضعاف النظام في إيران الذي لا يحدث قبل أن تأخذ الولايات المتحدة أو إسرائيل الأورانيوم المخصب منها بالقوة، أما الثاني فهو إضعاف دراماتيكي لحزب الله الذي رأت معاريف أنه أصبح محشورا في الزاوية.
0: أما على خط المساعي الدولية، من المرتقب أن يزور المفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان بيروت مطلع الأسبوع المقبل، على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين.
1: وفي الرياض، وقبيل تسلمه لمهامه في بيروت خلفا للسفير وليد البخاري، زار السفير السعودي الجديد في لبنان فهد الدوسري سفير لبنان في المملكة علي قرنوح في مقر السفارة. وعبر سفير لبنان عن تقديره للجهود التي بذلها البخاري في سبيل دعم وتعزيز الاستقرار في لبنان، متمنيا للسفير الجديد كل التوفيق والنجاح بمهامه الجديدة، ومؤكدا تمسك اللبنانيين بعلاقاتهم الأخوية المتينة مع الشعب السعودي.
0: وعلى الخط المساعي المصرية، زار السفير المصري علاء موسى بكركي حيث شدد على ضرورة إفساح المجال لإعادة سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.
4: تنسقنا سويا مع المملكة العربية السعودية في هذا الأمر، إن احنا كلنا في الحقيقة نقدر بأنه الوصول إلى التهدئة في الإقليم سوف يكون لها بإذن الله انعكاسات إيجابية على لبنان.
0: الإمارات من جهتها أدرجت 16 فردا وخمسة كيانات مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب.
1: عشية اجتماع واشنطن، أجرى رئيس جوزيف عون جولة أفق في آخر التطورات مع النائب إبراهيم كنعان، فيما شدد النائب حيدر ناصر من قصر بعبدة على الالتفاف على خيار الدولة وجهودها لوقف النار تمهيدا لمعركة بناء الدولة.
5: يوم شو ما كان ما وقفنا من شكل مفاوضات، معركة وقف إطلاق النار ومعركة بناء الدولة لازم كلنا نكون ملتفين حولها، ولازم يكون في تعاضد لكل الجهود اللبنانية للذهاب إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمعركة بناء الدولة لبنان على عهد والقسم.
0: ومن بعبدة أيضا، أكد النائب محمد سليمان أن تكتل الاعتدال الوطني يدعم القرارات السيادية لحصر السلاح، وبالنسبة لقانون العفو اعتبر أن هذا القانون بات حاجة وطنية ملحة.
6: وأكدنا لفخامته على دعم كل مسار يعزز بناء الدولة، قرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة في حصر السلاح، وأن تنفيذ هذه المقررات تدخل في صلب تطبيق القانون واحترام الدستور، وشددنا على تقديرنا ودعمنا للمؤسسة العسكرية.
0: هذا وبحث رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في التحضير لمرحلة التعافي بعد تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة عجلة الإنتاج وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحفيز التصدير واستقطاب الاستثمارات وإبراز الفرص الاستثمارية في لبنان في خلال مرحلة التعافي.
1: وبعد بعبدة زار النائب إبراهيم كنعان رئيس نبيه بري في عين التيني، حيث قال إن وحدتنا ودعم جيشنا وشرعيتنا هي ما يحمينا، ولا يفترض أن نختلف على هذه الأهداف.
7: دولة الرئيس عنده حرص كبير على الوحدة الوطنية، عنده حرص كبير على وضع حد نهائي لهالمأساة اللي عم تحصل يوميا. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول استقرار بلدنا، حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
1: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط استقبل وفدا من التيار الوطني الحر، وتم البحث في سبل التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان.
0: في المقابل أشار النائب إبراهيم الموسوي إلى أن الأداء الرسمي للدولة غير مقبول، متهما السلطة بانتهاج مسار تفاوضي تنازلي واستسلامي يفرض بأوراق القوة في لبنان، معتبرا أن ما يجري على المستوى السياسي والتفاوضي يثير القلق في ظل استمرار الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن البلد ممزق سياسيا لأن الداخل منقسم ومأزوم، مشيرا إلى أن الحل بورشة وطنية، وقال الرئيس بري بهذا المجال مفتاح وطني، وعلى رئيس الجمهورية الاستفادة من هذه القامة التي لا تتكرر. قبلان رأى أن الخصومة والتفرد وأخذ الخيارات الأحادية من دون تفاهم داخلي قوي يكشف لبنان ويضع السلطة في الحضيض.
8: خاص راديو راما.
9: ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، أهلا بكم.
10: أهلا، يعطيك العافية
9: أستاذ سلام. خطوة دبلوماسية غير مسبوقة، شكوى لبنانية بحق إيران في مجلس الأمن، برأيكم ما ارتدادات هذه الشكوى على جولة المفاوضات المرتقبة غدا في واشنطن؟
10: الواقع يعني تأتي هذا في سياق تطورات العلاقات اللبنانية الإيرانية المتدهورة بسبب الإصرار الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وخوض الحرب الحالية نيابة عن إيران على الأرض اللبنانية. يعني هذه الشكوى تعبر عن واقع مأساوي للعلاقات اللبنانية الإيرانية في ظل هذا الواقع الذي يتعرض له لبنان من حرب إسرائيلية مدمرة بسبب السلاح الإيراني، بسبب الأجندة الإيرانية التي نفذها حزب الله في لبنان، والتي أدت إلى تهجير أكثر من 1.5 مليون من أهلنا بالجنوب، فضلا عن تدمير وتجريف عشرات القرى. أكثر من 85 قرية حاليا تم تدميرها بالكامل. يعني هذه سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها العدو الإسرائيلي كان من الطبيعي أن تلقى رد فعل من جانب الدولة اللبنانية، سواء على المطالبة بوقف إطلاق النار من جهة أو تحميل الجهة التي تحرض على هذه الحرب من جهة أخرى.
9: أستاذ سلام، يعني عشية الجولة التمهيدية الثالثة لا يزال الحزب اليوم على خياراته الرافضة للدبلوماسية المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كيف سيؤثر التباين اللبناني الداخلي على طاولة المفاوضات في واشنطن؟
10: بالواقع أنا لا أعتبر أن هناك تباين لبناني. الأكثرية الساحقة من اللبنانيين هي مع هذه المفاوضات، مع وقف الحرب، مع إعادة قراهم وبلداتهم في الجنوب، ومع إطلاق ورشة إعادة الإعمار طبعا وإطلاق الأسرى. ولكن معارضة حزب الله منطلقة من واقع ومن التزام سياسي معين. يعني نحن لا نفرق كثيرا بين المفاوضات المباشرة والغير مباشرة، طالما أن إيران بالذات تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وجلس المندوبون الأمريكيين والإيرانيين وجها لوجه في مفاوضات إسلام أباد. يعني ولو حاليا تفاوض عبر الرسائل المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، ولكن هي عمليا نتيجة جلسة مفاوضات مباشرة التي عقدت بين ممثلي البلدين في إسلام أباد في أعقاب وقف الحرب الأمريكية على إيران. لذلك يعني اليوم نعتبر أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية مسار دبلوماسي ممكن أن يؤدي إلى خرق في هذا الجدار السميك، يؤدي إلى وقف إطلاق النار أو تخفيف التصعيد العسكري من جهة، أو على الأقل يؤسس لمرحلة إعادة الاستقرار جنوب لبناني بعد التوصل إلى تفاهمات تعيدنا إلى اتفاقية الهدنة المعقودة مع الجانب الإسرائيلي منذ عام 1949.
9: الرئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، شكرا جزيلا لكم.
1: في الميدان الجنوبي المشهد الساخن على حاله، انذارات وغارات تزنر القرى والبلدات الجنوبية لتمتد إلى منطقة الشوف وسقوط المزيد من الشهداء. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
11: يشهد الميدان الجنوبي حماوة وتوترا كبيرا منذ ساعات الصباح، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات تولين وميفدون والحلوسي وجرجوع ودير الزهراني وكفر حتى وعيت الجبل وبيت يحون وحاريس وحداتة ودير قانون النهر وينوح ودبعال والبرج الشمالي وعرب صليم ومحيط بلدتي شكرة برعشيت وكونين ومنطقة المشاع في بلدة المنصوري وكفر جوز وكفر رمان ومجد الزون. كما وسع الطيران المسير اليوم من استهدافاته لتطال مناطق جنوب العاصمة بيروت في قضاء الشوف، حيث استهدف 3 سيارات في ضربات منفصلة على الاوتوستراد الساحلي في برجة والجي والسعديات، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء من بينهم طفلان بحسب مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة. كذلك استهدف الطيران المسير سيارة بالقرب من الملعب البلدي في مدينة صيدا، ما أدى إلى سقوط شهيد مدني من بلدة صريفة وإصابة آخر بجروح. الطيران المسير الذي كثف اليوم من عدوانه استهدف أيضا بلدات المنصوري ومرج حاروف ومنطقة مفتوحة في بلدة عامس، بالإضافة إلى استهداف أحد البساتين في منطقة أبو الأسود لجهة البحر. كذلك استهدف سيارة على طريق عام الناقورة وأفيد عن سقوط شهيد. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات المنصوري ومجد الزون ووادي حسن والغندورية ووادي الحجير، ولا يزال مستمرا حتى الساعة. في المقابل أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس في بنت جبيل وفي القوزح وفي وادي العيون سربين، كما استهدف جرافة وآليات عسكرية في خلة الراج في دير سريان وفي وادي العيون وفي بلدة ترشاف وناقلة جند في مدينة بنت جبيل ودبابة مرجابة في عيناتها، بالإضافة إلى استهداف موقع بلاط المستحدث. كما أعلن حزب الله بأن عناصره نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة ترشاف إلى محيط حداثة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن فجروا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد من أنشطة حزب الله والجيش الإسرائيلي قرب مواقع الأمم المتحدة، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال قد تعرض عناصرها للخطر.
1: وفي العاصمة سجل تحليق مسير فوق بيروت وضواحيها وعلى مستوى منخفض. ماذا في المقلب الإسرائيلي؟
0: في المقلب الإسرائيلي أفاد إعلام بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة لتقييم التطورات في لبنان والمنطقة. رئيس الأركان الإسرائيلي أكد الاستمرار بالقتال في لبنان وقال: نعمل في ليطاني ومناطق إضافية ونقضي على عشرات المخربين والبنى التحتية يوميا.
1: هذا وقال الجيش الإسرائيلي: استكملنا موجة غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان. في المقابل نقلت واشنطن بوست عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: ننشر كل تقنيات الدفاع لكن لا سبيل لحماية تامة من مسيرات حزب الله.
0: وفي السياق نقل موقع ولا عن مصدر إسرائيلي أن استخبارات الجيش تعمل على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية لمواجهة مسيرات الحزب وعلى تعزيز الانضباط العملياتي للحد من خسائر هجمات هذه المسيرات. وكشف الموقع عن أن أسلحة وذخائر جديدة ستصل في خلال الأسابيع المقبلة لحماية القوات الإسرائيلية من مسيرات حزب الله. توازيا أوردت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصدر أمني بأن حزب الله شن هجوما هو الأقوى بالمسيرات أمس استهدف شمال إسرائيل.
1: و واليوم أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان منذ الثاني من أذار حتى اليوم وصلت إلى 2896 شهيداً و 8824 جريحاً.
0: إلى ذلك تبع وزير الداخلية أحمد الحجر سير العمل في أقلام النفوس التي نقلت سجلاتها من مراكزها الأساسية إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت حفاظاً عليها من القصف الإسرائيلي.
1: وفي تداعيات الحرب أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر اللا مؤشرات إلى أي حركة سياحية في خلال عيد الأضحى، وأوضح أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت تراوح حاليا بين 87%، بينما تنخفض أكثر في المناطق الأخرى، وعبر عن أسفه لخسارة القطاع السياحي والاقتصاد الوطني موسما جديدا في وقت هما بأمس الحاجة إلى أي نشاط من شأنه تعزيز صمود المؤسسات التي شارف فت على الانهيار.
0: في ملف قانون العفو العام أكد الرئيس نبيه بري دعوة اللجان أن يبيع المشترك إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، بحسب ما نقل عنه النائب عبد العزيز الصمد الذي زار عين التيني، حيث نقل النائب أحمد الخير عن بري تأكيده على أهمية هذا الملف وحرصه على أن يأخذ النواب قرارا في جلسة الاثنين.
1: في سراي الحكومي بحث الرئيس سلام مع القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع في الخطوات العملية لمتابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى دمشق انطلاقا من المصالح المشتركة بين البلدين. كذلك بحث سلام مع وفد من إقليم الخروب واقع النزوح في المنطقة والتحديات المستمرة.
0: مطلبيا وأمام وزارة الشؤون الاجتماعية اعتصام نفذته رابطة موظفي الإدارة العامة للمطالبة بحقوق الموظفين لجهة تحسين أجورهم، وانضمت إليهم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي أكدت دعم مطالبهم.
1: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في زيارة تمتد لأكثر من 48 ساعة على يعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني. زيارة ترامب للصين تكتسب أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية لتلامس مباشرة مستقبل المواجهة مع إيران واحتمالات احتوائها أو انفجارها، إذ إن الصين ليست مجرد شريك اقتصادي لطهران، بل تمثل أيضا رئة استراتيجية تساعد إيران على الصمود في وجه العقوبات الغربية والعزلة المالية.
0: توازياً نبه المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن بلاده لن تسمح بعد الآن بمرور أسلحة أمريكية عبر مضيق هرمز إلى القواعد العسكرية في المنطقة. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أمل في أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب أوكرانيا في خلال زيارته الصين، وفي السياق أكد الكرملين أن موسكو تحافظ على اتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية بشأن ملف أوكرانيا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يؤدي منخفض جوي بعيد عن منطقتنا إلى طقس متقلب ضعيف الفعالية، حيث تنشط الرياح وتنخفض الحرارة مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة بدءا من يوم غد الخميس.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. في خطوة غير مسبوقة، لبنان يرفع أول شكوى ضد إيران، وقاسم لطهران لن نستسلم، ويثني على الدعم المستمر. انطلاق المفاوضات بجولتها الثالثة في واشنطن غدا، ولبنان متمسك بوقف النار، والملف حضر في لقاءات بعبدة. إسرائيل لاتفاق مع لبنان، إضعاف إيران وإضعاف الدراماتيكي لحزب الله. بن فرحان الأسبوع المقبل في بيروت، والسفير المصري من بكركي لبسط سيادة الدولة. الإمارات تضع مرتبطين بحزب الله على لائحة الإرهاب. يوم استهداف السيارات من الجنوب إلى الشوف وشهداء، وإسرائيل تجهد لمواجهة مسيرات حزب الله. قانون العفو العام مجددا على طاولة اللجان الاثنين. ترامب حط في الصين، فهل ستبقي بكين دعمها لإيران؟ هذا بالإضافة إلى الخاص مع رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد الكشك أحييكم. وفي حلقة اليوم، انطلاق أعمال منتدى روسيا العالم الإسلامي في كازان الروسية. روسيا تعلن نجاح إطلاق أحدث صواريخها الاستراتيجية من طراز سارمت. تقرير يكشف عن قنبلة موقوتة في إسرائيل. استحضار الوقف العثماني في سوريا مشروع قانوني أم استيلاء بالقوة؟
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وفي ملفنا الأول، تستضيف مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ممثلين عن أكثر من 90 دولة و60 إقليما روسيا في منتدى روسيا العالم الإسلامي الذي انطلق اليوم في نسخته 17. وتستمر فعاليات منتدى روسيا العالم الإسلامي حتى 17 من مايو الجاري، على أن تنطلق فعاليات البرنامج الاقتصادي والتي تستمر يومين من 14 من الشهر نفسه. للإطلاع أكثر على مجريات المنتدى تنضم إلينا موفودة سبوتنيك من قازان الزميلة نغم كباس. أهلا بك نغم.
6: يا أهلا بك محمد، أهلا بك زميلي وبجميع السادة المستمعين والمتابعين لسبوتنيك.
5: لو سمحت نغم، يعني حدثينا اليوم عن انطلاق فعاليات اليوم الأول من منتدى روسيا العالم الإسلامي في قازان.
6: نعم محمد، يعني بداية طبعا افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية السيد ريستوم نيخانوف هذا المنتدى الضخم الذي أصبح منصة عالمية للتواصل بين روسيا والعالم الإسلامي. طبعا المنتدى لا يضم فقط المناقشات وجلسات المناقشة، وإنما يضم معرض للمنتجات الحلال وأيضا معرض آخر للمشاريع السكنية والعقارات في روسيا. ويبحث هنا طبعا المشاركون التفاعل بين روسيا والعالم الإسلامي وإمكانية التعاون في كافة المجالات، خاصة أن المنتجات المعروضة هي منتجات حلال بالمجمل، وهذا جدا مهم بالنسبة لدول منظمة التعاون الإسلامي. تشارك سلطنة عمان بجناح جميل جدا يعرض المنتجات العمانية الطبيعية مثل العسل الطبيعي، اللبان العماني اللي معروف، وأيضا العطور القصور العمانية، الحديد الصلب بالإضافة إلى الرخام وعدد من المنتجات الأخرى، والشركات اللوجستية طبعاً التي تبحث التعاون بين روسيا والخليج العربي بالمجمل وليس فقط سلطنة عمان. أيضاً هناك جناح آخر للمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والرياض. طبعاً أيضاً الجناح كبير وهناك اهتمام واضح بهذه العلاقات، يشارك هنا وفود من كافة الدول العربية، من مصر، من البحرين، من الإمارات العربية المتحدة، من سلطنة عمان كما ذكرنا، والمملكة العربية السعودية. بمجمل زميلي محمد، المنتزه هذه السنة يضم حوالي 96 دولة، وأيضا يضم 96 دولة وأيضا أكثر من 130 جلسة مناقشة لبحث الاستثمار، التبادل التجاري، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد، البنوك الإسلامية والتعاون في مجال الصيرفة الإسلامية بين روسيا والدول منظمة التعاون الإسلامي. أيضا إضافة إلى ذلك هناك بحث موضوع الذكاء الاصطناعي، تسهيل عمليات اللوجستيك واللوجستية طبعا بمساعدة التطور العلمي والتقني، إضافة إلى الشباب. يعني هناك اهتمام واضح بالشباب وتهيئة الشباب للدخول إلى سوق العمل ومزاولة الاستثمارات والأعمال. إضافة إلى ذلك زميلي محمد، لاحظنا وجود أجنحة جميلة جدا، باهية جدا، تقدم أجود أنواع المنتجات مثل قرغيزستان وإيران، أيضا مشاركة بجناح مميز على شكل مسجد، إضافة إلى تركيا أيضا مشاركة بمنتجات حلال. المنتزه مكثف، هناك في أجزاء أخرى من المعرض ومن المنتدى يشارك الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية ويهتمون بالثقافة العربية برقصات وأيضا لوحات فنية جميلة، إضافة إلى طبعا الموضة والأزياء لها مساحة واسعة في هذا المنتدى، حيث سيكون هناك جلسة كاملة وعرض أزياء كامل عن الدين الإسلامي والتشابه بين الأقاليم الروسية المسلمة ودول منظمة التعاون الإسلامي في هذا الإطار، إضافة إلى بحث موضوع هام جدا واستراتيجي جدا هو طريق الشمال الجنوب. زميلي محمد،
5: شكرا لك على هذه التغطية الزميلة نغم كباس، كنت معنا من كازان. وعلى هامش المنتدى قال الحقوقي خليل الجهني في حديث لسبوتنيك:
7: أنا أعتقد من أهم التحديات أن المستثمر يكون على وعي بالأنظمة وبالتعليمات وتحديثات الأنظمة قبل ما يروح إلى أي دولة يستثمر فيها. مهم جدا أن يعرف إيش القوانين ولا يعتمد على يعني معلومات من أشخاص غير مختصين. مهم جدا أن يروح مثلا، إحنا عندنا في المملكة في وزارة الاستثمار فيه جهات متعددة، وعندنا مراكز أعمال فيها كافة القطاعات الحكومية، إضافة لأن عندنا المحامين وصل عددهم الآن إلى 24,000 محامي ومحامية، وفي يعني جزء جيد منهم متخصص في موضوعات الاستثمار. فالتأكد من صحة المعلومة ودقة المعلومة بكذا ممكن أنه يتفادى المخاطر اللي ممكن اللي يقع فيها، يعني خاصة في وجود بعض حالات، يعني مرت علينا حالات احتيال أشخاص يدعون، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي أصبح بعض رجال الأعمال يعتمدون على تواصل هذا، أن يجي شخص ويقول والله أنا محاسب، أنا محامي في المملكة. فمهم جدا للمستثمر مثلا اللي يحضر إلى المملكة أو إلى أي دولة أنه يتأكد، مثلا إذا قال محامي يتأكد أنه مقيد في سجل المحامين، محاسب في سجل المحاسبين. فمهم جدا قضية التأكد من صحة يعني المهنة وانتساب الشخص لها، لأن في مشكلة التواصل الاجتماعي إن أشخاص يدعون أنهم، وأنا أذكر في إحدى الحالات تواصل معي من إحدى الدول مستثمر وذكر بأن أحد الأشخاص قال أن أنا أعمل في مكتب محاسبة، مكتب محاسبة في في في الرياض، واتضح أنه هو كان محتال، وللأسف أنه هو حول له مبالغ على أساس أنه يسدد عنه بعض لبعض القطاعات الحكومية، لكن كان ما له علاقة أساساً، ما هو مقيم أساساً في المملكة. فلذلك مهم جداً للمستثمر أن يتأكد من الشخص اللي يتعامل معه أن هو شخص مرخص، يتأكد الغرفة التجارية ممكن تقدم خدمات جيدة، وزارة الاستثمار تقدم خدمات جيدة، وزارة العدل عندها قائمة بأسماء المحامين. فمهم جداً التأكد من مصدر المعلومة، وأن فعلاً يكون شخص يعني ما يكون في أي احتيال، احتيال ابتدى في احتيال مالي، في احتيال مهني، في احتيالات أنواع مختلفة. فمهم يتأكد من مصدر المعلومة ويتبع القوانين. شيء مهم جدا أنه في التعامل مثلا في المملكة عندنا يتعامل مع المصارف، يعني مثلا ما يقوم بعمليات تحويلات مالية من خلال جهات ما هي بنوك. البنوك تعطي ثقة، البنوك تحت الرقابة، البنوك تضمن لها الوصول، يبتعد عن أي احتيال ممكن أنه يؤدي إلى تبديد أمواله.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى روسيا أيضا، حيث أعلنت قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إطلاق أحدث صواريخ سارمت بنجاح. وتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تقريرا من سيرجي كاراكايف قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ سارمت بنجاح وتم التأكد من صحة التصميمات.
8: قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أطلقت بنجاح أحدث صواريخها، وهو سارمات الباليستي العبر للقارات، وقد أكدت الاختبارات مواصفاته التصميمية. صاروخ سارمات سيحل مكان المجمع الصاروخي فويفودا، وهو يتجاوزه بمواصفاته الأساسية بما فيها المدى والوزن عند الإطلاق والقدرة على تجاوز الدفاعات الصاروخية.
5: وهنأ الرئيس بوتين على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمت.
9: يمكن لصاروخ سارمات أن يتحرك ليس فقط على المسار الباليستي، بل أيضا على مسار شبه مداري، ما يسمح بتحقيق مدى استخدام يتجاوز 35 ألف كيلومتر مع تحسين مضاعف مرتين في دقة الأداء. وأخيرا يتمتع بقدرة على تجاوز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، وفي نهاية هذا العام سيتم بالفعل وضع صاروخ سارمات في حالة الجاهزية القتالية.
5: للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بأسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي. أهلا بك سيادة العميد عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ونبدأ من إعلان قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إطلاق أحدث صواريخ سارمت بنجاح، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن سارمت أقوى منظومة صاروخية في العالم. بداية يعني سيادة العميد، ما هي الخصائص التي تجعل سارمت منيعا ضد الدفاعات الصاروخية الحديثة، ولماذا يعد سارمت إنجازا تكنولوجيا عسكريا؟
10: تحياتي لك ولجميع المستمعين. الحقيقة نحن نتحدث عن إنجاز خارق جدا، نحن نتحدث عن مركبة تحمل أكثر من صاروخ، يعني هي أقرب إلى مركبة مما هي إلى صاروخ، لأن طولها أكثر من 35 متر وبقطر 3 متر تقريبا، تحمل عدة رؤوس. يعني ممكن أن تكون هناك مركبات انزلاقية مثل أفنجرز وتستطيع أن تحمل ما بين 4 إلى 5 مركبات انزلاقية من هذا النوع، يمكن أن تحمل رؤوس حربية أخرى بحدود 10 إلى 16 رأس حربي آخر أيضا. المهم بسارمات أنه يعني هو طبعا صاروخ ثقيل جدا، هو خصص ليحل محل صواريخ سوفيتية قديمة بفودا لأنها بدأت تخرج من الخدمة. مواصفات قريبة تقريبا بالوزن، يعني نحن نتحدث عن وزن بين 200 إلى 208 طن، وهذا وزن ثقيل جدا بهذه المركبات طبعا. لكن الأهم هو المدى الأبعد، يعني تم تحسين عدة أمور بهذا الصاروخ الحديث، أولا سرعة بدأت سرعة هذا الصاروخ تقريبا بحدود 20 ماخ، نحن نتحدث عن سرعة هائلة جدا. طبعا طبعا إضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن صاروخ يعني قادر على تجاوز كل المنظومات الدفاع الجوي، يعتمد على مسار غير محدد. يعني كانت المسارات الباليستية السابقة لليبودا معروفة محددة، لا يستطيع أن يغير مساره، وكان ربما هذا يسهل استهدافه أو التصدي له. أما سارمات فلا يمكن أن تتوقع المسار الذي سيسير عليه، وبالتالي هو يعني يستطيع أن يناور ويستطيع أن يتجاوز كل أنظمة الدفاع الجوي. الأهم من ذلك أن معظم مسار السارمات هو أصلا خارج نطاق أي عمليات صواريخ دفاع جوي. يعني إذا كنا نأخذ منظومات ثاد الأمريكية، هي تتصدى لصواريخ بارتفاع 150 كيلومتر. إذا كنا نتحدث عن سارمات، مركبة سارمات تستطيع أن يعني هي تنطلق بشكل عمودي من الصومعة وتحلق على ارتفاع بين 1000 و1200 كيلومتر في مدار الأرض. يعني نحن نتحدث عن ارتفاع هائل. في كل هذه الرحلة سيكون بعيد عن متناول أي صواريخ دفاع جوي معروفة في كل دول العالم، كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. عندما يعود سارمات إلى يقترب من الهدف ويعود ليتجه نحو هدفه، يطلق المركبات الانزلاقية أو الرؤوس النووية. إذا كنا نتحدث إذا كان مجهز بمركبات مثل أفانغارد، مركبات أفانغارد اللي هي وزن الوحدة منهم تقريبا 2 طن، ومعروف أن سرعتها تتراوح بين 27 إلى 30 ماخ. يعني إذا كنت عم بحكي فقط هيك للتشبيه، خلال ثانية واحدة هذه السرعة تعادل تقريبا أكثر من 85 كيلومتر في الثانية. يعني إذا عم نحكي عن مساحة، مسافة لبنان مثلا، من شمال لبنان إلى شرق لبنان، سيستغرق أقل من ثانيتين ليقطع هذا الصاروخ. إذا كنت عم تنظر إلى هذا الصاروخ ستراه أقرب إلى الشهب مما تراه يعني كصاروخ عادي. سرعة هائلة فائقة جدا.
5: بحديث حضرتك سيادة العميد على يعني القدرات العسكرية، كيف يعني من خبرتكم يغير نشر صواريخ سارمات من ميزان القوى العالمية؟
10: الحقيقة هو رد على يعني المنظومة الأمريكية، الضربة السريعة أو الضربة الحاسمة اللي تحدثوا عنها الأمريكيين في الفترة الأخيرة. وطبعا هو جاء بعد أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقات للحد من هذا النوع من الصواريخ مع روسيا. ردت روسيا بهذا الأمر لتحمي نفسها وتقول للعالم بأنها طبعا هي قادرة على حماية أجواءها وأرضها وسيادتها. هو من حيث المبدأ هو يعني خطوة دفاعية أكثر مما هو خطوة هجومية. لكن إذا كنت سأقارن بمسألة المميزات العسكرية، الحقيقة لا يوجد مثيل لسارمات. روسيا تتفوق على كل نظيراتها بالعالم بهذا المجال. لا مقارنة بين صواريخ روسية وصواريخ باقي الدول، حتى الصين وكوريا وإيران. يعني هذه الدول هي لديها صواريخ صوتية لكن ما زالت متأخرة كثيرا عن روسيا. الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها تركيز كبير على مسألة الصواريخ، الآن بدأت تفكر بمسألة تطوير صواريخ الفرد صوتية. الحقيقة إذا كنا سنصنفها بين الدول وفي مستوى الصواريخ، يعني لا نستطيع أن نقول أنها الدولة الثانية أو الثالثة. يعني هي ربما تصنف في المركز الرابع من حيث قدرتها على إنتاج صواريخ فرد صوتية، لأنه الصواريخ الفرد صوتية الروسية والصينية والكورية الشمالية هي ما زالت أفضل من الصواريخ الفرد صوتية يعني الأمريكية. أمريكا ما كثير عندها تركيز على هذا النوع من الصواريخ. عندها صواريخ طبعا مهمة، كان توماهوك أو يعني غيره من صواريخ أرض، لكن لم تصل بمسألة الصواريخ الفرد صوتية إلى مستوى روسيا أو إلى مستوى الصين أو إلى مستوى كوريا الشمالية.
5: على الجانب الآخر يعني سيادة العميد، وبعيدا عن الميدان، رئيس الوزراء الأوكراني السابق يؤكد أن التحقيق مع مقربي زيلينسكي جزء من سياسة واشنطن لإزاحته. برأيك يعني ما التداعيات القانونية والسياسية الحقيقية لهذه القضية على زيلينسكي؟
10: يعني الداخل الأوكراني طبعا الآن في أوكرانيا هناك حالة حرب، وبسبب هذه الحرب استمر زيلينسكي في منصبه بالرغم من انتهاء مدته، ولذلك هناك من يعتبره رئيسا غير شرعيا من ناحية وجهة نظر قانونية، لأنه لم تجري انتخابات تجدد ثقة الشعب الأوكراني بهذا الرئيس. تضغط طبعا الولايات المتحدة الأمريكية على زيلينسكي بالحصول على أكثر من مكسب، يعني هي طبعا أجبرته على التنازل في مسألة صفقة المعادن، و كلنا رأينا يعني والعالم كله رأى كيف أهين في البيت الأبيض ثم عاد إلى البيت الأبيض ووقع على صفقة مضرة بأوكرانيا وتعطي حقوق هائلة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاستثمارات. الآن هناك ضغوط أكثر على زيلينسكي لإجباره على تقديم تنازلات، ويستغل طبعا نقاط ضعفه بدءا من مسألة حاجته إلى الأسلحة الغربية، حاجته إلى الأموال، عدم قانونيته أو شرعيته كرئيس لأوكرانيا، وكل هذه الأمور يستغلها الأمريكيون الآن بإجبار زيلينسكي على تقديم مزيد من التنازلات للولايات المتحدة الأمريكية.
5: أيضا سيادة العميد، يعني صرحت وزارة الخارجية الروسية أن عددا من الدول المعادية داخل الاتحاد الأوروبي قامت بإعاقة مسار التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. ما الذي قد يجبر الاتحاد الأوروبي على تغيير موقفه الاستفزازي والانخراط في التسوية؟
10: يبدو أن في الاتحاد الأوروبي الحقيقة ما زال هناك تيارات سياسية تحمل كثير من الحقد على روسيا، ولذلك هي تصر على استمرار هذه الحرب بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت خطوة إلى الوراء ويعني حاولت أن تنهي هذه الحرب الأوكرانية، لكن نرى أن الاتحاد الأوروبي ما زال مصرا على استمرار هذه الحرب، ما زال يرفع شعارات هزيمة روسيا، ما زال يتحدث عن أوهام يعني لا تمت إلى الحقيقة بصلة. يعني عندما يتحدث الأوروبيون عن أن هناك خطر روسي وأن روسيا ستهاجم أوروبا، على العكس، يعني لم تهاجم روسيا أوروبا في خلال كل تاريخها، دائما كانت تتعرض لغزوات أكم من نابليون إلى هتلر. روسيا هي التي كان معتدى عليها ولم تكن هي معتدية على أوروبا، على العكس روسيا هي التي حررت أوروبا من النازية. لو لم يكن الاتحاد السوفيتي يعني قادرا على الصمود، ولو لم يقدم هذه التضحيات الكبيرة في الحرب العالمية الثانية، لكانت ما زالت معظم دول أوروبا تخضع تحت النظام النازي ولما كانت تحررت الشعوب الأوروبية. لكن المشكلة الحقيقية كما ذكرت، يعني هناك من لا يعترف بهذا الجميل السوفيتي ومن يريد أن يعني ينقض التاريخ ويضلل الشعوب ويستمر في هذه المواجهة مع روسيا التي لا معنى لها، لأن الأوروبيين حقيقة هم يضعفون أنفسهم بمعاقبة روسيا وبقطع العلاقات مع روسيا وبمحاربة روسيا. هم يعني كمن يطلق النار على قدميه، عاقبوا أوروبا وعاقبوا الشعوب الأوروبية. كانت أوروبا تحصل على الغاز بأسعار رخيصة وعلى النفط بأسعار رخيصة وعلى المعادن بأسعار رخيصة. الاقتصاد الألماني العظيم وتحول ألمانيا إلى قوة اقتصادية هائلة، كل هذا تم بفضل الموارد الروسية وبفضل وصول موارد يعني طبيعية روسيا بأسعار رخيصة إلى ألمانيا، وهذا جعل ألمانيا تحتل المركز الرابع اقتصاديا في العالم. الآن أين هو الاقتصاد الألماني؟ انظر كيف تراجع الاقتصاد الألماني بشكل كبير جدا، انظر إلى دول أوروبا كلها كيف يعني يعاني الشعب الأوروبي من الغلاء، يستجدون الآن المساعدات الأمريكية. الحقيقة يعني من الغريب جدا، مستهجن جدا هذا الموقف لزعماء أوروبا ولهذه الشعوب الأوروبية أن تنجر خلف هذه القيادات وخلف هذه الخرافات بأن التهديد يعني في أوروبا يأتي من روسيا، فيما التهديد يأتي من مكان آخر، التهديد لأوروبا هو في كونها خاضعة وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وكما رأينا في يعني الفترة الأخيرة أن ترامب يريد استخدام أوروبا في زجها في حروب يخوضها هو، هكذا فعل في حرب العراق، وهكذا فعل في حرب أفغانستان، وهكذا فعل في حربه في ليبيا، والآن يريد أن يزج بالشعوب الأوروبية ومقدراتها في الحرب ضد إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدول الأوروبية كتابع وتجعلها تقوم بحروب ليست في مصلحتها، وتفرض عليهم الآن زيادة الإنفاق العسكري ورفع الإنفاق العسكري إلى 5% كي يشتروا سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية.
5: الخبير بأسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي الإنساني كنت معنا العميد أكرم سراوي، شكرا جزيلا لك.
10: شكرا لكم.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وفي إسرائيل، في تقرير له أشار موقع إخباري عبري إلى ما وصفه بالثقب الأسود بقيمة 112 مليار شيكل في إسرائيل، مشيرا إلى أن الدولة في دوامة مالية خطيرة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف صباغ. أهلا بك أستاذ أليف عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. ونبدأ مما يصفه مكتب مراقب الدولة الوضع المالي لإسرائيل بأنه بدوامة خطيرة مع عجز في الميزانية يبلغ 112 مليار شيكل بسبب الحرب. بداية أستاذ، لماذا لا تقوم السلطات بتقليص عدد الإدارات غير الضرورية لتوفير المال، وكيف يؤثر ذلك على ثقة المواطنين؟
11: يعني حقيقة أنا لست خبيرا اقتصاديا، ولكن من تجربة متابعة الاقتصاد الإسرائيلي هذه تخفيف الإدارات أو يعني تقليص الجهاز البيروقراطي لا يحل المشكلة. المشكلة الأساسية هي في المصروف على الحرب. خلال سنتين ونصف السابقات انخفض سعر الدولار مقابل الشيكل بشكل غير مفهوم. يعني مع بداية أكتوبر 2023 كان الدولار يباع بثلاثة شيكل و84 أجورة. بعد سنتين ونص من الحروب والمصروفات الحربية غير الطبيعية أصبح الدولار يساوي 2 شيكل و90 أجورة، يعني انخفض بحوالي نقل ب30% تقريبا سعر الدولار انخفض. هل يمكن بموجب النظريات الاقتصادية أن تمر دولة في حرب تكلفها حوالي ثلث الميزانية لكن تتعزز عملتها مقابل الدولار وكل العملات الأجنبية بنسبة عالية جدا؟ هذا أمر غير طبيعي. أنا شخصيا تساءلت هذا السؤال عدة مرات ولم أتلقى جواب نهائيا في هذا الموضوع، لأنه أحد الاقتصاديين قال لي هناك، هذا من حوالي سنة، هناك أمور غير مفهومة، لابد إما أن يكون هناك تسريب أموال، إدخال أموال غير معلن عنها، وإما أن يكون هناك فجوة بالإعلام عن الاقتصاد. اليوم يتأكد الأمر أنه ما قدم للجمهور من أرقام بالاقتصاد الإسرائيلي هاي أرقام غير صحيحة وأرقام تضلل. الميزانية التي مرت في شهر يناير هذه السنة مرت في الكنيسة وقرت الميزانية لمدة سنتين كان فيها أرقام البعض قال أنها أرقام يعني اسمية وليست فعلية. بكلام آخر، في تضليل للجمهور الإسرائيلي عند إقرار الميزانية، فيما وأن الميزانية تضمنت زيادة في المصروف في ميزانية وزارة الحرب بمبلغ 10 مليار دولار. يعني ميزانية الحرب كانت تساوي 35 مليار أصبحت اليوم 45 مليار. طيب من أين يأتي هذا؟ تصدير تراجع، وهذا تقريب الأمس يقول أنه التصدير تراجع والمصدرين يعني بشكل كبير لديهم احتجاج كبير على تراجع قيمة الدولار مقابل الشيكل، وبالتالي أصبح تصديرهم يعني مكلف مقيت لهم، لأنهم يقبضون بالدولار ويترجمونه إلى شيكل، وهذا غير

0: معين ربما لا يمكن ملء هذا الفراغ. الأمور ليست يعني ليست واضحة، هناك تشكيك كبير في الدوائر يعني السياسية والاقتصادية حول حقيقة الميزانية وحقيقة التقارير التي تصدر من وزارة المالية، ولكن هذا أمر سيكشف مراقب الدولة بدون أي شك. يعني إذا كان في تقرير المراقب الدولة يقول أن هناك فجوة كبيرة، لابد أن يتحدث لاحقا ما هي هذه الفجوة وكيف يتم معالجتها. ليس المراقب الدولة يقول كيف يتم معالجتها، ولكن البنك المركزي يتوجب عليه أن يقول كيف يتم معالجتها، إما برفع الفائدة، إما بزيادة ضرائب، وإما بأشكال مختلفة. في الوقت الحاضر يعني يتحدثون عن أرقام، مراقب الدولة يتحدث أرقام مختلفة تماما. أعطيك على سبيل المثال، قبل أيام قليلة صدر تقرير وزارة المالية يقول أنه مفوضية الضرائب جمعت ضرائب خلال الربع الأول من عام 26 أكثر من المتوقع بخمس مليار شيكل، أكثر من المتوقع. إذا كان عم تجمع ضرائب أكثر متوقع، معناه الاقتصاد الإنتاج والعمل مستمر. لكن الكل بيعرف في 250 ألف عامل منشغلين اليوم، يعني تركوا أعمالهم وذهبوا إلى الجيش منذ سنتين أو أكثر. هؤلاء كيف يمكن أن يعني يكون الاقتصاد يتطور يتقدم ينتج، ولكن في 250 ألف المنتجين في الاقتصاد هم موجودين في الجيش منذ سنتين أو سنتين ونص؟ باختصار شديد، في علامات سؤال كبيرة. حان الوقت أن يسأل هذه الأسئلة مراقب الدولة، وأن يتلقى عليها أجوبة من الحكومة من وزير المالية. وأعتقد أنه من الآن حتى الانتخابات سيكون الموضوع الاقتصادي هو الموضوع النقاش الأساس في المعركة الانتخابية بين الائتلاف والمعارضة.
1: إذن أستاذ أليف، كيف تمنع الدوامة المالية الحالية تصحيح الأخطاء الاستراتيجية فورا؟
0: لا يوجد تصحيح فوري، حقيقة لا يوجد تصحيح فوري. هي تعتمد على أنه سيزداد إنتاج الصناعات العسكرية، سيزداد إنتاج، ويمكن أن تعوض هذه الفجوة بمزيد من استثمارات أجنبية في الصناعات العسكرية. هذا وارد، هذا وارد، ولكن هل تستطيع أن تغطي كل الفجوة؟ لا أعتقد ذلك. هناك دول بدأت تستثمر في الاقتصاد الإسرائيلي من خلال الاستثمار في الصناعات العسكرية، مثل ألمانيا، مثل الإمارات، ومثل الهند، ودول عديدة. يعني أكثر من قبل شهرين تقريبا كتب على يعني من شخص اقتصادي كبير كان في وزارة المالية في الماضي، قال إنه إسرائيل جمعت استثمارات بحوالي 36 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين عن طريق البيع المسبق، مش البيع المسبق، الاستثمار من أجل بيع لاحق في الصناعات العسكرية. يعني دولة مثل الإمارات اشترت ودفعت حوالي أكثر من 3 مليار دولار من أجل أن تأخذ لاحقا إنتاج عسكري، منظومات دفاعية وإلى ذلك. باتريوت نقلت إلى الإمارات مؤخرا، طبعا هذا مش بالمجان. العديد من دول الخليج أخذت صناعات عسكرية إسرائيلية، منظومات دفاعية وغيرها. الهند يعني عقد الصفقة ب 18 مليار دولار ولم تستلم منها أي شيء لغاية الآن. ألمانيا تستثمر في صواريخ حيث وغيره حتى لا تقول لشعبها إنه إحنا يعني نقدم لإسرائيل أسلحة، وإنما تقول نحن نشتري لإسرائيل أسلحة. هي عمليا تستثمر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، أخذين بعين الاعتبار إنه هذه الصناعات العسكرية علومها بالأساس أوروبية وأمريكية. يعني علماء الإسرائيليين يعملون في أوروبا في المختبرات الأوروبية على حساب الميزانيات الأوروبية، وفي بالاعتماد على شركاء أوروبيين، ولكن عند الإنتاج ينتج وكأنه إنتاج إسرائيلي، وأنه يعني أوروبا فقط بتشتري من إسرائيل.

0: ألمانيا تشتري من إسرائيل صناعة أو إنتاج عسكري، ولكن هذه إحدى وسائل دعم المشروع الصهيوني من خلال تقديم استثمارات، تقديم أموال تسمى استثمارات، وفي حقيقة الأمر دعم للصناعات العسكرية. الهدف من هذا يعني تحويل إسرائيل إلى إمبراطورية في الصناعات العسكرية، تحتاجها الدول الغربية وتعتمد عليها، ولكن التقارير الأخيرة في إسرائيل تقول أن الصناعات العسكرية لا تستطيع أن تكفي نفسها، وهي تعتمد على استيراد من الخارج خلال السنتين الماضيتين. هذا التقرير يتناقض مع تقارير أخرى تنتجها المؤسسات الشركات الصناعات العسكرية. كيف يمكن فهم ذلك؟ باعتقادي أنه في تضليل كبير للرأي العام، وفي ترويج لهذه الإمبراطورية الإسرائيلية إن كان في الاقتصاد وإن كان في الصناعات العسكرية. ولكن في نهاية الأمر في مثل بيقول المي بتكب الغطاس، في واقع هي تستورد صناعات عسكرية من الطائرة لغاية قذيفة المدفع، ولكن هذه الفجوة الاقتصادية لا يمكن يعني إبقاءها في حالة تحت علامة السؤال، لابد أن تكشف. هذا قد يغير يعني الكثير في في في في في الحالة الحكومية، يعني قد يغير الكثير إذا تبين لاحقا أو قريبا وأغلب الظن قبل الانتخابات إنه هناك بالون اقتصادي يعني تم تنفيسه أو تم تفجيره، وهذا قد يغير الأمور بشكل كبير سياسيا مش بس اقتصاديا.
1: برأيك أستاذ أليف، ما الفئات الإسرائيلية الأكثر تضررا من التقشف، وأي صراعات داخلية ستنتج عنها؟
0: لا يوجد بطالة في الوقت الحاضر، لا يوجد بطالة، بطالة بنسبة قليلة، ويعني أي واحد بده شغل ممكن لا شغل، باعتبار أنه في مئات آلاف منشغلة في الحرب، وفي أماكن عمل لابد من صد الفراغ في أماكن العمل هذه. في مشكلة فرع البناء، لأنه كان الاعتماد بالأساس على عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في فرع البناء، ولكن فرع البناء اليوم أصبح فرع غالي التكلفة، تكلفته عالية جدا، وبالتالي كل من يريد يشتري عقار، يشتري شقة سكنية، لابد أن يدفع مبلغ أكبر بكثير من ما كان يدفعه قبل سنتين وثلاث سنوات. هذه يعني مشروع البناء هذه وفرع البناء هو مشروع فرع أساسي في حساب نسبة الغلاء وإلى آخره. الطبقة العاملة التي تشتري من السوبر ماركت تشعر بهذا الغلاء بشكل كبير جدا. يعني أعطيك على سبيل المثال، قبل سنتين كنا نشتري لتر الحليب بأقل من 5 شيكل، اليوم ويصل لتر الحليب إلى 7 و8 شيكل، يعني نسبة غلاء 50% في لتر الحليب. هذا بس مثل واحد. إذا دخلت على السوبر والسلة الغذائية اللي كنت تشتريها بألف شيكل اليوم تشتريها بألف ومئتين أو 1300 شيكل. الناس يعني بسبب حالة الحرب بلعت هذا الغلاء، ابتلعت هذا الغلاء، غلاء المعيشي على مضض. ولكن إلى متى؟ إلى متى تستطيع هذه الطبقة العاملة أن تتحمل الغلاء؟ الشريحة الأخرى هي الشريحة الطبقة الوسطى، المهنيين، مهندسين وغير المهندسين، اللي تركوا أعمالهم الخاصة وذهبوا إلى الجيش، لأنه مهنيتهم أيضا يمكن استخدامها في الجيش. فقال هؤلاء سيعودون إلى أعمالهم. بعضهم عاد وبدأ من الصفر، وكان لابد من دعم من الحكومة حتى يستطيع أن يبدأ عمله وورشة عمله من جديد. هؤلاء المستقلين قسم كبير جدا منهم في السنة الأولى، يعني تم إغلاق حوالي 60 سنة الأولى بعد الحرب، يعني بعد 7 أكتوبر، تم إغلاق حوالي 60 ألف ورشة عمل لمستقلين، 60 ألف من شركة أو مستقل صغير أو الآخر، هؤلاء لابد أن يعودوا لأعمالهم بعد الحرب. هل يستطيعون العودة لأعمالهم دون دعم حكومي؟ الجواب لا، هم يحتاجون دعم حكومي. كيف تدبر أمور هذه الحكومة؟ قد يقول قائل يعني الحكومة القادمة تحمل، ربما، ولكن الحكومة القادمة إذا كانت من المعارضة فتبدأ من اليوم قبل الانتخابات تحمل الحكومة الحالية مسؤولية هذا الوضع الاقتصادي. لذلك يعني سنشهد خلال الأشهر القادمة صراعات كثيرة ونقاشات كثيرة حول الوضع الاقتصادي ومن يتحمل العبء الأكبر في هذا الاقتصاد، وهل هناك يعني دعم خارجي مكشوف أو غير مكشوف لكي يستعيد الاقتصاد نموه. هذه مسألة يعني سننتظرها في الأشهر القادمة. وأنا أقول لك بصراحة في إسرائيل في بداية الحرب كانوا يعني يأملون كثيرا بأنه سينتصرون في الحرب وأن الدول العربية الخليجية ستدفع ثمن تكاليف هذه الحرب وأنه الاقتصاد سيكون بخير. وهناك البعض ما زال يعلق أمال على أنه في نهاية الأمر دول الخليج ستدفع تكاليف هذه الحرب وأن الاقتصاد الخليجي سيعود إلى ما كان عليه وربما أفضل.
1: من وجهة نظرك أستاذ أليف، هل تدفع الأزمة المالية نحو هجرة العقول وكم يصمد الاقتصاد أمام هذا العجز الحاد؟
0: لا بالعكس، أنا باعتقادي هجرة العقول غير واردة في الوقت الحاضر لأنه في دعم غربي يعني بشكل غير عادي لإبقاء العقول. يعني عندما يتم استثمار الغربي في الصناعات العسكرية تبقى العقول في إسرائيل حتى يتم تزويدها بعقول إضافية. يعني قد تجد في المختبرات الإسرائيلية هنود أيضا يعملون في المختبرات العلمية الإسرائيلية ويعني معاشات لهؤلاء لأصحاب المهن في الهايتك معاشات عالية جدا. يعني قد تجد عرب من الأردن وفلسطينيين يعملون في الهايتك الإسرائيلي أو على الأقل يعملون كمقاولين للهايتك الإسرائيلي، مقاولين صغار للهايتك الإسرائيلي. يعني هذا ضمن الترتيبات الإقليمية والدولية أن تبقى إسرائيل هي مركز الصناعات المتقدمة وأنه الدول المحيطة تأخذ منها نتائج هذه الصناعات، إنتاج هذه الصناعات. أنا باعتقادي هذا في الوقت الحاضر، ولكن هل ستنتهي الحرب حيث تكون إسرائيل هي مركز للصناعات المتقدمة وتكون الدول العربية المحيطة مستهلكة لهذه الصناعات وهي التي تستثمر في الصناعات الإسرائيلية؟ أنا باعتقاد الأمور ستكون مختلفة في نهاية الحرب، ليس كما تأمل إسرائيل، وربما بعض الدول العربية التي كانت تعتمد على الصناعات الإسرائيلية ستقول لا، لابد أن يتم تنمية فروع الصناعة والإنتاج في العالم العربي دون الاعتماد على الخارج. بتقديري هذا ما سيكون عليه الوضع بعد نهاية الحرب، لن يستمر طويلا، لا يستطيع أن يستمر طويلا. الانتخابات هي عامل مشجع ومحفز ويحفز الكشف عن هذه الفجوات. المعارضة ستعمل كل شيء حتى تكشف عن حقيقة الاقتصاد الإسرائيلي، حالة الاقتصاد الإسرائيلي، ومن مصلحتها أن تكشف عن تقصير الحكومة في التنمية الاقتصادية، وأن حتى لا تتحمل الحكومة القادمة إذا كانت من المعارضة حتى لا تتحمل مسؤولية هذه الفجوة الموجودة اليوم.
1: كان معنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف صباغ، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي العراق، وسط تصاعد المخاوف من استمرار الاضطرابات التي تهدد صادرات النفط عبر مضيق هرمز، يعود العراق لإحياء واحد من أكبر مشاريعه الاستراتيجية في قطاع الطاقة، أنبوب عملاق يمتد من البصرة إلى حديثة بطاقة هائلة تصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية صاحب بزون في حديث لوكالة سبوتنيك:
3: وزارة النفط بها مشاريع كبيرة وكثيرة استراتيجية. البعض يتساءل يقول لماذا هذه المشاريع متوقفة؟ نقول له أن الموازنة والتخصيصات المالية دائما تأتي متأخرة إلى وزارة النفط، لكن الحمد لله وشكر في هذه المرحلة تم إطلاق مشروع كبير جدا، مشروع استراتيجي، الأنبوب من بصرة إلى حديثة. لربما سائل يسأل يقول ما هذا الأنبوب؟ ما هي أهميته؟ هذا الأنبوب قطره 56 عقدة، يتسع يعني إلى 2.5 مليون برميل يوميا. هذا الأنبوب له منافع داخلية وله منافع كبيرة اقتصادية خارجية. المنافع الداخلية يمول، يعطي المصافي الواقعة على سير هذا الأنبوب النفط الخام، من أجل أنه هذه المصافي تستطيع أن يعني تستثمر هذا الأنبوب من أجل يعني الإنتاج المشتقات النفطية. بالإضافة إلى أنه حوالي 15,000 أيدي عاملة تستطيع أن تعمل في هذا الأنبوب. أما منافعه الخارجية يتوزع عندما يصل إلى المنطقة يعني إلى كركوك إلى ثلاثة منافذ حديثة، إلى ثلاثة منافذ. المنفذ الأول يتجه إلى جيهان تركيا، والمنفذ الآخر بانياس سوريا، والمنفذ الثالث إلى يعني أردن عقبة. هذا الأنبوب تعرفون حضراتكم أنه الأنبوب القديم يعني طاقة الاستيعابية قليلة جدا، لكن هذا الأنبوب عندما يكتمل إن شاء الله سيعطي للعراق واردات كبيرة وكثيرة. وتعلمون أن العراق يعتمد على واردات النفط بأكثر من 90%، بالإضافة لأنه تعرفون هكذا أنبوب يعني داخل العراق نستطيع أن يعني في حالة أنه تعرفون يعني مضيق هرمز، مضيق هرمز والأحداث التي جرت يعني الحرب المفروضة على المنطقة تأثرنا كثيرا، توقف التصدير بنسبة كبيرة كثيرة جدا. بقي لدينا فقط المنفذ عبر يعني حكومة كردستان، إقليم كردستان، لطاقة 250 برميل. لكن في هذا الاتجاه سيتوفر لدينا يعني منافذ أو منفذ كبير جدا نستطيع من خلاله حتى في حالة إن حدوث أزمات عن طريق هرمز تستطيع وزارة النفط بجلب الواردات للعراق.
1: وبدوره قال الخبير النفطي حسين الركابي لسبوتنيك:
4: بالتأكيد لابد أن يكون هناك تعدد المصادر وتعدد الاتجاهات لمنتوج النفط. اليوم مشكلة مضيق هرمز نبهنا عليها في السنوات الماضية وفي الحكومات السابقة، وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني طرق أخرى لتصدير منتوج النفط. كل الدول عملت على هذا الأمر، لكن العراق للأسف الشديد لحد الآن أكو هناك لكن عرقلة كبيرة في أنبوب من البصرة إلى العقبة وإلى تركيا، وإلى هذه لحد الآن لم تكون هناك أمور جادة وعمل جاد بهذا الأمر. كذلك اليوم إذا أردنا أن نرفد الاقتصاد العراقي يجب علينا أن لا نعتمد على منتوج النفط فقط، وإنما نعدد الموارد الأخرى، نرفد الميزانية العراقية بموارد أخرى وهي مثلا السياحة الدينية والزراعة والصناعة والاعتماد على اليد العاملة العراقية والاعتماد على المنتوج العراقي أيضا، والخروج من هذه المسائل الارتباط مباشرة، ارتباط قوت الشعب والمؤسسات والإعمار كلها على إنتاج النفط. أعتقد هذا خطأ كبير، وعلى الحكومة المقبلة أن تتفادى هذا الخطأ وهذه الكارثة المقبلة على الشعب العراقي. يجب أن تكون هناك تعدد لهذه المصادر، يجب أن يكون هناك انفتاح للدول الأخرى من قضية الاستثمار كالمصانع وغيرها.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى ملفنا التالي، تصاعد الجدل في سوريا حول استخدام أرشيف الوقف العثماني لإعادة حصر الأملاك وسط مخاوف شعبية من مصادرة عقارات خاصة، برغم تأكيدات رسمية بعدم المساس بالملكيات القانونية. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير القانوني والباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف. أهلا بك دكتور عمار عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود.
5: يسعد أوقاتك وأوقات الأخوة المشاهدين والمستمعين جميعا.
1: تحياتي لحضرتك دكتور عمار، وبداية اليوم مع تصاعد الجدل في سوريا حول استخدام أرشيف الوقف العثماني لإعادة حصر الأملاك وسط مخاوف شعبية من مصادرة عقارات خاصة برغم تأكيدات رسمية بعدم المساس بالملكيات القانونية. بداية دكتور، كيف ستؤثر هذه الإجراءات على استقرار سوق العقارات السوري في ظل تهديد بإعادة التفاوض على عقود آلاف العقارات التاريخية العثمانية؟
5: بداية خلينا نشرح للأخوة المشاهدين أو المستمعين شو هو الوقف العثماني بالنسبة لسوريا. كانوا الأمراء العثمانيين والولاة العثمانيين يخافوا على الأملاك اللي كانوا يجمعوها خلال فترة حكمهم بالمنطقة، فكانوا يعملوها وقف لصالح ذريتهم من بعدهم. يعني بدل ما كانت تجي غير قادرة الحكومة أو الدولة العثمانية إنه تصادر الأملاك هي وتصادر العقارات هي، فبالتالي الحكم بيكون إنه وقف للرب العالمين تجاه مقابل إنه عائد هالوقف هذا وأجاراته واستثماراته وأي شيء بمنافعه يعود لذرية الأشخاص اللي هن سلالة الأمراء. هذه بداية الوقف العثماني كان بسوريا، وطبعا آلاف آلاف العقارات ومناطق كاملة وقرى كاملة كلياتها كانت داخلة ضمن الوقف. بالفترة هاي اليوم نحن نلاحظ أنه العقارات في سوريا في أجزاء كبيرة منها سواء بدمشق أو بحلب في عليها إشارة عابرة هي اللي ما حدا بينتبه لها أو بتلاقيها إشارة طبيعية بالعقار، هي إشارة الوقف، وقف للصالح، مثلا وقف الأمير سنان، وقف السلطان سليم، وقف السلطان عبد الحميد، هذول كلها تعتبر إشارات مهملة خاصة بعد ما صدر قانون السجل العقاري بال24 يمكن 23 صدر القرار 188 على الأمر. هاي كل حاولوا يسووا أوضاع العقارات هاي، ما كان في إمكانية لتسويتها لوقوف وزارة الأوقاف بهذاك الوقت ضد الموضوع هذا. بال56 يمكن صدر قرار بتصفية الأوقاف الزرية من حسني الزعيم، وقتها كان هو رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء وقائد وقضى الدفاع، فهو اللي كان أصدر هالقرار بتصفية الأوقاف الزرية، واستمرت الحالة القانونية بأنه لا يعني نوع من التجنب للبحث والخوض في موضوع العقارات أو هي العقارات الأميرية أو شيء اسمه وقف عثماني. بالعام 2014 حقيقة بقرار من وزير العدل تم تشكيل لجنة لإعداد تشريع عقاري موحد للجمهورية العربية السورية. أنا كنت أحد الأعضاء المؤثرين فيها للجنة هي، باعتبار أنه عزيزي عنا بحدود 370 قانون يحكم العقار في سوريا من مجلة الأحكام العثمانية إلى اليوم، وكنا عم نحاول بهذيك الفترة أنه نلغي شيء اسمه وقف عثماني أو قرار أو إشارة الوقف الموجودة لتحسين وضع العقار بسوريا، وحقيقة أصدرنا مجموعة من القوانين قانون وجعلنا قانون، لكن بكل أسف اختفى بأدراج الحكومة. وين راح القانون لحد الآن من 2014 لهلا ما حدا بيعرف. نحن هذا السرد التاريخي بالنسبة لموضوع الأوقاف. هلأ اليوم طلعت شيء اسمه عالم الدولة تضبطوا الأملاك تبعكم وترجع تبيعكم إياها من جديد وترجع تعيد ملكيتها لإله وبعدين ترجع توزعها على اللي. هذا كلام غير مبرر حقيقة. الشيء اللي طلبوه الحكومة السورية وعلى لسان معاون وزير أوقاف، يعني هو اللي عمل اللغط هذا كلياته، أنه بدهم خريطة السجلات العثمانية للأوقاف اللي موجودة بسوريا اللي تابعة ملكيتها لوزارة الأوقاف. هذا الحكي تاريخيا، لكن حاليا بعد صدور القانون أو المرسوم أو القرار رقم 188 الأمري بال24، فهذا خلاص كل هالكلام هذا صار من الماضي. يعني الملكية هي ملكية حقيقية للمواطنين، للأشخاص، للشركات، للكيانات اللي موجودة. حتى لو كان عليه إشارة وقف أو إشارة تبعية لوزارة الأوقاف، فهي تعتبر مهملة بالوقت الحالي، لأنه اللي ساوى اللي عمله القرار 188 هو صدر مراكز قانونية جديدة ألغى بموجبها كل المراكز القانونية القديمة. فبالتالي يعني خوف العالم من الموضوع هذا هو بالقول قولا واحدا خوف غير مبرر، ولا يمكن يجي يوم من الأيام إنه وزارة الأوقاف تسترد ملكية العقارات اللي سجلت على أسماء أصحابها في السجل العقاري بأي شكل من الأشكال. بالحد الأعلى بالحد الأعلى ممكن إنه ياخذوا يقاضوا بدل تحويل أو بدل تنازل من الأوقاف لتحويل العقار بشكل كامل وإزالة إشارة الأوقاف. وهذا حقيقة كنا عم نراعي بالقانون الجديد اللي فيما لو صدر كنا جاوزنا مرحلة الأوقاف وما فتنا بهالقصص هي كلياتها بهذاك الوقت.
1: دكتور لو سمحت يعني اليوم توضيح، بما أنك يعني حضرتك رجل قانون، توضيح مصطلح الآمري بداية، وهل يقوض لجوء الوزارة وزارة الأوقاف خاصة اليوم إلى الأرشيفات الأجنبية السيادة القانونية للدولة؟
5: لا، كلمة أميري إلى نسبة للأمير. فعندنا العقار نوعين بالنسبة لسوريا، طبعا في ألف نوع للعقار بسوريا، بس بهدول العقارين الشرعي والأميري. اللي بيفرق بس هو موضوع الإرث، التعامل الإرثي فيه. يعني مثلا بالشرعي هو للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للعقارات، لكن بالأميري للذكر مثل حظ الأنثى. هون بيورث أشخاص هون ما بيورث أشخاص، هي هي الفرق بين الأميري واللهي. ومجرد ما دخل العقار ضمن التنظيم فنحن تحولنا من عقار أميري آليا إلى عقار شرعي ملكيته شرعي. فبالتالي ما كتير هالأهمية القصوى بالنسبة لموضوع الأميري وكنا بالقانون ملاحظين أنه لازم يكون النوع الشرعي للعقار هو نوع واحد فقط، وهو نوع الملك، الملك الشرعي، مشان ما ندخل بعملية الأميري وغير الأميري. الشيء الثاني أنه هل يجوز الاعتماد على أرشيف دولة أجنبية؟ هلا أنا بهالوقت هذا بكل أسف كل شيء ممكن وكل شيء جائز، لكن لا يتجرأ أي شخص يعيد هيكلة العقار بسوريا بأي حال من الأحوال. أنت عم تحكي بقطاع حيوي، قطاع مهم، قطاع لا يمكن المساس فيه بأي شكل من الأشكال، خاصة أنه نظام السجل العقاري فيه معمول فيه من 100 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة. فأنت غير قادر مهما كانت السلطة ومهما كانت الحكومة غير قادرة على المساس بالمراكز القانونية اللي أعطيت بموجب القانون هذا لأصحاب الملك أو أصحاب العلاقة اللي هن بيتملكوا العقارات. هذا ما فينا نرجع لا لأرشيف عثماني ولا لأرشيف فرنسي ولا لأي نوع من الأرشيفات لحتى تنزع ملكية المواطن من الأرض اللي هو موجود فيها.
1: نعم دكتور، بالحديث اليوم عن المجتمع السوري وخاصة بالموضوع العقاري والذي تحدثت حضرتك أنه الأكثر حيوية، ما مخاطر تفاقم الانقسامات الاجتماعية بسبب إجبار الملاك على توقيع عقود جديدة، خاصة يعني تجار دمشق أو حلب حتى؟
5: أنا برأيي ما رح يصير هالشيء هذا بأي شكل من الأشكال. ممكن في عقارات معينة هي ملكية للأوقاف ومؤجرة للتجار. خلال الفترة الماضية كان نتيجة محسوبيات معينة، نتيجة فساد معين، كانت كثير من العالم تقدم طلبات إلى جهة معينة فتأخذ عقار بأبخس الأسمان وتقود تعمل العقود تبعها. فالوضع الطبيعي أنه وقت اللي صار تغيير النظام وتبديله وسقط النظام السابق، فنحن أمام مجموعة كبيرة من العقارات اللي هي بتحقق دخول كبيرة للدولة أو للحكومة. فمن الطبيعي جدا جدا أنه ينعاد النظر بهذه العقارات. لكن اللي نحن بسوريا في شيء اسمه حق الفروغ، يعني الشيء اللي فيه أنه حق الفروغ لن يتم المساس فيه. برأيي الشخصي أنا ما حدا بيتجرأ يمس بحق الفروق بالنسبة للمواطنين للتجار، لأنه إذا بيمس بحق الفروق فأنت أمام كل هذا بدأ تسكر المصانع تبعها وبدأ تسكر المتاجر تبعها، وخليني أقول لك وتصير بالشارع ويجوا مجموعة من الورث اللي بيوصل عددهم في بعض العقارات إلى حدود 1800 وريث إلى حدود 5000 وريث، إن اللي بدهم يستثمروا العقار هذا، فبالتالي غير قادرين لاستثماره، بيتسكر العقار وبتروح العالم كلياتها خارج يعني مع الحركة بيضرب الحركة الاقتصادية بسوريا خاصة بهالوقت هذا.
1: إذن دكتور ختاما، يعني هل تعود خطوة الوزارة اليوم إلى عجز الميزانية؟ واليوم نعلم إنه وزارة الأوقاف هي تعد يعني أغنى وزارة في سوريا، يعني هل تعود هذه الخطوة إلى عجز الميزانية أم تعود إلى محاولة لإعادة توزيع العقارات في سوريا؟
5: صديقي المشكلة ما عم تعرف شو الهدف من هيك عملية، لأنه هي من نتيجة تصريح إعلامي، يعني ما أكثر من هيك يا جماعة. هو معاون وزير حكى كلمتين ثلاثة وضجت العالم فيها والسوشيال ميديا بلشت تتعامل فيها. هن إذا بدهم يجيبوا الأرشيف العثماني أو يطلبوا الأرشيف العثماني ليعرفوا العقارات هي لمين كانت تابعة وليش، نحن عم نرجع لنا 200-300 سنة لورا. هذا غير منطقي وغير مقبول، وما في قضاء في العالم ممكن أو حكومة العالم ممكن تتجرأ أن تقوم بهيك عمل، لأنه بيأثر على مراكز قانونية لأشخاص من 200 سنة ومن 300 سنة. فأنا برأيي زوبع فنجان مو أكثر من هيك. إذا بيحبوا يطلبوا الأرشيف العثماني خليهم يطلبوه، بيتفرجوا أنه هذا العقار كان لفلان وهذا العقار لفلان. أكثر من هيك ما فيها الخطورة، يعني اللي يفكر فيها المواطن أنه ممكن أرضه تجي تنزع ملكيته منه، خاصة أنه صار له 200-300 سنة مالك لها الأرض ومقيم فيها.
1: الخبير القانوني والباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، كل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة القيمة.
5: شكرا لكم يا أهلا وسهلا.
1: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج بلا قيود، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم. موضوع لقاء اليوم يدور حول لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله. ويسعدني في لقاء اليوم أن يكون ضيف لقاء سبوتنيك من لبنان عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر السيد وليد الأشقر. يترقب لبنان جولة المفاوضات المباشرة التي ستعقد بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، حيث يشارك في هذه الجولة السفير السابق في واشنطن سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدة وملحق عسكري عن الجانب اللبناني. وطلب لبنان في الاجتماعين السابقين بين سفيري البلدين طلب بوقف إطلاق النار، وأكدت مصادر مقربة من القصر الجمهوري أن وقف إطلاق النار بشكل نهائي هو المطلب الأول وليس تمديد الهدنة فحسب. يشهد لبنان انقساما حول هذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تجرى لأول مرة، كما يشهد انقساما آخر حول عملية نزع سلاح حزب الله وهو الشرط الرئيسي لإسرائيل من أجل وقف الحرب على لبنان. معنا في لقاء سبوتنيك لهذا اليوم السيد وليد الأشقر عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر للحديث حول الانقسام اللبناني ودور التيار في توحيد الرؤية اللبنانية حيال الوضع الصعب الذي تمر به البلاد. أهلا بك سيد وليد معنا. وفي البداية، كيف تقيم موقف التيار الوطني الحر حاليا من السلطة في لبنان ومدى تأثيره في اتخاذ القرار اللبناني؟
9: نحن حاليا خارج السلطة، نحن المعارضة اللبنانية ونحن الفريق السياسي الوحيد الذي لم يشارك في الحكومة الحالية التي تشكلت عقب انتخاب الرئيس جوزيف عون منذ حوالي سنة وبضعة أشهر. وبالتالي نحن نراقب عمل الحكومة ونصفق للحكومة إذا نجحت، ونعترض على أدائها ونحاول تصويب أدائها من خلال الأخطاء التي تقوم بها. هذا ما يجعل التيار الوطني الحر اليوم في موقع المراقب. نحن نشاهد ونراقب عمل الحكومة الحالية وموقف الحكومة ورئاسة الجمهورية مما يجري من أحداث على مستوى المنطقة، على مستوى لبنان، وعلى مستوى الصراع مع إسرائيل وما آلت إليه من نتائج حتى الساعة.
8: إذن ما رأي حضرتك في دخول لبنان لأول مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بعد أن كان هذا الحديث عن هذا الأمر تابو في لبنان؟
9: المشكلة ليست في أن تكون المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. نحن مع مبدأ المفاوضات وهذا شيء طبيعي، إذ نحن على خلاف وعلى صراع مع إسرائيل، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى حل إلا من خلال المفاوضات. تسمية المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، أنا بنظري هذا تفصيل. الهدف الأساسي من أي مفاوضات هو تحصيل حقوق لبنان وعدم التنازل عن حقوق لبنان. أما الجزء الآخر الذي يزايد البعض فيه من محاولة تحويل الخلاف مع إسرائيل وأن أي مفاوضات سوف تؤدي إلى السلام وإلى تطبيع، وهناك بعض المقولات في الشارع اللبناني من أن هناك ترحيب كبير بما يجري وهناك حاجة كما يدعون إلى توقيع سلام حاليا مع إسرائيل. نحن نعتبر أن لا إمكانية لتوقيع أي سلام أو تطبيع مع إسرائيل قبل الحصول على كامل الحقوق. كامل الحقوق هي من مسلمات أي مواطن لبناني يستطيع أن يقولها لك سيدتي، ومنها استعادة كامل الأرض وعودة انتشار الجيش اللبناني على 10452 كيلومتر التي هي مساحة لبنان، انسحاب العدو الإسرائيلي من كل نقطة احتلها سابقا وحاليا أو ينوي احتلالها لاحقا، استعادة الأسرى والتعويض عن كل ما جرى، وإعادة إعمار المنطقة الجنوبية وبقية المناطق التي تهدمت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي هجرت حوالي 1,000,000 مواطن من قراهم ومن بيوتهم في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق.
8: من مقعد المعارضة، كيف ترى حجم المعارضة في لبنان لهذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟
9: هناك فريق يعارض فكرة المفاوضات بالمطلق وهو فريق حزب الله، وهو يعتبر أن لا ضرورة لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وهذا رأيه. بالمقابل هناك فريق، يعني خليني استعملها بالعربي الدارج، باللبناني الدارج، يعني بدهم يروحوا زحف إلى الإسرائيلي. التيار الوطني الحر يقف في منتصف الطريق بين رفض حزب الله المطلق وبين الفريق الآخر الذي يدعو إلى حل دائم مع إسرائيل دون أن يضع شروطاً لأي مفاوضات مع إسرائيل. نحن كتيار وطني حر لسنا معارضين لمبدأ التفاوض كما سبق وأشار، ولكن نحن نتحفظ عن بعض ما يصرح به بعض الأفرقاء اللبنانيين والذين هم يدعون ويقولون نحن ذاهبون إلى المفاوضات ودون وضع أي شروط مسبقة. وبالتالي التيار الوطني الحر يقف في منتصف الطريق بين المغالين بالتوقيع على سلام مع إسرائيل دون وضع أي شروط مسبقة، وبين الفريق المغالي من الجهة الأخرى الذي يرفض بالمطلق أي لقاء بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي لا أعرف كيف هذا الفريق يريد أن يصل إلى الحقوق وهي الانسحاب الكامل الإسرائيلي وغيره من النقاط الذي سبق وأشرت إليها في السابق.
8: في هذا السياق سيد وليد، لا يزال التصعيد مستمرا خاصة من إسرائيل رغم هذه المفاوضات التي ترعاها واشنطن. ما تقييم حضرتك لمبدأ التفاوض تحت النار، وهل يمكن أن يفضي إلى أي نتيجة؟
9: هذه أحد النقاط الأساسية التي كان لنا كتيار وطني حر رأي واضح فيها. نحن لا نذهب إلى المفاوضات تحت ضغط النار الإسرائيلية، وبالتالي يجب على الإسرائيلي وقف إطلاق نار فوراً للبدء بالمفاوضات. وبالتالي إذا كان الإسرائيلي يعتبر أن إطلاق النار واحتلال القرى وهدم القرى وتفجير المنازل هو جزء من الضغط الذي يمارسه على الفريق اللبناني المفاوض، فنحن نرفض هذه الطريقة الإسرائيلية بالتعاطي مع الفريق اللبناني، ونطالب الفريق اللبناني أن يكون شرطه الأول في هذه المفاوضات هو وقف كامل لإطلاق النار قبل البحث بأي نقطة أخرى. وبالتالي هذه هي النقطة الأساسية التي يجب على الفريق المفاوض اللبناني بحثها يوم الخميس في المفاوضات.
10: بالنسبة لقضية نزع سلاح حزب الله، ذكرت حضرتك في حديث إعلامي سابق أنه إذا كان الحزب لا يستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل دائما فيجب نزعه، هل يمكن أن تشرح لنا وجهة نظر حضرتك؟
9: كان هناك فترة سميت بفترة وقف إطلاق النار بناء على اتفاقية وقف إطلاق النار السابقة التي وقعت في 27 نوفمبر 2024، وهذه انطلاقا من هذه الاتفاقية التزم حزب الله بوقف إطلاق النار لمدة 15 شهرا ولم يطلق أي رصاصة باتجاه إسرائيل، وكان دائما خلال هذه الفترة يقول أن سلاح المقاومة هو للدفاع وهو للحفاظ على حدود لبنان، ولكنه لم يستعمل هذا السلاح قطعا لمدة 15 شهرا. وبالتالي كانت حجة حزب الله خلال هذه الفترة حجة واهية، لأننا كنا نتعرض كلبنان لانتهاكات يومية إسرائيلية وعمليات اغتيال لمسؤولين في حزب الله بشكل يومي، وكان حزب الله صامتا ولم يطلق أي رصاصة للدفاع عن نفسه طيلة هذه الفترة. وبالتالي كانت حجة حزب الله خلال هذه الفترة أن هذا السلاح يستعمل بمواجهة إسرائيل ولم يستعمل بمواجهة إسرائيل. من هنا انطلقت الفكرة التي تحدثت فيها في السابق. أما اليوم فحزب الله يمارس عمله بين هلالين، المقاوم بوجه إسرائيل، لكن السؤال في المقابل هل مقاومة حزب الله دافعت عن لبنان؟ إذا كنا نريد أن نعود حوالي شهرين إلى الوراء نستطيع أن نقول أن حينها كانت إسرائيل تحتل 5 نقاط وهي توازي حوالي 2 كيلومتر مربع من مساحة لبنان. أما اليوم فهي تحتل حوالي 60 قرية وتحتل حوالي 500 أو 600 كيلومتر من مساحة لبنان. وبالتالي هل استطاع حزب الله الدفاع عن لبنان من خلال مقاومته لإسرائيل؟ أنا أحيي كل مقاوم يقاوم إسرائيل، وهذه نقطة أساسية، ولكن بالمقابل من استجلب إسرائيل إلى الملعب اللبناني لتحتل اليوم بين 500 و600 كيلومتر من مساحة لبنان، وهي اليوم بالتالي أضافت مساحات شاسعة وواسعة ودمرت كل هذه القرى التي احتلتها اليوم منذ شهرين. بالمقابل ماذا حصدت المقاومة؟ هي تقوم بعمليات باتجاه إسرائيل ولا أحد ينكر ذلك، ولكن على الأرض نحن نشاهد دمارا كاملا تسببت به المقاومة حين أطلقت أول 6 صواريخ تحت شعار انتقاما لاغتيال المرشد في إيران. وبالتالي دخل حزب الله هذه المعركة بحجة الدفاع أو انتقاما لسقوط المرشد في إيران، ولكن لم يستجلب إلى لبنان سوى المزيد من المآسي والضحايا والشهداء واحتلال الأرض والدمار والتهجير. فبالتالي هناك موقف من جهة لا أستطيع كلبناني إلا أن أحيي أي مقاوم يطلق رصاصة بوجه الاحتلال الإسرائيلي، وأنا تربيت على شعار حرية سيادة استقلال الذي هو شعار التيار الوطني الحر، وأرفض أن يكون هناك أي علم سوى العلم اللبناني على الأراضي اللبنانية، وبالتالي أرفض وجود أي علم إسرائيلي أو غير إسرائيلي على الأرض اللبنانية. ولكن بالمقابل ما أدى به حزب الله من محاولات، خليني سميها من محاولات للدفاع عن لبنان، هي أدت إلى إدخال الإسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأدت إلى سقوط ما لا يقل عن 2000 أو 3000 شهيد حتى الساعة، أضف إلى تدمير عدد كبير من المنازل. يعني حزب الله بمكان ما استجلب هذه المعركة وأدت إلى ما أدت إليه من خسائر بشرية ومادية، أضف إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل حتى الساعة.
10: بالحديث عن المناطق التي تحتلها إسرائيل حتى من قبل حرب غزة وقبل حرب إيران، هل من الممكن استرداد هذه المناطق دون مقاومة؟ وكيف تكون المقاومة حال التخلي عن السلاح؟
9: كلامك صحيح، لكن متى احتلت إسرائيل هذه القرى والمناطق؟ احتلت إسرائيل هذه القرى منذ حوالي شهرين. كان يمكن لنا أن نتفادى هذه الاحتلالات الإسرائيلية لكل هذه البلدات من خلال الذهاب إلى مفاوضات. يعني نحن لو رحنا إلى مفاوضات 3 أشهر في السابق، ما كان لبنان تحت ضغط احتلال لحوالي 500 أو 600 كيلومتر مربع من أراضيه. نحن اليوم رايحين إلى المفاوضات ونحن نتعرض إلى انتهاكات يومية وتدمير منازل واغتيالات واعتداءات إسرائيلية يومية، بعد ما احتلت إسرائيل كل هذه الأراضي الشاسعة من جنوب لبنان. كان ممكن تفادي ذلك، وتكون المقاومة حينها تحاول أن تقاوم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مختلف عما تقاوم. يعني هي استجلبت الاحتلال إلى الأرض اللبنانية لتقاومه في الأرض اللبنانية. من الأساس لو ما أجى الاحتلال على الأراضي اللبنانية ما كان في مقاومة. المقاومة اليوم ضرورية ولا أحد ينكر ذلك، ولكن بالمقابل لا نستطيع أن نقول أن المقاومة الحالية التي هي التي استجلبت إسرائيل إلى الداخل اللبناني وهي التي اليوم تقاوم كردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي. بس من الأساس كان مفضل أن إسرائيل لا تدخل الأراضي اللبنانية حتى لا يكون هناك حاجة إلى المقاومة.
10: في المقابل سيد وليد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال: نحن منحازون إلى لبنان فقط وليس لإيران أو إسرائيل. كيف يمكن وقوف لبنان على الحياد في ظل التطورات الإقليمية الحادثة حاليا؟
9: لا يقف لبنان على الحياد. نحن اليوم في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل، وأراضي لبنان تتعرض إلى انتهاكات يومية، وبالتالي الحياد في اعتداء إسرائيل على لبنان لا يسمى حيادا. يعني ما فينا نكون اليوم حياديين باعتداءات إسرائيل على لبنان، لكن بالمقابل نحن نقول أننا بحاجة إلى الوصول إلى تسوية دائمة وهدنة دائمة مع إسرائيل. أنا أسميها هدنة، البعض يسميها سلام، البعض يسميها تطبيع. أنا بالنسبة لي اليوم النقطة الأساسية هي وقف إطلاق النار، وبالتالي بموضوع وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة لا حياد في هذا الموضوع. نحن نريد مصلحة لبنان التي تقتضي بوقف إطلاق النار والعمليات العدائية الإسرائيلية بشكل فوري على أي شبر من الأراضي اللبنانية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي بقعة احتلها، ليس فقط منذ 2 مارس الماضي، ولكن حتى النقاط 5 وغيرها من النقاط التي تحفظ عليها لبنان. هناك 13 نقطة تحفظ عليها لبنان حين تم ترسيم الخط الأزرق بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وبالتالي كل هذه النقاط يجب أن تبحث على طاولة المفاوضات لاستعادة كامل الحقوق وكامل الأراضي اللبنانية، وكل شبر من الأراضي اللبنانية سوف نبقى نطالب به حتى الحصول عليه، وهذه حقوقنا ومكتسباتنا، ولن نقدم أي تنازل إلى العدو الإسرائيلي في هذا الشأن.
10: في خضم هذه المواجهة كما تفضلت، الجيش اللبناني لا يمتلك القوى العسكرية ولا الموارد الكافية للدفاع عن البلاد. كيف يمكن إصلاح هذا الأمر ليصبح السلاح موحد في يد الجيش حتى يضمن على الأقل معادلة الردع؟
9: نحن نطالب بتسليح الجيش اللبناني منذ اليوم الأول، ونحن نعرف أن حتى لو تم تسليح الجيش اللبناني تكافؤ القوى هو دائما لمصلحة إسرائيل. وبالتالي أولا علينا أن نسلح الجيش اللبناني وأن نحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وأن يكون بالمقابل سند إقليمي ودولي للبنان في محاولة لضبط الحدود مع لبنان. يعني نحن إلى جانب الدول العربية في الدرجة الأولى، ونحن نقول أن مبادرة السلام العربية التي انطلقت من قمة بيروت العربية عام 2002 ما زالت صالحة حتى اليوم، ونحن نعول أن يكون هناك أرض مقابل السلام، وهذه هي شروط لبنان للمفاوضات. على أساسها يكون هناك موقف عربي موحد، وهذا الموقف العربي الموحد هو الذي يدعم موقف لبنان، وليس فقط قوة الجيش اللبناني التي تحمي لبنان. خلينا نكون واقعيين، نحن إلى جانب الجيش اللبناني ونعطي دعمنا الكامل إلى الجيش اللبناني ونطالب بتسليح الجيش اللبناني، لكن تكافؤ القوى ليس لمصلحة لبنان ولا بشكل من الأشكال. الجيش اللبناني سيحمي الحدود عندما يكون هناك قرار سياسي محلي وأقليمي ودولي أن يكون هناك ضبط للاعتداءات الإسرائيلية، وإذا كان هناك تفاهم دولي وأقليمي بهذا الشأن نستطيع أن نصل إلى اتفاق لدعم الجيش اللبناني وحماية الحدود اللبنانية وعدم السماح لأي اعتداءات إسرائيلية باتجاه لبنان أو لبنانية باتجاه إسرائيل. نحن نريد سلاما شاملا يحفظ حقوق لبنان ولا يكون على حساب اللبنانيين وحدود لبنان.
10: سبق أن قلت حضرتك أن لبنان بحاجة لحوار داخلي لا لإملاءات خارجية، لماذا لا يقود التيار الحر الدعوة إلى حوار لبناني حقيقي ويكتفي بمقعد المعارضة، وما هي مطالبكم للانضمام بفعالية لحكومة؟
9: التيار الوطني الحر عرض ورقة أساسية لحماية حدود لبنان، وسميت الورقة ورقة حماية لبنان، وهذه الورقة قمنا بجولات مكوكية على كافة القوى السياسية والروحية والأمنية وعرضنا عليهم هذه الورقة، لأن مضمون هذه الورقة هو أساسي لحماية لبنان داخليا وحماية لبنان من الاعتداءات الخارجية. التيار هو دائما المبادر في هكذا مراحل، وهذا ما قام به التيار، ونحن حاليا بصدد النقاش مع رئيس المجلس النيابي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن تطور هذه الورقة من خلال لقاء وطني حقيقي، ولسنا بحاجة أن يكون التيار عرابا لهذا اللقاء. نحن دائما إلى جانب المجلس النيابي بشكله الحالي الذي تتمثل فيه كل القوى السياسية، فلتكن المبادرة من قبل رئاسة المجلس النيابي للدعوة إلى هذا الحوار يتضمن الورقة التي طرحها التيار، لأن التيار هو المبادر الأول بطرح هكذا ورقة. وبالمقابل نحن لا نسعى اليوم إلى الدخول في الحكومة اللبنانية، خليهم هن يعملوا شغلهم، ونحن من موقعنا بالمعارضة نستطيع أن نراقب عمل الحكومة ونقف إلى جانب الحكومة عندما تصيب ونعترض على أداء الحكومة حينما تخطئ.
10: بالحديث عن هذه النقطة، مع تفاعل التيار الوطني الحر بقوة على الساحة السياسية أصبحتم ممن يتهمون بالحرص فقط على تقسيم المناصب، كيف ترد على ذلك؟
9: لا نسعى إلى أي منصب، وهذا كلام مردود ولا حاجة إلى النقاش فيه، لأننا لا نطالب أي فريق سياسي ولا الحكومة اللبنانية ولا رئاسة الجمهورية بأي منصب. نحن ارتضينا بأنفسنا أن نكون خارج السلطة، ونحن ارتضينا بأنفسنا أن لا نشارك في هذه الحكومة، وبالتالي نحن لا نبحث عن أي منصب حاليا لا في السلطة ولا في أي موقع آخر.
10: إذن هل يرى التيار أن اتفاق الطائف قد استنفذ أم أنه ما زال صالحا مع بعض التعديلات، وما هي هذه التعديلات المقترحة؟
9: نحن دائما نقسم اتفاق الطائف إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو جزء جيد وطبق بشكل جيد، منه إنهاء الحرب وحل الميليشيات وغيرها من النقاط. الجزء الثاني من اتفاق الطائف هو جيد وطبق بشكل جيد، ولكن هناك جزء جيد ولم يطبق بالمطلق، وهناك جزء سيء وبحاجة إلى تعديل. يعني الجزء الجيد ولم يطبق، على سبيل المثال مجلس الشيوخ إلغاء الطائفية، وهذه النقاط هي جزء جيد من اتفاق الطائف ولم تطبق حتى الساعة، ونحن نطالب بتطبيقها. وبالمقابل لسنا في منطق عنا عقدة نفسية مثلا أن نقول أن هناك سيئات في اتفاق الطائف، وأثبتت الممارسة خلال السنوات الماضية أن هناك بعض النقاط أو الثغرات القانونية في اتفاق الطائف بحاجة إلى تعديل، ومنها صلاحيات رئاسة الجمهورية أو مثلا تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة وليس هناك مهلة محددة لتشكيل حكومة، فنصبح أمام رئيس مكلف لتشكيل حكومة حوالي 6 أشهر أو سنة أو أكثر من سنة، هو مكلف تشكيل حكومة ولم يشكل حكومة. فهناك ضوابط في الوقت أمام رئيس الحكومة المكلف وغيرها من النقاط، هذه النقاط بحاجة إلى تعديل. أضف إلى ذلك أثبتت الممارسة أن هناك صلاحيات انتزعت من رئيس الجمهورية يجب إعادتها إلى رئيس الجمهورية، منها مثلا حل المجلس النيابي وغيرها. وبالتالي اتفاق الطائف هو ليس القرآن الكريم المنزل، وهو نص توافق عليه اللبنانيون، نستطيع أن نتوافق على تعديله لأن الممارسة أثبتت أن هناك حاجة إلى تعديل هذه النقطة أو تطبيق هذه النقطة التي لم تطبق حتى اليوم.
10: في هذا السياق سيد وليد، ما هو موقف التيار من مبدأ اللامركزية الإدارية الموسعة، وهل يراه حلا لجزء من الأزمة اللبنانية؟
9: نحن نطالب منذ اليوم الأول بتطبيق اللامركزية، ونحن نقول ليس فقط اللامركزية الإدارية، فلتكن أوسع من اللامركزية الإدارية ولتشمل اللامركزية المالية، لأن هناك نظرة لدى بعض المواطنين، وأنا أقف إلى جانبهم، أن بعض المواطنين يدفعون ضرائبهم في مقابل المواطنين آخرين في مناطق أخرى لا يدفعون ضرائبهم، وبالمقابل يستفيدون بطريقة المساواة من كل خدمات الدولة اللبنانية. إذا كان هناك لامركزية مالية، المواطن الذي يدفع يستطيع الحصول بالمقابل على حقوقه من الدولة، والمواطن الذي لا يدفع ضرائبه لا يستطيع الحصول على هذه المكتسبات أو هذه الحقوق. وبالتالي علينا أن نكون أوسع من موضوع اللامركزية الإدارية، ونسعى إلى اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
10: كيف يرى التيار مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة وفرنسا، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية على بعض الحلفاء، وما يثار عن الموقف الأمريكي تجاه أزمة لبنان مع إسرائيل؟
9: نحن دائما نقول أن لبنان يجب أن يكون على علاقة جيدة مع كافة الدول العربية والإقليمية والغربية، وإذا كان سؤالك فقط محصورا بالولايات المتحدة وفرنسا، أنا أقول أنه يجب على لبنان أن يبني أفضل علاقات مع فرنسا والولايات المتحدة، كما عليه بالمقابل أن يبني أفضل علاقات مع الدول العربية والدول الإقليمية الأخرى، لأن لبنان دوره أن يبقى موقع تلاقي للجميع، وهو كان كذلك ويجب أن يبقى كذلك.
10: هل يدعم التيار تسليم كل السلاح غير الشرعي بما في ذلك سلاح المخيمات للجيش اللبناني بشكل فوري، وهل هناك إمكانية لتطبيق ذلك؟
9: هناك محاولات خجولة من الحكومة اللبنانية لسحب السلاح من المخيمات، استجابت حركة فتح ومنظمة التحرير لذلك وسلمت جزء من هذه الأسلحة، لكن المنظمات الأخرى التي هي موجودة داخل المخيمات لم تسلم أسلحتها إلى الجيش اللبناني حتى الساعة، وهذا جزء يطالب به جميع اللبنانيين وليس فقط التيار الوطني الحر، ومن حق اللبنانيين أن يعلنوا رفضهم لأي سلاح فلسطيني داخل المخيمات اللبنانية. الفلسطينيون هم أشقاؤنا والتجأوا إلى لبنان، نحن نحميهم والدولة اللبنانية تحميهم، وليس هم من يحموا أنفسهم داخل الأراضي اللبنانية. استعمال السلاح الفلسطيني داخل الأراضي اللبنانية مرفوض بالمطلق، وعليهم تسليم سلاحهم فورا. الجيش اللبناني هو من يحمي أي مواطن على الأرض اللبنانية.
10: ما هو تقييم حضرتك لاتفاقيات ترسيم الحدود التي تم التوافق عليها خلال السنوات الأخيرة، وهل ستكون قيد المراجعة في خضم المفاوضات الجارية لتسوية الأزمة اللبنانية بشكل كامل؟
9: لم يكن هناك سوى ترسيم للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022، وبهذه الوثيقة التي وقعت عام 2022 حقق لبنان إنجازا كبيرا بالحصول على كافة المكتسبات التي كان بحاجة إليها، وأنا أو فريقي السياسي نرفض أي إعادة نظر في ذلك، لأن أي إعادة نظر في ذلك لمصلحة العدو الإسرائيلي يكون خسارة إضافية للبنان، ونحن نرفض أن يكون هناك أي خسارة للبنان من ملف ترسيم الحدود البحرية. إذا كان هناك الإسرائيلي اليوم يحاول أن يضغط للحصول على ممرات أو نقاط مراقبة برية، نحن نرفض ذلك، وبالتالي أكيد نحن نرفض أي محاولة من العدو الإسرائيلي لتعديل ورقة ترسيم الحدود التي وقعت عام 2022.
10: كيف تصف إذن الأوضاع السياسية حاليا في لبنان من ناحية الانقسام والذي ليس بجديد أبدا على هذه الدولة التي تجد نفسها دائما في قلب الأحداث؟
9: أنا آسف أن يكون هناك انقسام بهذا الشكل داخل لبنان حول عدة مواضيع، وأرفض أي استقواء لأي فريق لبناني بالخارج مقابل فريق لبناني آخر. أنا بحل مشكلتي مع أي فريق لبناني آخر ولا أستقوي بالخارج لحل الخلافات الداخلية. للأسف البعض يقوم بذلك ونحن نرفض هذه الفكرة بالمطلق.
10: أخيراً سيد وليد، نثمن رأي حضرتك في تغطية وسائل الإعلام الروسية بشكل عام للأحداث الدولية وراديو سبوتنيك بشكل خاص.
9: تجربتي مع راديو سبوتنيك تجربة جيدة، أن هناك مكتب لهم في لبنان وأنا أشاركهم من وقت إلى آخر في مقابلات سياسية، وأنا أعتبر أن الموقف الروسي مما يجري هو موقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحن بحاجة إلى هذا الموقف الذي يساعد على نوع من الـ يعني

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نكتشف الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة. شهد معرض تشانغدو لتكنولوجيا الدفاع 2026 في الصين نقلة نوعية في تكنولوجيا الحروب الحديثة، حيث كشفت الصين عن أحدث إنجازاتها في مجال الأنظمة غير المأهولة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وبرزت المسيرات الذكية تحت الماء كأبرز المعروضات، وهي مركبات يمكن إطلاقها من الغواصات دون الحاجة إلى الصعود إلى السطح. تستطيع هذه المسيرات رسم خرائط دقيقة لقاع البحر واكتشاف الألغام البحرية وتحييدها، والقيام بمهام استطلاع طويلة المدى في أعماق تصل إلى 3000 متر مدعومة بذكاء اصطناعي يمنحها استقلالية عالية في اتخاذ القرار. ولم تقف التطورات عند هذا الحد، إذ تضمن المعرض جيشا من الكلاب والذئاب الروبوتية المقاتلة، وهي روبوتات رباعية الأرجل قادرة على التنقل في التضاريس الوعرة والعمل كمنصات أسلحة متنقلة مستقرة مقاومة لارتدادات إطلاق النار وتأثيرات الانفجارات. تفتح هذه التطورات الباب واسعا أمام عصر جديد من الحروب ذاتية القيادة، حيث يتقلص الدور البشري ويزداد الاعتماد على الآلات الذكية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المهندس شاكر الجمل، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا، وبداية ما أبرز ما كشفته الصين في معرض تكنولوجيا الدفاع، وهل المسيرات البحرية الذكية والكلاب الروبوتية المقاتلة ابتكارات جديدة تماما أم كانت موجودة سابقا؟
3: صباح الخير على حضرتك وتابعين حضرتك الكرام. يعني خلينا نقول ان النهاردة الصين عرضت في 2026 مسيرات بحرية ذكية تحت الماء زي الكلاب وزي الذئاب الروبوتية القتالية، الدرونات اللوجستية، الأنظمة الخاصة بالمضادات الخاصة الجديدة. الفكرة نفسها هنلاقي ان الصين بدأت تعتمد على دمج الذكاء الاصطناعي واستقلالية الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية العملية.
2: إذن هل هذا الكشف عن أسلحة جديدة يأتي في سياق المنافسة التسليحية العالمية خاصة بين الصين والولايات المتحدة؟ وما الفرق بين هذه الأنظمة الجديدة والتقنيات غير المأهولة التي كانت معروفة سابقا؟
3: الابتكارات الجديدة طبعا زي المسيرات الغير مؤهلة والكلاب الروبوتية، طبعا ده حاجة كبيرة جدا، هنقول ان هي بدأوا ان هم يشتغلوا عليها، وبدأ تطور الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية يبقى حاجة يتم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا. فرق عن الأنظمة القديمة والأنظمة الجديدة ان الأنظمة القديمة كانت دايما غالبا كانت موجهة عن بعد، الجديد هنا بقى اللي بقى فيه الاعتماد على استشعار، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، الاعتماد على قرار ذاتي دون تدخل اي شخص، الاعتماد على عمل داخلي وشبكة قتالية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية والعمليات اللوجستية. عندنا كمان حاجة مهمة جدا وهي التحول الأخطر. التحول الأخطر دلوقتي هو انتقال الجيوش من مرحلة التحكم البشري الكامل إلى مرحلة الاعتماد على القرار الخاص به، القرار الخوارزمي، وده يفتح باب كبير جدا إن في تسلح جديد بين الصين وأمريكا في مجال الروبوتات العسكرية والذكاء الاصطناعي. لكن رغم التطور الكبير في هذه الأنظمة ما زالت تواجه بعض التحديات زي التشويش الإلكتروني، أخطاء الذكاء الاصطناعي، الاختراق السيبراني، كل ده ممكن يحصل، والمسؤولية القانونية، ودي مهمة جدا في عملية الروبوتات.
2: بالانتقال إلى الكلاب والذئاب الروبوتية، كيف تقيم القدرات القتالية لهذه الروبوتات، وكيف تستطيع التنقل في التضاريس الصعبة ومقاومة

0: التأثيرات والارتدادات والانفجارات.
1: الكلاب الروبوتية بتعتمد اعتماد كامل على، أصبحت قادرة على التحرك في التضاريس الصعبة، أصبحت التعرض للصعود للسلالم، العمل بعد الانفجارات، حمل الكاميرات الحرارية، أسلحة خفيفة يمكن استخدامها أيضا في الاستطلاع عن بعد أو الاقتحام الأولي من قبل الجنود. فالنهاردة الصين لقت إن ده حاجة كويسة جدا في عمليات الحروب، وهيبدأوا إن هم يستغلوا ده استغلال كامل.
0: برأيك لماذا اختارت الصين التركيز الآن على الأنظمة تحت الماء والكلاب الروبوتية تحديدا في هذه المرحلة؟ وهل تعكس هذه التطورات تحولا استراتيجيا في عقيدة الجيش الصيني نحو الحروب ذاتية القيادة؟
1: خلينا نقول بسبب بقى يعني بحر الصين الجنوبي وتايوان في حرب خاصة بحروب الغواصات والكلاب الروبوتية، مهمة جدا للمدن دي، فبتبدأ ان هي تقلل خسائر الجنود في الاشتباك. فالنهاردة الصين بدأت تعتمد على الروبوتات او الجنود الصينية الروبوتية اللي بتتم من خلال عمليات عسكرية قوية جدا. النهاردة الصين بدأت تستغل ده استغلال كبير جدا في المسيرات البحرية. مش بس كده، النهاردة الصين بدأت ان هي تعتمد اعتماد كامل وتستطيع رسم خرائط قاع البحر والاستطلاع العميق داخل البحر بأعماق كبيرة جدا لتحديد الأهداف الخاصة بعمق البحر نفسه. غير كمان النهاردة بقى في الاعتماد الكبير جدا على غواصات خاصة من خلال استخدام برضو الذكاء الاصطناعي. كل ده الصين بتعمله عشان تقلل من الخطر وتقلل من الجنود، إن شخص يموت أو حياة الشخص نفسه هي كبيرة جدا. الكلاب والذئاب الروبوتية يمكن استخدامها أيضا للاستطلاع، دخول المباني، كشف الكمائن، حمل كاميرات حرارية، أسلحة خفيفة، طبعا بيقدروا ان هم يعملوا ده، والعمل ايضا مع الجنود والطائرات المسيرة، لكنها ما زالت محدودة بالبطاريات، بالاتصالات، بالتشويش والتميز الدقيق بين المدني والعدو.
0: إذن ما هي المشكلات الأخلاقية والقانونية المتعلقة باستخدام روبوتات قاتلة شبه مستقلة؟
1: الخطر الحقيقي هنا ليس الروبوت وحده، بل القرار الخاطئ أو عملية الاختراق. يعني ممكن لا قدر الله يحصل عملية اختراق أو تشويش من خلال GPS نفسه، فيبدأ إن احنا يحصل عملية تأثير على الاتصال أو الروبوت نفسه إن هو يتأثر بده. فطبعا كل يوم حاجة جديدة بتحصل، كل يوم حاجة حديثة بتتم في الفترة الحالية. هل نحن أمام حروب بلا بشر؟ الإجابة لا، لكننا في الفترة الحالية أمام حروب يقل فيها الوجود البشري المباشر. الإنسان سيظل هو القائد، الإنسان سيظل هو القيادة، الإنسان سيظل هو المفوض، لأن الإنسان هو اللي بيصنع الآلة، بينما الروبوتات ستتولى المهام الأخطر استطلاعا، فتح الطريق، كشف الألغام، الحاجات اللي هي بتعتمد على الأشياء الحديثة، الأشياء التكنولوجية الفائقة.
0: ولكن يا مهندس شاكر، ما حدود هذه التقنية حالياً، وهل هي جاهزة للاستخدام الفعلي في ساحات المعارك؟
1: العالم دلوقتي بدأ ان هو يتدخل في مرحلة جديدة، وهي مرحلة الحروب الذكية اللي بتشهد في الفترة الحالية سباق كبير جدا في التسلح العالمي، في الروبوتات العسكرية، في الذكاء الاصطناعي. لكن الإنسان سيظل هو العنصر الأساسي في القيادة واتخاذ القرار النهائي، لأن التكنولوجيا مهما تطورت ما زالت تحتاج إلى رقابة بشرية وسيطرة استراتيجية مهمة جدا. مهما حصل هيفضل الإنسان هو المرشد لعملية الحروب، هيفضل الإنسان هو التابع أو هو اللي بيبدأ إن هو يصنع الروبوت. فالاعتماد الكامل على البشر في عملية الحروب أيضا. الموضوع بصفة عامة إن الصين لا تتعرض يعني أو لا تعرض مجرد روبوتات، هي بتعرض شكل الحرب القادمة. الحروب الآن تتغير، الحروب الآن في 2026 تتغير من الاعتماد على النظام التقليدي إلى النظام الحديث. الصين تتحرك بسرعة نحو حروب تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الأنظمة الغير مؤهلة، تعتمد على المسيرات البحرية الذكية والكلاب الروبوتية القتالية. وده مهم جدا يخلينا نقول إن كل يوم في نظام حديث بالاعتماد على الارتفيشال انتليجنس، ولكن بما يقلل ايضا الضربات الكبيره التي تحدث في الفتره الحاليه. الخلاصه بقى عشان نتكلم يعني ونلخص الموضوع، هنلاقي ان احنا دلوقتي داخلين على حرب بلا بشر. الآن الحروب أصبحت حروب سيبرانية، حروب تعتمد على الماشين، حروب تعتمد على الروبوتات، حروب بلا بشر بالكامل. لكننا ندخل في عصر تكون فيه الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الخط الأمامي للحرب، لكن الإنسان يتحول تدريجيا إلى قائد ومشرف، وأكثر من كونه مقاتلا مباشرا، لأن الإنسان هو اللي صانع هذه الآلة.
0: بالحديث عن هذه النقطة، كيف يمكن لهذه المسيرات أن تغير طبيعة الحرب البحرية في المستقبل القريب؟ وهل يمكن دمجها مع القوات البشرية تحت قيادة موحدة ضمن منظومة قتالية متكاملة؟
1: دلوقتي الصين بدأت تعتمد على المسيرات البحرية تحت الماء والكلاب الروبوتية القتالية الجديدة. هنا ليس فكرة الروبوت نفسها، بل دمج بدأت إنها تدمج بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، ودي نقطة في غاية الأهمية. هذه التطورات بدأت إن هي تأتي في إطار سباق تسلح تكنولوجي مباشر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفي طبعا هيكون في تفوق عسكري لا يعتمد فقط على السلاح التقليدي، ولكن هذا الاعتماد يعتمد على سرعة جمع البيانات، اتخاذ القرار من خلال الذكاء الاصطناعي أيضا والأنظمة الغير مؤهلة. طيب الفرق الرئيسي بين الأنظمة الجديدة والأنظمة القديمة، هنلاقي إن في فرق كبير جدا بين هذه الأنظمة، لأن الأنظمة القديمة كانت الأول بتعتمد على التحكم البشري، التحكم التقليدي، الأنظمة التقليدية، بينما الأنظمة الحديثة في الفترة الحالية بقى إن هم يستغلوا استغلال الـ Artificial Intelligence والاعتماد الكامل على الاستشعار عن بعد والاستشعار الذكي والـ Data Analysis واتخاذ قرارات بتكون شبه يعني ذاتية داخل بيئة قتالية معقدة، وهذا اللي بيعتمد عليه الصين في الفترة الحالية. هنلاقي كمان أيضا الاتجاه العسكري في الصين دلوقتي بدأ يعتمد على الدمج بين الروبوتات البرية والطائرات المسيرة والجنود في شبكة قتالية موحدة. بيتم ده عشان يحصل عملية تبادل بين البيانات اللحظية، اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة داخل عمليات المعركة. رغم التطور الكبير، ما زالت برضو هذه التقنيات تواجه تحديات.
0: أخيراً يا مهندس شاكر، ما دور هذه التقنية في تعزيز قدرات الصين في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان؟
1: الصين دلوقتي بدأت تركز على الأنظمة تحت الماء والكلاب الروبوتية المرتبطة بطبيعة التهديدات الحالية، خاصة بحر الصين الجنوبي، مضيق تايوان. تحتاج الصين الآن إلى وسائل استطلاع قتالية في الفترة الحالية. لو جينا نشوف، هنلاقي إن ده كله بتعمله الصين عشان تقلل من المخاطر على الجنود، بتزيد القدرة على العمل في البيئات الخطرة، وده اللي احنا بنشوفه في الفترة الحالية. المسيرات البحرية الجديدة بتبدأ تستطيع رسم خرائط قاع البحر، اكتشاف الألغام، تنفيذ استطلاع عميق، العمل لمسافات كبيرة، أعماق كبيرة، مع قدرة الاطلاع على الغواصات، الأنابيب اللي بيتم ضغطها داخل الماء أيضا، الغواصات. كل ده مش هيقدر شخص بشري يقدر يعمل كل ده، فلازم يكون هي الاعتماد على الروبوتات في هذه الفترة. الذكاء الاصطناعي الآن هو داخل بطريقة شرسة جدا. الذكاء الاصطناعي الآن بدأ يتدخل تدخل رسمي كامل في الحروب، وخصوصا حروب بين الصين والدول الأخرى. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي هو دلوقتي بيسمح بعملية التحليل البيئة المحيطة، اتخاذ القرارات سريعة في الملاحة، اكتشاف التهديدات. لكن فكرة القتل الكامل دون تدخل بشري ما زالت موجودة الآن، ما زالت محل جدل تقني وأخلاقي بسبب احتمالات الخطأ أو عملية التشويش اللي ممكن تحصل على الروبوت، أو عملية الاختراقات من خلال الاختراق السيبراني اللي ممكن يحدث في الفترة الحالية. ولكن يبقى الذكاء البشري متفوق على الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء البشري هو يعتبر الشخص الذي صنع الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية. لو جينا نشوف دلوقتي هنلاقي إن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في عمليات الحروب، في العمليات السبرانية، في العمليات القتالية بقى بنسبة حوالي 85% في عملية الحروب دون تدخل بشري، ولكن التدخل البشري هو بيكون مرشد في عملية الحرب، بيكون متابع في عملية الحرب وليس متدخل في عملية هذه الحروب.
0: من القاهرة خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي المهندس شاكر الجمل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. والآن إلى اكتشاف مذهل لقطرات للعين قد تنهي عصر نظارة القراءة. ففي تطور طبي واعد، أظهرت دراسة أوروبية أن قطرات للعين جديدة قد توفر حلاً غير جراحي لعلاج قصور النظر المرتبط بتقدم السن الذي يطلق عليه بريسبيوبيا، والذي يصيب معظم الأشخاص بعد سن 40 فيجعلهم يحتاجون إلى نظارة للأشياء القريبة. الدراسة شملت 766 مريضاً وعرضت نتائجها في المؤتمر 43 للجمعية الأوروبية لجراحة النظر وتصحيح الانكسار بالدنمارك. وتعتمد هذه القطرات على مادة البيلوكربين التي تعزز قدرة العين على التركيز القريب، مع إضافة مركب ديكليوفيناك لتقليل الالتهاب والتهيج. وأظهرت النتائج أن معظم المشاركين استطاعوا قراءة سطرين إضافيين أو أكثر على لوحة الرؤية خلال ساعة واحدة من وضع القطرة، وحافظ أكثر من 80% منهم على هذا التحسن بعد عام كامل من الاستخدام اليومي بنسبة مرتين يوميا. وتقول الدكتورة جيوفانا بينوزي الباحثة الرئيسية في الدراسة أن هذا العلاج يلبي حاجة طبية غير مشبعة، خاصة لمن يعانون من إزعاج نظارات القراءة أو يخشون الجراحة. وأكدت الدراسة أن الآثار الجانبية كانت طفيفة ومؤقتة في معظم الحالات، مثل تعتيم خفيف في الرؤية أو تهيج بسيط. ومع ذلك يشدد الخبراء على الحاجة إلى تجارب سريرية أوسع ومتابعة طويلة الأمد قبل طرح هذه القطرات تجاريا. ومن المنتظر أن يمثل هذا العلاج، إذا نجح في المراحل النهائية، من المنتظر أن يمثل نقلة نوعية في علاج ضعف الرؤية المرتبط بتقدم العمر، وقد يقلل بشكل كبير من الاعتماد على نظارات القراءة. ولاستطلاع رأي طبي حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني الدكتور يحيى صلاح. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور يحيى. وفي البداية لو توضح لنا سبب فقدان الإنسان القدرة على رؤية الأشياء القريبة مع التقدم في العمر.
2: صباح الخير، شكرا على الاستضافة. الطبيعي أن الإنسان من ساعة ما بتولد عندنا عدسة ثابتة في العين اللي هي القرنية، الجزء الشفاف بتاع العين، وفي عدسة اللي هي بنسميها الكريستالاين لينز، العدسة اللي داخل العين. العدسة اللي داخل العين دي عندها القدرة انها تغير قوتها، يعني لما يجي نبص لنجمة في السماء مثلا نقدر نشوفها، وفي نفس الوقت اقرب ابص على كتاب هقدر اشوفه من غير ما اضطر اغير البس نظارة او اعمل حاجة. القدرة دي بتفضل بتبقى قوية جدا من ساعة ما بنتولد، وكل ما بنكبر شوية قدرة العدسة دي على تغيير قوتها بتقل، ويبتدي تقل لدرجة بتأثر علينا في حياتنا من عند سن 40-45 سنة. إيه اللي بيحصل؟ إن احنا نبتدي العدسة مش قادرة تغير قوتها، فأجي أبص، أنا متعود أقرأ الكتاب على بعد مثلا 30 سنتي 50 سنتي، أبص على الموبايل، أقرأ منيو، لو واحدة ست بتحط ميك اب تبتدي تضطر تبعد شوية بالتدريج لغاية لما تبقى المسافة اللي ببص عليها مش مريحة. وده بيحصل مع تقدم العمر، ومباشرة له علاقة بتغير الإلاستيستي أو قدرة عدسة العين على تغيير قوتها.
0: دكتور، ما هي العلاجات التقليدية المتاحة الآن قبل ظهور هذه القطرات وما عيوبها؟
2: الحقيقة ان هو موضوع اللي هو بنسميه تريستوبيا او ضعف الانكسار مع تقدم الرؤية القريبة مع تقدم السن، ده حاجة بتصيبنا كلنا، يعني كل الناس هيبقى عندهم هذه المشكلة. وبالتالي على مر السنين كان في طرق كتيرة، كل شوية بنحاول ان احنا نحل هذه المشكلة. لغاية يومنا هذا مفيش حاجة 100% بيرفكت، يعني مفيش حاجة ممتازة بتحل المشكلة. كان في طرق إن إحنا نحاول بالليزر نغير التحدب بتاع القرنية وقوة القرنية عشان تدينا بعض التحسن في الرؤية القريبة، لكن لغاية دلوقتي ده مش أحسن حاجة، لأن بيبقى أولا الإنسان عمره بيكبر وبالتالي القوة اللي محتاجها تتغير، وفي نفس الوقت عادة ما نقدرش نعمل ده في عينينا الاثنين، وقصاد كده بيبقى فيه تأثر للرؤية البعيدة. الشيء الأكثر استخداما الوقت حاليا في هذا الموضوع هو زرع العدسات، العدسات متعددة البؤرة والعدسات الممتدة البؤرة، وده بتبقى العملية زي عملية المية البيضاء، بنستبدل العدسة بتاعة العين الطبيعية اللي هي مش قادرة تغير قوتها بعدسة جديدة، لكن كل ده ليه شروط وليه مميزات وليه عيوب، فمفيش حاجة حتى يومنا هذا بيرفكت، وبيفرق في أنهي سن احنا بنعمل هذا الكلام.
0: بالنسبة لقطرة مركب بيلوكربين، كيف تعمل هذه المادة الفعالة على تحسين الرؤية القريبة، وما دور مركب ديكلوفينان في هذه القطرات؟
2: هي الحقيقه ان هما في مجموعتين اساسيتين في القصه دي. قطره البايلوكاربين دي قطره كانوا بنستخدمها من قديم الازل يعني في علاج ارتفاع ضغط العين، وهي قطره بتعمل على تضييق حدقه العين. الفكره ان احنا لما حدقه العين بتضيق ده بيزود لنا حاجه اسمها بنزود الدبث فوكس او البعد البؤري بتاعنا، فبيدينا امتداد شويه لقدره العين، اكن عدسه العين مغيره قوتها من غير ما تغير قوتها، فانا اقدر اقرا على المسافه تقريبا اللي انا كنت متعود اقرا عليها. والهدف والنتيجه دي بنحصل عليها لان حدقه العين بتضيق، البايلوكاربين او مشتقاته بتشتغل ان هي بتقلل القطر بتاع حدقه العين، اكننا بنبص من خرم بالظبط، يعني زي ما الواحد يبقى عايز، واحد محتاج نظاره وعايز يشوف بعيد احسن، ليه بيضيق عينه كده بيزر على العين او يقفل عينه شويه، والهدف من كده بيعمل البين هول افكت ده، فده بيحسن الرؤيه عن طريق انه يقلل العيوب الانكسار بتاعه العين. فحديثا ابتدى نقول لا هنستخدم القطره دي بتركيز اقل يدينا ضيق الحدقه دي عشان نحسن الرؤيه اللي محتاج انه يزود قدرته على الرؤيه القريبه بعد سن ال40. طبعا دي ليها مميزات وليها عيوب، فما هياش حاجه مش علاج سحري، لازم نختار المريض. عاده احسن نتائج في دول المرضى من سن 40 ل 50 سنه تقريبا، اللي هم ما عندهمش فقد كامل للقدره على تغيير قوه عدسه العين، لازم يكون حد في السن ده ما عندوش ميه بيضاء مثلا. المميزات ان هي انت تقدر تستخدمها في الوقت اللي انا عايزه، يعني ممكن اوكيجنال يوز، يعني حد رايح حفله مثلا، حد عايز يقرا ما بيقراش كتير طول الوقت بيقرا، فبيحط القطره دي ليها وقت انها تشتغل مثلا بعد ربع ساعه لساعه، وبعدين يفضل مفعولها من 4 ساعات 6 ساعات 8 ساعات. وبالتالي لو واحد عايز طول اليوم يبقى عنده هذه الميزه لازم يستعمل ويلتزم بالقطرة، وده بيبقى حاجة مزعجة لبعض المرضى أو لبعض الناس، وبالتالي يستخدمها الأوكيجن. الحاجة التانية بما إن حدقة العين بتضيق فليها عيوب تانية بقى، إن إحنا بالليل وإحنا بنسوق أو بالليل وإحنا ماشيين مش هنشوف بنفس الوضوح، لأن إحنا ربنا مخلي عندنا القدرة إن إحنا لما الإضاءة تقل حدقة العين بتوسع عشان تدخل أكبر كمية ضوء، فنقدر نشوف في الإضاءة خفيفة أحسن. وبالتالي هي إضافة، والأنواع القطرات دي شركات كتيرة ابتدت تحاول تعمل القطرات دي بالتركيز اللي هو ما يؤديش لصداع، لأن النوع ده من القطرات ساعات لبعض الناس خليهم يشتكوا بصداع أو ألم فوق الحاجب مثلا، وبالتالي التركيز القليل بيقلل ده وبيدينا القدرة إن احنا نقدر نحسن الرؤية القريبة، لكن مش بنحل المشكلة 100%. وفي اضافات تانية للقطره دي دلوقتي بس دي لسه تحت الابحاث، يعني القطره الاولانيه مشتقات البايلوكاربين ابتدت تبقى موجوده في الاسواق، لكن في قطره تانية بتشتغل بطريقه يعني او بتحاول انها تشتغل تغيير الكيمياء اللي موجوده في عدسه العين لما بنكبر، وبالتالي تحاول ترجعها لقدرتها على الشغل الطبيعي اللي هو تغيير قوتها بطريقه طبيعيه، بحيث ان هي لما بنكبر بنفقد الاستاتيك اللي موجوده دي بترجعها تاني، بس ده لسه في طور الابحاث، وده لو بقى موجود ده اللي فعلا هيكون تطور هائل يعني.
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، هل هناك مخاوف من استخدام البيلوكربين يوميا على المدى الطويل، خاصة بالنسبة للرؤية الليلية أو ضغط العين؟
2: بالنسبة لضغط العين لا، هي هتبقى مش مضرة لضغط العين، لكن هي المشكلة أكيد هتبقى في مشكلة في الرؤية الليلية، بالذات للناس اللي بيسوقوا مسافات طويلة بالليل، لأن هي زي ما لسه قلت لحضرتك إنه ده بيضيق حدقة العين، وتبقى حدقة العين مقفولة مش قادرة توسع، وبالتالي في الإضاءة الليلية هيبقى في الرؤية الليلية في مشكلة. وفي حاجة تانية برضو لازم نبقى عارفينها، إن هو القطرة دي مش أي حد ياخدها، لازم ياخدها باسم بوصف الطبيب، لأن الناس مثلا عندهم قصر نظر شديد، يعني عندهم المقاسات بتاعتهم مثلا سالب 8 سالب 9، الناس دي طبيعة عينهم فيها ضعف في الشبكية، فلازم يفحص الشبكية بطريقة جيدة علشان هم معرضين لمشاكل في الشبكية زي قطع في الشبكية أو لا قدر الله انفصال في الشبكية، فبالتالي لازم فحص المريض كويس، نتأكد إن مفيش المخاطر اللي ممكن يحصل قطع في الشبكية، وبالتالي بعدها ممكن نوصف لهم القطر، فده من الحاجات المهمة. ومن بالنسبة للجلوكوما، هي كانت تستخدم القطرة دي في علاج الجلوكوما زمان، الناس اللي هم لا يصلح ليهم ده القطرة، النوع فيه نوع معين من الجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين اسمه جلوكوما نتيجة الزاوية المنغلقة، دول بيبقى الناس عادة بيبقى عندهم طول نظر وحجم العين بتاعهم صغير، وبالتالي ما نفضلش ان احنا نديهم القطره اللي هي بتضايق حدقه العين، ده ممكن يؤدي الى انسداد في زاويه العين اللي هو يرفع ضغط العين. لكن عموما الناس اللي عندهم جلوكوما من ذات الزاويه المفتوحه اللي هي الاكثر انتشارا ما فيش مشكله من استخدام القطره دي.
0: في ضوء هذه المعطيات دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تمثل هذه القطرات بديلاً لجراحات الليزك والنظرات الطبية والتقنيات الجراحية الحديثة مثل مونوفيجن أو لينس إمبلانتس؟
2: حتى يومنا هذا وحتى بنوعية القطرة موجودة، هي ما تمثلش بديل كامل، هو بديل مؤقت للناس اللي مش عايز تعمل جراحة دلوقتي، الناس اللي خايفة تعمل جراحة في هذا الوقت، لكن ما هياش بديل كامل، لأن هي برضو الناس لازم تبقى فاهمة هو مش هيغني عن نظارة القراءة تماما، بالذات للناس اللي هي سنها كل شوية بيكبر، هي بتديك يعني تحسن وقتي وفي مواقف معينة ممكن تساعد، لكن هي مش بديل، مش هو ده الحل السحري للمشكلة دي حتى يومنا هذا. وخلي بالنا كمان إن بعد سن 60 سنة عادة غالبية الناس بيبقى عندهم يبتدي يجي لهم حاجة اسمها مية بيضاء اللي هي عتامة في عدسة العين، فاللي عنده عتامة في عدسة العين لو حط القطرة دي بالعكس هو نظره هيسوء، بالذات للقريب كمان، فبالتالي هي مش بديل كامل، يعني في السن ده الناس اللي عندهم مية بيضاء ده هيبقى أفضل ان احنا نعمل لهم جراحات زرع العدسات الحديثه، ده هيديهم وظيفيا رؤيه افضل للرؤيه القريبه والبعيده في نفس الوقت. وبالتالي في القطره دي استخدامها يعني عايزين الناس تبقى عارفه ان هو مش حاجه سحريه، لكن هو حل مساعد يقدر زي ما قلنا يساعد الناس اللي هي ما بتقراش مده طويله وعايزه تحلها اوكيجنالي، مثلا واحد وهو خارج عايز يقرا المنيو في المطعم غير محتاج يدور على النظاره، لأن هي الميزة الثانية اللي مش بتقلل النظر البعيد، وبالتالي ممكن الواحد يستغنى عن النظارة مؤقتا في الأشياء اللي محتاجها في أوقات معينة في الرؤية القريبة.
0: أخيرا يا دكتور، وبالحديث عن هذه النقطة، برأيك كاستشاري في طب العيون، هل يمثل هذا العلاج نقلة نوعية في علاج طول النظر المرتبط بالسن، وهل سيغير من ممارساتنا الطبية في المستقبل القريب؟
2: هو أكيد هي نقلة مفيدة، لكن مش نقله نهائيه، زي ما قلنا ان هو استخداماتها لها حدود، فوائدها برضو لها حدود، لها فوائد لكن لها حدود، وفي جزء كبير من المرضى لا تصلح ليهم هذه القطره، فهي في الطريق الى ان احنا نحاول نحل علاج جذري، زي ما قلت لحضرتك في قطرات اللي بيجرى عليها ابحاث الوقت اللي هي تحاول ترجع العدسه الطبيعيه للوظيفه الطبيعيه بتاعتها اللي هي قدرتها على تغيير قوتها، ده اللي هيبقى النقله الحقيقيه في علاج هذه المشكله.
0: بحديثي إلى أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني الدكتور يحيى صلاح، نصل إلى ختام مرايا العلوم لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: تابعت تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
8: ترامب يصل إلى الصين في زيارة تاريخية ولقاء قمة مع الرئيس الصيني يوم الخميس.

0: أهلا بكم. بين واشنطن والجنوب اتجاهان متعاكسان، ففي العاصمة الأمريكية استعدادات مكثفة للجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وثمة سعي لدى الجانب اللبناني لأخذ تعهد من إسرائيل بتخفيف التصعيد العسكري كمقدمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن الأجواء على الأرض تعاكس ذلك، إذ إن الاستهدافات الإسرائيلية تتوسع وتتمدد، وقد وصلت اليوم إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط بيروت بالجنوب عبر استهداف سيارات في الجي والسعديات. هكذا فإن المعطيات المرتسمة على الأرض أكثر من صعبة، فمنذ وقف إطلاق النار في 18 من نيسان الفائت بلغ عدد القتلى في الجنوب 700، فيما العدد الإجمالي للقرى والبلدات التي هجرت أو دمرت أصبح حوالي 182، والرقمان يعنيان أن نكبة حلت وتحل بالجنوب الذي أقحم في حرب ليست له إسنادا لإيران. وها إن إيران تتفاوض مع الشيطان الأكبر لتنجو بنظامها وملاليها، فيما حزب الله لا يزال يرفض أي تفاوض مباشر مع إسرائيل. بالتوازي، سجل لبنان الرسمي خطوة متقدمة عبر تقديمه شكوى رسمية ضد إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق طهران اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة اللبنانية. وهذه الشكوى تشكل سابقة دبلوماسية في تاريخ العلاقات الإيرانية اللبنانية، وتثبت أن الدولة اتخذت قرارها ولم تعد تريد أن تبقى رهينة إيران ووكيلها الشرعي في لبنان أي حزب الله. دوليا، المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال في غرفة الإنعاش، فوضعها لم علق ولم طلق، فيما وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين للبحث في ملفات ساخنة وحيوية أبرزها الحرب التجارية وأمن الطاقة العالمي، إضافة طبعا إلى الأزمة الإيرانية. البداية مع الأرقام المرتفعة التي سجلت في الجنوب، وذلك في أطول حرب في تاريخ الصراع بين حزب الله وإسرائيل. التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، يعني إضاءة شاملة معك على هذا الموضوع، تفضل.
1: شكرا ماجد. شهد اليوم 72 لهذه الحرب، أكبر حملة عسكرية إسرائيلية استهدفت السيارات وخاصة على الطريق البحري الممتد من الجي إلى صيدا. هذه الاستهدافات استهدفت 7 سيارات وأدت إلى سقوط 10 ضحايا، إضافة إلى أن المدة الزمنية بين الاستهداف الأول والاستهداف الأخير كانت حوالي 15 دقيقة، وبالتالي يبدو أن إسرائيل كانت ترصد بعض الشبان وعناصر حزب الله، علما أن واحد منهم هو من جرحى البيجرز 948 يوما حتى الآن على أو 942 يوما حتى الآن على بداية هذه العمليات العسكرية. طبعا هذه المشاهد للسيارات التي استهدفت في منطقة الجي ومفرق برجة، إضافة إلى قرب الملعب البلدي في صيدا. وننتقل أيضا إلى الخارطة في هذا اليوم، خارطة الإنذارات الإسرائيلية التي وجهت إلى بلدات عدة، وما أدى إلى ارتفاع الأرقام. بقضاء بنت جبيل 36 بلدة لبنانية أصبحت مهجرة ومحتلة، في مرجعيون 32، إضافة أيضا إلى قضاء صور 72، وأيضا بالنبطية 42، وبالتالي لدينا المجموع العام 182 بلدة، إضافة إلى بعض القرى في البقاع الغربي والجزين وقرى صيدا، وبالتالي لدينا حوالي 220 بلدة لبنانية مهجرة، وارتفع أعداد النازحين ليتخطى 1,000,000 مرة جديدة. وإذا ما أضفنا الضاحية الجنوبية لبيروت التي ما زالت تحت التهديد سيرتفع العدد أكثر. ننتقل أيضا إلى خارطة العمليات العسكرية في هذا اليوم. لاحظوا معنا مشاهدينا اللون الأحمر في كل مكان، إن من حيث العمليات التهجير التي طالت الخط الساحلي أو العمليات العسكرية التي تجاوزت في هذا اليوم منطقة شمال الليطاني. ولكن الأخطر هو هذا اللون البنفسجي الذي يمتد هنا. هذا اللون البنفسجي يعني أن إسرائيل رفعت من مستوى الاحتلال ليتخطى منطقة شمال الليطاني، علما أن إسرائيل تستهدف هذه المنطقة تحديدا هنا منطقة المنصورة بالقصف المدفعي المركز من المدافع الأوتوماتيكية الجديدة وأيضا الغارات الإسرائيلية. ربما يحاول الجيش الإسرائيلي احتلال المزيد من الأراضي في المنطقة الجنوبية. بشكل عام حزب الله يستخدم مازال المسيرات. ننتقل هنا إلى هذه المنطقة المحتلة من الجزء اللبناني، جزء جنوبي لبنان، وبالتالي عملية عسكرية من عمليات حزب الله العسكرية في هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي نشر فيديوهات لاستهدافات للبنى التحتية لحزب الله، إضافة إلى تفجير بعض الأنفاق، والجيش الإسرائيلي قال أنه أغار على 40 مركزا للحزب في الساعات 24 الماضية، إضافة إلى أن أعداد الضحايا من عناصر حزب الله يرتفع بشكل كبير جراء الغارات الإسرائيلية. أما بشكل عام الغارات الإسرائيلية التي نفذت بهذه الطائرات الحربية الظاهرة هنا على الشاشة في سماء النبطية أدت إلى سقوط 2896 ضحية و 8824 جريحا حتى الآن، دون احتساب عناصر حزب الله الذين يعدون من مفقودي الأثر الغير معروفي المصير، وأيضا بعض الذين حوصروا في الخيام وبعض المنشآت داخل بنت جبيل. حزب الله في هذا اليوم أيضا نفذ العديد من العمليات، أكثر من 10 عمليات حتى هذه اللحظة نفذ الحزب بالمحلقات الصغيرة والمسيرات، و استهدف طبعا من جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة ما زالت العمليات العسكرية مستمرة ولبنان تحت النار.
0: عودة إلى مجد. شكرا لك صبحي على كل هذه التفاصيل. وإزاء المستجدات العسكرية الخطيرة، أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل القواعد وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر كما أعلنت. وقد حثت القوات الدولية جميع الأطراف على تجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها وتجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصوله إلى الشمال الليطاني، وقد نشر مشاهد مصورة توثق تقدمه الميداني وتوغله بمدرعات ثقيلة. ما هو التفسير الميداني العسكري والسياسي لما حصل؟ التفاصيل في تقرير لمريان زوين.
2: هي مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي قبل يومين من الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لواء جولاني نفذ العملية قبل 10 أيام واستغرقت أسبوعا كاملا، مستخدما فيها دبابات وجرافات وحبال مكنته من الوصول إلى الأماكن الوعرة. اللافت أن الجيش عبر هذه المرة المنطقة الصفراء ووصل إلى شمال نهر الليطاني، حيث نفذ أعمال بنى تحتية ذات طابع عسكري.
3: عمليا بالمنطقة الصفراء بالقطاع الشرقي، في منطقة متمركز فيها الإسرائيلي جنوب النهر الليطاني اللي هي الطيبة ودير سريان والأنطرة وعلمان وإلى آخره، اللي صار أنه هيدي المنطقة منخفضة أكثر من شمال الليطاني اللي هن يحمر الشقيف وأرنون. عم يتعرض الإسرائيلي بهيدي المنطقة بالطيبة دير سريان بالأنطرة عتشيت القصير لصواريخ موجهة من هالمنطقة اللي أعلى واللي مش محتلة، دمر 70% وبعضه عم يطلع عليه إطلاق نار من هاي المنطقة وصواريخ ومسيرات. اضطر أنه يتقدم تيفجر الأنفاق، لأنه مثل ما تبين أنه هل المقاتلين مش متمركزين بالمباني، اضطر الإسرائيلي ينتقل للميلة الثانية من شان يفجر الأنفاق حتى يزيل الخطر عن المنطقة اللي هو فيها.
2: للوصول إلى هدفه لجأ إلى طريقين، واحد أنجح مهمته أكثر من الآخر.
3: واحد من دير سريان من عند بركة دير سريان بوادي راج نزل باتجاه نهر الليطاني بطريق موجود أساسا، وصل على منطقة فيها عبارة كانت قديمة ولكن عبارة مضروبة جزئيا، حط عليها دعيم حديد وقطع على الميل الثاني، عبر النهر وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر، صار في معه اشتباك مع عناصر من حزب الله، صار عنده إصابات لكن دمر أنفاق بهيدي المنطقة ومغاور، حاول من طريق أخرى، هي الطريق اللي بتنزل من مشروع الطيبة، وصل على النهر ولكن ما قدر عمل أمن طريق، ما في عبارة هناك، ولكن مشي على محاذاة النهر من الضفة الجنوبية ومن الضفة الشمالية وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر. الأوتر الشرقية، ولكن رجع طلع من هاي المنطقة وما عاد كفى لأنه هاي المنطقة ما بينقعد فيها.
2: ما حصل وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يتمركز بعد شمال الليطاني، له هدفان بحسب العميد المتقاعد خليل جميل، أولهما عسكري لإزالة الخطر، وثانيهما سياسي إعلامي لتثبيت إمكانية وصوله إلى ما بعد الليطاني.
4: وزارة الداخلية تواجه القرض الحسن، لا إفادة سنوية هذا العام وتدقيق مالي قضائي مرتقب. تقرير مجدولين لحام.
5: بين إسناد غزة والثائر لخامنئي حتى بنك حزب الله تحصن بين الناس. المصرف اللي بقي خارج رقابة الدولة من 87 أدار خلال شؤون الدويل المالية تحول بكل فروعه إلى هدف لإسرائيل. وبالرغم من شعارات النصر والصمود، ما قدر حزب الله يحمي مصرفه ونجحة إسرائيل باستهداف نحو 30 فرع تابع له على كامل الأراضي اللبنانية، فاضطر الحزب يغير واجهته المالية إلى مؤسسة جود. بعدها صدرت عقوبات مالية كذلك على جود، وعاد النشاط للقرض الحسن بشكل محدود إلى فرع حار تحريك لدواعي الخداع العام. لكن عودة العمل ما بتعني سلامة مصير أموال بيئة حزب الله ودهبياتهم. بحسب مصادر معنية بالمسار الإداري والمالي للملف، المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية ما منحت الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة عن عام 2026، وبذلك بات وضع القرض الحسن غير سليم، ولأول مرة تواجه وزارة الداخلية وضعه الإداري بشكل جدي بعكس كل السنوات الماضية. بالمقابل لم تتلقى وزارة الداخلية حتى الآن أي مستند من مصرف لبنان أو من جهة قضائية أو مالية مختصة لتبني عليه. الأهم، طرح ملف بنك حزب الله بالاجتماع الأخير للجنة مجموعة العمل المالي فاتف بالسراي الحكومة، وذلك بالتزامن مع عرض حاكم مصرف لبنان للملف ذاته بمجلس الوزراء. المرحلة المقبلة ستكون تدقيقاً قضائياً أو مالياً، وعلى ضوء نتائج التدقيق بيتحول الملف بعد إثبات المخالفات إلى مجلس الوزراء لسحب العلم والخبر رسمياً بقرار من المجلس. بالخلاصة، القرض الحسن لم يقفل، لكن ما عاد مطمئن، عاد إلى فرع واحد لا إلى شرعية كاملة، وبين جمعية على الورق ومصرف ظل مخبى بمؤسسة جود بيبقى السؤال، هل ستلاحق جود أيضاً؟ ومين بيضمن أموال الناس وذهبهم؟
4: أسرار أمنية ومالية توصف بالأخطر منذ سنوات، مصادر استخباراتية أجنبية خاصة للأم تي في تكشف معطيات صادمة عن اهتزازات داخل حزب الله شملت الأمن والتمويل وحتى نقل المسؤولين إلى خارج لبنان. تقرير ألاندر خام.
6: ما كان محرما الاقتراب منه داخل حزب الله بدأ يخرج تدريجيا من دائرة السرية المطلقة بحسب مصادر استخباراتية أجنبية خاصة للأم تي في. المعلومات تتحدث عن واحدة من أكثر المراحل الحساسية التي يمر بها الحزب أمنيا وماليا منذ سنوات، بعد الضربات الأخيرة والاختراقات الدقيقة التي طالت مواقع وشخصيات حساسة. وبحسب المصادر فإن الحزب يعيش حالة استنفار داخلي غير مسبوقة دفعت إلى إعادة هيكلة بعض الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة داخل الدوائر الحساسة وسط مخاوف متزايدة من اختراقات تقنية وبشرية في آن معا. وتكشف المعلومات أن الحزب فرض قيودا صارمة على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية بعدما بات يخشى من عمليات تعقب إلكتروني تعتمد على الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. حتى اللقاءات الداخلية وفق المصادر أصبحت تدار بسرية مضاعفة مع تغيير مستمر لأماكن الاجتماعات والتنقلات. لكن الصدمة الأكبر بحسب المعطيات تتعلق بالشق المالي، فتتحدث المصادر الاستخباراتية الأجنبية عن ضغوط تمويلية متزايدة يواجهها الحزب نتيجة العقوبات وتراجع بعض شبكات الدعم إضافة إلى الكلفة الضخمة للحرب الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن الحزب اضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية وخفض بعض النفقات التشغيلية غير الأساسية مع توجيه الموارد نحو الأمن والجاهزية العسكرية. أما الأخطر فهو نقل عدد من المسؤولين والكوادر الحساسة مؤقتا إلى العراق وإيران خشية تعرضهم للاستهداف، كما تتحدث المعلومات عن تحقيقات داخلية صامتة بعد الاشتباه بتسرب معطيات حساسة من بعض الدوائر. وفي موازاة القلق الأمني تتزايد داخل البيئة الحاضنة أسئلة غير مسبوقة حول كلفة المواجهة المفتوحة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يضرب لبنان.
0: في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية اللبنانية الإيرانية، قدم لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران، اتهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. وتنص المذكرة التي وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن الدولي في 21 نيسان 2026 على حق بيروت في المطالبة بأعمال المسؤولية الدولية لطهران وتحميلها النتائج المترتبة على خرقها المتكرر لالتزاماتها الدولية.
4: إلى العاصمة الأمريكية التي تستضيف غدا جولة مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية تصفها المصادر بالدقيقة، فيها نزع سلاح حزب الله وترسيم الحدود ومستقبل الجنوب. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. إذن أنتوني أهلا بك، من سيشارك بجولة المفاوضات غدا وهل سنشهد خارطة طريق جديدة للبنان تقدمها واشنطن؟
7: نبيلة، من أمام السفارة اللبنانية بواشنطن وعشية انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هنا، كشفت معلومات الام تي في طبعا عن لقاءات تمهيدية تعقد اليوم بين السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى هنا في السفارة اللبنانية خلفي مباشرة، وذلك قبيل بدء المفاوضات الرسمية صباح الخميس عند 9:00 بتوقيت واشنطن أي 4:00 بعد الظهر بتوقيت بيروت، على أن تستمر حتى 5:30 مساء أي منتصف الليل في بيروت لتعود وتستكمل يوم الجمعة. الوفد اللبناني سيضم طبعا، سيترأس الوفد السفير سيمون كرم، السفيرة ندى معوض، القائم بالأعمال وسام بطرس، إضافة إلى الملحق العسكري اللبناني في واشنطن أوليفر حاكمي بمؤشر على البعد الأمني والعسكري الذي يطغى على هذه الجولة. وأما بالنسبة للوفد الإسرائيلي بحسب المعطيات هنا في واشنطن سيقوده أيضا السفير بواشنطن يحائيل لايتر، وهو الاسم الوحيد الذي هلأ عم بيتكرر رسميا حتى الآن كقائد للوفد، كما تؤكد معلومات قوية مشاركة وفد عسكري إسرائيلي طبعا يضم رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي أفيخاي ليفن إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رزنيك طبعا. وإلى جانب الوفدين اللبناني والإسرائيلي يحضر الوفد الأمريكي المؤلف من مستشار وزير الخارجية الأمريكي مايك نيدم والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هوكابي، إضافة إلى فريق من وزارة الخارجية الأمريكية يلي كل هذا الوفد رح يكون متواجد لحوالي 9 ساعات. وأيضا الحديث الأساسي هو ملف نزع سلاح حزب الله الذي يتصدر جدول الأعمال باعتباره الملف الأساسي على الطاولة، إلى جانب المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل وترسيم الحدود. ولكن كل ما يقال بواشنطن أن ذلك يجب أن يحصل بعد نزع سلاح حزب الله وليس قبله، إضافة إلى البحث في ملفات الأسرى والنازحين وإعادة أعمار لبنان. هيدا الرسالة من واشنطن، معي وزميل أنا وزميل ربيع شمعون.
4: شكرا لك أنطوني.
0: في الداخل اللبناني الذي يترقب ما ستحمله محادثات الغد، تواصل بالواسطة بين عون وبري واستعانة بصديق على خط المفاوضات. التفاصيل مع جويس عيئي.
8: موقف لبنان واحد، تثبيت وقف إطلاق النار، هكذا تبدو صورة قبل ساعات من عقد اجتماع التفاوض المباشر في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، حتى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نفس الموجة بهذا الموضوع. فصحيح أن التواصل المباشر مقطوع بينهما، إلا أن التواصل قائم بالواسطة بين الرجلين على قاعدة الاستعانة بصديق، والصديق هذه المرة النائب إبراهيم كنعان الذي زار القصر الجمهوري صباح الأربعاء ليلتقي رئيس الجمهورية ويبحث معه ملف التفاوض، وجه إلى عين التيني ليلتقي بري محاولا كسر الجليد بين الرجلين وإيجاد نقاط مشتركة بينهما. ومن منبر عين التيني تحدث كنعان عن موقف موحد للرجلين قوامه مسار لبناني واضح.
9: الهم الأول عند فخامة الرئيس وعند دولة الرئيس وقف اطلاق نار. المسار اللبناني هو بداية حقوق لبنان باستقراره بحدوده بأرضه. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
8: كل ذلك في وقت تضع الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها لتحقيق مطلب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار الخميس، إلا أنه كما علمنا فإن الجانب الإسرائيلي من ناحيته يطالب بضمانات تؤكد أنه إن أوقف النار فإن حزب الله سيلتزم، وهذه الضمانة نقلها الأمريكيون إلى المسؤولين في لبنان، علما أن القادر على انتزاع هذه الضمانة من حزب الله هو بري نفسه. لكن حتى الساعة لم تتبلغ دوائر القصر الجمهوري أي رد رسمي من بري بشأن الضمانة، في وقت علمت الام تي في أن بري قال لزواره أعطونا إطلاق نار وخذوا مني اللي بيتاخد، لأن وقف النار هو المدخل لكل الحلول. وكأن بري يوحي أن الحزب مستعد للالتزام لكن بعد أن توقف إسرائيل النار، وأن مسار البنود التفاوضية الأخرى مرتبط بمطلب وقف النار، فإن تحقق المطلب تسير المفاوضات قدما. وبحسب معلومات الام تي في، بري قال أمام زواره أيضا أن مساري التفاوض الأمريكي الإيراني من جهة واللبناني الإسرائيلي من جهة أخرى يجب أن يمشيا بالتوازي، فبري مقتنع بأن الحل الحقيقي للأزمة يخرج من عند الأمريكان والإيرانيين كما قال.
4: وفيما واشنطن باتت جاهزة لاستقبال المفاوضات، حط ترامب في بيجينغ ليعقد أول قمة له مع تشي خلال ولايته الثانية، واضعا السوق الصينية ورقائق الذكاء الاصطناعي في صلب المواجهة الاقتصادية مع الصين. تقرير نعمي الخازن.
10: وصل دونالد ترامب إلى بيجينغ لعقد أول قمة مع تشي جي بينغ خلال ولايته الثانية، واضعا مسألة الوصول إلى السوق الصينية في صلب الزيارة. وقال ترامب إن أول طلب سيطرحه على تشي هو فتح الصين أمام الشركات الأمريكية، بما يحدد مسار محادثات تتركز على التجارة والتكنولوجيا ودخول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية. ورافق الرئيس الأمريكي إلى الصين وفد كبير من رجال الأعمال يضم إيلون ماسك رئيس تسلا وتيم كوك رئيس أبل وكالي أورتبرغ رئيس بوينغ، إضافة إلى مسؤولين كبار من قطاعات المال والتصنيع والتكنولوجيا. وكان أبرز المنضمين إلى الوفد رئيس إنفيديا جانسن هوانغ الذي التحق بالرحلة في اللحظة الأخيرة بعدما لم يكن اسمه مدرجا في القائمة الأولى للمديرين التنفيذيين المتوجهين إلى بيجينغ. ويضع حضور هوانغ رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بين أكثر الملفات حساسية حول القمة، فقد ضغطت إنفيديا من أجل هامش أوسع لبيع أشباه موصلات قوية إلى الصين، فيما توازن واشنطن بين المصالح التجارية والمخاوف من أن تعزز هذه التكنولوجيا قدرات بيجينغ في الذكاء الاصطناعي والمجال العسكري. كما يسعى ترامب إلى تحقيق مكاسب اقتصادية واضحة من الزيارة تشمل زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية واتفاقات محتملة في مجالات الطيران والزراعة والطاقة، لكن سقف التوقعات يبقى محدودا مع محاولة الطرفين الحفاظ على هدنة تجارية هشة بدل التفاوض على إعادة ضبط كاملة للعلاقة. وبالنسبة إلى بيجينغ، تمثل القمة فرصة للسعي إلى خفض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود التكنولوجية وإرساء علاقة أكثر استقرارا مع واشنطن. كما يتوقع أن تضغط الصين على ترامب بشأن تايوان، خصوصا بعدما أعلن أنه سيناقش مع تشي مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة. أما حرب إيران فستبقى حاضرة في خلفيات المحادثات، فقد حثت واشنطن بيجينغ على استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، في حين يؤكد ترامب علنا أنه لا يحتاج إلى مساعدة صينية. وقبل لقاء الزعيمين، وصل وزير الخزانة الأمريكية ونائب رئيس الوزراء الصيني إلى مطار إنشون الدولي في كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية تمهد لقمة ترامب وشي.
0: العلاقة بين أمريكا والصين تدرجت من العداء إلى الانفتاح ثم الاندماج. كيف انتقلت العلاقة الأمريكية الصينية إلى منافسة استراتيجية تحكمها التجارة والتكنولوجيا وتايوان؟
11: منذ أن أصبحت الصين شيوعية عام 1949، مرت علاقتها مع الولايات المتحدة بمراحل مختلفة. في البداية جاءت مرحلة العداء رفضت واشنطن الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية، واصلت دعم تايوان، وقاتلت القوات الصينية خلال الحرب الكورية عام 1953. وعلى مدى عقود وقفت بيجينغ وواشنطن على طرفي نقيض في الحرب الباردة. ثم جاءت مرحلة الانفتاح، شكلت زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون إلى بيجينغ عام 1972 بداية تحول دبلوماسي كبير، تلاها تطبيع كامل للعلاقات عام 1979، لكن تايوان بقيت الملف الأكثر حساسية بين القوتين. أما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة الاندماج الاقتصادي بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، توسعت التجارة مع الولايات المتحدة بسرعة، وأصبحت الصين محوراً أساسياً في التصنيع العالمي، فيما حصلت الشركات الأمريكية على فرصة دخول سوق ضخمة. لكن هذا المسار أنتج أيضاً توترات متزايدة، اتهمت واشنطن بيجينغ بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية والتوسع العسكري، فيما اتهمت الصين الولايات المتحدة بمحاولة احتواء صعودها. ومنذ العقد الثاني من القرن الحالي تحولت العلاقة إلى منافسة استراتيجية، وشكلت الحرب التجارية في عهد دونالد ترامب نقطة تحول واضحة أعقبتها قيود أشد على التكنولوجيا الصينية المتقدمة. واليوم يبقى البلدان مرتبطين اقتصاديا، لكن التنافس بينهما يمتد من التجارة وتايوان إلى الذكاء الاصطناعي وبحر الصين الجنوبي والنفوذ العالمي.
4: الثالوث النووي الأمريكي يقترب من هرمز طهران تكرر تهديداتها، فماذا نعرف عن الغواصة النووية ألاسكا؟ التفاصيل مع رنا نمر.
12: بعيدا من حاملات الطائرات والضجيج العسكري الظاهر، دفعت واشنطن هذه المرة بسلاح يعمل في الظل. الغواصة النووية USS ألاسكا من فئة أوهايو ليست مصممة للحروب التقليدية، بل لسيناريوهات الردع النووي والحرب الشاملة. غواصة قادرة على الاختفاء لأشهر كما تعمل بمفاعل نووي وتتحرك بصمت يجعل اكتشافها مهمة معقدة حتى لأحدث أنظمة الرصد البحري. USS ألاسكا تحمل ما يصل إلى 20 صاروخاً باليستياً من طراز ترايدنت 2D5، وهي صواريخ عابرة للقارات يمكن إطلاقها من تحت الماء لضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات بدقة عالية وقدرة تدميرية هائلة. وكل صاروخ من هذه الصواريخ قادر على حمل رؤوس نووية متعددة، ما يعني أن غواصة واحدة فقط تستطيع تنفيذ هجوم استراتيجي واسع على عدة أهداف في وقت متزامن. الأخطر في المشهد ليس فقط وجود الغواصة، بل إعلان موقعها بشكل علني، فالولايات المتحدة نادراً ما تكشف تحركات هذا النوع من الغواصات. الغواصة دخلت إلى جبل طارق تحت حماية أمنية مشددة، رافقتها زوارق بريطانية وعناصر من المارينز، فواشنطن أرادت أن تقول بوضوح إن يدها الاستراتيجية ما زالت طويلة، وأن خيارات الضغط على إيران لا تقف عند العقوبات أو المفاوضات. فيما أكد الجيش الأمريكي أنه عطل 4 سفن وسمح بمرور 15 سفينة تحمل مساعدات منذ بدء الحصار. في الأثناء أقر الجيش الإيراني بأنه يستعمل مضيق هرمز كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش العميد محمد أكرم نايا.
0: في الأثناء أعلن عرقجي أن

أي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: العفو العام معلق على اجتماع الاثنين في مكتب بوصعب والتباس في اجتماع الاعتدال مع بري.
1: بعدما حكي عن امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجتماع بعبدة الذي شارك فيه عدد من النواب وخرجوا باتفاق مع رئيس الجمهورية بشأن قانون العفو العام، وصل عدد من أعضاء كتلة الاعتدال الوطني إلى عين التين

0: لقاء بري ووضعه في أجواء موقفهم من الملف. واللافت أن النواب نقلوا عن بري نيته الدعوة لعقد جلسة للجان المشتركة الاثنين.
1: أكد دولته على الدعوة إلى جلسة لجان مشتركة يوم الاثنين بما يساهم في تخفيف حالة الاحتقان وأعطاء الناس حقوقهم ضمن إطار القانون والعدالة.
2: جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين اللي حيدعي إلى دولة الرئيس، الهدف منها هو التوافق بين كل الكتل السياسية على هذا الاقتراح القانون وتمرير البنود الخلافية الموجودة بقلبه.
0: وبعد مرور بعض الوقت على هذا الإعلان تبين أن الدعوة هي لاجتماع خاص يعقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لعدد محدود من النواب، وجه إليهم بوصعب الدعوة لاجتماع مغلق يبحث قانون العفو العام قبل تقرير الدعوة لعقد اللجان المشتركة من عدمها. وبعد الالتباس فسر أحد النواب المشاركين في اللقاء مع بري ما حصل بسوء التفاهم، كون بري سمى الاجتماع بالاجتماع الخاص، لكنه أضاف: إن لم تتفقوا في الاجتماع عندها أدعو لعقد جلسة عامة ويخضع القانون للتصويت. وهذا ما خلق الالتباس، وفهم منه أنه يقصد اجتماعا للجان المشتركة، علما أن نقاط خلافية عدة في القانون لا تزال بحاجة إلى تقريب وجهات النظر، منها مسألة خفض سنوات حكم الإعدام والمؤبد والإدغام، في وقت تؤكد المصادر أن الجيش اللبناني غير موافق على الحلول التي طرحت في اجتماع بعبدة، الأمر الذي ينعكس حتما على آراء النواب في التصويت.
3: اجتماعيا، الأزمة الاقتصادية ترخي بظلالها على العائلات، ارتفاع كبير في الأقساط المدرسية للسنة المقبلة، فكم من المتوقع أن تبلغ؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
4: بين 10-40% هي الزيادة المتوقعة على الأقساط ببعض المدارس الخاصة وبمختلف المناطق اللبنانية. فشوفوا مثلا حال هيدا العائلة اللي عندها 4 أولاد.
5: تقريبا مندفع بحدود 10,000، وصراحة نحن لهلأ بعد ما خلصناهن ما عم نحكي كوستيوم، ما عم نحكي الأشياء الأكسترا. أنا صراحة على الزود اللي عملوها السنة كانت ردة فعلي كتير سئيلة، لأنه it's too much. عم نشتغل تا نكون بس عم ندفع على الأد الأكل تا ما نكون مقصرين، حتى ما يضطروا الولاد يكونوا بمحل معين ما عم يقدروا يفتحوا الكارنيه لأنه هن مش دافعين القسط.
4: اليوم الأقساط المدرسية بتتراوح بين 2200 وصولاً لـ 4400 دولار بحسب المدرسة، المنطقة، عدد التلاميذ، وحتى إذا كانت مخصصة لذوي الحاجات الخاصة، غير المدارس اللي أقساطها بتتخطى الـ 10,000 دولار. وبحسب مدارس تواصلت مع الـ MTV، الزيادات المتوقعة بتبلش من 500 دولار لتوصل لـ 2000 دولار على التلميذ الواحد.
6: عم بلوحوا للأهل بزيادات تفوق 30-40%، لكن الحمد لله السنة في مجلس تحكيمية ولجان الأهل أكيد رح تتوجه بدعوات لهيدي الزيادات العشوائية. مع نهاية العام الدراسي هيدا شيء غير قانوني، لأنه عادة تقر الأقساط مع الفصل الأول، فهيك بيضمنوا أنه بيبقوا عندهم الأهالي اللي هن موافقين على الأقساط والأهالي اللي منهم موافقين بفلوا، فما بيصير في عليهم تدقيق مالي.
4: المدارس الكاثوليكية وبحسب الأب يوسف نصر ما بلغت رسمياً الزيادة، لأن معدل تحصيل الأقساط لسنة 2025-2026 ما وصل بعد لـ 60%، وأكد عبر الـ MTV أن الأرضية بعد منا صالحة للحكي بالأرقام، ودعا المدارس إبلاغ الأهل بأي تعديل بشكل مبكر، وحتى إذا صار في زيادة فبحسب القانون هي لا تقر قبل كانون الثاني 2027 بعد إقرار الموازنة المدرسية. أما المدارس الإنجيلية فبأكد أمين العام نبيل قصة للـ MTV أن الصورة بعد ضبابية وما في أرقام نهائية، والتحدي هو تحصيل أقساط هيدا العام. وكمان مدرسة المقاصد فبعد ما بحثت بموضوع الزيادات على الأقساط بحسب معلومات للـ MTV، وبالنتيجة إذا أقرت زيادة 40% بتتخطى أقساط سنة 2026-2027 ما قبل أزمة 2019.
7: حال المدارس الرسمية ليس أفضل حالاً، ولكن لناحية المدرسين، أساتذة التعليم الرسمي ينقسمون بين مضرب وعامل ويجتمعون على مقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم إعطائهم حقوقهم التي وعدوا بها، فما الذي يحصل؟ الجواب في تقرير الزميل حسن الرفاعي.
8: لا تزال الأمور عند حالها بين الدولة وموظفي القطاع العام الذين يطالبون بإعطائهم الرواتب الستة التي وعدوا بها، فيما الدولة تستمهل المتذرع بالوضع وعدم تحويل الوعد إلى صيغة قانونية. وكما الأسابيع والأشهر الماضية، أعلن الأساتذة في المدارس الرسمية الإضراب يوم الأربعاء للضغط من جديد، لكن هذه المرة ليس على الحكومة أو وزير المال ووزيرة التربية.
9: الإضراب للضغط على مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية وإقرار فتح الاعتمادات المتعلقة بالرواتب الستة. إذا ما صار في جلسة تشريعية نحن رايحين على مقاطعة الامتحانات الرسمية، هذه الورقة الأخيرة اللي معنا.
8: رغم إغلاق المدارس استمر بعض الأساتذة المتعاقدين بالتعليم عن بعد، وهنا لابد من التذكير أن المدارس الرسمية باتت مقسومة، قسم للتعليم والثاني لإيواء النازحين، لكن الامتناع عن الإضراب للمتعاقدين لا يمنع التقائهم مع المضربين على الهدف.
10: نحن كحراك متعاقدين لم نشارك في الإضراب لأننا لم نستشر في أي إضراب لليوم. نحن مش ضد المطالب، نحن عنا حقوقنا اللي هي رفع أجر الساعة. إذا لم تقوم وزارة التربية بواجبها تجاه المتعاقدين ورفع أجر الساعة لا امتحانات رسمية.
8: تعددت الوسائل والطرق والهدف واحد، إقرار الزيادة لأساتذة الرسمي بكل تشعباتهم، والورقة الأقوى بيدهم جميعا هي الامتحانات الرسمية. ومع اقتراب موعد نهاية العام الدراسي باتت المعادلة واضحة ولا خشية من إعلانها، الزيادة أو الامتحانات رسمية.
3: بعد إثارة الجدل حول قانونية تقدم شركة ريمكو التابعة لوزير الأشغال فايز رسمني لمناقصة المرفأ، هيئة الشراء العام ترد المشاركة قانونية ولا سلطة قرار للوزير على المرفأ. التفاصيل مع زينب باسيل شمعون.
11: لم تسحب أي شركة سيارات أو صاحب وكالة تجارية دفتر شروط المناقصة التي تقدمت بها إدارة مرفأ بيروت إلى هيئة الشراء العام لشراء 24 سيارة. السيناريو نفسه تكرر عند إعادة طرح المناقصة للمرة الثانية، مما يعني أن الشركات غير مهتمة بدخول هذه المناقصة التي تضمنت دفتر شروط مفتوح يخلو من أي بند حصري يمنع المنافسة، إضافة إلى أن العرض اشترط صيانة السيارات لمدة 5 سنوات وإعادة شراء 51 سيارة متضررة جراء انفجار 4 آب.
12: ما كان في تطبيق لكل المعايير اللي كانت مطلوبة تكون مطبقة بالمرافق، يعني بنحكي نحن أمن وسلامة ISPS يلي أخذناها certification وبدنا نطبقها مع كل ضباط أمن المرفأ، ضباط أمن الأرصفة، ضباط أمن البحات، هدول كلهم مع الدوريات الأمن والسلامة، هذه كلها موضوع أساسي بدهم سيارات يتحركوا.
11: وحدة شركة ريمكو صاحبة تاريخ طويل بمناقصات القطاع العام، شاركت بالمناقصة الأولى التي ألغيت بسبب وجود عارض وحيد، وبالدورة الثانية وعند فض العروض تبين أيضا إن هي الشركة الوحيدة، مما دفع إدارتها للانسحاب من المناقصة رفض حتى عرض التراضي القانوني، علما إن الوزير فايز رسامني استقال من إدارة الشركة عند توليه وزارة الأشغال.
12: واحدة من الشروط بدفتر الشروط أن يكون وكيل للسيارات بلبنان، يعني ضمن جمعية مستوردي السيارات، بس مش ضروري يكون هو وكيل السيارات اللي عم بيقدم عليها، يعني في يكون هو عنده قسم كبير من هدول السيارات وناقصه البيك أبيت بيقدر يشتريهم من شركة تانية. كمان كنا سامحين بدفتر الشروط لشي بسموه بارشل ديليفري، يعني ما ضروري يكون عنده الستوك هلأ موجود جاهز بلبنان في يطلبهم للسيارات، حتى كمان لا نتهم أنه نحن معمولة لبس شركات الكبيرة كتير.
11: الامتي في سألت هيئة الشراء العام عن هذا الملف وحصلت على التوضيح الآتي: أولاً المرفأ غير تابع لوزارة الأشغال، إنما هو تحت إشرافها فقط، أما السلطة التقريرية فهي منوطة باللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ. الشركة انسحبت وأصرت على مبدأ المنافسة بهدف الابتعاد عن أي شبهة أو أن يسيء فهم نواياها، رغم أن قرار المشاركة لا تشوبه أي مخالفة. التوجه الحالي هو الذهاب إلى إطلاق دورة ثالثة من المناقصة على أمل أن يحظى المرفأ على عرض لا يكبد ضرر على المستوى النوعي المالي والذي ستدفع ثمنه بالنهاية الدولة.
7: من شوارع غارقة بالنفايات إلى مشهد أكثر نظافة خلال أيام، في الأشرفية بات التحسن واضحا لكن الحفاظ عليه لا يزال التحدي الأكبر أمام البلدية والشركة والمواطن. تقرير ماريو دويري.
13: بعد أسبوعين على تقرير الـ MTV عن أزمة النظافة بالأشرفية، رجعنا من جديد لنشوف كيف تطور الوضع. تطور كان إيجابي وسريع وفاجأ حتى أهالي الأشرفية نفسهم.
14: صاروا يلموا الزبالة أكثر من مرة بالأسبوع، يعني كذا مرة وعلى كذا لفعة بالنهار حتى.
15: والتنظيفات مقبولة ومعنا أرقام الشباب، لما أي شغلة عم يلبونا بلحظة، يعني يعني ما تخيلنا يصير بالسرعة إشرفية ونظافتها هيك.
16: البلدية عم تجي وبتقتل حالة وينظفوا ويكنسوا كل شيء، بعد شوي بيبقوا مارقين بالسيارات بيمسكوا وبزتوا. شو بيعملوا البلدية إذا العالم مش جوية؟
13: شركة رامكو قامت بوجبة وأكتر، جندت حوالي 60 عنصر نظافة بالإشرفية ونظفت الطرقات مثل ما بينص العقد. وما وقفت هون، الشركة شادت الأعشاب عن جوانب الطرقات وحتى نظفت بعض الأراضي الخاصة والمهجورة، رغم أنه هالمهام أساساً مش ضمن مسؤولياتها ولا ضمن نطاق عملها. بس مجرد ما يفلوا العمال بترجع النفايات على الطرقات، وبالأرقام كشفت الشركة أنه حوالي 20% من النفايات يلي عم تجمع بتكون مرمية على الأرض مش داخل مستوعبات الزبالة.
17: عندنا مشكلتين أساسيتين، أول مشكلة هي عدد الحاويات، يعني نقاط التجمع النفايات كتير قليلة، يعني نحن المفروض يكون عندنا 1000 موقع، عندنا 450 موقع، هيدا عم بيسبب تراكم للنفايات بالمواقع الموجودة حاليا، وما عم نقدر نحن نضيفهم لأسباب المواطنين اللي عم بيرفضوا، والبلدية كمان ما عم تقدر تفرض هالشيء لأنه كمان المواطن هو ما عم يمنعها أنه تحطهم. بالنسبة للحاويات اللي بتتعلق على العواميد، نحن صرنا حاطين أكثر من 4000 حاوية لعدة مرات، بس المشكلة كل مرة بيتكسروا، كنا نحن عم نطلبه أنه البلدية توكبنا بهالموضوع.
18: بدنا المواطن ببيروت يطلب منا ونتعاون معه وقت بيشوف شيء اي شيء غلط عم بيصير يحكي معنا. كمان نحن عم نقدر نتواصل مع رامكو بخصوص وسخ الكلاب، نحن رح نحرك الشرطه البلديه نبلش نفعلها، نجرب نبلش نعمل حمله اعلانيه ونحط ضبوطه للي بده يكون ما عم بيلم الوسخ ورا كلبه.
13: تحسن اصبح ظاهر على الطرقات، واليوم بيبقى واجب على المواطن يحط ايده بايد القطاعين العام والخاص للحفاظ على نظافه المنطقه.
3: افتتحت شركة ماستر تشيبس في الفرزول نظام تخزين الطاقة بالبطاريات الخاص بالشركة، والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بسعة تبلغ 10 ميجاوات ساعة، ويشكل هذا الإنجاز خطوة محورية بالنسبة إلى ماستر تشيبس، إذ سيمكنها من الاعتماد الكامل على تخزين الطاقة عبر البطاريات والاستغناء نهائيا عن المولدات. وشارك في الافتتاح وزراء الطاقة جو صدي الصناعة جويس الخوري والاقتصاد والتجارة عامر لبساط ونواب وشخصيات اقتصادية وصناعية بقاعية.
19: كل استثمار جديد بنعمله بيزيد تمسكنا أكثر بأرضنا بمنطقتنا بيئتنا وببلدنا، ولأنه نحن مؤمنين أنه لبنان بعد في ناس قادرة تنتج تكبر وتكمل. تعلمنا من الوالد أنه الاستثمار بلبنان مش مغامرة، الاستثمار مسؤولية، ومسؤوليتنا أنه نكمل ونوسع ونخلق أمان وأمل حقيقي للناس.
3: بعد الإعلان عبء الارتفاع
7: ورقصة ماكرون.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف بإيدك.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
9: الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
11: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: مساء الخير. بلبنان لم يعد ارتفاع سعر البنزين مجرد رقم يعلن، بل أصبح عبء يومي ينعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم. صفيحة البنزين وصلت اليوم إلى 2,500,000 ليرة، بعد ما كانت قبل الحرب وقبل الرسوم الإضافية بحدود 1,300,000 ليرة، أي بزيادة تقارب 13 دولار تقريبا. لكن الصورة الحقيقية تظهر أكثر عند حساب كلفة التنقل اليومية. فشخص يعمل 5 أيام بالأسبوع ويقطع يومياً حوالي 40 كيلومتر ذهاباً وإياباً، كانت كلفة هيدا المسافة شهرياً تقارب 185 دولار، اليوم ارتفعت هيدا الكلفة إلى نحو 335 دولار. يعني ببساطة نفس العمل ونفس الراتب، لكن المواطن بدأ يدفع حوالي 150 دولار إضافية شهرياً فقط على البنزين من دون احتساب باقي الزيادات بأسعار الغذاء والمواد الأساسية. وفي النتيجة الراتب نفسه لم يتغير، لكن قدرته الشرائية تتآكل تدريجياً، وكأنه جزء من الدخل يسحب كل شهر لصالح كلفة الحياة اليومية وعلى رأس المحروقات. في وقت تتزايد فيه التوترات الاقتصادية بالمنطقة، طمأن رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير بأنه القطاع المصرفي بالإمارات لا يواجه أي أزمة سيولة أو نقص في الدولار، وقال أنه المخاوف من خروج رؤوس الأموال من الدولة غير مبرر، موضحا أنه حركة الأموال أمر طبيعي في أي اقتصاد عالمي، حيث يمكن أنه تخرج بعض التدفقات المالية في مقابل دخول أخرى، لكن في المحصلة يبقى التوازن قائما. وكالة الطاقة الدولية تقول أن سوق النفط العالمية تعيش حالة ضغط غير مسبوقة مع تراجع حاد في المخزونات حول العالم بسبب الاضطرابات المستمرة بإمدادات الشرق الأوسط. وبحسب الوكالة فقد انخفضت مخزونات النفط بمعدل يقارب 4 ملايين برميل يوميا، وهو تراجع يعد من الأسرع في التاريخ الحديث، مع دفع بعض الدول الكبرى إلى استخدام مخزوناتها الاحتياطية لتغطية النقص. وترى الوكالة أن الأزمة قد تستمر حتى لو انتهى الصراع قريبا، لأن عودة حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز إلى وضع الطبيعي قد تحتاج إلى أشهر. إلى الأسواق، وبداية بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 77 دولار، سوليدار بي 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويتي. ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من تراجع أسعار النفط بوقت يتابع فيه المستثمرون التطورات السياسية ببريطانيا والصراع في الشرق الأوسط ونتائج أعمال الشركات. انخفضت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات أضافت إلى المخزونات بشأن تسارع التضخم في الولايات المتحدة، ومع ترقب اجتماع بيجينج بين ترامب ونظيره الصيني. وارتفعت أسعار الذهب والفضة مع استقرار الدولار في ظل حالة عدم اليقين بشأن أفاق الصراع في الشرق الأوسط، فضلا عن ضبابية توقعات السياسة النقدية بالولايات المتحدة بعد تعيين كيفن ووش رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4,692 دولار، للأونصة الفضة 88 دولار، أما النفط 106 دولارات لبرميل برنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط قليلا مع متابعة التطورات في الشرق الأوسط، لكن قلصت خسائرها بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية اللي أشار إلى عجز الأسواق عن تلبية الطلب على النفط هذا العام. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.17، إلى العملات المشفرة حيث ارتفعت أسعارها على الرغم من ضعف إقبال المستثمرين على صناديق الكريبتو المتداولة بالولايات المتحدة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 79,300 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2,200 دولار. لهون منكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: مرحبا. البداية مع أكثر الأخبار تفاعلا على السوشيال ميديا، حيث ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عم يرقص خلال مشاركته بقمة أفريكا فورورد سامت بالعاصمة الكينية نيروبي. الفيديو اللي انتشر بسرعة أظهر ماكرون وهو عم بيشارك مجموعة من الشبان الرقص على أنغام أفريقية بأجواء حماسية. البعض اعتبر هالخطوة محاولة للتقرب من الشباب وتعزيز صورة فرنسا داخل القارة الأفريقية، تزامنا مع تحركات دبلوماسية فرنسية لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الأفريقية. إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اللي خلق حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ظهوره بإطلالة أعادت إلى الأذهان المشهد الشهير للرئيس الفنزويلي مادورو لحظة اعتقاله، الأمر اللي جعل المقارنات تنتشر بسرعة كبيرة عبر المنصات، واعتبر كتار أنه التشابه باللوك هو السبب الرئيسي وراء تحول هالصورة إلى مادة ساخرة حصدت ملايين التعليقات وتحولت لميمز على مواقع التواصل. مواقع التواصل أيضا ما غابت عن أسبوع التوعية حول الصحة النفسية واللي هو من 12 ل 18 أيار، حيث تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى منابر للتوعية حول الاهتمام بالصحة النفسية خاصة بلبنان، حيث عم بيعيش الناس ضغوطات كتير بسبب الأوضاع الأمنية والتوتر المستمر. الخبراء بيأكدوا أنه التعب النفسي ما بيقل أهمية عن التعب الجسدي، وأنه طلب المساعدة أو التحدث مع شخص مقرب خطوة ضرورية ومنا ضعف، كما بيشددوا على أهمية الراحة، الدعم العائلي والابتعاد عن الضغط قدر الإمكان. هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
4: والآن إلى الصفحة الرياضية.
5: مونسوار، البداية رح تكون مع الفوتبول اللبناني وتحديدا مع بطولة التضامن الوطني يلي عم تجمع أفضل 6 فرق بالدوري، وكنا مبارح المساء مع لقاء قوي جمع النجمة مع جوية.
6: بمباراة الافتتاحية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، تعادل النجم مع جوية 1-1 على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب بجونية. جوية افتتح التسجيل عبر لاعب منتخب النيجر باداماسي بالدقيقة 20، قبل ما يعادل النجم بالدقيقة 58 من ركلة جزاء سجلها الكولومبي خوان لوكومي. الجولة الثانية رح تستكمل نهار الجمعة مع لقاءين بيجمع الأول الأنصار مع الصفا، والثاني النجم مع الحكمة. إشارة إلى أنه متصدري المجموعتين رح يلعبوا مباراة نهائية مكررة ب 21 من الشهر الحالي، عشية مغادرة منتخب لبنان للدوحة لإقامة معسكر تحضيري للمواجهة المصيرية أمام اليمن ب4 حزيران، المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا السعودية 2027.
5: بالفوتبول أيضا أهدر النصر فرصة الفوز بلقب الدوري السعودي يلي تأجل للمرحلة الأخيرة.
6: بختام المرحلة 32 من الدوري السعودي، كان النصر بطريقه للفوز بدور بالرياض والتتويج على ملعب الأول بارك بلقبه 11 بتاريخه، بعد تقدمه بهدف للفرنسي محمد سيماكان حتى الدقيقة 8 من الوقت بدل عن ضائع، عندما أخطأ الحارس البرازيلي بنتو بإمساكه الكرة ووضعها بالخطأ بمرميه، حارم فريقه من حسم اللقب يلي تأجل للمرحلة الأخيرة يلي بيواجه فيها النصر ضيفه ضمك صاحب المركز 15، في حين بيلعب الهلال مبارتين مع ضيف نيوم ومضيف الفيحاء.
5: مشاهدينا، هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
2: شكرا عماد. ماذا يحضر ناجي الأسطى؟ التفاصيل في الفقرة الفنية.
7: مرحبا، شهدت الليلة الأولى من مهرجان كان السينمائي 2026 انطلاقة مميزة للدورة 79، واجتمع نجوم الوطن العربي والعالم بمدينة كان الفرنسية، ورصدتهم الكاميرات من لحظة وصولهم الفنادق الضخمة حتى لحظات تألقهم على الريد كاربت، مثل نادين نجيم، جين فوندا، دامي مور اللي بتشارك عضو لجنة التحكيم، هايدي كلوم وآليا بات. وعرض بهالليلة فيلم الافتتاح الفرنسي The Electric Kiss، وهو عمل تاريخي كوميدي بيجي ضمن تقليد المهرجان باختيار أفلام افتتاح تحمل طابع فني أوروبي. في الذهبية الفخرية، وكانت لحظة مؤثرة حيث تم استعادة ذكريات ونجاحات أعماله لما زالت عم تحقق نجاحات حتى اليوم. ومهرجان كان السينمائي الدولي بيستمر حتى 23 أيار، وبيتنافس فيه 22 فيلم بالمسابقة الأخيرة ليفوز واحد بالنهاية بجائزة السعف الذهبية. انتهى الفنان ناجي الأسطى من تصوير كليب جديد رح يطرحه قريبا، واختار زحلة كوجهة لتصويره، وعم يستعد ليحيي بمناسبة عيد الأضحى حفلتين بالإمارات العربية المتحدة، ومن بعدها رح ينطلق بجولته الفنية الغنائية المنتظرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالنهاية ما تنسوا تتابعوا صفحات وان تي في على السوشيال ميديا لتواكبوا آخر أخبار الفن.
2: والآن إلى الأحوال الجوية.
8: مساء الخير. طقس ربيعي طبيعي عم بيسيطر على لبنان بالإجمال، بس بكرة بعد الظهر بتتقلب الأجواء ومنشوف شتاء ببعض المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي قوي على الجبال وبالداخل، والرطوبة منخفضة نسبيا. بكرة الحرارة عالية، خلينا نشوفها سوا، 28 درجة بالعاصمة بيروت، 27 بالبترون، 23 درجة بكفر عمي، وكمان 23 بزحلة. من عشية الحرارة عم بتسجل 13 درجة بحتشيت، 14 ببعلبك، 15 بحصبية، و12 درجة بتعنيل. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم، الحرارة مرتفعة واليو في اندكس عالي نسبيا، بس في شوية تقلبات. على الجبال كمان السماء مغيمة، الخطيطة كثيفة الصبح والرطوبة متوسطة. الخميس مثل ما ذكرنا الأجواء دافية، بتعلى الحرارة ل 28 درجة، بيقوى الهواء على الجبال وبالداخل بعد الظهر وبتشتي بشكل متفرق عشية. الجمعة والسبت الحرارة بتوطى بشكل واضح وبتوصل ل 23 درجة، احتمال الشتاء خفيف بس الرطوبة بتعلى ل 70%. الأحد بتعلى الحرارة ل 26 درجة وبيرجع الاستقرار تدريجياً. انطرونا بكرة بمثل هالوقت لتعرفوا أكثر شو مخبلنا طقس الأيام يلي جاية. تصبحوا على خير.
2: شكراً سليم.
4: شكراً سليم. ختام النشرة، تابعونا على فيسبوك، إكس، إنستغرام، وMTV.com.lv.
2: شكراً متابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: تابعنا بصوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في.
1: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات يعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء، وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة. يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديداً على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا العام، كما احتججنا لدى القوات المسلحة اللبنانية على أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية بالقرب من مواقعنا. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها، يواصل حفظة السلام تقديم تقارير محايدة إلى مجلس الأمن حول ما يجري على الأرض في جنوب لبنان.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: صدر العدد 52 بعد ال100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد النازحون قضية وطنية ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات العاصمة مدينة منزوعة السلاح بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية لبنان يفاوض بمنطق القانون نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي الأولوية حماية الوحدة الوطنية وزير الصحة ونقيب أصحابه أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي وزيرة التربية مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث وزير الاتصالات خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة اتفاقية فيينا الحصانات الشروط والواجبات نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام الثقافة والفن والرياضة والتربية إحصاءات الشهر والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb
7: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالتأس اليوم
8: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
7: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم التأس شكل
8: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
7: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي؟
8: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
7: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
8: والله يا عمو كل شي وارد انا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
7: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي انت مشواري قريب هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع لنبلف الشباب
8: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
10: أسعد الله مساءهم
9: كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
10: تلفزيون لبنان.
11: جلسة التفاوض في واشنطن بعبدأ تكثف اتصالاتها لانتزاع وقف لإطلاق النار. ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي، سقوط شهداء في سلسلة استهدافات في الجدي وبرجة والجنوب. اتصالات مكثفة على خط العفو العام لبلورة توافق يتيح إقراره. ترامب في الصين وملفات شائكة بين البلدين من إيران إلى تايوان. عرض بصري في مهرجان كان، 22 فيلما يتنافسون على السعفة.
12: LBCI. مساء الخير. ما سيشهده العالم غدا وبعد غد في قمة بكين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ ليس مجرد قمة سياسية اقتصادية بين بلدين عملاقين، بل لحظة دولية حساسة تتزامن ومعركة عنوانها الإمساك بطرق إمداد الطاقة والتجارة من حول العالم في ظل الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق طهران مضيق هرمز. الرئيسان يدخلان القمة وفي حوزتهما نقاط ضعف ونقاط قوة. ترامب لا يكترث لكل ما يقال عن تداعيات إغلاق المضيق على الداخل الأمريكي وعلى نتائج الانتخابات النصفية، وهو ما أكده قبيل انطلاقه إلى بكين أمس. فهو خطط لأزمة صنعها للعالم وعلى رأسها الصين، ويبدو أن خطته تتقدم، فالصين هي معمل العالم وأكبر الموردين فيه. اعتمادها على الطاقة وأغلبيتها تستوردها من الخليج، حيث إيران والأسعار الرخيصة للنفط المهرب، والخليج الذي تمر طاقته من مضيق هرمز. مع الحرب الأمريكية على إيران ربح ترامب ورقة إمدادات الطاقة للصين هذه، كذلك ربح بفعل الركود الاقتصادي انخفاض مستوى التجارة العالمي لا سيما الآسيوي والأوروبي مع الصين، وهو سيحمل ورقته التي يراها رابحة إلى نظيره غدا. نظيره الصيني نقطة ضعفه هي ورقة الطاقة وتداعياتها على الصناعة، أما نقطة قوته التي لم تتبلور بعد فمرتبطة بإمساكه بالمعادن النادرة وبقدرته ربما على إقناع إيران بإعادة فتح مضيق هرمز ولو قريبا من الشروط الأمريكية. العملاقان إذن أمام أوراق رابحة وأخرى ضعيفة، فهل تكون هذه القمة قمة الحلول الكبرى أم قمة منع الانفجار الذي أصبح واضحا لكل من واشنطن وبكين أن تكلفته مرتفعة جدا على الطرفين؟ ما يتوقع إذن مباحثات لإدارة الخطر العالمي، وهي تأتي في وقت عين اللبنانيين على مباحثات تقارب وقف الحرب الدائرة بين إسرائيل ولبنان، موعدها أيضا غدا وبعده في واشنطن، وعنوانها وحدها الولايات المتحدة وسيط في هذا الملف، ومسار الحرب هذه منفصل عن مسار التفاوض بين طهران وواشنطن. ما يمكن قوله حتى الساعة عن مفاوضات واشنطن أن لبنان سيسعى في خلالها لتثبيت وقف النار، فيما إسرائيل تسعى لتثبيت الحزام الأمني الذي فرضته في الجنوب، وهي تؤكد أنها لن تنسحب منه. وكل هذا يحصل فيما وقف النار إن لم يجدد ينتهي مفعوله الأحد في 17 أيار. وقف نار إن تقول معلومات الـ LBCI إن واشنطن قبل جولة التفاوض سألت عما يضمن التزام حزب الله به في حال ضغطت هي وقبلته إسرائيل، فلم يأتي الجواب لا للبنان الرسمي ولا عبره لواشنطن.
13: MTV. أهلا بكم. بين واشنطن والجنوب اتجاهان متعاكسان، ففي العاصمة الأمريكية استعدادات مكثفة للجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وثمة سعي لدى الجانب اللبناني لأخذ تعهد من إسرائيل بتخفيف التصعيد العسكري كمقدمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. لكن الأجواء على الأرض تعاكس ذلك، إذ إن الاستهدافات الإسرائيلية تتوسع وتتمدد، وقد وصلت اليوم إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط بيروت بالجنوب عبر استهداف سيارات في الجي والسعديات. هكذا فإن المعطيات المرتسمة على الأرض أكثر من صعبة. فمنذ وقف إطلاق النار في 18 نيسان الفائت بلغ عدد القتلى في الجنوب 700، فيما العدد الإجمالي للقرى والبلدات التي هجرت أو دمرت أصبح حوالي 182، والرقمان يعنيان أن نكبة حلت وتحل بالجنوب الذي أقحم في حرب ليست له إسنادا لإيران. وها إن إيران تتفاوض مع الشيطان الأكبر لتنجو بنظامها وملاليها، فيما حزب الله لا يزال يرفض أي تفاوض مباشر مع إسرائيل. بالتوازي، سجل لبنان الرسمي خطوة متقدمة عبر تقديمه شكوى رسمية ضد إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق طهران اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتدخل في القرار السيادي اللبناني وتوريط البلاد في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة اللبنانية. وهذه الشكوى تشكل سابقة دبلوماسية في تاريخ العلاقات الإيرانية اللبنانية، وتثبت أن الدولة اتخذت قرارها ولم تعد تريد أن تبقى رهينة إيران ووكيلها الشرعي في لبنان أي حزب الله. دوليا، المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال في غرفة إنعاش، فوضعها لم عل ولم طلق، فيما وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين للبحث في ملفات ساخنة وحيوية أبرزها الحرب التجارية وأمن الطاقة العالمي، إضافة طبعا إلى الأزمة الإيرانية. البداية مع الأرقام المرتفعة التي سجلت في الجنوب، وذلك في أطول حرب في تاريخ الصراع بين حزب الله وإسرائيل.
10: المنار،
14: أهلا بكم. سمح بالنشر وفق القناة 15 العبرية أن حزب الله نفذ هجوما هو الأعنف على قواتهم عند طرفي الحدود اللبنانية، مستخدما أسرابا من المحلقات الانقضاضية التي أوقعت في صفوف جنودهم إصابات قاتلة وخطيرة. والأخطر بحسب القناة ما نقلته عن مصادر أمنية صهيونية من أن قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات متزامنة بأعداد كبيرة من المسيرات تجعل عمليات التصدي متعذرة والكلفة كبيرة. أما عملية الهروب من إخفاقات الميدان فكانت كالمعتاد بنشر الموت على الطرقات وفوق منازل الأبرياء، حيث كثف العدو من غاراته واعتداءاته على مساحات واسعة من قرى الجنوب وعلى طول الطريق من صور إلى صيدا والجي والسعديات، حيث ارتقى 12 شهيدا بينهم أطفال. وما يمنع نشره في لبنان هو أي موقف أو بيان إدانة بوجه هذا التصعيد الصهيوني المتمادي تحت ظلال الهدنة المدعاة. ولم تتراجع السلطة اللبنانية ولو خطوة عن رمي نفسها وبلدها في مستنقع المفاوضات المباشرة تحت النار، فمشت إلى واشنطن دون أن تكتب حتى بدماء أطفالها، دون أن تكتب موقفا تفاوضيا بوجه العدو أو أن تستفيد من الألياف البصرية لمسيرات المقاومة الانقضاضية لتكبل بها يد المحتل الإسرائيلي المطلقة بالإجرام من قبل الأمريكي. لعلها مأخوذة بثالث جولات التفاوض مع الإسرائيلي الذي يقتل أهلها كل يوم، أو بإنجازها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد ما أسمته خارجيتها تدخل إيران بالشأن اللبناني. وهل تدخل إيران المرفوض هو إصرارها على شرط وقف الحرب عن لبنان وشعبه؟ أما المقاومة في لبنان فأثبتت وشعبها أنها عصية على الاستسلام، وأنها رغم التضحيات الكبيرة ستجر العدو إلى اليأس وستفرض عليه الانسحاب من أرضنا، كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في رسالته الجوابية إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية آية الله الشيخ علي رضا الأعرافي، شاكرا فيها لإيران دعمها لبنان وشعبه ومقاومته وتحملها أعباء كثيرة نتيجة وقوفها إلى جانب حقوقنا في الأرض والعزة والكرامة. وعن الأعباء التي يتحملها العالم نتيجة مغامرات دونالد ترامب ومكابراته، تحدثت منظمة الطاقة العالمية محذرة من خطورة الاستهلاك القياسي لمخزونات النفط العالمية التي تهدد استقرار الطاقة، ومنبهة من عواقب كارثية بأن استمرار إغلاق مضيق هرمز إن استمر فالنتائج ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي. ولكي لا يستمر هذا المأزق الذي يخنق ترامب ومعه العالم، طلب الرئيس الأمريكي الحل ولو في الصين التي وصلها اليوم في زيارة محملة بالكثير من الملفات وعلى رأسها أزمة الطاقة العالمية ومضيق هرمز.
9: NBN. شهد الجنوب اللبناني يوما عدوانيا مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة، ولا سيما عبر استهداف السيارات على الطرقات العامة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 8 شهداء بينهم أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى. وتوزعت الغارات المعادية على مناطق الجي وبرجة والسعديات والناقورة والمعلي وصيدا في ظل استمرار العدوان الجوي والمدفعي على بلدات الجنوب، بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة نفذها جيش الاحتلال في الخيام ودير ميماس. وبالتزامن مع هذا التصعيد، واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها العسكرية دفاعا عن لبنان وردا على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين، فنفذت سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت تجمعات وآليات ومواقع إسرائيلية في مناطق عدة شمال فلسطين المحتلة، محققة إصابات مباشرة في تصعيد وصفته وسائل أعلام إسرائيلية بأنه الأوسع والأقوى منذ بدء المواجهات في ظل استخدام المحلقات الانقضاضية وتهديدها المميت. أما سياسيا فحضرت التطورات في اللقاءات الرسمية اللبنانية، حيث تركزت المواقف على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها المدخل الأساسي لحماية لبنان ومعالجة أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال كنعان: لدى الرئيس بري الحرص الكبير على الوحدة الوطنية وعلى سيادة لبنان ووضع حد نهائي للمأساة التي تحصل يوميا وتسببها الاعتداءات والحرب على لبنان. إلى ذلك تكثفت المشاورات الداخلية والدبلوماسية في قصر بعبدة بالتزامن مع التحضيرات لاجتماعات مرتقبة في واشنطن تبحث سبل احتواء التصعيد. إقليميا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته لطهران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ومتهما إياها بالمماطلة واتباع سياسة كسب الوقت في المفاوضات. في المقابل تمسكت إيران بمقترحها المؤلف من 14 بندا لإنهاء المواجهة، مؤكدة على حقوقها السيادية، فيما حذر مسؤولون إيرانيون من أن استمرار الضغوط الأمريكية سيؤدي إلى كلفة أكبر على واشنطن وحلفائها. هذا وكشفت تقارير استخبارية أمريكية أن إيران ما تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية ومنصات إطلاقها رغم الضربات التي تعرضت لها. في غضون ذلك تتجه الأنظار إلى المواقف التي قد يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما خلال زيارته إلى الصين التي وصلها اليوم.
10: OTV.
15: في وقت تتسارع فيه التحولات الدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وسط حفاوة بالغة الدلالة في خطوة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية تتجاوز حدود العلاقة الثنائية بين واشنطن وبكين، زيارة تأتي وسط اشتداد المنافسة بين أكبر قوتين في العالم ومحاولات إعادة رسم التوازنات الدولية في ظل أزمات أمنية واقتصادية متشابكة. وفي موازاة الحراك الدبلوماسي، يبقى الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصاعد الحديث عن احتمال عودة المواجهة الموسعة مع إيران في ظل تبادل الرسائل العسكرية والسياسية بين طهران وواشنطن واستمرار المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، فيما يسود الترقب لما قد ينتج عن القمة الأمريكية. الأمريكية الصينية التي سبقها تواصل مكثف بين العاصمتين والشركاء الإقليميين حول ملف إيران، التي جددت ردودها على التهديدات الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الإيراني أن أحلام الأعداء باستسلام وخضوع الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، فيما جزم المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية بالرد على أي تهديد أو اعتداء بشكل قوي يدفع الأعداء للندم. وفي المقابل أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي استعداد جيشه لاستئناف القتال إذا لزم الأمر في الضفة الغربية إلى طهران. هذا أما في جنوب لبنان، فيستمر التصعيد الميداني بوتيرة مرتفعة عشية الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، مع غارات وقصف متبادل وتمدد بري إسرائيلي يهدد بتوسيع رقعة الاشتباك، في وقت جدد الشيخ نعيم قاسم التأكيد أن المقاومة أثبتت أنها عصية على الاحتلال، فهي لن تستسلم له ولن تحقق أهدافه. كل ذلك وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي انفجار واسع على لبنان والمنطقة، في وقت يعيش فيه الداخل اللبناني أزمات سياسية واقتصادية خانقة تزيد المشهد تعقيداً.

0: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في ومن بعدها لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمين.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة للفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث طال القصف المدفعي حديثة وحريص. هذا وأدت الغارة على بلدة عرب صليم في حصيلة أولية إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى، كما أسفرت الغارة على بلدة رومين في حصيلة أولية إلى سقوط 3 شهداء، والغارة على بلدة ميري أسفرت عن 3 شهداء وجريحين في حصيلة غير نهائية. وفي البقاع شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة سحمر. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف قوة مؤللة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة حديثة. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن حلولاً تقنية للتعامل مع مسيرات حزب الله عرضت في خلال جلسة برئاسة نتنياهو وقادة المؤسسة الأمنية اليوم. وبحسب الصحيفة، فإن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان، ويتوقع عرضها في خلال الأيام المقبلة. نقلت الأFP عن هيئة حكومية لبنانية قولها أن أكثر من 10,000 وحدة سكنية دمرت أو تضررت في لبنان منذ سريان الهدنة مع إسرائيل. في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى إيطاليا والفاتيكان، التقى رجي نظيره الإيطالي الذي أكد دعم بلاده للبنان في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية كافة، مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لخفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار عبر الضغط على إسرائيل. رجي شرح من جهته القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالسير في مسار التفاوض مع إسرائيل، لافتا إلى أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في حين تشترط إسرائيل نزع سلاح حزب الله مسبقا. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديويل مع وفد من جهاز العمل الخارجي، وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش. وخلال اللقاء أكدت السفيرة ديويل مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية، وأشادت بدور الجيش المحوري لضمان الأمن والاستقرار في لبنان. ومن جهة أخرى، ثمن العماد هيكل وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان والجيش في ظل الظروف الراهنة. آخر المستجدات والتطورات حضرت بين رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل وسفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي، وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على أفضل العلاقات بين لبنان والدول الخليجية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار والانفتاح والتواصل العربي المشترك وحماية الوحدة العربية. أطلق التيار الوطني الحر حملة جديدة تحت شعار نعم للعفو عن الموقوفين ظلماً،

0: رافعاً في المقابل سلسلة مواقف رافضة لأي عفو يشمل قتلة الجيش، تجار المخدرات، القتل المتعمد بالإضافة إلى سارقي أموال المودعين. أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة فضل الله أن يوم الأربعاء في 27 من أيار عيد الأضحى المبارك.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم الموجز. أشار منسق مجلس السلام في غزة إلى أن وقف النار في القطاع قائم لكنه ليس مثالياً، وقال أن إزالة الدمار في القطاع سيستغرق جيلاً كاملاً. أفادت غرفة العمليات الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار الإمارات خلال الحرب مع إيران والتقى رئيس الدولة، والزيارة أفضت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: سنرد على أي تهديد واعتداء بشكل قوي يدفع الأعداء للندم. أوردت NBC نقلا عن بيانات ملاحية أن سفن شحن وناقلات عدة مرتبطة بالصين عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساءً انفجرت 3 مسيرات يعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساءً. وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة. يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديداً على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا العام، كما احتججنا لدى القوات المسلحة اللبنانية على أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية بالقرب من مواقعنا. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها، يواصل حفظة السلام تقديم تقارير محايدة إلى مجلس الأمن حول ما يجري على الأرض في جنوب لبنان.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
8: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
9: هاي. كيفك؟ صفا. سمعت آخر خبرية؟ شو؟ في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينة كم يوم. شو؟ لك ما بعرف اذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
10: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة انه حيقطعوا الانترنت لكم يوم على لبنان.
9: اشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، واذا كان هالشخص عنده الاف المتابعين اشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح.
10: Stay safe، تبقى حالكن، واذا اختفيت تعرفوا السبب.
11: وزارة الاعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات إسرائيلية استهدفت سيارتين في جنوب البلاد. وقالت الصحة اللبنانية إن 8 قتلى بينهم طفلان قد سقطوا من جراء 3 غارات إسرائيلية على الأوتوستراد الساحلي، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدة بلدات جنوبية لبنان وأصدر إنذارا لسكان 6 بلدات أخرى بإخلائها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مواقع تابعة لحزب الله. هذا ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني قوله إن حزب الله شن أمس هجوما منسقا بالمسيرات، هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل. إلى ذلك يطالب لبنان الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هجماتها التي كثفتها في الأيام الأخيرة رغم سريان هدنة مفترضة بين إسرائيل وحزب الله. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرابي. مرحبا بك كارين، ماذا لدينا من جديد على مستوى التطورات الميدانية؟
13: كما أشرت، هذا اليوم كان يوما حافلا بالغارات، خصوصا الاستهدافات الإسرائيلية للسيارات. حتى هذه اللحظة يمكن إحصاء 7 غارات على سيارات في على طريق بين بيروت والجنوب اللبناني، فيما بدا وكأنه حملة استهدافات قام بها الجيش الإسرائيلي. ترافق ذلك مع حركة نزوح أيضا من البلدات التي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكانها، وإحدى تلك البلدات تقع على مسافة بعيدة من الحدود بين لبنان وإسرائيل. حيث
12: كارين، نعم كارين، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بها، ربما نحاول الوصول إليها مرة أخرى، ولكن لنذهب الآن إلى الجانب الإنساني الذي خلفته الحرب على اللبنانيين، حيث تتفاقم معاناة الأطفال جراء تداعيات الحرب التي خلفت آثارا إنسانية ونفسية عميقة على حياة الأطفال، ولا تزال انعكاساتها القاسية تتردد حتى مع استمرار وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات طويلة الأمد على صحتهم النفسية ومستقبلهم الاجتماعي والتعليمي. عدد من الأمهات والآباء تحدثوا إلينا.
14: طبعا النزوح بيترك أثر كتير كبير على الكبار والصغار نفسيا اجتماعيا وجسديا. الضغط النفسي، القلق اللي بيضلوا عايشينه الأولاد، تفكير على طول شو بده يصير فينا، ليش تركنا بيتنا غراضنا، في خوف على العيلة، عدم وضوح المصير، في كمان إرهاق عاطفي لما عطول الولد بضل يفكر بالذكريات بالبيت بغراضه بألعابه. لا، من الأشياء اللي بتترجم نفسيا بالسلوكيات عند الولاد، ممكن أحيانا العصبية، بصير الولد أكتر عصبية، بيتعلق كتير بالأهل. عندي بنت الصغيرة عمرها تقريبا شي 2.5 سنين، كتير صايرة معلقة فيه.
15: من ناحية تأثير النزوح كتير صعب، لأنه طولنا كتير، خاصة بعد بلا أشغال، حتى الأولاد صاروا يتأثروا نفسيا بالأصوات بحي الله، شي صار يخوفهم ويرعبهم.
16: شو بدي خبرك عن النزوح؟ أول شي منطقة مش منطقتك، عارف مش معارفك، ناس كله عن جديد من الصفر، كأنك مبلش حياتك خلقان اليوم، بدك تتعرف على كل المحيط، تشيل تحط تعرف هون وين هون وين. هذه ناحية. ناحية الثانية النفسية، تحت الصفر تحت الصفر تحت الصفر، ما بتعرف شو بصير، ضل أفكار تاخدك وتجيبك، وما كنت بتسمع أصوات. نحن هلأ مثلا قاعدين بالجي، طب اليوم 3 سيارات انضربوا، وهلة الأولاد، شو بدي خبرك، وهلتنا نحن كمان. أنت بلبنان بتحس على مستوى لبنان بطل في أمان. وما رحتب أنا، نحن كنا ظاهرين بالسيارة، الضربة بتبعد عننا 100 متر، كنا مأخرين شوي، كنا رحنا مثلا.
12: آباء وأمهات في لبنان تحدثوا إلينا عن الآثار النفسية للحرب على أبنائهم، وبتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية والمقرر عالميا في مايو من كل عام، تواصلنا مع المتخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في لبنان آية مهنة.
17: مشكلة وقتها يكون في نزوح، وقتها يكون في قصف، وقتها يكون في تنقلات هيك بشكل طارئة من مكان إلى آخر، لأنه هيدا الشيء بيأثر بشكل كتير صعب على الأحساس أنه نحن الناس يلي منحس أنه هن عم بيعطونا أمان، اللي هن الأهل عم بيقدروا يأمنونا هالشي، ولأنه نحن أولاده ما بنفهم مزبوط شو عم بيصير، بنصير بناخد هالأحساس بشكل غير مباشر وبشكل غير واعي من وراء أوقات نظرتنا لأهلنا والتوتر اللي بيبين عليهم، أوقات ردود فعلهم، أوقات سرعة الغضب. ونفس الشيء الأهل أوقات بيصيروا بيشوفوا بولادهم عبء، أوقات ما بيكون عن جد حاسينه ولكن بيصيروا بيحسوا فيه بشكل غير مباشر، لأنه بيصير حاسين بالمسؤولية بعد أكتر. فهيدا الشيء بيخلينا نشوف عند الأهل توتر، بيخلينا نشوف أوقات اكتئاب، بيخلينا نشوف أوقات صدمات نفسية متراكمة. عند الأطفال بنشوف كتير أوقات خوف يمكن منه معبر بشكل مباشر ولكن من خلال اضطرابات بالنوم، أوقات مثل هيك الرجوع للوراء، مثلا صاروا يرجعوا يعملوا بيبي بالتخت أو بلشوا يرجعوا يطلبوا بيبرون وقت يكونوا هن ما بقى بالدنيا، أو حتى بطريقة الحكي ببلشوا مثل يحكوا مثل كأنهم بيبي. فعن جد هو نعرف كيف نتعامل مع القصص اللي عم بتصير بشكل متوازن من دون ما نكون عم ننفي الصعوبات، بس كمان من دون ما نكون عم نخلي حالنا نتأثر بطريقة أنه نلبد مشاعرنا أو نسكتها على الآخر.
12: آية مهنا المتخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في لبنان.
11: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
12: في وقت صعدت فيه إسرائيل من لهجتها تجاه قطاع غزة وأعادت التلويح بخيار العودة إلى الحرب من جديد، وصل الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وصل إلى إسرائيل لبحث سبل احتواء التوتر المتصاعد، وذلك عقب تقارير تحدثت عن تعثر المفاوضات الخاصة بقطاع غزة وتراجع فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة. جاءت الزيارة في ظل ضغوط إسرائيلية متزايدة لفرض شروط تتعلق بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. بعد لقائه اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة مؤتمرا صحفيا في القدس تحدث فيه عن تمسك الوسطاء بتطبيق الاتفاق في القطاع. للوقوف على تفاصيل الزيارة وما أسفرت عنه ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. عن أي شيء تحدث ميلادينوف في مؤتمره الصحفي بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهل تراه نجح في إنقاذ اتفاق الهدنة؟
18: يعني يمكن الحديث بثلاث نقاط رئيسية في هذا السياق. أولا، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد لقائه مع ملادينوف، حيث يأتي هذا اللقاء في ظل أنباء عن إمكانية إعلان أن إسرائيل باتت في حل من اتفاق وقف إطلاق النار، لأن حماس حسب الادعاءات لا تلتزم به، ما سيسمح باستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا قد يكون هدفا إسرائيليا. أما ملادينوف نفسه فقال أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة لدخول القطاع، وطالب حماس أن لا تختفي كحركة سياسية، ولكن يمكنها المشاركة في الانتخابات. وأيضا قال أن اللجنة الوطنية جاهزة للمرحلة الانتقالية، وتحدث طبعا عن خطة النقاط 20 وعلى منح الفلسطينيين في قطاع غزة مستقبلا. ولكن النقطة الثالثة التي أود الإشارة إليها إلى تزايد الانتقادات الموجهة إلى مجلس السلام بقيادة ملادينوف من الفصائل الفلسطينية، التي تقول أنه يمارس ضغوطا سياسية مباشرة تحت عنوان خارطة طريق جديدة لغزة لمنع الانفجار في الوضع الحالي في القطاع. وبالتالي لا تزال الشكوك تخيم على هذه الزيارة واللقاء مع نتنياهو، نتائجها الحقيقية قد تتكشف في وقت لاحق.
12: أشكرك شكرا جزيلا الصحفي منير الغول، كان معنا من القدس وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث لقي طفل فلسطيني مصرعه اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجيليا شمال رام الله بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. قالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في قرى سنجل وجلجيليا وعبوين شمال رام الله ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عقابة شمال طباس بعدة دوريات وأطلقت قنابل الصوت وشرعت بمداهمة منازل واعتقلت عددا من المواطنين. مزيد من التفاصيل مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
19: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اعتداء تجدد من مجموعة من المستوطنين بالقرب من بلدة جلجلية شمال مدينة رام الله، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي والاعتداء من خلال مجموعة من المستوطنين الذين تجددت اعتداءاتهم في عدة قرى شمال مدينة رام الله، هي كل من سنجل جلجلية وعبوين. وأشارت كذلك المصادر المحلية إلا أن هذه المجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى سابقة الذكر ولاحقوا رعاة أغنام وسرقوا أغنامهم، وتصدى الأهالي لهذه الاعتداءات وفق التأكيد المحلي الفلسطيني. كل هذه التطورات تأتي بينما شيعت الحشود الفلسطينية جثمان الفلسطيني زكريا قطوصة والذي قتل مساء الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس خلال محاولته اجتياز الجدار، وبالتأكيد كان هناك حالة من الغضب سيطرت على الشارع الفلسطيني الذي يودع بشكل يومي مزيدا من الفلسطينيين. كذلك في مشهد ميداني متزامن أصيب فلسطينيان واعتقل 17 آخرين صباح اليوم الأربعاء خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة عقابة شمال مدينة طباس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها بأن طواقمها تعاملت مع عددا من الإصابات بين صفوف الفلسطينيين جراء اعتداء نفذته قوات الجيش الإسرائيلي في هذه البلدة، وتم تقديم العلاج الميداني لهم وفق بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.
12: إيمان ورقات مراسلة بي بي سي في رام الله. وعن اعتداءات المستوطنين على بلدة سنجل نستمع لعدد من شهود العيان من هناك.
20: الساعة 7 الصبح مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة أطراف بلدة سنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي جلجلية بين منطقة سنجل وجلجلية. تمت مهاجمة منازل المواطنين بداية في بلدة سنجل اقتحام منزلين وسرقة الأغنام، بعدها المستوطنين توجهوا باتجاه التجمع البدوي اللي اصلا هو مهجر من عده مناطق واخرها وادي السيك، لجأوا للمنطقه اي بحث عن الامان، فالمستوطنين اقتحموا التجمع،
21: قاموا بسرقه تقريبا 60 راس من الغنم والماشيه من احد المواطنين من بلده سنجل، ومن ثم اتجهوا باتجاه اخوتنا البدو اللي بسكنوا المنطقه الواقعه بين بلده سنجل وجلجيه، وايضا قاموا بسرقه عشرات المواشي وسرقات جرارين زراعيات لإخواننا البدو اللي هم أساساً مرحلين.
22: لما نضطر نفحص الغنم لتحت خوف يأخذوه نحفوه بسلاح ودبش وهجموا علينا وهجموا بيس، وفي الأخير طلعنا مصر وخذوه الغنم تبعنا كلها مع سخولها مع كل شيء، وهجم علينا فعوصي وسلاح وحجار واستشهد شاب من دارنا وفوق.
12: مواطنون من بلدة سنجل شمال رام الله تحدثوا إلينا عن اعتداءات المستوطنين، وما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة تشير الآن إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
23: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
24: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلو متراً إلى الجنوب من العاصمة بيروت. مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
0: اليوم كان يوم الاستهدافات، استهداف السيارات بامتياز. حتى هذه اللحظة ممكن الحديث عن 7 سيارات تم استهدافها بغارات إسرائيلية.
24: الإمارات تعلن إدراج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية على خلفية ارتباطهم بحزب الله اللبناني. المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي ينشر عبر حسابه على منصة إكس إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى اللبنانيين في كفر حتى وعرب صليم ودير الزهراني جنوبي لبنان.
23: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
24: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل صبي يبلغ 16 عاماً وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين على قرى شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
20: الساعة 7 الصبح مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة أطراف السنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي الجلجلية بين منطقة السنجل والجلجلية.
24: الحكومة العسكرية في السودان ترفض إعلاناً مشتركاً صادراً عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعو إلى إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنهم لن يسمحوا بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة. هذه تحياتي هندسلين.
23: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
23: يوميات الشرق الأوسط.
12: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
1: مرحبا بكم محمد ومرحبا بالسادة المستمعين.
12: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
1: نبدأ من إيران محمد. فبينما تعيش البلاد هدوءا حذرا بعد التصعيد العسكري الأخير، جاءت الطبيعة هذه المرة لتثير القلق أيضا، إذ انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس صور ومقاطع فيديو تظهر تجمع عشرات السكان في الشوارع والساحات العامة بعد سلسلة هزات أرضية ضربت مناطق شرق العاصمة طهران.
12: كيف كان وضع الإيرانيين في هذا التوقيت في فترة هدنة من الحرب ثم يفاجأوا بهذا؟ هل فرقوا ما بين أنها هزات أرضية أو ربما عودة لشبح الحرب من جديد؟
1: نعم محمد، هذه الهزات أثارت حالة من الخوف والقلق بين السكان، وهنالك عائلات فضلت البقاء خارج منازلها خشية وقوع هزات ارتدادية جديدة.
12: إلى أين سننتقل؟
1: ننتقل إلى سوريا، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سوري يقف وسط أنقاض حديقة منزله ويصف كيف كان المكان قبل الأحداث التي شهدتها سوريا. نستمع.
2: اللون كان في نافورة وقاعدة حلوة، وهون المسبح، بس هون كان في مكان الشوي، يعني في ملامح بنشوى.
12: ماذا الذي يعني ظهر في هذا الفيديو أو كان واضحا فيه؟
1: نعم، في الفيديو كان الرجل يشير إلى المساحات المدمرة من حوله قائلا هنا كانت الحديقة وهنا المسبح وهنا جلسات العائلة، بينما محمد لا تظهر صور سواركام وخراب كامل من دون أي ملامح توحي بأن المكان كان يوما بيتا نابضا بالحياة. وما جعل الفيديو واسع الانتشار هو وصفه للمكان كما يحتفظ به فقط في ذاكرته.
12: نعم، هل تبين عما إذا كان سبب هذا الدمار هو الحرب؟
1: نعم.
12: التي شهدها هذا المكان؟
1: نعم الحرب.
12: نعم، من أين ستختتمين هذه الجولة؟
1: نختتم من السودان، حيث أطلقت غرفة طوارئ بري في العاصمة الخرطوم تحذيرات واسعة بعد رصد ما يعرف محليا بسمكة البردة أو الرعد الكهربائي في مياه النيل، وهو ما تم تداوله بشكل واسع عبر المنصات المختلفة. لذلك محمد تواصلنا مع محمد عوض عضو غرفة طوارئ بري، فلنستمع له.
3: تم رصد كمية هائلة من أسماك البرد بالغرب من الشاطئ، هذا السلوك غير معتاد وقد يصاحب اضطرابات في التيارات. علينا نهيب بالجميع الالتزام، منع الأطفال والشباب من السباحة في النيل منعا باتا.
12: طيب هذا التحذير يثير عندي سؤالا ربما نستفيد من خبرتك بشأن السوداني، ما هي هذه السمكة ولماذا تثير كل هذا القلق؟
1: نعم محمد، هذه السمكة هي نوع من الأسماك النيلية يعرف بقدرته على إطلاق شحنات كهربائية قد تصيب السباحين بسعقات مفاجئة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان التوازن أو الغرق، خصوصا محمد مع وجود أطفال ومراهقين يذهبون للسباحة في النيل هربا من حرارة الصيف. لذلك دعت فالطوارئ بري الأهالي إلى منع أبنائهم من النزول إلى النهر خلال هذه الفترة لأنه تم رصد تواجد هذه السمكة القاتلة بحسبهم.
12: نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم إدريس.
4: تريندينج.
12: إلى سوريا التي شهدت أجواء ريف درع الغربي فيها اليوم الأربعاء تحليقا مكثفا من الطيران الحربي الإسرائيلي فوق عدة مناطق. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف مدفعية أراضي زراعية بريف درع الغربي. وأضافت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت وأجرت عمليات تفتيش لمنازل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. نستمع لعدد من شهود العيان من القنيطرة.
5: امبارح بالليل توغلت قوة إسرائيلية عملت حاجز على طريق جبات الخشب خان أرنبة تفتيش للمرة ومضايقة على العالم. وأولت امبارح 5 الفجر ضربوا قذائف دخانية وقذائف هاون على محيط قرية طرنجة بالريف الشمالي من القنيطرة. التوغل يوميا بشكل يومي صباحا ومساء حواجز تفتيش للمرة مضايقة على العالم. كمان أغلب الأحيان بصير تفتيش للمنازل وترويع الأهالي والأطفال.
6: امبارح القوات الأسرية قامت توغل بقرية طرنجة وقامت بتفتيش المنازل ووضع حواجز ترهيب الأطفال والسكان ومضايقتهم.
7: بيمنعوا العالم تروح على شغلة أو على أراضيها وبضايقوا الحارات وبضايقوا العالم بشكل متكرر. ونحن هذا الشيء ما بنرفضه قطعا. ومبارح بالليل صار عدة مضايقات ودوريات وتمر بتروح تجي بالقرى وتزعج المواطنين.
12: مواطنون من القنيطرة في سوريا. للعام الثالث على التوالي يتبدد حلم آلاف الغزيين بأداء فريضة الحج. فعلى الرغم من فتح معبر رفح خلال الأشهر الأخيرة بشكل محدود لسفر أعداد من المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، بقي آلاف الحجاج في غزة أسرى الانتظار يراقبون أسماءهم المعلنة وأحلامهم المعلقة منذ 3 سنوات دون أن يسمح لهم بالمغادرة. فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية رسميا فشل سفر حجاج غزة للموسم الثالث على التوالي. عدد من المواطنين في القطاع تحدثوا إلينا.
8: احنا موجودين في غزة واحنا من الناس اللي عن جد انظلموا في مواسم الحاج السنة هذه. يعني انا عن نفسي كنت مسجلة من 3-4 سنين تقريبا، وكنت السنة اللحظة هذه اللي يصير فيها انه احنا نطلع على الحاج نقضي فريضة من فرائض ربنا اللي احنا المفروض نكون زينا زي اي حدا في العالم بيروح وبيأدي فرائض ربنا ومواسم الحاج بفرحتها بوقفة عرفة. احنا نفسنا نكون زينا زي اي حدا في العالم.
25: انا من ضمن الناس اللي حلمها تحج أو تعمل عمرة أو تزور المدينة المنورة. يعني عدو صار وصل عمرنا ما يقارب بال50. عندما وصلنا إنه إحنا بدنا يصير في مجال، جاءت الحرب وجاءت الدمار الذي تعيشه قطاع غزة وحرمنا منها طيل هذه السنوات، ولا نعلم متى سوف نخرج من هذه الأرض إلى أرض المدينة المنورة ومكة وزيارة الكعبة قبل الإنسان ما يتوجه إلى الله.
8: نفسي بحاجات كتير نفسي يعني أروح مثلا أحج أو أعمل عمرة أو أزور قبر الرسول أو أزور الكعبة والله يعني كتير انحرمنا من حاجات كتير. وأكتر حاجة سبحان الله برضو الفرائض اللي ربنا هذا فرضها علينا. يعني
12: مواطنون من قطاع غزة يعبرون عن إحباطهم من عدم تمكنهم من أداء فريضة الحج. ونبقى في القطاع حيث فازت الشقيقتان فرح وتالا موسى بجائزة الأرض للشباب عن منطقة الشرق الأوسط بعد تطويرهما فكرة لتحويل الأنقاض إلى حجارة قابلة لإعادة الاستخدام في محاولة لتحويل الدمار إلى شيء مفيد كما تقولان. وتعيش شقيقتان اللتان نزحتا مرارا إثر تدمير منزلهما داخل خيمة في غزة. وقالت تالا 17 عاما لبي بي سي إن مشاهد الركام الواسعة دفعتهما إلى البحث عن حل عملي يخدم سكان القطاع. أميرة دكروري تواصلت مع تالا موسى وسألتها عن ماهية المشروع وكيفية الاستفادة منه.
26: إذا فكرة المشروع بعد ما انقصف بيتنا أو يعني بصراحة هو بعد ما تحولت مدينتنا كلها لركام، يعني كل إشي حوالينا كان بيخلينا لازم نفكر في حل. حتى يعني المشهد من نافذة الخيمة تبعتنا من الشباك تبع الخيمة تبعنا كان هو زي المحفز الأساسي أو الدافع الرئيسي اللي حركنا ناخذ خطوة. يعني لما تكون أنت كل إشي حواليك سطام لازم تفكر في طريقة تحول هاي الأزمة إلى فرصة. ومن هون بدأنا نفكر في استخدام الركام نفسه كنقطة البداية لإعادة الإعمار. وطبعا ما نقدر نغض النظر عن أنه في غياب لحلول إعادة البناء المتاحة، فكرة الاعتماد على المساعدات الخارجية العالقة فكرة صعبة، لأنه إحنا ما نقدر ندخل هاي المساعدات. فإحنا فكرنا أنه إحنا لازم نعمل عملية بسيطة يقودها المجتمع نفسه.
4: كيف حولتم هذا الركام إلى شيء يصلح للبناء؟
26: إحنا مشروعنا عبارة عن نظام لامركزي لإعادة الإعمار، بنحول الركام فيه إلى بلوكات قابلة لإعادة الاستعمال، وهي بس تكون غير حاملة. بنقوم بعملية بسيطة وسهلة جدا، وبتعتمد على المواد المحلية، ما مش محتاجة أدوات خارجية ولا مصانع ولا حاجة. كان عبارة من نجيب الركام نكسره، نضيف عليه شوية فايبرز، نضيف عليه شوية مواد محلية، بعدين نحطه في قالب معين وبيضلوا في القالب هذا لتقريبا القالب كل شيء نعمله لحالنا. برضو عملناه باستعمال الخشب، يعني بنفكر في المستقبل إنه عشان نطور الفكرة ونصير نعملها باستخدام المعدن. بيضلوا في القالب تقريبا 2 إلى 3، بعديها بيصير طبيعي جدا وصالح للاستعمال، لكن استعمال الغير حامل. يعني شو يعني؟ بيستعمل الأرصفات لقوافع الداخلية لتثبيت الخيام. برضو احنا في عنا ظاهرة سيئة جدا، اللي هي انه الخيام مع الرياح والمطر بتطير. يعني الناس بتكون قاعدة بتلاقي الخيام طارت، فهاي الشجرة بتيجي عشان تثبت هاي الخيام. وبتتم برضو ايضا في احواض الزراعة وهاي الاشياء.
4: وجربتم الفكرة؟ هل صلحت هذه البلوكات في خيماتكم؟
26: احنا بالفعل عملنا كذا بروتوتايب، كذا نموذج اولي عشان نوصل للنسخة النهائية الجيدة. جربناها وكانت يعني عملنا عليها كذا اختبار، اختبار الضغط، اختبار المياه، واختبار كان النتائج تبعتها جيدة جدا للاستعمال الغير حامل. انه يعني احنا كنا منتظر في المسابقة عشان تكون هي زي المحفز تبعنا او الدافع انه احنا نكمل.
4: وكيف علمتم عن المسابقة؟ كيف قدمتم اليها؟ وكيف استقبلتم خبر فوزكم؟
26: انا واختي من نوع الناس اللي منحب الأنشطة التطوعية، منحب المسابقات، منحب هاي الاشياء، لانه احنا بتعرف هلا الوضع ما في جامعات، ما في اي شيء في غزه، ما في حياه في غزه، هي كلها بتفرق في السيره الذاتيه تبعتك عشان انه تلاقي منحه وان شاء الله تطلع وتدرس وهيك. احنا يعني حتى حولنا كل شيء حوالينا انه يخدم هاي الغايه، في فرص وفي اشياء بتخدمنا لمستقبلنا. وصدفة لقينا هذا البوست اللي بيحكي عن المسابقة، عجبنا الموضوع وفكرنا فيه أكثر وأكثر، حسنا أنه هو هذا الفرصة، هي هاي الفرصة اللي إحنا كنا ندور عنها. كنا إحنا مبسوطين بطريقة ما بقدرش أوصفها، يعني كان فرحة غير نهائية، كان إشي جميل جدا. بالطبع إحنا بنفكر أنه بدنا نعمل المشروع، بدنا ننفذه على أرض الواقع، بدنا نعمل ورش عمل ونعلم الشباب في غزة أنهم كيف يعملوا وكيف يريدوا إعمار نفسهم بنفس، وما ننتظر إشي من مساعدات خارجية أو ننتظر أي إشي، يعني إحنا نكون الناس اللي بنشتغل لحالنا.
12: تالا موسى إحدى شقيقتين الغزيتين الفائزتين بجائزة دولية. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة في برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 002-011-111-3099. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط، وغدا لقاء يتجدد في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: الحلقة المقبلة من يوميات الشرق الأوسط ترقبوا من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
1: باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة مستمعينا الكرام. هالمرة التحية غير، هي تحية تاريخ وتضحيات لشعب أنقذ العالم كله من التيار النازي الفاشي، شعب بجيشه الأحمر حينها ومواطنيه أكد للعالم بأجمع بأنه صعب موسكو تنكسر، صعب كتير تنكسر أمام الاجتياح العسكري والمعنوي والنفسي والاقتصادي حتى، ويلي برهنوا الشعب السوفيتي من زمان كتير قدام جيش ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، عم يرجع يأكدوا اليوم الشعب الروسي مع الحروب الجديدة يلي عم يتعرض لها من قبل الغرب، يلي عم يتبع كمان منهج فاشي تجاه الروس مع موجة الروسوفوبيا يلي حاول البعض فرضها ولكنه بالطبع فشل. يوم 9 أيار منه يوم عادي في روسيا، هو يوم النصر على النازية في روسيا والعالم بأجمعه، واللي عايش هون بشوف كيف من جيل لجيل يتم نقل ذكرى النصر والقوة. بدنا اليوم ننقل هالصورة من موسكو لإلكن لبيروت يلي كمان واجهت اعتداءات كتيرة طمعا بأرض لبنان وسيادته وحريته. اليوم معي الشخص المناسب لنحكي عن ذكرى عيد النصر، معي الزميل مكسيم الطوري الصحفي والمراسل الحربي المتواجد حاليا كمان في الدنباس. من هنيك الحديث حتى بيطلع غير طبيعة الحال. مكسيم، أول شيء يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك.
5: أهلا بك ريمي وشكرا على الاستضافة، وبهنيك بهذا العيد، بهني كل المستمعين والشعب الروسي بالأخص كمان والشعوب العربية، ونتمنى لهم الانتصار والحرية كما ذاقها الشعب الروسي كذلك
4: إن شاء الله. ومنهنيكم أنتم الزملاء بالميدان دائما يلي بتواجهوا المخاطر لتنقلوا الصورة وعن جد شو عم بيصير على الأرض. بداية مكسيم، بس نقول عيد النصر، شو أول شيء بيخطر على بالك؟
5: حقيقة يعني هذا شعور بالفخر، شعور بالوطنية وحب الوطن. عيد النصر بالنسبة لي المواطن الروسي مش كالأعياد الأخرى، يعني هذا أحد أهم الأعياد بالنسبة للروس والشعب الروسي. هذا العيد ممزوج بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الروسي، نحن نتحدث عن 27 مليون شهيد سقط خلال هذه الحرب. تقريبا كل أسرة، كل بيت في روسيا قدم ضحية أو ضحيتين. تتوارث الأجيال هذه الروايات، هذه المعاناة، هذه المأساة من جيل إلى جيل، وما زال المواطن الروسي يحفظ كل هذه الروايات التي يتم تناولها ويعلم تماما أن لديه كان هناك جد أو جدة أو عم أو خال شارك في هذه الحرب وقتل دفاعا عن الوطن. يعلمون تماما ما هي نتيجة هذه وما هو الثمن للدفاع عن أرض الوطن. في الحقيقة هذا العيد يمثل بالنسبة لي مشاعر ممزوجة بالسعادة والفخر للانتماء للشعب الروسي، وهو بالنسبة لنا أيضا كشعوب عربية نتطلع إلى هذه التضحيات بنظرة احترام كبير. كيف وقف الشعب الروسي عندما واجه العدوان، عندما وصلت القوات النازية إلى مشارف موسكو، عندما كان الأمر وكأن روسيا خسرت الحرب، كان الشعب الروسي كان سيخسر كل شيء، لكنه لم يستسلم، بقي مؤمنا بأنه سيدافع عن وطنه وأنه سيحرر أرضه، وهو ما حصل بالفعل. كل الغزاة الذين حاولوا احتلال روسيا الدخول إليها باءوا بالفشل في نهاية المطاف، ولعل ذلك يرجع إلى وحدة الصف الروسي مقابل أي عدوان خارجي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: ماكسيم، هي فعلا تجربة فريدة كثير جدا، تاريخيا وسياسيا وشعبيا ومعنويا حتى. واليوم يلي بيتجول بموسكو وبروسيا بشكل عام وبجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كلها بتحتفل بعيد النصر بفخر وبعز كثير كبير. اليوم منشوف الناس الكبيرة بالعمر يلي شاركت بالتحرير حينها بالحرب الوطنية العظمى، بطبيعة الحال إلى جانبها أحفاد الأحفاد. لهالدرجة هيدا العامل جدا مهم كمان ماكسيم، نقل ما جرى في التاريخ لأجيال اليوم لما حدا ينسى فعلا كمية التضحيات اللي تقدمت. أنت من والدي روسية ووالد فلسطيني كمان، وتجربتكم فيها الحضارات المتنوعة بالبيت أيضا والخلفيات المختلفة، كيف بتنقل هالتنوع لأولادك ماكسيم أنت لأنك كمان أب، خاصة في مناسبات مماثلة كعيد النصر؟
5: سؤال جميل وشكرا على هذا السؤال. في الحقيقة صحيح، أنا والد فلسطيني، ترعرعت في البيت منذ صغري على قصص بالعالمية الثانية التي تسمى هنا العالمية الوطنية العظمى. جدي من والدي شارك في هذه الحرب في صفوف القوات البريطانية، جد أمي مشاركا هنا في الحرب، كان جدي يحدثني دائما عن هذه الأحداث، وكنت شغول دائما على الاطلاع على هذه المعلومات، وهذا ما أحاول أن أنقله إلى أهلي اليوم. هذا لا يخلق حالة تناقض، بل على العكس، يعني هو شعوري جدا وهو ما أسعى دائما إلى نقله. الأطفال لدي أغرس فيهم قيم الافتخار بهم منتمين إلى روسيا وفلسطين في آن واحد. الأطفال يعلمون تماما، يعني عندما أحدثهم روسيا بلد، الحقيقة بلد عظيمة، روسيا قدمت للبشرية جمعاء الكثير من الإنجازات والابتكارات في المجالات الثقافية والفنية والأدبية والعلمية في بجميع مجالاتها، وأيضا نازج في هذه المناسبات معاني الصمود والتضحية أيضا مع الشعب الفلسطيني الذي هو بالنسبة للمشاهد العربي غني عن التعريف، ولكنه مثال لحب الأرض وللتمسك للتمسك بالحرية وأيضا للصمود. كل هذه المعاني النبيلة وغيرها أحاول وأهدا إلى نقلها، أنقلها إلى أطفالي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: أنا هنا كمان ممكن ضيف سبب أكتر، مش أكبر ولكن أيضا سبب مهم كتير لأولادك يكونوا فخورين بانتمائهم إن كان الروسي أو الفلسطيني ماكسيم، إنه والدهم هو مراسل حربة، مراسل من الميدان، يعرض حياته للخطر كرمال الرأي العام والمشاهد وين ما كان يكون، يعرف الحقيقة ويعرف عن جد شو عم بيصير على الأرض. شو بيعني لك إنك أنت اليوم من الدنباس عم تحكي عن عيد النصر وعم تحكي عن القيم والمبادئ يلي أنت تحب تمررها لأولادك، كانت مبادئ التاريخية أو حتى الوطنية؟
5: في الحقيقة يمكن أكبر شهادة أو أكبر جائزة حصلت عليها نفسيا بالنسبة لي كانت عندما كتبت ابنتي وهي في الصف السابع، كتبت موضوع التعبير، طلبوا منهم أن يكتبوا موضوع التعبير عن من يمثل بالنسبة لهم البطل فكتبت عني عن والدها وعن عملي هنا في الدنباس، وهذا يعطيني القوة والإلهام لمواصلة نقل الحقيقة هنا من الدنباس. الدنباس بالنسبة للدنباس عيد النصر قد يكون من أهم الأعياد، فهو واقع، الحرب هي واقع يعيشونها وليس فقط يعني تاريخا يتحدثون عنه. هنا ترى المأساة ومأساة المدنيين والمواطنين، ويعني نسعى لنقل هذه الصورة اليومية وتكرار الحقيقة أمام العالم بأسره لكي يرى معاناة المواطنين هنا في دنباس. فعيد النصر من هنا تحديدا من دنيسك يختلف قليلا ويكتسب طابع أعمق منه في أي مكان آخر لأنه واقع يعيشونه.
4: هي مناسبة كما ذكرنا مهمة للغاية على صعيد العالم بأجمعه، لأنه في الحرب العالمية الثانية أو ما يعرف في روسيا بالحرب الوطنية العظمى، الجيش الأحمر حينها فعلا خلص العالم من الجيش النازي في ألمانيا، ولكن هي مناسبة سياسية بامتياز مكسيم إذا صح التعبير، خاصة مع كل مواقف الكرملين في ظل كل ما يجري الآن على الساحة الدولية. موسكو دائما تؤكد بأنها لن تسمح بإعادة كتابة التاريخ، وهيدا أصلا يلي عم بيحاول البعض يعملوا في الغرب وبكل وقاحة. هناك محاولة اليوم لفرض سردية مختلفة تماما وكليا عما جرى في الحرب الوطنية العظمى. لماذا برأيك يحاول الغرب أن يستمر بانتهاج هذا المسار السياسي خاصة في مناسبات مماثلة؟
5: يعني في الحقيقة التاريخ يكرر نفسه، يعني هذه المسألة يعني لم تعد سرا على أحد. عندما نرى أن القوات أو بعض المجموعات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية ترفع شعارات النازية ولا تخفي هذا ولا تخجل من أن تتغنى بالشعارات النازية هي وبعض الدول الأوروبية الأخرى، نحن نعلم تماما أن هناك العديد من الشعوب الأوروبية التي انخرطت في صفوف القوات النازية في الحرب العالمية الثانية وقاتلت تحت شعار النازية، واليوم تعيد تكرار ما حصل حينها. هذا ما حذرت منه روسيا مرارا. المواطنون الروس الذين يتحدثون بالروسية، مواطنون داخل أوكرانيا يتحدثون باللغة الروسية، يعانون يوميا من قمع، من عدم سماح باستخدام هذه اللغة، من عدم السماح لهم بالاحتفال بعيد النصر، وهو ما جعل المواطنين هنا في دنباس يطمحون إلى الحصول على هذه الحريات، إلى الحفاظ على تاريخهم، إلى الحفاظ على هويتهم. هو ما جعلهم يخرجون وينتفضون ضد هذه الحكومة النازية.
4: مكسيم، يمكن مش كل حدا عم يسمعنا اليوم تماما في في في بيروت يعلم ما الذي يتعرض له المدنيون في الدنباس. تحدثت عن قمع، نحن اليوم عم نحكي عن انه الناس يريدون التحدث باللغة الروسية الأم، ممنوع عليهم انه يتحدثوا بهاللغة، صح؟ نتحدث عن حتى شعائر دينية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ايضا يتم تكسيرها وإغلاقها وقمع كل من يريد أن يؤدي شعائر الدينية فيها من على منبرها. أنت كمراسل حربي، شو اللي لاحظته أو شو اللي رصدته أيضا على مدى سنين العمل في الميدان في الدنباس لكي نقول اليوم بأنه هذا الشعب يواجه نازية وفاشية جديدة في الغرب؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: يعني هذا الأمر ملموس دائما عندما كنا ندخل إلى المناطق المحررة، ندخل إلى قاع القوات والمجموعات الأوكرانية، نرى الشعارات النازية في كل مكان، نتحدث مع المواطنين الذين يروون لنا قصصا تقشعر لها الأبدان من قتل ومن إعدام ميداني لمن يستخدم اللغة الروسية كما أشرت. هناك منع أيضا الشعائر الدينية. هذه هي النازية بأبشع أوجهها. هذه هي النازية المطلقة التي الآن يحاول الغرب أن أو يدعمها بشكل فعلي في أوروبا. ومن هنا يعني تبرز مخاطر إعادة التاريخ. الغرب الآن يحاول بشتى الوسائل أن يقوم بسمعة روسيا، التقليل من دورها في الحرب العالمية الثانية. ونعلم والكل يعلم أن هذا غير صحيح، وأنه لولا تضحيات الروس لما تم القضاء على النازي.

0: بالتأكيد هذا الشغل يعني وهذه المهمات هي أمر صعب يعني، والخوف موجود دائما، وما في مراسل حربي صادق وبيقول إنه ما بيخاف، بس السيطرة عليه هي جزء من الشغل. اللي بيعطينا القوة هو الناس اللي بشوفهم هناك، المدنيين اللي عايشين تحت القصف ومع ذلك بيكملوا حياتهم. لما تشوف هالصمود بتشعر انه اقل شيء ممكن تعمله هو تنقل قصتهم بصدق. ايضا بقارن بالنفسي يعني في اصعب الظروف، بقارن بالنفسي وبين الجندي. انا عندما اتوجه الى الخنادق الى لنقل الصوره كما هي، تنتهي مهمتي بعد فتره وجيزه واعود الى مكان الاقامه، واما الجندي فهو يحارب ويبقى طيله الوقت في هذه الخنادق ويتعرض للموت طيلة الوقت، وهذه المسألة تعطينا قوة ودافع للعمل. بالتأكيد يعني هذا السؤال كثيرون يطرحونه ويسألونه، كيف لك أن تتوجه هناك وأنت أب لأربعة أطفال، فلما بنفسك إلا تهلك وتعرض نفسك إلى المخاطرة. أنا أعتبرها يعني جزء من الغلم، كأي وظيفة أخرى. يعني أنا أنني لا ألقي بنفسي إلى التهلكة، بل على العكس يعني أخذ بأسباب الأول أن أحتاط قدر الإمكان. يعني الإنسان يمكن أن يموت وهو في السرير أو يخرج من منزل ويقع عليه حجر وقد يموت، ولكن نحن نحتاط قدر الإمكان.
1: ولكن على الأسف هذا لا يمنع أصلا
0: التنمية.
1: يعني عم نشوف موت واستشهاد صحفيين إن كان على جبهات لبنان أو حتى غزة أو حتى مناطق عملية العسكرية الخاصة. النظام الأوكراني لا يتردد باستهداف الصحفيين حتى وأنتوا عم تقوموا بعملكم ولبسين الخوذي والدرع الذي من المفترض أن يحميكم، ولكن ماكسيم اليوم مهمتكم وكأنها تأتي بصعوبة أكبر، لأنها أيضا لا تواجه فقط الخطر الميداني أي القذائف والصواريخ والاستهدافات المباشرة لكم، وأيضا تواجه خطر الحرب الإعلامية البروباغندا اللي عم بتواجهوها أنتوا اليوم، عم بتوصلوا الحقائق والمعلومات اللازمة للعالم كرمال تكسروا الأهداف يلي بدها هاي البروباغندا الغربية تنفذها على صعيد الملف الأوكراني مثلا على الأقل. كيف ممكن تقوموا بهيدي المهمة أيضا الصحفية، بما أنه الصحفي مفترض يكون موضوعي على أساس صح، ولكن اليوم أنتم تواجهون حرب إعلامية وحرب ميدانية بنفس الوقت؟
0: صحيح، يعني الخطر هو جزء أساسي من مهمة ومن الحياة اليومية للمراسل الحربي، ويصير الوضع أعقد من هيك. يعني بالعودة إلى السؤال السابق أريد أن أضيف شغلة مهمة جداً، مهمة بالنسبة للمراسل الحربي وللجندي ولأي شخص منخرط في هذه الأعمال القتالية بصورة أو بأخرى. بالنسبة له مهم جدا الدعم المعنوي في البيت، فنحن عندما نتحدث عن الجندي لا يمكن أن يقوم بتأدية أي مهام عسكرية دون أن يكون هناك خطوط إمداد لوجستية بالذخيرة وبالمؤن وإلى ذلك، والمراسل الحربي كذلك يجب أن يكون لديه هناك يعني دعم معنوي ونفسي قوي في خطوطه الخلفية في بيته. وأنا ممتن جدا لزوجتي وأم أطفالي التي أتركها لفترات طويلة، وفي الحقيقة لولاها يعني لو كنت مضطرا لاختيار ما بين عملي هذا والعائلة، ولكن أسأل الله أن يعطيها الصحة والعافية. يعني هي تقوم بدور الأب والأم لفترات طويلة جدا، ولذلك فيعني دورها هنا في إكمال هذه المهمة لا يقل أهمية عن المهمات التي أقوم بها أنا أو أي مراسل حربي في الميدان يخاطر بنفسه. ولذلك كل التحية لجميع الأمهات ولجميع النساء الذي يقدمون هذه التضحيات.
1: وأنت ذكرت النساء ماكسيم، بداية شكرا فعلا على هذا الشكر. نحن كمان نوجه تحية لزوجتك وإن شاء الله بترجع بخير وبسلامة على

0: على بيتك، بما أنك ذكرت النساء، شو بتخبرك والدتك الروسية ماكسيم عن تضحية المرأة السوفيتية بشكل عام والمرأة الروسية في خلال الحرب التي واجهت الفاشية والنازية في خلال الحرب الوطنية العظمى؟ بنسمع كثير عن المرأة الروسية إن مرأة قوية وفعلا حديدية لهذه الدرجة، هي تحمل القوة والإرادة لمواجهة كل الصعوبات.
1: بتعرفي هاي مسألة بالنسبة لي مهمة جدا. أنا أب لأربع بنات، فكلهم البنات أنا بحاول أنقل لهم هذه الصورة، هذه الروايات، وبيسألوني كثير عن إنه شو دور المرأة في التضحيات في الحرب، وبشرح لهم ونحضر كثير أفلام وثائقية عن تضحية تحديدا المرأة السوفيتية، عندما تتحدثين عن أن كل الرجال ذهبوا للحرب، فكان دور المرأة مهم جدا في تقديم الدعم، وليس فقط هنا المعنى والنفسي، بل دعم مادي وملموس حقيقي. كانت كل المصانع، مصانع الأسلحة، مصانع وأيضا الأكل، وكل المستلزمات تعمل فيها المرأة السوفيتية، التي لولاها لما حقق ولا تحقق هذا النصر اليوم. وكذلك كانوا ينخرطون في الدفاع بالسلاح أيضا. والآن هذه الصورة تتكرر هنا في دنباس، ونرى أن المرأة الروسية أيضا دورها مهم جدا، تقوم بتقديم الدعم. بعض الروسيات أيضا يتطوعون ويحملون السلاح، ورأيت الكثير منهن هنا يحاربون، بعضهم أيضا من طبيبات وأطباء ومهن أخرى، كلهم ينخرطون في صف للدفاع عن أرض وحماية الوطن. بالعودة يعني إلى سؤالك حول البروباغندا، هذا سؤال مهم. نحن نرى أن الدعاية الغربية تعمل بشكل عنيف جدا، وتضرب بعرض الحائط جميع القيم التي تحدثت عنها من الديمقراطية وحرية الإعلام وغيرها، بتكميم أفواه جميع الأصوات الأخرى ووسائل الإعلام الروسية وغيرها. هذا يجدنا إصرارا بأن ننقل معاناة المواطنين بشكل مباشر، لا نخاف من المخاطرة بأنفسنا للقيام بذلك. يعني مواجهة التضليل من الميدان، وتواجدنا هنا بيعطينا قدرة لأن ننقل الصورة مباشرة بدون وسيط، من حافظ قدر الإمكان على المصداقية، نتأكد من المعلومة قبل نقل. والمهم هو الاستمرارية، استمرارية نقل الحقيقة.
0: أثبتتم أصلاً ماكسيم، يعني أنت والزملاء الآخرين، على كل حال كما تم تحقيق النصر العسكري في الحرب الوطنية العظمى بالوقائع، هنا نتحدث وليس بالتحليل ماكسيم، أثبتتم بأنكم باستمرار دائم تنقلون كل ما يجري على الأرض، وفشلت البروباغندا على كل حال ضدكم، ضد الصحفيين الروس، وكل ما يتحدث فعلاً عما يجري في الدنباس يصل صوته لكي يتخطى صوت الصواريخ والمدافع. رح تستمروا بهذه المهمات ماكسيم على الرغم من الخطر، لكي تعودوا وأيضا تستذكروا فيها النصر يلي حصل خلال الحرب الوطنية العظمى؟
1: كمان مرة ما سمعت السؤال.
0: عم برجع كنت عم بسأل أنه على الرغم من البروباغندا التي حصلت ضد الصحفيين الروس، أثبتتم بأنكم أنتم فعلا مستمرين بنقل الحقيقة عن الأرض، وصوتكم يعلو على صوت الصواريخ والقنابل والقذائف. رح تستمروا بهذه المهمات الميدانية وبهذا العمل على الرغم من الخطر يلي فيها، لكي تستذكروا معها عيد النصر الذي حصل في الحرب الوطنية العظمى؟
1: طبعا طبعا، يعني نحن مستمرون ننقل الحقيقة من هنا، من منذ بداية الأزمة وقبل ذلك. كنا يعني أنا بداية عملي كانت من الميدان في كييف، يعني بدأت كمراسل، أول لايف قمت به، أول تقرير كان من المناطق الساخنة ومستمرون في هذا، وعلى الرغم من جميع التحديات، على الرغم من جميع المخاطر، على الرغم من الموت الذي يمكن أن يهدد المراسلين الحربيين في كل مكان، الزملاء يتعرضون في لبنان، في فلسطين، في هنا في دنباس، لهذه المخاطر المستمرة، لكن ذلك لن يثنينا عن نقل الحقيقة، عن نقل أحنات المواطنين، عن نقل الصورة مباشرة. فالمعاناة يعني لا تختصر، يعني هنا أنا بالنسبة إلي لا يمكن أن أرى معاناة المواطنين في أي مكان فقط من خلال الشاشات البعيدة. هناك رغبة لدي حقيقية بأن ألامس الواقع على الأرض، وأن أحاول أن أساعد قدر الإمكان في نقل هذه المعاناة للعالم.
0: شكرا جزيلا لك ماكسيم الطوري، الزميل الصحفي الميداني والمراسل الحربي. ناطرينك بموسكو، بترجع بالسلامة إن شاء الله، وكل عيد نصر وأنتم بألف خير. الشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة، ونلقاكم بحلقة جديدة في أمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
6: بيان صادر عن اليونيفل. تشعر اليونيفل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها، وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:00 و5:30 مساءً انفجرت 3 مسيرات يعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها، على بعد أمتار من المقر العام لليونيفل في الناقورة. وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساءً. وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة. يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديداً على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا العام، كما احتججنا لدى القوات المسلحة اللبنانية على أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية بالقرب من مواقعنا. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها، يواصل حفظة السلام تقديم تقارير محايدة إلى مجلس الأمن حول ما يجري على الأرض في جنوب لبنان.

أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساءً انفجرت 3 مسيرات تعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساءً، وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء، تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة. يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديداً على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا العام، كما احتججنا لدى القوات المسلحة اللبنانية على أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية بالقرب من مواقعنا. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها، يواصل حفظة السلام تقديم تقارير محايدة إلى مجلس الأمن حول ما يجري على الأرض في جنوب لبنان.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: أنا لبنان تلقف
3: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: أصنع عرق امتلت بلد أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالتحقيق.

0: في عناوين لبنان اليوم: بين العقبات والحسابات، الجولة الثالثة تقلع الخميس من المفاوضات. للوصول إلى اتفاق، إسرائيل تشترط إضعاف الحزب وإيران. مساع دبلوماسية متواصلة وبن فرحان في بيروت. لبنان يفند خروقات إيران للسيادة اللبنانية، وقاسم يرد بالتأكيد على دعمها. شعلة الميدان لم تنطفئ، غارات واستهدافات بالجملة. في النشرة أيضا: قانون العفو إلى الاثنين.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الساعة اللبنانية منضبطة على توقيت انطلاق الجولة التمهيدية الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه هذه المحادثات في وقت يتأرجح المشهد الميداني بين التصعيد الإسرائيلي والمساعي الحثيثة لتثبيت مسار التفاوض. وفي خطوة غير مسبوقة رفعت وزارة الخارجية رسالة إلى الأمم المتحدة في وجه إيران متهمة إياها بالتدخل في قرار لبنان السيادي، إلا أن الرسالة لم تمنع حزب الله وعلى لسان أمينه العام من توجيه رسالة واضحة مفادها أن الحزب يقدر عاليا الدعم الإيراني المستمر له، ما يضع لبنان أمام عقبات جديدة قد تتجاوز العقدة الأساسية المتمثلة من الانقسام الداخلي والتي قد تبعد فرص نجاح المفاوضات. نبدأ من المفاوضات التي تتجه إليها كل الأنظار في واشنطن في جولتها الثالثة عند 9 من صباح الخميس والرابعة بتوقيت بيروت، وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن على أن تستأنف الجمعة. وقد وصل إلى واشنطن كل من السفير الأمريكي ميشيل عيسى وسفير سيمون كرم للقاء تحضيري قبل انطلاق المفاوضات. علم أن الاجتماع بدأ بلقاء بين الوفود تخللتها اجتماعات انفرادية لكل وفد للتشاور مع قياداته. هذا على خط المفاوضات. أما عشية بدئها ومن إسرائيل أشارت صحيفة معاريف إلى أن الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان يتطلب أمرين: الأول إضعاف النظام في إيران، والذي لن يحدث قبل أن تأخذ أمريكا وإسرائيل اليورانيوم المخصب بالقوة. أما الثاني فهو إضعاف دراماتيكي لحزب الله

0: والذي رأت فيه معاريف أنه أصبح محشورا في الزاوية. وعشية اجتماع واشنطن أجرى الرئيسين جوزيف عون و أو أجرى الرئيس جوزيف عون جولة أفق مع النائب إبراهيم كنعان. شدد من قصر بعبدة أيضا النائب حيدر ناصر بعد لقائه الرئيس على أن خيار الدولة هو لوقف النار تمهيدا لمعركة البناء.
1: يوم شو ما كان ما وقفنا من شكل مفاوضات، معركة وقف إطلاق النار ومعركة بناء الدولة لازم كلنا نكون ملتفين حولها، ولازم يكون في تعاضد لكل الجهود اللبنانية للذهاب إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمعركة بناء الدولة لبنان على العهد والقسم.
0: النائب محمد سليمان أكد أن تكتل الاعتدال يدعم القرارات السيادية،
2: وأكدنا لفخامته على دعم كل مسار يعزز بناء الدولة. قرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة في حصر السلاح، وأن تنفيذ هذه المقررات تدخل في صلب تطبيق القانون واحترام الدستور، وشددنا على تقديرنا ودعمنا للمؤسسة العسكرية.
0: هذا وبحث رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد في التحضير لما بعد المفاوضات ومرحلة التعافي. بعد بعبدة زار النائب إبراهيم كنعان الرئيس بري في عين التيني وقال إن الوحدة ودعم الجيش هما شرعيتنا.
3: ودوت الرئيس عنده حرص كبير على الوحدة الوطنية، عنده حرص كبير على وضع حد نهائي لهالمأساة اللي عم تحصل يوميا. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول استقرار بلدنا، حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
0: في اللقاءات لتدعيم الوحدة الداخلية استقبل رئيس الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفدا من التيار الوطني الحر، وبحث في تضافر الجهود لمواجهة التحديات. النائب إبراهيم الموسوي أشار إلى أن الأداء الرسمي للدولة غير مقبول، واتهمها بانتهاج مسار تفوضي تنازلي استسلامي، فما يجري على المستوى السياسي يثير القلق في ظل استمرار الاعتداءات. وفي المساعي الدولية من المرتقب أن يزور الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان بيروت مطلع الأسبوع المقبل للقاء المسؤولي. على خط المساعي المصرية زار سفير المصري علاء موسى بكركي وشدد على ضرورة إفساح المجال لإعادة الدولة إلى كل لبنان.
4: تنسقنا سويا مع المملكة العربية السعودية في هذا الأمر. نحن كلنا في الحقيقة نقدر بأنه الوصول إلى التهدئة في الإقليم سوف يكون لها بإذن الله انعكاسات إيجابية على لبنان.
0: وفي سابقة دبلوماسية أودعت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تتضمن ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. لبنان اتهم في رسالته طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل في القرار السيادي وتوريط لبنان في حرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة فيه. وطعنت الرسالة في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال دبلوماسيين إيرانيين في بيروت، ونفت أن تكون السفارة الإيرانية قد نسقت معها في شأن نقلهم إلى فندق رمادا، وكشفت أن بعض القتلى لم يكونوا مسجلين رسميا كدبلوماسيين في مخالفة لاتفاقية فيينا. في المقابل رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية أننا لن نستسلم لإسرائيل ونقدر لإيران دعمها المستمر للمقاومة. واعتبر قاسم أن حزب الله يواجه في لبنان عدوا إسرائيليا متوحشا يطمع بالتوسع ومصادرة قرار شعوب المنطقة، فإسرائيل تحظى بدعم أمريكي ظالم مستبد وسط صمت عالمي وتواطؤ عربي وغربي. وأكد قاسم أن العدو لن يحقق استقرارا بعدوانه، معتبرا أن النتيجة ستكون وقف العدوان والانسحاب وتحرير الأسرى. هذا في السياسة. أما في الميدان فالتصعيد مستمر والغارات أيضا حسين معنا والتفاصيل.
5: شهد الجنوب اللبناني يوما داميا ارتكب فيه العدو الإسرائيلي المجازر بإبادة عائلات آمنة في منازلها، معظمهم من الأطفال والنساء، بدءا من بلدة عرب صاليم حيث استهدف الطيران الحربي منزلا مأهولا بأكثر من عائلة، وأسفر العدوان عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. وفي بلدة رومين أسفرت الغارة عن استشهاد الأب وولديه وإصابة آخرين بجروح. كذلك الأمر في بلدة أنماري حيث استشهد 3 أشخاص، الأب والزوجة وشقيقتها، وجرح 3 آخرين. وفي العباسي سقط شهيدان وجريح، وعلى طريق عام النكورة أفيد عن استشهاد شخص بعد استهداف سيارته. وإلى مدينة صيدا حيث استهدف الطيران المسير سيارة قرب الملعب البلدي، ما أدى إلى استشهاد محمد نزال وهو مدني نازح من بلدة صليفة وإصابة آخر بجروح. وفي قضاء الشوف حيث وسع الطيران المعادي عدوانه فاستهدف على الأوتوستراد الساحلي في برجة والجي والسعديات 3 سيارات في ضربات منفصلة، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء بينهم طفلان ومعظمهم من النازحين وبينهم عائلة من بلدة دبعال. وكان الطيران المعادي قد استهدف طوال ساعات النهار أكثر من 30 قرية وبلدة ودمر العديد من المنازل. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات المنصوري ومجد الزون ووادي حسن والغندوري ووادي الحجير. في المقابل أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس في بنت جبيل وفي القوزح وفي وادي العيون السربين وفي إسكندرون حيث تم استهداف تجمعين. كما استهدف حزب الله جرافة وآليات عسكرية في خلة الراج في دير سريان وفي وادي العيون وفي بلدة ترشاف وناقلة جند في مدينة بنت جبيل ودبابة مرقابة في عيناتة، بالإضافة إلى استهداف موقع بلاط المستحدث. كما أعلن حزب الله بأن عناصره نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة ترشاف إلى محيط حداثة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن فجروا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية. كما استكمل حزب الله هذه العملية بكمين آخر وفجر عناصره عبوة ناسفة بآلية نميرة واشتبكوا مع بقية القوة المتقدمة، وأثناء الاشتباك تدخل الطيران الحربي والمسير لتأمين سحب الآلية المدمرة وتغطية توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد باتجاه وسط بلدة حداثة، وعند وصولها إلى منطقة البيضر تعامل معها مجاهدو الحزب بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وعطابها، ما دفع العدو إلى تفجيرها على جانب الطريق قبل وصولها إلى ساحة البلدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: تابع وزير الداخلية أحمد الحجار شؤون المواطنين وسير العمل في أقلام النفوس التي نقلت سجلاتها من مراكزها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت حفاظا عليها من الاعتداءات الإسرائيلية. الحجار شدد على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين لإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة في ظل هذه الظروف العصيبة. في ملف قانون العفو، أكد الرئيس بري دعوة اللجان المشتركة إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل بحسب ما نقل عنه النواب، وأهمية هذا الملف لحرصه على أن يأخذ النواب قرارا حول العفو في جلسة الاثنين. توازيا أطلق التيار الوطني الحر حملة جديدة تحت شعار نعم للعفو عن الموقوفين ظلما، رافعا سلسلة مواقف رافضة لأي عفو يشمل قتلة الجيش، تجار المخدرات، القتل المتعمد، بالإضافة إلى سارقي أموال المودعين. أما مطلبيا وأمام وزارة الشؤون، نفذت رابطة موظفي الإدارات العامة اعتصاما للمطالبة بحقوق الموظفين لجهة تحسين أجورهم، وانضمت إليهم وزيرة الشؤون حنين السيد. أعلن المكتب الشرعي لمؤسسة العلامة حسن فضل الله أو حسين فضل الله أن يوم الأربعاء 27 من أيار يصادف عيد الأضحى المبارك. إلى أحوالنا الجوية. يؤدي منخفض جوي بعيد نسبيا عن منطقتنا إلى جو متقلب ضعيف الفعالية، تنشط الرياح وتنخفض فيه الحرارة مع احتمال بعض الأمطار المحلية الخفيفة بدءا من يوم غد الخميس، على أن يستمر هذا المنخفض حتى مساء الاثنين المقبل.

كان في عناوين لبنان اليوم: بين العقبات والحسابات، الجولة الثالثة من المفاوضات تقلع الغميس، للوصول إلى اتفاق إسرائيل تشترط إضعاف إيران وحزب الله، مساع دبلوماسية متواصلة بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل، لبنان يفند خروقات إيران للسيادة وقاسم يرد بالتأكيد على دعمها، شعلة الميدان لم تنطفئ وغارات واستهدافات بالجملة. كان في النشرة أيضا: قانون العفو مجددا إلى الاثنين. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
1: شو؟
2: شو هي؟
0: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في؟ أحكي.
1: أحكي؟
0: خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في؟ أحكي.
1: خلصينا يا يارا.
0: لك خلص شو بكم؟ هلأ بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف.
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
1: شفتها امبارح هيدي.
0: شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
2: بابا بعتي لي اياها، بدي بعتها لعمك واصحابي.
1: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
0: حابعت لكم اياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لانه تاكدنا منه، بس لانه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار. تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث تنطلق اليوم الخميس الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عند 9 بتوقيت واشنطن صباحا، 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، وتستمر لساعة. من المرتقب أن يزور الموفد السعودي يزيد بن فرحان بيروت مطلع الأسبوع للقاء الرؤساء اللبنانيين. أودعت وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي رسالة تتضمن ردود لبنان على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. لبنان اتهم

استقرار شعوب المنطقة. تواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وطول القصف حريص وحداثة. غارات أدت في عرب صليم إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى، وفي رومين إلى سقوط 3 شهداء، وفي النميرية أيضا سقط 3 شهداء وجريحين. أما في البقاع فشن الطيران الإسرائيلي غارة على سحور. حزب الله أعلن في المقابل استهداف قوة مؤللة للإسرائيلي كانت تتقدم في المجمع الثقافي في رشاف في اتجاه حداثة، واستهدف للمرة الثانية يوم الأربعاء تجمعا في الإسكندرونة. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة حكومية لبنانية القول إن أكثر من 10,000 وحدة سكنية دمرت أو تضررت في لبنان منذ بدء سريان الهدنة المعلنة مع إسرائيل. في ملف العفو العام ذكرت معلومات أن توجها هو لعقد اجتماع نيابي يوم الاثنين في مكتب نائب رئيس المجلس النيابي للعمل على إيجاد حل للنقاط الخلافية قبل بثه في جلسة اللجان المشتركة. أعلن المكتب الشرعي لمؤسسة العلامة حسين فضل الله أن يوم الأربعاء في 27 من الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة لأكثر من 48 ساعة لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أعلن أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي في أن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا، وأمام الرئيس خيارات عديدة دبلوماسية وعسكرية. أما المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية فقال سنرد على أي تهديد أو اعتداء علينا بشكل قوي لدفع الأعداء إلى الندم. أشار منسق مجلس السلام في غزة إلى أن وقف النار في القطاع لا يزال قائما لكنه ليس مثاليا، وأن إزالة الدمار في القطاع ستستغرق 10 سنوات. أخيرا أفادت غرفة العمليات الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب مع إيران، والتقى فيها رئيس الدولة، وأفضت الزيارة إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددة لكل الأصدقاء في لبنان والعالم. نلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.